صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا اليوم الأحد 11 تشرين الأول 2026 بداية نهار موفقة ومباركة بنتمنيها لكل المستمعين. جولة سريعة على أبرز برامجنا لهنهار، 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، مباشرة بتمام الساعة 9 صباحا لقاء الأحد مع بسام أبو زيد وضيف اللقاء النائب إبراهيم منيمني.

سبوت اون بعد موجز اخبار 10:40 صباحا مع رالف معتو وبيستمر لمده ساعتين من الوقت. واحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، وبعد موجز أخبار 3:15 الجندي أعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، وبعد موجز أخبار 4:15 في رحيل الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي. طبعا هذا الرحيل رحلت مكللة بالشوق، تحية تقدير من برنامج 25-50 بإعادة، وطبعا معي أنا سلام اللحام. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. ألقت القوات الإسرائيلية قنابل المضيئة فوق بلدة أردون شقيف وسهل مرجعيون باتجاه منطقة المطلة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة وزوطر الشرقية ليلة أمس. إلى ذلك صعد الجيش الإسرائيلي مساء نفذت تفجيرات عدة ضخمة وصلت أصدائها إلى مدينة الصيدا. هذا واستهدف قصف مدفعي معاد بلدة ميفدون والمنصور وبيت حانون. وأشعل الجيش الإسرائيلي حرائق في مناطق متفرقة من بلدة الخيام، طالت العديد من أشجار الزيتون ودرست المبرات في البلدة. رحب رئيس الجمهورية ليمات جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي إلغاء قرارات الرئاسية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان. يلبي وزير الطاقة جو صدي دعوة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان السعود للمشاركة في سلسلة فعاليات ضمن أعمال منتدى الطاقة الدولي في الرياض، وكذلك في مؤتمر البترول العالمي الذي يعد من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع النفط والغاز. برعاية قائد الجيش ليمات رودولف هيكل انطلق عند 6:00 صباحا سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كيلومترات من أمام النادي العسكري المنارة الطريق البحرية، مرورا بفندق فينيسيا ومن ثم الالتفاف عند مدخل مرفأ بيروت والعودة على المسلك المقابل، وصولا وجهة بيروت البحرية ويمينا إلى البيال، وصولا إلى بالاس كافيه، ومنه إلى النادي العسكري المركزي حيث نقطة الوصول. في أخبارنا الإقليمية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي شرق مدينة تعز وغربها. ونتيجة اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كان طيران المدني السعودي قد أعلن تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في المطار وتسجيل عدد من الإصابات. وكانت وكالة AFP قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن الحوثيون استهدفوا مطار الرياض بصاروخ. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

الممثل ريان حركي شغف بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منا أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان يوم الأحد 11 من تشرين الأول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت عبر موقعها الإلكتروني: تصاعد الشبهة في مخططات حزب الله الداخلية، رفض أمريكي قاطع لأي بديل أوروبي من اليونيفيل. في رئيسية النهار تحدثت التقارير إضافية عن تفاصيل جديدة عن شحنات المتفجرات التي ضبطت على حاجز دهر البيدر، فكشفت أنها كانت تحتوي على مسامير وكرات معدنية، وأن وجهتها كانت الضاحية الجنوبية لبيروت لتسليمها إلى شخص يدعى ذو الفقار. وبحسب ما أفادت معلومات للنهار أن عنصري حزب الله الموقوفين على خلفية القضية ينتميان إلى عائلتي الليلكي وأمهز، وأنهما اعترفا بتلقي أوامر بنقل الشحنة التي سلمهما إياها قيادي في الحزب يدعى ساجد في بعلبك. تضيف هذه المعلومات طبعا على ذمة صحيفة النهار هذا الصباح، تضيف هذه المعلومات تفاصيل عن مسار الشحنة والأشخاص المرتبطين بنقلها بعد الإعلان عن ضبط 500 كيلوغرام من المواد الشديدة التفجير داخل سيارة، وتوقيف شخصين ينتميان إلى حزب الله، فيما يتوسع التحقيق والاستقصاء عما إذا كان هناك متورطون آخرون من حزب الله في هذه الحادثة. وبحسب المصادر بدأت عملية نقل الشحنة من بعلبك، حيث تولى القيادي ساجد تسليمها على أن تنقل إلى الضاحية الجنوبية وتسلم إلى ذو الفقار. وأفادت المعلومات نفسها أن الموقوفين أقر بأن نقل المتفجرات جاء بناء على أوامر تلقياها من دون الكشف عن الأسماء الكاملة للأشخاص المعنيين أو تحديد الجهة التي أصدرت تلك الأوامر. وكشفت المعلومات أيضا أن المتفجرات المصادرة احتوت على مسامير وكرات معدنية، لكنها لم توضح الغرض النهائي من الشحنة أو طبيعة الاستخدام التي كانت معدة لها. ويذكر أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أوقفت سيارة رباعية الدفع على حاجز دهر البيدر وضبطت بداخلها أكثر من 500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار.

على صعيد آخر، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل لإقرار إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، مهمتها تقديم الخبرات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بهدف تعزيز سيطرة الدولة على أراضيها وقدراتها في مجال أمن الحدود والأمن الداخلي. وفيما ستكون تفاصيل هذه البعثة والدور التي ستطلع به محل نقاش أمريكي أوروبي، تتضاءل حظوظ أي تمديد لليونيفل، إلا أن النواب نجاة عون صليبة، قاسم هاشم، إبراهيم منيمني، فيصل الصايغ، عدنان الترابلسي، أجوب تيريزيان، فراس حمدان وملحم خلف التقوا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة النظر في القرار 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، وتعليقا على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: لا تؤيد الولايات المتحدة تمديد ولاية اليونيفيل لما بعد انتهاء ولايتها النهائية في 31 من كانون الأول 2026، ونعتبر أن اليونيفيل قد فشلت، فقد شهدت البلاد 7 جولات من الصراع خلال فترة وجودها، وقام حزب الله ببناء بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها، مستغلا في بعض الأحيان قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية بنيته التحتية أو عملياته.

نقرأ من رئيسية النهار أيضا: لعل القرار التنفيذي الأمريكي لإزالة العقبات القانونية أمام عودة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان شكل متنفسا أو جرعة إيجابية للبنان الذي يشتد حصار الأزمات والتطورات السلبية عليه وسط تصاعد المخاوف الإقليمية إلى ذروتها عشية الاستحقاقين الانتخابيين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة لما لهما من تأثير على حروب المنطقة وأزماتها. وليس خافيا أن الإجراءات الأمريكية الإيجابية في شأن السماح باستئناف الرحلات الجوية إلى لبنان ومنه أعطى جرعة أمل إضافية.

ننتقل إلى الموقع الإلكتروني للنهار، والذي كتب فيه ما كان كراوح: لا حرب ولا سلم، والاستنزاف يحاصر اللبنانيين، البحث في خصخصة الكهرباء، ولا حلول للأزمة الاجتماعية. ترامب: إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات. وزارة الطاقة الأمريكية: سحب 4 ملايين برميل نفط من الاحتياطي لمواجهة الاضطراب في الإمداد الناجم عن الأحوال الجوية. في رئيسية الديار نقرأ: الانتظار سيد الموقف، ومن الخطأ الكبير ربط مسار الملف الانتخابي الإسرائيلي الأمريكي حسب مراجع سياسية، والإيحاء بتبدلات جوهرية في المشهد اللبناني قد تفرضها نتائج الانتخابات. فالمرشحان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وأيزنكوت هما من دعاة تدمير لبنان وجرف الضاحية الجنوبية وقتل جميع قادة حزب الله، فيما ترامب مستمر في قيادة الولايات المتحدة بعد الانتخابات ولن يتراجع عن استهداف المقاومة واجتثاث حزب الله، بحسب بما ورد في رئيسية الديار. تضيف المراجع السياسية أن الأزمة طويلة والحل بات مرتبطا بصفقة سياسية كبرى من باب المندب إلى مضيق هرمز وغزة والضفة إلى سوريا ولبنان، وحتى نضوج التسوية الكبرى سيبقى اللبنانيون تائهين بين هب بردي وهب سخني، لا حرب ولا سلم، مع استمرار النزيف على كل الأصعدة بحسب مراجع سياسية لصحيفة ديار في رئيسيتها.

نتابع مع ديار. وحيث كتب خبراء اقتصاديون، يؤكد خبراء اقتصاديون في تقاريرهم أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم مع تراجع حجم تحويلات المغتربين إلى أهاليهم بحدود 40%، كما ستؤدي الاضطرابات في دول الخليج إلى تراجع فرص العمل للشباب اللبناني وحرمان الكثيرين من وظائفهم، كما ساهمت التطورات العسكرية الأخيرة في لبنان بتراجع حجم الاستثمارات الشيعية وتحويل الأموال من أفريقيا إلى لبنان. هذا التراجع شمل أيضا التقديمات الاجتماعية لمعظم الأحزاب السياسية والزعامات في كل المناطق، مما فاقم من حجم المشكلة الاجتماعية التي يخشى القادة الأمنيون من أن تنفس اضطرابات على الأرض عبر رفع معدلات السرقات والحوادث الأمنية وتراجع هيبة الدولة وإجراء آتها الأمنية، ويخشى القادة الأمنيون أن تتنفس هذه الاضطرابات مجددا على أرض الواقع في لبنان، بحسب ما ورد في رئيسيات الديار.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: بينكي برامس إن كنت جو. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

اللبناني والقانون المقارن والفقه الدستوري الحديث. وسام مسلم كتب بين نسبية لبنان ومطلقيته. في رئيسية نداء الوطن نقرأ: على وقع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة جراء اعتداءات الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية، بقي الداخل اللبناني منشغلا في الساعة الماضية بقضية السيارة التي ضبطتها قوى الأمن الداخلي وحاجز لها بالتحديد في منطقة دهر البيدر، واعتقال شخصين ينتميان لحزب الله، أحدهما نجل مسؤول في الحزب أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة. وكشف مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية أن العملية تمت بعدما ظهر الخميس الماضي أن المواد المضبوطة على متن السيارة هي 250 TNT و 250 كيلوغراما من TNT من المتفجرات من نوع C4 الشديد الانفجار. وفي الغضون أعلن وزير العدل عادل نصار أن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية، مؤكدا أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون هو مسار لا رجعة فيه. مصدر سياسي متابع قال لنداء الوطن إن ما حصل يؤكد أن الدولة إذا أرادت فهي قادرة على منع أي تجاوزات والضرب بيد من حديد ضد كل من يهدد السلم الأهلي ويعبث بأمن لبنان واللبنانيين، مشددا على ضرورة عدم تمييع التحقيقات واستكمالها بسرعة وبكل جدية حتى معرفة تفاصيل السيناريو الخطير الذي نجا منه لبنان وكشف جميع المتورطين فيه من مخططين ومنفذين وملاحقتهم ومحاسبتهم، لأن هذا الملف يشكل خطورة بالغة ولا يجب الاستهانة بما كان سيحصل لو أن السيارة تجاوزت القوى الأمنية ووصلت إلى وجهتها الثانية. من ناحية ثانية ونقرأ بحسب ما ورد في رئيسية نداء الوطن: إقليميا أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا وجرح أكثر من 300. وكان مصدر دبلوماسي أفاد وكالة فرانس بريس بأن صاروخا أطلقه الحوثيون أصاب المطار، مشيرا إلى أن الحوثيين يهاجمون أهدافا مدنية ومطار الرياض هو هدف مدني. وهذا ودعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إيقاف أو تأخر لبعض الرحلات المتجهة إلى مطار خالد الدولي بالرياض إلى التواصل مع بعثات المملكة لطلب المساعدة وتقديم الإرشادات اللازمة.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت مئات الضربات تستهدف العمق الحوثي، تعثر المفاوضات، تعيد موسكو إلى الوساطة، لبنان يتصدى لمتفجرات حزب الله، ضبط شحنات عبر الحدود وفي الداخل. من هذا المقال في الشرق الأوسط بقلم يوسف دياب، أوضح مصدر أمني للشرق الأوسط أنه لدى تفتيش سيارة كان يستقلها شخصان عثر على 250 كيلوغراما من مادة TNT و250 كيلوغراما أيضا من مادة C4 شديدة الانفجار، إضافة إلى الكرات الحديدية الصغيرة والمسامير. وأقر الموقوفان بانتمائهما إلى حزب الله وبأن المتفجرات تعود إلى الحزب حسب ما قال مصدر قضائي، لافتا إلى أنهما أفادا بأن أحد مسؤولي الحزب في البقاع سلمهما الشحنة وكلفهما بنقلها إلى الضاحية الجنوبية، ويشمل التحقيق تحديد هوية المرسل والمستلم وتقصي نشاط متورطين آخرين وتحديد الغاية من إرسالها إلى بيروت. ونقرأ من الشرق الأوسط رحيل الشاعرة والرسامة اللبنانية باسمة بطولي. رحلت الشاعرة والرسامة اللبنانية باسمة بطولي والدة المخرج باسم كريستو، وقد نعاها ابنها ووحيدها على

صفحاته الخاصة على وسائل التواصل ناشرا صورة له برفقتها، وكتب كريستو متوجها لوالدته بالقول: إنه سيشتاقها كثيرا، سيشتاق لانشغال بالها عليه حين يسافر ولابتسامتها قبل رحيلها وحين تنظر إليه وتغالب مرضها ووجعها. تلك الابتسامة التي ستبقى محفورة في عينيه وقلبه مدى الحياة. الشاعرة باسمة بطولي لها دواوين عدة، منها عرب بات الصدى 2009، مع الحب حتى الموت 1978، مكللة بالشوق 1996، حين ترتدي النار عريها 2012، أصداء بصرية 2013، سلالي ومياه الوقت 2016، وعلى مقام الصبا والصبا 2017. ولدت باسمة بطولي في مدينة بيروت، والدها الكاتب توفيق بطولي، والدتها الرسامة ليندا قزان بطولي. حصلت باسمة على إجازة تعليمية في اللغة العربية وأدابها من جامعة ليون في فرنسا، ودبلوم في الصحافة من كلية الصحافة المصرية، وهي خريجة دار المعلمين والمعلمات في لبنان، وعملت موظفة إدارية في وزارة التربية الوطنية، وأعدت وقدمت برامج ثقافية في تلفزيون لبنان، ونشطت في الأمسيات والمهرجانات الشعرية والمؤتمرات، وكتبت الشعر العمودي والتفعيل، ورسمت مئات اللوحات المائية والزيتية، وشاركت بأعمالها في معارض فنية فردية وجماعية. نالت بطولي العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، منحها إياها عام 2022 رئيس الجمهورية أنذاك العماد ميشيل عون، تقديرا لمسيرتها الإبداعية في الشعر والرسم.

نصل إلى العربي الجديد، وفي عناوينها 12 قتيلا بهجوم على مطار الرياض وإدانات لاعتداءات الحوثيين. رئيس الوزراء الباكستاني يندد بالهجوم على مطار الرياض. ترامب: الهجوم على مطار الرياض غير مقبول. معاريف: واشنطن طلبت من إسرائيل شن هجوم منفرد على إيران. حروب أمريكا ضد الجنائية الدولية، حماية نتنياهو وجنود واشنطن. Done.

ونصل إلى مستقبل web.net. ترامب يلغي 4 قرارات قيدت الرحلات الجوية بين أمريكا ولبنان ويمهد لاستئنافها. عون يرحب بقرار ترامب إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان. نتخذ التدابير اللازمة وفق المعايير الدولية بما يحفظ سلامة المسافرين. وأيضا نقرأ من مستقبل web.net. 50 وحدة على الحدود، طهران تستعد لسيناريو العودة للحرب. من هذه المقالة نقرأ بمستقبل web.net: أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية برية تم نشرها على الحدود ولا تزال تواصل مهامها تحسبا لاحتمال العودة إلى الحرب. ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني، أوضح قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أنهم اتخذوا تدابير ممتازة بناء على الدروس المستفادة من حرب حزيران 2025، حيث راجعوا الخطط العملاتية واتخذوا تدابير شاملة وشيدوا القنوات والأنفاق والسواتر الدفاعية. وأفاد بأنهم ضمنوا الجاهزية العملاتية للقوات البرية قبل الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في شباط 2026.

0: ونقرأ من مستقبل ويب دوت نت. أعلن رسميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء 4 قرارات رئاسية أمريكية شكلت أساسا للقيود المفروضة على النقل الجوي بين الولايات المتحدة ولبنان في خطوة تمهد لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين من دون تحديد موعد لبدء تشغيلها. وبموجب قرار وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 من أيلول 2026، نشر في السجل الفيدرالي في 5 من تشرين الأول، ألغيت القرارات الصادرة في أعوام 85 92 98 و2007. واعتبر ترامب أن هذه القيود لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، موجها وزير النقل إلى تنفيذ القرار وإلغاء الأنظمة والأوامر المتعارضة معه. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان، وكنا قد قرأنا عليكم ما ورد عبر المواقع الإلكترونية للنهار، الديار، الشرق الأوسط، نداء الوطن، العربي الجديد، ومستقبل واب دوت نت. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا. أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلق زابتكن على 2. شكراً.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: مام؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
4: تجنن
3: رجعت لي تفروير؟
5: تابروير مش رجعلك بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك حمل التطبيق جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير اليومية من صوت كولي لبنان مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام والمخرج طوني صبيح

0: عناوين اليومية. استحقاق اليونيفيل الأبرز على الساحة اللبنانية واتجاه لاعتماد فريق استشاري فرنسي إيطالي إسباني جنوبا. مذكرة قانونية نيابية لبنانية للمتحدة لإعادة النظر بإنهاء دور اليونيفيل. متفجرات حزب الله تثير البلبلة وعقائيس يدعو إلى إصدار مذكرة توقيف بحق قاسم. ترامب يلغي القيود على الطيران بين لبنان وأمريكا والرئيس عون يرحب. اتجاه لضرب إيران ولا قرار نهائيا حتى الساعة. وفي الرياض قتلى وجرحى نتيجة استهداف المطار.
1: وتتابعونا في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، نقطع الحرف مع الشاعر أنري صغيب ونقوس في أحد مع رشيد درباس.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تبرد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تبرد
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. ملف اليونيفيل إلى الواجهة اللبنانية من جديد مع اقتراب استحقاق انتهاء ولايتها، وسط توجه نحو اعتماد فريق استشاري فرنسي إيطالي إسباني، وفي السياق رفع عدد من النواب مذكرة قانونية إلى الأمم المتحدة تطالب بإعادة النظر في قرار إنهاء دور اليونيفيل. وفي الداخل، ملف المتفجرات المنسوبة إلى حزب الله يثير مزيدا من الجدل، والنائب جورج عقيس يدعو إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. وفي تطور لافت على خط العلاقات اللبنانية الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي القيود على الطيران بين لبنان والولايات المتحدة. أما إقليميا، فالمشهد مفتوح على احتمالات التصعيد مع مؤشرات إلى ضربة محتملة ضد إيران من دون قرار نهائي حتى الساعة، فيما أعلنت إسرائيل أنها لن تبادر إلى أي ضربة قبل إنجاز استحقاقها الانتخابي. إقليميا، المواجهة أيضا مع الحوثيين مستمرة، ومطار الرياض يعلق عملياته التشغيلية بعد سقوط قتلى وجرحى في استهداف له أمس. البداية من استحقاقاتنا المحلية.
1: إذن دعم استشاري أوروبي للجيش والقوى الأمنية، ولكن ليس للانتشار جنوبا. وفي التفاصيل، أفيد بأن الموضوع سيبت الاثنين في اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تشكيل فريق استشاري قوامه 100 عسكري من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. هذه القوة ستصل إلى بيروت نهاية العام، وستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولن تنتشر في الجنوب. والخطوة جاءت بناء لطلب لبناني.
0: وتعليقا على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تؤيد تمديد ولاية اليونيفيل، وتعتبر أن اليونيفيل قد فشلت. وتوقع تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي مع انتهاء ولاية اليونيفيل تدريجا، وسيساهم التطبيق الناجح في إرساء الأساس علاقات سليمة مستقرة بين إسرائيل ولبنان. وقال المسؤول يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف الملموسة للإطار، مبديا استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تدعم نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتدعم السيادة اللبنانية.
1: استكمالا للمذكرة التي وقعها 86 نائبا لبنانيا، التقى عدد من النواب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تضمن طلبا بإعادة النظر في القرار المتعلق باليونيفيل 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول من دون نشوء أي فراغ أمني.
0: وفي وقت أوقف حزب الله عمليات العسكرية جنوبا، كشف مصدر أمني لبناني عن ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة على حاجز الأمن الداخلي في ظهر البيدر، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي ضبط المتفجرات مع عنصرين ينتميان إلى الحزب، هما عين شين كاف وها ألف ألف. وتبعا للمصدر، فإن المتفجرات المضبوطة عبارة عن 250 كيلوغراما من مادة التي أن تي وأكثر منها من السيفور، وأن الأمن الداخلي سلم الموقوفين إلى الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني التي شرعت في التحقيق معه. وفيما رجحت بعض التسريبات أن تكون وراء هذه الحادثة مخطط لعملية اغتيال، أفيد أيضا بأن الجيش اشتبك في الساعات الماضية مع مهربين من جهة الهرمل، وضبط مخدرات وكمية كبيرة من المتفجرات فيما فر المهربون باتجاه سوريا. هذا وأفادت معلومات صحفية بأن متفجرات الحزب المصادرة كانت وجهتها الضاحية الجنوبية لتسليمها لشخص يدعى ذو الفقار.
1: وفي متابعة لحادثة دهر البيدر، أكد وزير العدل عادل نصار أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون مسار لا رجعة فيه وسيتسارع، وجزم بأن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية.
0: وتعليقا على حادثة دهر البيتر، اعتبر النائب جورج عقيس أن دخول المتفجرات المحظورة وحملها من دون قرارات حكومية يشكلان جزءا جرما جزائيا متسائلا عن سبب عدم إصدار الحكومة مذكرة توقيف بحق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والقيادات العسكرية في الحزب.
1: جنوبا، غارات إسرائيلية مستمرة فجرا على عدد من القرى الجنوبية مترافقة مع قصف مدفعي، كما أشعل الجيش الإسرائيلي أمس حرائق في بلدة لخيام طالت العديد من أشجار الزيتون. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح بالقصف المدفعي الذي استهدف وادي صبكين وأطراف برعشيد. كما طال القصف المدفعي وادي سلوك لجهة مجدل سلم وأطراف ميفدون مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. طالت فجر اليوم بلدة الخيام التي تعرضت أيضا لثلاث تفجيرات. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت وادي الحجير ومحيط النبطي فوق كفر تبنيت ووادي سلوك. كما استهدف الطيران المسير منطقة الجرمك وحي الحريق في النبطي الفوقة. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس فقد طال بلدات المنصوري وحداثة وبيت يحون وكفر تبنيت وأطراف ميفدون وبرعشيت وعيت الجبل ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية وأودية الحجير وزبكين وسلوكي. محملة تمشيط واسعة استهدفت عين عرب والوزاني، فيما نفذت قوات الاحتلال أمس سلسلة تفجيرات في حداثة وبرعشيط والطيري. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة تياتر بالقرب من عمال الكهرباء وفوق بلدة حاريس. كذلك قامت قوات الاحتلال أمس باقتلاع الأشجار في منطقة الخزان في بلدة زوتر الغربية بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: بقاع سجل أمس تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى متوسط فوق قرى السلسلة الشرقية وصولا إلى قرى السهل.
0: في خطوة تمهد لإعادة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربعة قرارات رئاسية شكلت أساسا القيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أنها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات، وموجها وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه. هذا القرار لقى ترحيبا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، اعتبر أنه يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وتعليقا على القرار قال وزير الأشغال فايز الرسامني إن قرار ترامب خطوة مهمة، مبروك لكل اللبنانيين، لكن أمامنا عمل كثير.
1: يلبي وزير الطاقة جو الصدي دعوة وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود للمشاركة في سلسلة فعاليات، وسيشارك الصدي في أعمال منتدى الطاقة الدولي في الرياض وكذلك في مؤتمر البترول العالمي الذي يعد من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع النفط والغاز، كما سيحضر أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة في الرياض.
0: يشارك وزير الإعلام بول مرقص في مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات الذي يقام في عمان، وبحسب جدول أعمال الزيارة سيعقد مرقص سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع نظيره الأردني وزير الاتصالات الأردني للبحث في العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين.
1: حياتيا، واحتجاجا على تجميد قانون العفو العام، دخل نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية يومهم 28 من الإضراب عن الطعام والدواء. وأفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 72 حالة. بموازاة ذلك، ذكر المرصد اللبناني لحقوق السجناء أن إدارة سجن رومي نقلت 4 نزلاء من مبنى المحكومين إلى مستشفى العزوني لعزلهم بعد تأكد إصابتهم بالسل، مطالبا المعنيين بإعلان حالة الطوارئ الصحية عاجلة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتقال العدوى.
0: على خط متصل، أشارت معلومات صحفية إلى أن المهلة الأخيرة أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بطعن قانون العفو العام تنتهي الجمعة المقبل، موضحة أنه إذا لم يتمكن اتخاذ قرار بسبعة أصوات برد الطعن أو إبطال القانون يكتب محضر بذلك ويصبح القانون نافذاً.
1: في أخبارنا الدولية وفي جديد الصراع الأمريكي الإيراني وتعليقا على الهجمات على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سننظر في الأمر في خلال أيام. إلى ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن محادثات جرت مؤخرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بشأن ضرب إيران من دون قرار نهائي. في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات.
0: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أمس أن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي شرق مدينة تعز، ونتيجة اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كان الطيران المدني السعودي قد أعلن تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في المطار، وتم تسجيل 309 إصابات ووفاة 12 شخصا. هيئة الطيران المدني السعودية أشارت إلى أن ستعلن مستجدات استئناف العمليات في المطار، ودعت السعودية مواطنيها الذين تأثرت رحلاتهم المتجهة للرياض للتواصل مع بعثات المملكة.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية متفرقة خصوصا جنوب شرقي البلاد، وتكون مصحوبة برياح نشطة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: تبرد الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورد انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورد لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب.
4: نقطة على الحرف. الحلقة 1797، أمسية وفاء في حضرة وليد غلمية.

لائقا كان متحف سرسق في تهيئة الاحتفال بوليد غلمي على أعلى مستوى من الاحتراف الفني والتقني، ووفيا كان كلام هبة القواس في إعدادها بأرقى ما يعد في مناسبة استثنائية. ومؤثرا كان حضور إلهام وليد غلمي في مقدمة الحضور تتابع موسيقى زوجها المبدع. ها نحن ننتظر أن يصل الوليد، فالاحتفال استذكاره بإطلاق أنشطة 2026 الموسيقية عام وليد غلمي. صمت واسع عميق. ترتقي المسرح هبة القواس رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار منذ 2022، تعلن وفاءها في إيمان وتقول: عظيم هذا الشوق الغافي في حنايا الروح، عظيم فقداننا حضورا لم يغب، عظيم حضوره في الغياب، وأنا اليوم في موقع المسؤولية عن مؤسسة أعاد بناءها وليد غلمي، وأعطي لي من موقع هذه المسؤولية المؤسسية أعطي لي أن أعود إلى إرث مرشدي ليكون لبنان المكان الذي يصون هذا الإرث ويعيد إلى الحياة مؤسسته الوطنية للموسيقى. انتهى كلام هبة القواس. تنطفئ الأنوار. يدخل قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية الفيلهارمونية المايسترو هاروت فازليان، يرفع عصا القيادة. تهزج الأوركسترا بالحركة الثالثة من سيمفونيا الشهيد. فاصل قصير ويبدأ الصباح الموسيقي يطل من آهة ناي بعيد بعيد يقترب ليعلن الفجر، والفجر السيمفونيا السادسة والأخيرة من مؤلفات المحتفى به. صخب موسيقي، ثم هدآت موسيقية، ثم تموجات موسيقية مع أربع حركات تلك السيمفونيا الجميلة الفجر الجميلة تأليفا وجوا ومناخات. وفيما أتابع سيمفونياه تتداعى إلى بالي سيمفونياته الخمس السابقة: القادسية، المتنبي، اليرموك، الشهيد، المواكب، وما أعرف من صداقة الطويلة معه وهو يؤلفها في تقنية وفنية عاليتين. تتابع الأوركسترا أداءها، تتداعى إلى بالي ظروف تشكيلها سنة 1999 أوركسترا سيمفونية أولا، ثم سنة 2009 أوركسترا فيلهارمونية، وكان الوليد قبل ذاك أسس سنة 2000 الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية. فترة إذن قبل ربع قرن أخذ الجمهور يتدرج بحضور تلك الأمسيات الموسيقية غربيها والشرقي، يتدرج من جمهور ضئيل أولا بلغ سريعا أن تضيق به الصالات حتى أوسعها بعدما أدخل وليد غلمي الجمهور اللبناني إلى عادة حضور الأمسيات الموسيقية. وكان قبلا هذا الجمهور كان قبلا غير مقبل عليها بهذا الاعتياد. وهنا فضل هذا المبدع الكبير في إدخال الأمسيات الموسيقية الدورية إلى مواعيد الجمهور اللبناني. أعود إلى باحة متحف سرسق. تنطق عصا هاروت فازليان بالنوتة الأخيرة، تضج الباحة بتصفيق حار فرحا بالاحتفال الرائع وبالمناسبة وصاحبها. يبدأ الجمهور بالمغادرة. تبقى في مقعدها سيدة جليلة متشحة بالصمت تنتظر وصول زوجها كما العادة بعد كل أمسية يقودها. تتأمل آخر موسيقي يغادر المسرح. تحمل حقيبة يدها وتقف. ها هو وصل،
ولاحظ الجمهور المغادر وجها مضيئا بالنوستالجيا في دفء الحنان والحنين. جميعهم عرفوا وجهها يعانق غيابا أقوى من الحضور. إنه وجه السيدة إلهام وليد غلمي.

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. صحيح أن الحكومة اللبنانية ليست آيلة للسقوط وليست مهددة بالانفراط أو الاستبدال، لكنها تتعرض لتسويء سمعة تشترك فيها جهات متعددة مخاصمة وحليفة خارجية وداخلية. لا نبرئها من أنها على رغم ما تبذله أنها لم تستطع أن تدخل في روع المواطنين ووجدانهم أنها تشكل مع رئاسة الجمهورية والجيش وقوى الأمن والأجهزة الإدارية فريق عمل متكامل ذي خطط ورؤى ومناهج ومواعيد، إذ أنها كثيرا ما تترك نفسها في حالة تخبط تنفتح معه في جدارها ثغرات ينفذ منها أعداء برنامجها، كما بعض مكوناتها التي تمارس عليها ضغوطا من داخل ومن خارج. ربما تذرعت بأنها تصارع على جبهات مختلفة، لا سيما المطالبة الدولية والمحلية بحسم موضوع حصر السلاح ولو بالقوة المسلحة، كما أنها تتهم من قبل الحزب بالخزلان والامتثال لسلطات الوصاية، وهذا كله في مناخ الغلاء المتفاحش مع الفقر وتراجع خدمات المرافق العامة وانفلات حبل الأمن، في حين لا تكف إسرائيل عن عدوانها وتصلبها تجاه أي تسوية مع لبنان. طبعا هي لا تحسد على حالها، لكنها شاءت أم أبت متورطة في عملية إنقاذ ونهوض لا بد أن تعبر عن نفسها بخطوات ملموسة كما أشرت، من ضمن رؤية معلنة وفق التزامات زمنية محددة. وعليه فإذا لم تكن قادرة على حصر السلاح فإنها قادرة حتما على عدم انتشاره، وذلك بضبط صارم للأمن في كل المناطق التي تخضع لسيطرتها. لا نطلب منها أن تنظم السير مثلا في مناطق الاحتلال أو المناطق التي تسيطر عليها الممانعة، لكنها ملزمة حتما بضبط الدراجات النارية ذات الهدير والسيارات ذات النفير، بل إنني أكاد أقول إن وضع بيروت مع بعض المدن تحت نظام يشبه نظام الطوارئ لفترة من الزمن سيكون مؤشرا ملموسا على أن الدولة حزمت أمرها ومارست سلطتها واستعادت هيبتها. من جهة أخرى، فإن اللجان المتخصصة والهيئات الناظمة ومندوبي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لها أن تستهلك الظلام إلى ما شاء الله لها من وقت ضائع، ولكن تجربة كهرباء زحلة التي تستخلص لنفسها مددا متوالية من الحكومة هي تجربة صالحة

0: الخاص مرة وإلى الأبد. لقد نجحت الحكومة في إطلاق ورشة مطار رني معوض والسكة الحديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومعرض رشيد كرامي، فلماذا لا تعمم مثل هذه التجارب في بقية المناطق على قواعد البي أو تي؟ إن أي مواطن يسافر إلى أوروبا يكتشف أن كل أوتوستراد له محطة يدفع فيها العابرون تعرفة مرورهم، وذلك سدادا لتكلفة إنشاء الطرق، فأي عائق يحول دون ذلك؟ أخيرا وعن اتفاق الإطار، فإنني أعير اهتماما كبيرا لمنتقديه وللحجج القيمة التي قدموها ولمأخذهم على بنوده التي وافق عليها الوفد اللبناني المفاوض. أقول إنهم محقون جدا من الناحية النظرية، لكنني أضيف وأسأل، هل التزمت إسرائيل ببند واحد من هذا الاتفاق؟ وبالتالي ما الذي يمنعنا نحن بعد ذلك من عدم الالتزام إذا ثبت أنه غير قابل للتطبيق؟ لماذا نختلف على المنطق ونقفز فوق ما يجري في المنطقة من باب المندب إلى مضيق هرمز؟ لماذا لا نحافظ على ما تبقى لنا من بنية سياسية مدعومة شعبيا ودوليا لنكون جاهزين للتعاطي مع ما ستسفر عنه الصراعات؟ إلى اللقاء.
1: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: استحقاق اليونيفيل الأبرز على الساحة اللبنانية واتجاه لاعتماد فريق استشاري فرنسي إيطالي إسباني جنوبا، مذكرة قانونية نيابية لبنانية إلى الأمم المتحدة لإعادة النظر بإنهاء دور اليونيفيل، متفجرات حزب الله تثير بلبلة، وقيس يدعو إلى إصدار مذكرة توقيف بحق قاسم، ترامب يلغي القيود على الطيران اللبناني ورئيس عون يرحب، اتجاه لضرب إيران ولا قرار نهائيا حتى الساعة، وفي الرياض قتلى وجرحى نتيجة استهداف المطار. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ونقطع الحرف مع الشاعر أنريس غيب ونقص في أحد مع رشيد درباس. لهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في شأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الممثل ريان حركي شغف بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منه أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: الجبهة الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت. بوعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز.
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: ترجع لي ما بترجع لي، ترجع لي ما بترجع لي.
3: تبرد تبرد تبرد تاع تعبولد تعبولد تاع.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام والمخرج توني صبيح.

في عناوين النشرة: استحقاق اليونيفيل الأبرز على الساحة اللبنانية واتجاه لاعتماد فريق استشاري فرنسي إيطالي إسباني. مذكرة قانونية نيابية لبنانية إلى الأمم المتحدة لإعادة النظر بإنهاء دور اليونيفيل. متفجرات حزب الله تثير البلبلة، وعقايس يدعو إلى إصدار مذكرة توقيف بحقي قاسم. ترامب يلغي القيود على الطيران بين لبنان وأمريكا، والرئيس عون يرحب. اتجاه لضرب إيران ولا قرار نهائيا حتى الساعة. وفي الرياض قتلى وجرحى نتيجة استهداف المطار.

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: تبرد تبرد تبرد تاع
4: تعبولت تعبولت تاع
5: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تاع
5: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تاع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. ملف اليونيفيل إلى الواجهة اللبنانية من جديد مع اقتراب استحقاق انتهاء ولايتها، وسط توجه نحو اعتماد فريق استشاري فرنسي إيطالي إسباني. وفي السياق، رفع عدد من النواب مذكرة قانونية إلى الأمم المتحدة تطالب بإعادة النظر في قرار إنهاء دور اليونيفيل. وفي الداخل، ملف المتفجرات المنسوبة إلى حزب الله يثير مزيدا من الجدل، ونائب جورج عقايس يدعو إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الأمين العام للحزب. وفي تطور لافت على خط العلاقات اللبنانية الأمريكية، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على الطيران بين لبنان والولايات المتحدة. أما إقليميا، فالمشهد مفتوح على احتمالات التصعيد مع مؤشرات إلى ضربة محتملة ضد إيران من دون قرار نهائي حتى الساعة، فيما أعلنت إسرائيل أنها لن تبادر إلى أي ضربة قبل إنجاز استحقاقها الانتخابية. إقليميا أيضا، المواجهة مع الحوثيين مستمرة، ومطار الرياض يعلق عملياته التشغيلية بعد سقوط قتلى وجرحى في استهداف له أمس. البداية تبقى من استحقاقاتنا المحلية.
4: إذن دعم استشاري أوروبي للجيش والقوى الأمنية، ولكن ليس للانتشار جنوبا. وفي التفاصيل، أفيد بأن الموضوع سيبت الاثنين في اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تشكيل فريق استشاري قوامه 100 عسكري من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. هذه القوة ستصل إلى بيروت نهاية العام، ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، ولن تنتشر في الجنوب، والخطوة جاءت بناء لطلب لبناني.
3: وتعليقا على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تؤيد تمديد ولاية اليونيفيل، وتعتبر أن اليونيفيل قد فشلت، وتوقع تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي مع انتهاء ولاية اليونيفيل تدريجا. وقال المسؤول الأمريكي، يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأهداف الملموسة للإطار، مبديا استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تدعم نزع سلاح حزب الله وتعزز قدرات الجيش اللبناني.
4: استكمالا للمذكرة التي وقعها 86 نائبا لبنانيا، التقى عدد من النواب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة النظر في القرار المتعلق باليونيفيل 2790 في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ويحول من دون نشوء أي فراغ أمني.
3: على خط الأمن، كشف مصدر أمني لبناني عن ضبط 800 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة على حاجز الأمن الداخلي في ظهر البيدر، ما يشير إلى أن الأمن ضبط المتفجرات مع عنصرين ينتميان إلى الحزب، هما عين شين كاف وها ألف ألف. وتبعا للمصدر، فإن المتفجرات المضبوطة عبارة عن 250 كيلوغراما من مادة التي أن تي وأكثر منها من السيفور، وأن الأمن الداخلي سلم الموقوف معروفين إلى الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وفيما رجحت بعض التسريبات أن يكون وراء هذه الحادثة مخطط لعمليات اغتيال. أفيد أيضا بأن الجيش اشتبك في الساعات الماضية مع مهربي من جهة الهرمل وضبط مخدرات وكمية كبيرة من المتفجرات فيما فر المهربون باتجاه سوريا. هذا وأفادت معلومات صحفية بأن متفجرات حزب الله المصادرة كانت وجهتها الضاحية الجنوبية لتسليمها لشخص يدعى ذو الفقار.
4: وفي متابعة لحادثة دهر البيدر، أكد وزير العدل عادل نصار أن نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون مسار لا رجعة فيه وسيتسارع، وجزم بأن التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية.
3: وتعليقا، اعتبر النائب جورج عقيس أن دخول المتفجرات المحظورة وحملها من دون قرارات حكومية يشكلان جرما جزائيا، متسائلا عن سبب عدم إصدار الحكومة مذكرة توقيف بحق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والقيادات العسكرية في الحزب.
4: أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الجيش يسهر على الأمن في الحدود كما في الداخل، آملا الوصول إلى بر أمان ومعلنا عن إمكانية عودة خدمة العلم. كلام هيكل أتى على هامش سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كيلومترات الذي انطلق من أمام النادي العسكري في المنارة.
5: أساسا اللبناني كلهم بدون الدولة وبيعرفوا أنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وهيك كمل فيها إن شاء الله، وإذا الله راضي راضي كل اللبنانيين وبإشراك كامل اللبنانيين. بالنسبة للسمر كامب اللي بنعمله كل سنة، هلأ صرنا نعمل 2 منه بالسنة، وإن شاء الله بنرجع خدمة العلم. الشغل ماشي على حدود وين ما كان بالداخل، وعلى الإرهاب وعلى المخدرات وعلى الأسلحة وعلى التهريب.
3: جنوبا، غارات إسرائيلية مستمرة فجرا على عدد من القرى الجنوبية مترافقة مع قصف مدفعي، كما أشعل الجيش الإسرائيلي أمس حرائق في بلدة الخيام طالت العديد من أشجار الزيتون. حسين معنا.
6: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح بالقصف المدفعي الذي استهدف وادي زبقين وأطراف مرعشيد، كما طال القصف المدفعي وادي سلوكو لجهة مجدل سلم وأطراف ميفدون مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. طالت فجر اليوم بلدة الخيام التي تعرضت أيضا لثلاث تفجيرات. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت وادي الحجير ومحيط النبطي فوق كفر تبنيت ووادي سلوكو، كما استهدف الطيران المسير منطقة الجرمك وحي الحريق في النبطي الفوقة. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس فقد طال بلدات المنصوري وحداثة وبيت يحون وكفر تبنيت وأطراف ميفدون وبرعشيت وعيت الجبل ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية وأودية الحجير وزبقين وسلوكي، مع حملة تمشيط واسعة استهدفت عين عرب والوزاني، فيما نفذت قوات الاحتلال أمس سلسلة تفجيرات في حداثة وبرعشيط والطيري، كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة تياتر بالقرب من عمال الكهرباء وفوق بلدة حاريس. كذلك قامت قوات الاحتلال أمس باقتلاع الأشجار في منطقة الخزان في بلدة زوتر الغربية بالقرب من نقطة للجيش اللبناني. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وملا بقاع سجل أمس تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على مستوى متوسط فوق قرى السلسلة الشرقية وصولا إلى قرى السهل.
3: في خطوة تمهد لإعادة الرحلات المباشرة بين بيروت وواشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي 4 قرارات رئاسية شكلت أساسا القيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، موجها وزير النقل الأمريكي إلى تنفيذ القرار فورا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه. هذا القرار لاقى ترحيبا لبنانيا. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أنه يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلام الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها. وتعليقا على القرار أيضا، قال وزير الأشغال فايز رسامي إن قرار ترامب خطوة مهمة لكن أمامنا عمل كثير.
4: يلبي وزير الطاقة الصدي دعوة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود للمشاركة في سلسلة فعاليات، وسيشارك الصدي في أعمال منتدى الطاقة الدولي في الرياض، كذلك في مؤتمر البترول العالمي الذي يعد من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع النفط والغاز، كما سيحضر أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة في الرياض.
3: يشارك وزير العمل بول مرقص في مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات الذي يقام في عمان، وبحسب جدول أعمال الزيارة سيعقد مرقص سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع نظيره الأردني ووزير الاتصالات الأردني للبحث في العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين.
4: حياتيا واحتجاجا على تجميد قانون العفو العام، دخل نحو 600 سجين في عدد من السجون اللبنانية يومهم 28 من الإضراب عن الطعام والدواء، وأفاد المتحدث باسم السجناء بارتفاع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 72 حالة. بمواصلة ذلك، ذكر المرصد اللبناني لحقوق السجناء أن إدارة سجن رومي نقلت 4 نزلاء من مبنى المحكومين إلى مستشفى العزوني لعزلهم بعد تأكد إصابتهم بالسل، مطالبا المعنيين بإعلان حالة طوارئ صحية عاجلة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من انتقال العدوى.
3: على خط متصل، أشارت معلومات صحفية إلى أن المهلة الأخيرة أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بطعن قانون العفو تنتهي هذا الأسبوع، موضحة أنه إذا لم يتمكن من اتخاذ قرار بسبعة أصوات برد الطعن أو إبطال القانون يكتب محضرا بذلك ويصبح القانون نافذا.
4: في أخبارنا الدولية وفي جديد الصراع الأمريكي الإيراني وتعليقا على الهجمات على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سننظر في الأمر في خلال أيام. إلى ذلك، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن محادثات جرت مؤخرا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضرب إيران من دون قرار نهائي، في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أنه لن يكون هناك هجوم بمبادرة إسرائيلية على إيران قبل الانتخابات.
3: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية أمس أن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثيين شرق مدينة تعز، ونتيجة اعتداء استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أعلن الطيران المدني السعودي عن تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في المطار وتسجيل 309 إصابات ووفاة 12 شخصا. هيئة الطيران المدني السعودية أشارت إلى أنها ستعلن عن مستجدات استئناف العمليات في المطار، ودعا دعت مواطنيها الذين تأثرت رحلاتهم المتجهة إلى الرياض للتواصل مع بعثات المملكة.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكثف الغيوم اعتبارا من الظهر، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية متفرقة خصوصا جنوب شرقي البلاد، وتكون مصحوبة برياح ناشطة.
3: كان في النشر استحقاق اليونيفيل الأبرز على الساحة اللبنانية واتجاهه لاعتماد فريق استشاري أوروبي، وذكرة قانونية نيابية لبنانية إلى الأمم المتحدة لإعادة النظر بإنهاء دور اليونيفيل. متفجرات حزب الله تثير البلبلة، وعقيس يدعو لإصدار مذكرة توقيف بحق قاسم. ترامب يلغي القيود على الطيران اللبناني، والرئيس عون يرحب. اتجاه لضرب إيران والقرار مؤجل، وفي الرياض قتل وجرح نتيجة استهداف المطار.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
3: تبرد تبرد تبرد تاع
4: تعبولد تعبولد تاع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تاع
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تاع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تاع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وتلت بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: بتخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
4: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: وسليمان.
1: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير مستمعينا، بنحييكم من إذاعة صوت كل لبنان. حلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد صباح هذا اليوم، نستضيف فيها النائب إبراهيم منيمني. طبعا التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية ستكون محور هذا الحديث في ظل ما يجري في لبنان والأوضاع التي تعيش نوعا من الستاتيكو الذي يعني لا يشهد أي تطورات حاسمة على صعيد الوضع اللبناني، إضافة إلى التطورات الحاصلة في المنطقة لا سيما ما يحصل بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. صباح الخير أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا فيك.
1: شكرا بس.
0: بدي بلش أول شيء شوي بالوضع الإقليمي. امبارح شفنا يعني كمان هجوم جديد على مطار الرياض، في 12 ضحية سقطوا بهذا الهجوم ومئات الجرحى، ويبدو أنه الحرب مستمرة بين المملكة العربية السعودية ويعني السلطات اليمنية والحوثيين. برأيك هل هذه الأحداث ستعيد يعني إشعال المنطقة بأكملها؟
1: يعني صار واضح أنه المسار تبع الحرب الإقليمية توقف من معادلة هرمز ومعادلة إيران مقابل أمريكا لتحويلها للأزرع وتحديدا للحوثي. اليوم في محاولة ضغط على المملكة العربية السعودية ومحاولة فتح هاي الساحة تحديدا، وواضح أن الحوثي ما عم بيحط أي ضوابط يعني ولا عم يعتبر بأي حرمات. يعني استهدف مكة المكرمة، استهدف المدينة المنورة، اليوم مستهدف قبل صار له كذا يوم عم يستهدف مطار الملك خالد بالرياض، وبرأيي هذا تصعيد كتير خطير ومستنكر. يعني يجب اليوم أن يكون في مواجهة لهذا الموضوع، وأنه هذا التفلت اللي صاير بالمنطقة وتحديدا من أزرع إيران اللي عم يتحول لنوع من آفة حقيقية على الدول وعلى الشعوب بكل الدول اللي عم بيكون فيها هاي الأزرع، عم تاخدنا على محلات كتير خطيرة، ويمكن تاخدنا على محلات يعني حرب مفتوحة وهيها عم تتوسع الحرب وفي أخذ ورد، بتستنزف كل الناس وبيروح ضحايا مدنيين، والإيراني عم بيتفرج يعني بهذا المحل وحاس انه هو منتظر المعادلة الأخيرة اللي حتنتج عن المفاوضات مع أمريكا.
0: هل يعني تحريك هذه الأذرع وتحديدا الحوثيين من قبل إيران ربما يكون ناجم يعني عن الضغط الذي تتعرض له إيران من قبل الأمريكيين، ولا تريد الدخول في أو تجديد المواجهة المباشرة مع الأمريكيين، خاصة أنه حسب الأمريكيين أنه إيران اليوم لا تتمكن من يعني تصدير برميل واحد من النفط؟
1: يعني أكيد سام، يعني إحنا شفنا إيران كيف عم تتعاطى مع وكلائها بالمنطقة بطريقة التكتيك، يعني مثل بتفتح واحدة بتسكر واحدة. الحوثي بأول مراحل الحرب ما كان ضمن الحرب، ما كان داخل كمعادلة، ولكن تدريجيا لما حس انه صار بده يصير في ضغط على المملكة العربية السعودية كساحة وحيدة اليوم مفتوحة امام الحوثي، ما تأخروا بهذا الموضوع. وهي انا بعتقد في محاولة ضغط على المملكة ومن ثم على كل المفاوضات من خلال هاي الساحة، لانه المملكة كمان بدورة عم تطلب مساعدة الولايات المتحدة وعم بتفعل تحالف اتفاق مكة باتجاه شو عم يعمل الحوثي. وانا بعتقد هيدا المحل اخذنا على مكان يصعد بكل المنطقة من اول وجديد، لانه الاستهدافات المتكررة اللي عم بتصير على الرياض تحديدا، وكان في تصريح امبارح للرئيس ترامب، ممكن يرجع يخلي يكون في تدخل امريكي، وهون حنرجع نشوف على الارجح دخول بدورة جديدة من الحرب بالمنطقة.
0: بتعتقد يعني سيتحرك حزب الله بحال وصلنا إلى هذا الأمر يلي عم تتحدث عنه أنه حرب جديدة في المنطقة، ولا هالمرة لا لن يتحرك؟
1: من الصعب التنبؤ. يعني هيدا القرار عند إيران أصبح واضح اليوم، أي ساحة بتفتح وأي ساحة ما بتفتح وإله علاقة بحساباتهم. فاليوم نحن ما فينا نحط حالنا يعني بمكان الإيراني، بس واضح أنه هو متحكم بعدة مفاصل بيسكرها وبيفتحها حسب ما بيشوف مناسب له. ولكن الواضح انه اكثر ساحة محيدة هي الساحة الاسرائيلية، يعني ربما لانه الاسرائيلي اثبت انه في عنده قدرة دفاع وما في جدوى من استهدافه من قبل ايران، ما عم تقدر تأثر، وربما لانه كمان التقنيات اللي المتوفرة عند الايراني اصبحت يعني محدودة، واضح انه صواريخ المدى البعيد طبعا غير دقيقة باستهداف المواقع، وبالتالي ما عم بتأثر على إسرائيل، فتحولت إسرائيل لأكثر مكان محيد عن كل هاي المعركة، واللي هي يمكن كانت المبادرة الأساسية بالهجوم على إيران. فصرنا نحن دول المنطقة اللي أكثر ناس عم نخسر بسبب هذا الصراع، والدولة الأساسية اللي فتحت الحرب على إيران هي المحيدة اليوم.
0: طيب بس بعد حربي إسناد، يعني حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران، هل تقدمت المصلحة اللبنانية لدى حزب الله على المصلحة الإيرانية؟
1: لا،
0: ما تقدمت
1: أبدا. وأكبر شاهد على هذا الموضوع هو اللي صار بتلت علي الطاهر. يعني تلال علي الطاهر كانت نموذج بعتقد واضح على أنه حزب الله متمسك اليوم بكل ما عنده مواقع وبنى عسكرية وسرديات سياسية مرتبطة بكل نسق عمله القديم اللي هو بتحالف وتبعية لإيران، حتى لو أدى هذا الموضوع إلى خسارة أرض ولا تسلم إلى الدولة اللبنانية. يعني نحن منفضل نقاتل ونخسرها للإسرائيلي ولا نسلمها للدولة اللبنانية. فأنا بعتقد نموذج تلال علي الطاهر هو بيجسد حقيقة كيف تفكير حزب الله اليوم.
0: كان حزب الله ممكن يرجع يكرر تجربة علي الطاهر، ممكن يرجع يكرر تجربة الإسنادين.
1: أنا برأيي في يعني وضع حزب الله لا يسمح له على الأقل بالمعطيات الميدانية والعسكرية لا يسمح له أنه يتقدم. هلأ إذا بدهم يفوتوا بقرار إيراني بمواجهة حتى أنه مثل ما صار بعلي الطاهر، هذا موضوع تاني ولكن موجود،
0: بس وارد.
1: وارد بالضبط. هلأ الصعوبة تتنبأ هل حيفوتوا أو ما بيفوتوا. طبعا هذا مثل ما حكينا قبل شوي بيرجع لقرار إيران، بس الملفت أنه ما في أي اعتبار للمصلحة الوطنية والمصلحة اللبنانية بكل هالمعادلة. يعني كل الذين يراهنون اليوم على أنه حزب الله يعود إلى رشده ويبلش يفتح قنوات تواصل أو يبلش في نوع من مسار تنازل للداخل لحتى نقدر نحمي نفسنا، وعلى الأقل نلاقي نوع من تسوية داخلية نواجه فيها التهديدات الإسرائيلية والاحتلال اللي عم بيصير بجنوب، هيدا لليوم غير موجود. يعني غير موجود بتاتا، لا في قنوات تواصل انفتحت ولا في تغيير بالسرديات، لا بل في مكابرة برفع السقف السياسي وكأنه شيئا لم يكن. هديك اليوم كنت عم بقرأ مقال بجريدة الأخبار للنائب محمد رعد بذكرى 7 أكتوبر، ما في أي مراجعة لهديك المرحلة ولا أي شيء جديد، نفس السرديات عم تتكرر. طبعا ما في ذكر للبنان بالموضوع، ولكن ما في أي ذكر لمصلحة وطنية، ما في أي مراجعة، ما في أي قراءة نقدية للي حدث، وبالتالي الواحد بيستنتج أنه نحن مكملين بنفس المسار، وبالتالي يعني لازال الإيران يتحكم بهذه الساحة.
0: طيب أستاذ إبراهيم نايمني، يعني بهذه النقطة اللي عم تحكي عنها، كان لافت أنه رئيس الجمهورية يعني حاور حزب الله بالفترة الأولى من ولايته، وهلأ كمان كان في عنده نية لحوار حزب الله، ولكن حزب الله رافض هذا الحوار. بس في أطراف لبنانية لا تزال تدعو إلى الحوار مع حزب الله، وأنه تعالوا نحكي نحن والحزب لنشوف كيف بدنا نعالج موضوع السلاح. حضرتك عم تقول أنه ما في تغيير بالموقف تبع الحزب، هل من جدوى من هذا الحوار؟
1: يعني ما فينا نقول كلمة حوار هيك بالمطلق، هذا الحوار بده شروط. يعني اليوم حتى نكون منتجين بهذا الحوار وما يتحول لعملية تضيع وقت ومسايرة وتبويس لحلا، نحن واضح بالنسبة لنا أنه سلاح خارج الدولة وتحديدا سلاح حزب الله اللي أدخل لبنان في حرب إقليمية لسنا جزء منها بالأساس، والذي تسبب بإعادة احتلال أرضنا، والذي تسبب بكل هذا الدمار والشهداء والانتهاك لسيادتنا، هذا السلاح لا مجدي بالدفاع ولا مجدي بالمعادلة الداخلية ولا مجدي بالوحدة الوطنية. فإذا هل نحن مستعدين ننطلق من أنه على الأقل اعتراف أو إقرار بأنه هذا السلاح لم يعد مجدي؟ إذا قدرنا انطلقنا من هاي النقطة بصفي فيه مجال للحوار، ولكن قبل ذلك حيكون الحوار عقيم، لأنه حنرجع نفوت بدوامة هل هذا السلاح مجدي أو لا، واللي هو حامل السلاح يعني طالما هو حامل السلاح هو اللي بيقرر. يعني ما حتقدر أنت توصل بحوار لإقناع حدا حامل سلاح يتخلى عن سلاحه، وبالتالي نحن منقول أنه الحوار بيصير إذا صار فيه إقرار بعدم جدوى هذا السلاح، ومن ثم ننطلق نحن كلبنانيين مجتمعين مع بعض، منشوف كيف بدنا ندافع عن بلد، منشوف كيف بدنا نحصن حالنا، منشوف كيف بدنا نستورد سلاح. هيدا كل الشغل بينشغل من بعد محطة أساسية اسمها إقرار بعدم جدوى السلاح.
0: طيب الدولة اللبنانية وين اليوم؟ يعني من موضوع السلاح ومن موضوع حزب الله، كتار بيطالبوا الدولة اللبنانية انه روح ينفذ القرارات يلي انت اخدتيها المتعلقة بسلاح حزب الله والمتعلقة باعتباره مجموعة خارجة عن القانون. كتار بيقولوا انه الدولة اللبنانية اذا بدها تنفذ هذه القرارات معناتها الجيش راي على صدام مع حزب الله، معناتها الجيش بينقصين، معناتها نحن رايحين على حرب اهلية. و ما بعرف اذا الدولة يعني واقعة بين هذين الخيارين او انه لا الدولة كمان عندها حسابات اخرى.
1: هلا يعني الدولة عندها كتير خيارات برأيي. ما فينا نحن بس نكون بين خيار ال يعني هيك اذا بدك الركون الواقع الحالي او نفوت بمواجهة عسكرية مفتوحة. يعني ما في شيء بين الاثنين، مش معقول. من اول نحن ما حكينا بموضوع مقاربة كيف ممكن هالدولة تتحرك، حكينا ببيروت خالي من السلاح، وقلنا انه يا اخي نحن خلينا نقدم نموذج لنثبت انه الدولة جدية. ما عم بيكون في اي تحرك يعبر عن او يترجم القرارات التاريخية اللي اخذتها الحكومة. كيف بدنا نتقدم بهيدا الموضوع؟ بدنا نبلش من محل محدد ومعروف وما حدا عنده أي مشروعية أنه يواجهه. بيروت خالي من السلاح كان عنوان أساسي برأيي ومنطلق كتير مهم لو فعلا الدولة كانت جدية بتنفيذه، ولا زالت الفرصة موجودة. أنا برأيي اليوم تقدر الدولة تعمل شغل جدي بهذا الموضوع، ونحن شايفين على الأقل بالعاصمة نماذج تفلت السلاح شو عم تعمل مؤخرا. فبده هذا الموضوع جرأة وشجاعة، وبده قرار سياسي، ولكن لهلأ ما في قرار سياسي. في مقاربة انه انتو اوكي بالحكومة خدوا القرارات اللي بدكن اياها ويستمر الواقع على الارض كما هو. وهيدي انا برأيي مشكلة، هاي الحلقة المفرغة لازم تنكسر بمكان، مش بمكان نروح نحن على مواجهة مفتوحة ابدا، ولكن هل هاي الدولة ممنوع عليها انه تفرجي سلوك جدي وحازم بمكان ما؟ كيف بتعطي رسائل انت للداخل للشعب اللبناني اللي هو منتظر ومتعطش للدولة من ناحية، ولا الخارج اللي اليوم كل ما بتجي بتحكيهم تعالوا ساعدونا بيقولوا لنا طب انتوا عملوا شغلكم قبل؟ وين نحن ترجمنا وفرجينا عن جدية بأدائنا السياسي وعن جدية بالحزم وعن قدرة عن تنفيذ؟ هو اللي بعضهم غايبين عن الساحة، وبالتالي بدنا نفكر هيك بطريقة خارج الصندوق، مش انه خيارات باينري يا هاي يا يمين يا شمال يا صفر يا واحد. لا، في مروحه المفروض تكون من خيارات، وبدا ابتكار وبدا تفكير. ولكن برجع بقول بيروت خالي من السلاح هو مدخل جدي لتثبيت قدره وحزم وسلطه الدوله اللبنانيه بعد ما تجرب. فخلينا نجرب بهذا المحل.
0: طب حضرتك نائب بيروتي يعني، وكنت من الذين طرحوا هذه الفكرة والذين يعني شددوا على أهمية تنفيذها، شو الجواب اللي بتاخذوه من المسؤولين انه لا لم تنفذ هذه الخطوة؟ ما في جواب،
1: ما في حاجة جواب. لا، نحن زرنا من كم يوم انا ونائب زميلي ملحم خلف وزير الداخلية بهذا الموضوع، وحنعمل جولة زيارات بهذا الموضوع مرة تانية لنشدد ونأكد انه يجب ان يتم معالجة هذا الموضوع وان يترجم عمليا، مش بدوريات شكلية على أهميتها، ولكن الناس بدها الدولة. يعني شو يعني دولة؟ يعني حكم قانون. يعني أنا في مرجعية اليوم وسلطة واحدة بالبلد هي بتاخد قراره بتنفذه واستنادا للقوانين مرعية الإجراء. إذا ما تترجم هيدا الموضوع عنا مشكلة. هيدي العقدة اللي اليوم مفقودة، واللي اليوم تعطش لإلى الناس، واللي بلشت شوي شوي تفقد الأمل لأنه ما حدا عم بيجرأ يقوم بترجمتها. فبدها تبلش من شي محل.
0: بس وقت بتقول ما في جواب، شو يعني شو ما في جواب؟ هيك بتسألوا بيقول لك ما عندي جواب، ما بعرف.
1: بيقول لك بدها قرار سياسي، بيقول لك ما في قدرات، بيقول لك ما عندنا معلومات. كمان إنه وين في مخازن سلاح خبرونا، أنا بدي أخبركم. هذا شغل أمني، بس العالم كله بتعرف إنه الوضع منه طبيعي، وإنه في محلات فيها شكوك. طب فرجونا إنه أنتوا عم بتداهموا، مش عم نحكي عشوائيا، مش معقول ما في معلومات بهذا المحل. حالات تفلت، حالات تفلت السلاح، ومش بس يعني روح من تفلت السلاح لأبسط الأمور بالمدينة اللي بتستدرج ظهور السلاح. الصور مثلا، حدا اليوم بيتجرأ يشيل صور زعماء سياسيين من المدينة؟ حدا اليوم بيقدر يواجه هول اللي محتلين الأملاك العامة؟ طب ما هول كلهم سلسلة واحدة بتوصل بالأخير لسلاح. مش ما هو كيف عم ينعمل هيدا الموضوع؟ كيف عم يتمارس؟ فإذا اليوم بيتبلش من حي الله محل، المهم يكون في قرار جدي وحازم بالتحرك بإثبات وجود الدولة. أنا ماني شايف بعد هذا الموضوع.
0: طب شو المانع يعني أمام الدولة؟
1: يعني عم نبسط شوي نحن الأهداف لحتى نقول لهم خير تحركوا.
0: صحيح صحيح، بس شو المانع يعني أمام تحرك الدولة؟ هل هو خوف؟ هل هو عدم رغبة بالتحرك؟ هل هو ما بعرف مصالح بعد موجودة بين الناس موجودين بالدولة وحزب الله؟ يعني شو عم يمنع هذا التحرك؟ هل هو الواحد بيقول خي أنا شو بدي فوت بهالشغلة، خلي غيري ياخد القرار وهو ينفذه؟
1: لك بس أنا بعتقد في كذا جانب للموضوع. أول شيء رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ هذا القرار.
0: أنا الجمهورية بيقول لك أنه الحكومة هي بتاخد القرار.
1: لا لا لا، نحن بنعرف وكلياتنا بنعرف أنه إيه، إذا رئيس الجمهورية قرر بيجي على مجلس الوزراء ماشي، ولكن نحن بنعرف يعني تماما تأثيره على القرار بهذا الموضوع. إذا موضوع مجلس الوزراء فليطرحه رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء. وين هذا القرار؟ ليه ما تنفذ؟ قرار بيروت خالي من السلاح، ليه ما تنفذ؟ وين صرنا فيه؟ وأنا هون بدعي القوى السياسية حقيقة المشاركة بمجلس الوزراء أنه تسأل هذا السؤال. يعني من واجباتها اليوم هي تتابع هالقرارات اللي أخدتها بلحظة معينة، ليه لليوم ما تنفذت؟ فبعتقد لا، ما في قرار سياسي بترجمة هذا الموضوع على الأرض، وكأنه في نوع من مراوحة، أو أنه خلص ما زالوا هيك أنه يصطفلوا يدبروا حالهم مع مواجهة مع إسرائيل. وهذا أنا برأي شيء خطير كتير. نحن قلنا مصلحة اليوم كدولة لبنانية انه هي تثبت وجودها، ولا حدا يراهن على اي تدخل خارجي.
0: مش لازم الواحد يراهن على اي تدخل خارجي، ولا لازم يراهن على اسرائيل، ولا لازم يراهن على حدا.
1: بالضبط،
0: الاخر في دولة لبنانية وفي مطالب لبنانية
1: وقرارات لبنانية. هيدا بجرنا على محل اصعب. يعني مشان هيك نحن اللي عم نقوله انه مرجعية الدولة واللبنانيين ياخذوا هذا القرار وهن يبداوا بتنفيذه أسلم وأخف ضرر علينا من أي رهان تاني ممكن يصير على الخارج بأي مكان. فأنا برأيي موضوع بسيط، بس يتخذ القرار السياسي لتوجه الأجهزة الأمنية للتركيز على هذا الموضوع مباشرة منشوف نتيجة، منا صعب أبدا، بس بدك القرار السياسي.
0: طيب بهذا الوقت كمان يلي عم تتحدث فيه عن قرار سياسي وعن أنه شو ممكن يصير، كمان في انتقاد كتير قوي لمسألة المفاوضات ونتائج المفاوضات وشو تحققت هذه المفاوضات واتفاق الإطار، وأنه خلص تخلوا عن هذا الموضوع. يعني المفاوضات لم تأتي للبنان بأي جديد، لم تأتي للبنان بأي نتيجة، وهذا عم بيكون لسان حزب الله. في كتير ناس عم تقتنع بهذه الفكرة أنه شو عملت لنا المفاوضات، خليها أروح على غير محل أو أروح على خيارات أخرى.
1: شو الخيارات الأخرى؟ وهذا هو السؤال اللي بنرجع بنوقع فيه. شو الخيارات الأخرى؟ شوف، الخيار المفاوضات كخيار استراتيجي هو أفضل خيار موجود. المشكلة كان بإدارة هذا الملف، والمشكلة كان بإدارته داخليا وخارجيا. يعني بعتقد أنه الدولة تاخد المبادرة وزمام أمره وتروح على مفاوضات من هذا النوع، ما حدا كان، حتى يعني كل العالم كانت مؤيدة لهذا الخيار، حتى الناس اللي كانت يعني مشككة بهذا الموضوع وغيره كانت من ما قادرة تواجه بشكل كبير فكرة المفاوضات المباشرة، انه ايه لا بنعملها غير مباشرة ما بعرف ايش، ولكن كانت ضعيف الحجة. امتى بلش هذاك المعسكر يقوى؟ لما بلش يظهر انه اتفاق الاطار
0: لا ينفذ
1: وفي كتير ثغرات من المادة 13، من طريقة التحقق، من كيفية إدارة المناطق التجريبية وغيرها، وعدم وجود جدول زمني وإلى ما هنالك. هون بقى بلش إذا بدك يبين نوع من نقاط ضعف يتصوب عليها لمحاولة تشكيك بالخيار الاستراتيجي الأساسي اللي هو كان
0: المفاوضات.
1: المفاوضات المباشرة. فلا، اليوم خيار المفاوضات المباشرة لازال قائم ولازال هو الحل الوحيد برأيي، ولكن مش بهالطريقة اللي ندار فيها. يعني كان في مشكلة بالفريق، كان في مشكلة ببعض الأمور التي أقرت باتفاق الإطار. أنا برأيي المشكلتين كمان اللي هن كان ممكن يكونوا يعززوا مسار المفاوضات هو إدارته الداخلية. يعني وأنا قلت هالكلام لفخامة الرئيس ولدولة رئيس الحكومة أنه يجب أن يكون هنالك نوع من التواصل مع القوى السياسية، تنحط بجو مسار المفاوضات، ويكون في نوع من تشارك إلى حد ما بمعطيات ومسار التفاوض والسقوف أو الإطار اللي نحن نتحرك من خلاله. طبعا بتضل صلاحية المفاوضات هي لرئيس الجمهورية بالدستور بالتوافق مع رئيس الحكومة، بس هذا ما بيمنع أن يكون في نوع من مشاركة للقوى السياسية لحتى نستدرك هيدا النقاط الضعف، ويكون في نوع من حماية لهيدا المسار. وأنا برأيي هيدي ما صارت وكانت نقطة ضعف بمسار المفاوضات. على المسار الثاني كمان إدارته خارجيا، يعني نحن كان لازم نتحرك مع المجموعة العربية، هلأ تركيا بينشاف حتى نقاش مع سوريا، ما سوريا اليوم عم بتعاني من نفس الموضوع. شو بيمنع أنه يكون في نقاش مع السوريين كيف هن عم يديروا الملف ونحن كيف نديره؟ بالنهاية عم نواجه عدو واحد، فإلنا مصلحة من منطلق سيادتنا وقرارنا أنه نشوف كيف بدنا ننسق مع الدول ونروح نساعد لبنان، نساعد نفسنا بهاي المفاوضات، لأنه نحن بهذا الوضع منا كتير قوايا وما عنا كتير أوراق لما نكون على طاولة المفاوضات. حلفاء لنا، أصدقاء للبنان ممكن يكونوا عم يضغطوا معنا، ليش لا؟ شو المانع؟ فأنا برأيي بهالمستويين كان ممكن يكون في إدارة مختلفة، كان ممكن يكون في فرص منا محسومة، بس كان لازم يتجرب. يعني اليوم منشوف الوزير جنبلاط لما بيحكي عن موضوع الهدنة،
0: اتفاقية الهدنة.
1: طب ليش ما تم النقاش معه بهذا الموضوع؟ يعني ما كان ممكن بدل ما يكون عم بيشكك بهالثغرات ما يكون on board معنا أو يكون من ضمن المسار ويتم وغيره من القوى السياسية يتخذ رأيه بعين الاعتبار، منكون أقوى نحن داخليا وخارجيا بخياراتنا وكيف عم ندير هذا الملف. وكان يعني ما كان ممكن ساعتها يتم التصويب عليه مثل ما عم بيصير هلأ.
0: طب أنت برأيك مثلا يعني الضغط الأمريكي عم بيكون كافي لمساعدة المفاوض اللبناني ولا لا؟
1: بالنهاية الأمريكي شو أولويته؟
0: أولويته أمن إسرائيل.
1: فإذن هو حيكون دائما منحاز لهذا الموضوع. نحن بما يعنينا كدولة في عنا عنصرين لحتى نضغط. أول شيء نحن نكون عم نعمل شغل، ما حدا يجي إلا طب أنت شو عملت كحكومة لبنانية أو كدولة لبنانية. مجرد يسأل هالسؤال في تشكيك، وبالتالي نحن صرنا موقف ضعف، إنه بيقلك أنا بدي أضغط على الإسرائيلي وأنت ما عم تعمل شيء. تمام، وهون بيرجع بردك لموضوع بيروت خالي من السلاح. لو مثلا عمل نموذج بيروت خالي من السلاح، وعلى فكرة لما تم أخذ هذا القرار بوقتها بأدار راتين كان في ترحيب داخلي وخارجي بهذا القرار، رغم أنه هو يعني قرار على مستوى محلي، على مستوى ضيق. ليه؟ لأنه كانوا متحمسين أنه هاي الدولة بلش تلاقي خطوات عملية باتجاه إثبات وجودها. فلما بتجي أنت بيجيك الأمريكي بيسألك أنت شو عم تعمل، تقول له أنا والله عملت بيروت خالي من السلاح، بيقول لك أوكي كويس، هذا مبين أنه أنت عندك نقطة، هات لأضغط على الإسرائيلي بالمقلب الآخر حتى ينفذ كمان، لأنه أنت شكلك جدي وبلشت تاخد خطوات. هيدي ما عملناها نحن،
0: بس أنت عملت منطقة تجريبية أولى والإسرائيلي مثل يعني ما فرقت معه.
1: ما نحن متوقعين من الإسرائيلي يعمل هيك يعني. ما شو الحجج اللي عم يستعملها؟ هو عم يستعمل هذيك الحجج.
0: صحيح. هلا موضوع مناطق التجريب عم تقوم بواجبها.
1: نحن بدنا هلا مناطق التجريب برجع بحكيك فيها. بس يعني في في في كونسبت يعني في فكرة أساسية إنه نحن كدولة عم نضل بمحل ردة فعل ومنا جديين ونوسم بكأنه نحن متساهلين أو معنا منا أصحاب قرار ومنا أصحاب يعني رأي بهذا الموضوع. فبدك تكسر هاي الحلقة مثل ما كنا قبل شوي. فهيدا موضوع. عندك الموضوع الداخلي اللي حكيت عنه. هيدي كمان لما بيشوفوا أمريكيين إنه في وحدة حال ما في انقسام بين اللبنانيين، طبعا شيل حزب الله على جنب بأغلبية كبيرة بجو المفاوضات ومتحدة ومتحالفة أو على الأقل على رأي واحد بدعم الحكومة وما في تشكيك، هيدا كمان بيعطي بيعمل ضغط على الأمريكي. والله مثلا حكيت أنت مع أصدقاء لبنان حلفاء بالمنطقة دول عربية إلى ما هنالك، كمان عم يضغطوا على الأمريكي. هيدا بيساهم بالضغط الأمريكي على إسرائيل. بس أنت قاعد هيك وناطر من الأمريكي لوحده هو قد ما بيحب لبنان يعني يروح يضغط على الإسرائيلي، مش بهالسهولة يعني. ولو انه هو عم بيساعدك وعم يعطيك فرصة ورا التاني، بس انه ما مش بهالسهولة يعني.
0: بس استاذ ابراهيم نايمني كمان يعني حزب الله كمان بيجي بيقول لك انه طبيخية انت ما عم تستخدم ورقة القوة اللي عندك اياها، يعني ما عم تستخدم ما عم تستغل ورقة القوة اللي عم يشكلها السلاح. هو بيعتبر دائما انه هذه ورقة قوة وهذه الورقة قادرة تفرض يلي بدها اياه.
1: يعني تعريف أوراق القوة بالأساس عندي مشكلة معه إذا هو سلاح، لأنه هذه الورقة بوضع الحالي تحت أمرة حزب الله المرتبط بإيران، هذه منا ورقة قوة، هذه ورقة تستجلب الويلات على لبنان وأصبحت نقطة ضعف. وخصوصا وزيادة هذا كنا عم نقوله قبل حروب الإسناد، خصوصا من بعد ما أثبتت عدم جدواها العسكري. اوكي، فاذا هيدا صرنا بمحل تاني. انت بتصير او ممكن تصير ورقة قوة اذا حطيتها مع الدولة اللبنانية كمفاوضات، وهيدا بيشترط او اذا بدك بيفترض شرط انه يكون في اقرار او اعتراف بضرورة تسليمه للسلاح. فبس لما انا اخذ هيدا القرار بصير هاي الورقة عند المفاوض اللبناني، بيروح هو بقى بفاوض بيقول لهم هيدي عندي شو بتعطوني مقابلة مثلا. بس هيدي التركيبة منا موجودة طالما حزب الله بعده متعنت ومتمسك بأنه يضل قرار هذا السلاح وسلاحه خارج الدولة. بس يصير من ضمن الدولة بيتحول لنقطة قوة للدولة فقط. بس هو بشكله لحاله هيك مثل ما هو اليوم مرتبط بإيران، هو من نقطة قوة اللي بغيره تموضع هذا السلاح السياسي، شيله حطه مع الدولة بيتحول لنقطة قوة، خليه مثل ما هو هيك وعم بتفاوض الدولة عليه، هو نقطة ضعف ونقطة جذب للدمار والويلات.
0: طيب رح ناخد بريك إعلاني ونرجع منتابع لقاء الأحد.
2: لقاء الأحد. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لقاء الأحد،
2: ونتابع مستمعينا لقاء الأحد هذا الأحد مع النائب إبراهيم منيمني. طيب، بالرغم من كل شيء عم يحصل يعني، وبالرغم من كل التحذيرات، وبالرغم من كل يعني المخاوف التي موجودة بلبنان من أي انفجار عسكري مع إسرائيل أو حتى مشاكل داخلية، عم نلاحظ كمان في بعض الأحداث يلي تقلق. يعني مثلا العثور على نحو 800 كيلوغرام من المواد المتفجرة يلي هي C4 بأحد الفانات، ويلي كل المعلومات عم بتشير انه هي لها علاقة بحزب الله. التحقيقات ماشي اليوم بهذا الموضوع، كانت تنقل من البقاع الى الضاحية الجنوبية في بيروت حسب المعلومات يلي هي متوفرة، ويلي كل وسائل الإعلام اليومين ضاجة بهذا الخبر. طب وين لازم نروح بهذا الموضوع؟ يعني شو كيف التحقيق موجود امام المحكمة العسكرية؟
3: يعني هيدي مثلا حادثة بينتظر منا اللبنانيين انه نكون شفافين فيها، بدهم يفهموا. يعني الدولة اذا ما كانت شفافة وتعلن نتائج التحقيق بهذا الموضوع، حنكون امام مشكلة كبيرة، لانه كل الكلام عن استعادة سيادة الدولة وقرارها بمر بانه تثبت لي المجتمع اللبناني انه هي جدية وستحاسب الفاعلين. طيب اذا 800 كيلوغرام من C4 عم بتكسدر بطرقات لبنان وعم تنتقل لبيروت، اذا رايحة على ظهر البيضة يعني، على الارجح رايحة على بيروت، يعني هذه مسألة امنية كتير كبيرة، واللبنانيين حيكونوا عم يسألوا شو كان اهدافها هاي ومين وراها، وحقهم اليوم يعرفوا اجوبة. وإذا ما طلع في أجوبة، حيكون كمان مرة جديدة تشكيك وإضعاف لفكرة الدولة وجديتها. وهيدي مسؤولية الحكومة بهالمحل، إنه تعلن عن نتائج التحقيق وبأسرع وقت، وما تترك هيدا الموضوع للمساومة السياسية وللطمطمة وإلى ما هناك. هيدي حتكون محطة كتير كبيرة. إذا فشلت بأنه تكون شفافة، حنكون نحن امام نكسه كبيره للدوله اللبنانيه مع الاسف. يعني
2: هلا يبدو في توجه للتوسع بالتحقيق كمان حسب المعلومات اللي عم تدير.
3: ننتظر نشوف. انا صراحه ما عندي اي معطيات بالموضوع، يعني سمعتها بالاعلام مثل الناس، بس حنرجع نحن نطالب ونسائل انه يكون في شفافيه بهذا الموضوع. ننطر كم يوم وبنرجع نشوف.
2: استاذ ابراهيم نيمني، موضوع اليونيفيل يعني، وكان مثل ما بيقولوا النائب منحم خلف يعني هو المبادر بهذا الموضوع، وقدر جمع 83 او 84 نائب، يعني 86 نائب لحتى يطالبوا بهذا الموضوع. بس يبدو انه الكلمه للبنان غير موجوده حتى في هذا الملف، وبالاخر ما يقرره الامريكي وما يقرره الاسرائيلي هو الذي يسري، ويبدو انه خلص اليونيفيل لن تكون موجوده. طيب شو البديل؟ شو بدنا نعمل؟ وبعدين طيب القرار 2790 بيقول انه الدوله اللبنانيه هي اللي لازم تتولى الامن،
3: صح؟
2: يعني هل الخوف موجود انه الدولة اللبنانية غير قادرة على القيام بهذه المهمة لحتى عم تتمسك وهالقد باليونيفيل او بقوة دولية جديدة؟
3: ما هو نحن عارفين انه الدولة اللبنانية غير قادرة، واليوم يعني اذا تم اخلاء اليونيفيل بسرعة حيكون في فراغ، وهيدا خطير. هيدا خطير على الدولة اللبنانية، على الجنوب، على عملية متابعة شو عم بيصير على الارض، على تثبيت حق لبنان ووجوده على الأراضي اللبنانية. ونحن بعد في عنا لبنانيين داخل المناطق المحتلة من أرضنا كمان، ما ننسى هيدا الموضوع.
2: في قرى موجودة،
3: واللي هول عم بتحاول إسرائيل بشكل ما إنه تقدمهم أو تغريهم بالدخول
2: حتى عم تحاول تهجرهم أوقات.
3: تمام، عم بيصير في حتى نتنياهو يعني عم بيحكي بشكل صريح إنه هني طلبوا منا
2: ينضم لإسرائيل،
3: ينضم لإسرائيل، علما إنه هيدا كذب وافتراء،
2: يعني
3: كذب
2: وافتراء، طلعوا بيانات ونفوا هالشي بشكل قاطع.
3: فهيدا بفرج النية. طب كيف أنت بتواجه نية العدوانية لإسرائيل بهالموضوع؟ بدك يكون على الأقل في ما يمثل الشرعية الدولية. هلأ نحن عارفين ما تعنيه الأمم المتحدة وكيف عم بتم مواجهة كل فكرة اليوم المرجعية الدولية والشرعية الدولية والقانون الدولي من قبل أمريكا وإسرائيل، ولكن نحن كدولة صغيرة ما إلنا أي مصلحة أن نحن نقبل ونستسلم لهذا الواقع. بالنهاية إذا نحن فقط أصبحنا تحت رحمة القوي، نحن كدولة ضعيفة حتكون فرصنا كتير ضعيفة بأي مواجهة عم بتصير. مشان هيك إلنا مصلحة نحن نتمسك بالقانون الدولي ومن يمثل القانون الدولي، الأمم المتحدة، اليونيفيل وغيره من المؤسسات. مشان هيك بعتقد رغم أنه اليونيفيل يمكن تأخذ فيها قرار، ولكن نحن إصرارنا على متابعة هاي المواجهة هو من منطلق تثبيت مرجعيتنا الشرعية الدولية. وكمان هذا كمان بيربط على فكرة المفاوضات. يعني نحن لما نتخلى عن القرارات الدولية كمرجعية لقلنا، طب كيف بيتثبت الحق؟ بأي مقياس؟ بأي قانون؟
2: يوم الأمريكا عم بيقول لك خلص في اتفاق الإطار، شو
3: ماشي حاجة. ماشي، يعني هو حيعمل هيك، ما نحن عارفين انه هو بده يدفش بهالاتجاه. نحن واجباتنا كمان كمفاوض عن المصلحة اللبنانية انه ندفش باتجاه تمسك بهاي القرارات وما تمثل هاي القرارات. فاليوم انت بتجي على شغلة مثل اليونيفيل، ماشي نحن كلنا نقر ونعلم الثغرات اللي كانت بأداء اليونيفيل، اوكي، شو بيمنع نحن نرجع نناقش بهاي الثغرات حتى تكون اليونيفيل قوة فاعلة؟ يعني أنا ما
2: تعبر أنه كان في ثغرة بعمل اليونيفيل، ولا كان في ثغرة بأنه الدولة اللبنانية كانت معتبرة حزب الله هو قوة يعني مغطاة شرعيا وإلى حق تتحرك وإلى حق تعمل بديه، وبالتالي هودي اليونيفيل يعني بينا طبقوا قرارات الدولة اللبنانية.
3: ممتاز، ما هيدي واحدة من الحلقات لا يقدر اليونيفيل يقوم بواجباته، انه تكون الدولة اللبنانية عطته الشرعية ومغطيته بهالمحل. طب هلأ الدولة اللبنانية اخذت قرارات المعروفة، اوكي، بحصر السلاح وغيره. هيدي واحدة من الحلقات اللي صارت لمصلحتنا اليوم. تجي على اليونيفيل يوم الحلقة الثانية، اذا في مشاكل مثلا بالرولز اوف انجيجمنت او قواعد الاشتباك، خلينا نناقشها، خلينا نشوف كيف بدنا نتحرك مع الدولة اللبنانية. ولكن انه ينترك هذا الفراغ كليا اليوم، ويعني هذا برأيي خطير على البلد. اليوم اللي عم بتناقش هو بديل لليونيفيل، ولكن هذا البديل شو مواصفاته؟ تحت أي شرعية بده يجي؟
2: كان السؤال.
3: هلأ في كلام أنه راح يكون تحت الأمم المتحدة، ولكن مش بصيغة اليونيفيل، مش بصيغة اللي بيسموها البلو هاتس أو البلو هلمتس، يعني مش بصيغة الخوذات الزرق قوة سلام، حتكون بصيغة قوة متعددة الجنسيات. هلأ هيدا بدو ينشاف شو حتكون تفاصيلها وشو بتكون قواعد الاشتباك تبعها. ولكن خلينا ننتبه بشكل كتير منيح انه هذا النوع من القوات بالتجارب اللي صارت ببلدان اخرى هي الى حد ما هشة، يعني لانه لا سمح الله اذا بيصير اي ضحايا لهذه القوة على الأرض
2: بفلوا بسرعة،
3: بفلوا بسرعة لأنه مرجعيتها، لأنه مرجعيتها حكومتها. صح. يعني بيصير الضغط على الحكومات. صح. للدول اللي بعتي جنودها على لبنان، فبتصير هش دغري بتسحب، دغري بتسحب. ففي إلها كمان سيئاتها، يعني إلها سيئاتها منها سهلة. أنا برأيي ما حدا اليوم قادر يوفر شرعية ولا بنى تحتية قانونية ولا بنى تحتية مالية لا يستضيف أو يجيب قوة متعددة جنسيات خارج الأمم المتحدة، صعب جدا. بسرعة نقدر نعمل هيدا الشيء. يعني حنستمر بالضغط والعمل بهالاتجاه. كان عنا لقاءات مبارح وأول مبارح مع ممثل المبعوث خاص الممثل الأمين العام للأمم المتحدة
2: جان أرنو،
3: نعم. ومع كان في لقاء لنائب ملحم خلف مع رئيس مجلس الأمن اليوم اليونان، سلمناه مذكرة مع يعني مع المجموعة ممثل المجموعة العربية مصر. يعني عم نحاول نتحرك بهذا الاتجاه، وانه يستمر الضغط يستمر الضغط لحتى نساعد. هني عم بيقولوا انه هذا الضغط بيساعدنا, وهذه كانت سابقة اليوم بتاريخ الأمم المتحدة انه أغلبية ساحقة من مجلس نواب دولة عم بيطالب مجلس الأمن بقوة حفظ السلام. أوكي يمكن الأمريكاني هو عنده الفيتو بالأخير, بس نحن وجباتنا نعملها, وهيدا بيساعد موقف لبنان بيوضع شروط معقولة للبنان لما بده يكون عم بفاوض على شكل القوة وتحت أي راية هاي القوة بدها تيجي, قوة متعددة الجنسيات.
2: بيحكي عن بعثة أوروبية كمان, بعثة من الاتحاد الأوروبي, بس ما بعرف شو مهم هالبعثة رح تكون. حكت يعني كايا كالس شوي عن هالموضوع, بس
3: هيدي البعثة هي أكثر لمساعدة وتدريب إذا ماني غلطان لتدريب
2: الجيش
3: اللبناني والقوى الأمنية بالضبط, بس مش معناه منا قوة عسكرية هيدي جاي تحل محل اليونيفل, مع أنه الإيو مهتم كمان بموضوع الاتحاد الأوروبي مهتم ب قوة متعددة الجنسيات, وفي عدة دول أوروبية أبدت استعدادها, بس طبعا بعد الأمور ببداياتها يعني, لأنه في كتير شروط دقيقة بهالموضوع, خصوصا موضوع التمويل.
2: وبعدين متبقلت أنه في أي دولة بدها تجيب جنودها على لبنان بدها تحافظ على حياتهم كمان
3: طبعا,
2: مش يكونوا عرضة للخطر
3: بالضبط. يعني بعد المواضيع دقيقة هون, يعني مطلوب من الدولة اللبنانية يكون في عندها هيك يعني نوع من وضوح كيف بدها تحتضن وتستضيف هاي القوة, وكيف بدها تأمن لها الحماية, وكيف بدها تتعاون معها, يعني بده يكون عندنا تصور نحن واضح للمرحلة المقبلة.
2: إنه إيه مش كل ما تحركت هالقوة كمان يطلع حدا يعترضها مثلا,
3: ما هو بالضبط يعني هل حيكون عندها شرعية, شو هي حدودها, هيدا الروز اوف انجيجمنت أو
2: قواعد الاشتباك
3: اللي بتحدد هذا النوع من أو ضوابط هيدي الحركة, واللي هي بدها تكون نحن يعني ناقصنا تصور واضح لهذا الموضوع.
2: وقت التقيتوا مع جان أرنو خبركم شيء عن زيارته لطهران ولا لا؟
3: لا ما حكينا على زيارته, حكينا على موضوع هيدي القوة متعددة الجنسيات وشكلها وكيف ممكن تكون وتجارب الدول السابقة بهذا الموضوع, وهو اللي على فكرة لفت انتباهنا انه هيدي أول مرة بتاريخ الأمم المتحدة بتصير انه مجلس نواب بأغلبية كبيرة بيطالب.
2: بدي روح شوي لبعض الملفات لبعض الملفات الداخلية. خلينا نروح على قانون العفو, يعني هلأ هو أمام المجلس الدستوري ولازم يعني هذا الأسبوع الطالع يأخذ قرار المجلس الدستوري بهذا الموضوع. سيناريوهات كتير عم ترسم, بعض بيقول ايه رح يقبل الطعن, بعض بيقول لا رح يرد الطعن, بعض بيقول المجلس لن يجتمع وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول. شو رح يصير برأيك؟
3: مش واضح بعد حقيقة, ما عندي جواب, و بطبيعة الحال مجلس الدستوري مداولاته سرية يعني, بس بالشكل اللي طلع فيه هذا القانون بعتقد يعني لا يخدم فكرة العدالة بتاتا, وفي عنا مشكلة فيه بأنه بعض النصوص أو بعض المواد كمان من بعد ما طلعت بشكل غير متوافق مع ما تم التصويت عليه بمجلس النواب, ففي عدة مشاكل بهذا المحل, ورغم أنه هو بلش النقاش فيه انطلاقا من مظلومية الموقوفين الإسلاميين, ولكن كان ممكن يتم معالجة هذا الموضوع. أنا كنت من أنصار أنه يتم معالجته من خلال محاكمات, إعادة محاكمات مش من خلال عفو عام, وناقشته هذا مع النواب, بس مع الأسف رحنا
2: للعفو,
3: قانون العفو العام, وهينا نحن هلأ علقنا بهالورطة يعني نشوف كيف بده يبتل المجلس الدستوري. يعني تحدي كبير أمام المجلس الدستوري لأنه في بعض المواد واضحة يعني
2: أكيد في كتير مواد يعني لا تتوافق مع الدستور بالزبط. ولا بأي شكل من الأشكال
3: بالضبط. فهذا تحدي حيكون يعني للمجلس الدستوري بحياديته وموضوعيته بهالمحل,
2: حتى مدة عام تمييز يعني فند بعض المواد المخالفة.
3: إيه ما نحن متفقين إنه في مشكلة بالشكل النهائي اللي طلع فيه هذا القانون.

0: الموضوع، حتى انتم مجلس النواب بتناقشوا يعني هذا الموضوع، بس ما ما ما, ما في بالافق حل. يعني المشكلة مشكل يبدو مشكل مالي، ويبدو كمان
1: انه هو من
0: كمان
1: اساس مشكل مالي،
0: مشكل مالي، وكمان في ناس مستفيده يعني من عدم انه يكون في كهرباء بلبنان.
1: ما هو كيف هيدي التركيبه تشتغل؟ يعني بدك تبلش تفكفكها حلقه حلقه. وانا كان لي مداخله بلجنه الاشغال الاخيره، وحكيت عن واحدة من الحلقات اللي هي موضوع التعرفه، انه يا اخي موضوع التعرفه ما في ضل تحت سلطه قرار مجلس وزراء. يعني كل ما بده يتعدل سعر تعرفي بده يروح على مجلس الوزراء ليوافق عليه. مفروض مجلس الوزراء يقرر على معادلة معينة، مثلا بحسب قانون الكهرباء 462 هيئة الناظمة بتحط هاي المعادلة تبع التعرفي، وأنا بعرف أنه خلصوها أو عم يشتغلوا عليها، صارت على مشارف نهيرة. هاي المعادلة تنبعت على مجلس الوزراء، وحكما بس يتغير السعر أو تتغير مثلا سعر الوقود كذا بتتغير هاي المعادلة.
0: يعني أصلك تعرفي متحركة تكون،
1: هي بطبيعتها لازم تكون متحركة، ما فيها تكون ثابتة. وإلا إذا بدها تثبتها الحكومة بدها ترصد مقابلة مبالغ لدعم
0: تغطي العجز
1: بالضبط.
0: طح.
1: يعني إذا طلعت بتعرف إذا طلع سعر الفيول مثل ما هلأ نحن، والدولة عم بتقول بدها تضل على التعرف القديمة، معناتها هالفرق مين بده يغطي؟
0: تغطي الدولة الفرق طبعا،
1: ما هيدا نوع من دعم.
0: صح.
1: فإذا بدها الدولة تغطي مش شركة الكهرباء، لأنه شركة الكهرباء هي مؤسسة بدها تضلها تحافظ على مالياتها مزبوطة، وإلا بتضيع الطاسة. يعني بتصير نحن ما منعرف كيف بدنا نحاسب، وبالتالي هيدا الأموال اللي ترصد لدعم الكهرباء لازم تكون بالموازنة. أنا بشوف هذا الموضوع حلقة مفرغة إذا ما تعطينا مع موضوع التعرفة من الأساس، وهو نقطة انطلاق لحتى نأمن استمرارية شركة الكهرباء، لحتى نأمن استمرارية التغذية الكهربائية على الأقل بالقدرة اللي قادرة تعملها اليوم شركة الكهرباء. تحرق تقريبا 11-12 ساعة إذا شغلنا كل المولدات لأقصى حدودها. هيدي نقطة انطلاق أساسية. بيرجع بعدين عندك موضوع الجباية أو الهدر، خلينا نقول مش نحكي على الجباية،
0: 60% بيقولوا هذا الهدر،
1: هو الهدر كله مع بعضه فوق 40%،
0: فوق 40. هذا تقني وغير تقني.
1: تقني وغير تقني. طيب هذا كيف بدنا نعالجه اليوم؟ يعني في عندك هدر على الشبكة لأنه بدها صيانة، في عندك اليوم ناس معلقين على الشبكة، في عندك ناس ما بتدفع فواتير، هذا كله ضمن طب هذا الهدر يعني أمتى منبلش اليوم اللبنانيين اللي عم بيدفعوا ما يدفعوا على حساب التانيين، أو يدفعوا بدل على الناس اللي ما منها ملتزمة؟ ما هيدا عم بيخلي التعرفة تطلع، ما هيدا التعرفة عم تطلع لتغطي مؤسسات الدولة اللي ما بتدفع، التعليقات الكذا. انت كمواطن ملتزم او كمشترك بمؤسسة الكهرباء ملتزم بدك تغطي هذا العجز. فاليوم لحتى تصير التعرفة معقولة بدك انت تكون عم بتسكر موضوع الهدر.
0: صح.
1: هيدي واحدة تانية. بترجع بعدين على موضوع الفيول. هلا عم بيحلوا موضوع الفيول لانه احنا عم نستعمل اغلى فيول. اوكي. موضوع الغاز اللي قرب يوصل هيدا بيخفف، يعني كنا عم ننادي فيه. وبعدين عندك الطاقة المتجددة.
0: هلا في فيول بمعملين واقفين.
1: مزبوط.
0: بالجي وبالزوق.
1: مزبوط.
0: بالزوق.
1: بالضبط. هيدا كمان كان فيني
0: ناقشتوها
1: بلجنة الأشغال الأخيرة، ومفروض أنه حطت على السكة هيدي. بس اليوم النقطة الأساسية أنه هيدي الطاقة المتجددة. نحن عنا اليوم بتقدير مبدئي لمؤسسة الكهرباء أو لوزارة الطاقة، نحن حاجتنا كلياتها حوالي 3200 ميجاوات. اليوم عندنا نحن سولار بانلز أو ألواح طاقة شمسية تقدر حوالي 1500 ميجاوات. هلا بيقولوا لك هيدي ما فيها تعطيك أكثر من 300-400 ميجاوات، بس هيدي إذا شبكت على الشبكة قد بتوفر لك.
0: صح مزبوط.
1: وفي عندك نقطة أساسية أنا أثرتها كمان، القرض اللي نحن أخذناه من البنك الدولي اللي قيمته حوالي 250 مليون دولار.
0: صحيح.
1: طب هيدا نحن أقرناه من أكتر من سنة، وينه؟ ليه ما صرفته؟ في 90 مليون دولار منهم لسولار فارم أو
0: لطاقة
1: شمسية بالبقاع. 90 مليون.
0: صح.
1: دولار
0: 100 مليون بيقولوا
1: تقريبا. طيب ليه ما صرفتوهن لهلا؟ شو ناطرين؟ طب هيدا في جزء منه لإعادة تأهيل الشبكة
0: كمان. صحيح.
1: شو ناطرين؟ طيب في عنا موضوع الكنترول سنتر تبع شركة الكهرباء
0: كمان، هو جزء منه

0: هيدا بيوزع يعني في عداله بالتوزيع، بصير في شفافيه بالتوزيع، تعرف هالمشاكل هالمنطقه عم تاخذ اكثر من هالمنطقه وكل هالكلام، ما فيك تثبته ولا تقنع العالم طالما ما في كنترول سنتر
1: 100%.
0: طب كل هالمشاكل اللي عم تتراكم ما صار وقت ناخذ فيها قرار؟ وين؟ وهون برجع انا بربط على نقطه قلتها بمجلس النواب مره، انه بده يكون في شجاعه وجرأة بالتعاطي مع الامور. ما عاد فينا نخبي الاشياء تحت السجاده، يعني خلص ما عادت تحمل، فوتوا بمواجهه مع الناس المستفيدين، اللي ما عاجبه من مستوردي الفيول يدبر راسه، يعني تفوت الدوله بتحط المصلحه العامه ضمنها وبتطحش. ما في بقى قدره على الناس الاحتمال باي مسايره او مراوغه او تسويف، بدها تفوت بمواجهه الدوله، بدها ترجع الثقه. كيف ما حكينا على موضوع السلاح عم نحكي كمان على هذا الموضوع، كله نفس الشيء، نفس الاتيتيود او نفس السلوك، بده يكون في سلوك مواجهه، والا حيضل الواقع مثل ما هو، هيدا الستاتس كو بيضل مثل ما هو، وبتطلع براس الناس الملتزمه والفئه الاضعف اللي هي بعدها حاطه ايدها على ايدين على بعضها وناطرين الدوله لتاخذ لحقها. هول العالم ما عادوا حينطروا، هول العالم ما حادوا حينطروا. شركه الكهرباء، الكهرباء يعني نموذج صارخ عن فساد، عن اهمال، عن تحلل مؤسسات. طب خي هاي مؤسسه الكهرباء قديش فيها موظفين؟ المفروض تكون شي 5000 يا 1000 هلا، واقل 700 صار 800
1: وحسب بالملاك، ما فيها شيء، ما فيها حدا، بس
0: بالضبط
1: اجره ويومين وما بعرف شو هن.
0: يا اخي طب ما وظفه، كيف بدها تقوم بهالشغل؟ وين الـ وين الـ يعني بدك شيء رؤيوي يعمل نفضه يحسس الناس انه في نقله نوعيه، هذا اللي بعد ما وصلنا له.
1: طب كمان يعني في ملف دائما هو ملف مثل ما بقوله مشتعل، هو الملف اللي له علاقه بالاوضاع الماليه والاقتصاديه. يعني في هلا عندكم موازنه وفي عندكم مشروع قانون استرداد الودائع.
0: بعد هذا استرداد الودائع
1: شو طويل
0: بريق الذات يعني.
1: ليه؟
0: لانه هلا الحكومه بعتت هذا القانون من فتره، وساعه بيقولوا انه والله نحن بعتناه على مجلس النواب دبروا حالكم ناقشوه، بينما نحن بنعرف
1: انه بعدهم عم بيناقشوه،
0: بعدهم عم بيناقشوه مع
1: صندوق النقد،
0: مع صندوق النقد، وانه في ملاحظات، وبعدهم على الماده الرابعه، وصار لهم مدري كم اجتماع عم يعملوا. طب ما بيصير هيك عن جد، خلص ما عادت تمشي الامور. كمان نرجع لسلوك الشفافيه والمواجهه، كمان هذا الموضوع صار بده مواجهه. اصحاب المصارف اللي هن عم بيعطلوا هيدا المسار بدهم يوجهوا، بدها توجهون الدولة، ما في مجال. في قطاع مصرفي بده ينحط على السكة، بدها توزع الخسائر، وبده ينطلق الاقتصاد. بلا مصارف ما في اقتصاد، وطالما نحن عم نأجل بهذا الموضوع، طالما عم نأجل التنمية والاقتصاد وقدرة لبنان على دخول إلى الأسواق المالية، وقدرة لبنان على الاستدانة، وقدرة لبنان على استقطاب استثمارات،
1: اي ما هلا بيحكوا بالكهرباء بالبيوتي، كيف بده يجي يستثمر هذا؟
0: ما حدا حيجي، ما حدا حي... اكيد ما حدا حيجي. يعني عندك اول شيء مشكله السلاح بدك تحلها من جهه، وعندك موضوع الاصلاحات الماليه، وهولي متلازمتين صايرين ما فيك تفصلهم عن بعض لحتى يقلع لبنان. بيتينج اراوند بوش، يعني بعدنا نحن هيك عم نطبش يمين شمال، وما بدنا نواجه المشكله بعمقها. بينحط قانون من غير مواربه يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي، وبيصير نقاش بمجلس النواب، وخلي كل واحد يتحمل مسؤولياته بهالمحل، مثل ما صار بقانون إعادة هيكلة المصارف، وتصير المواجهة مع أصحاب المصالح. التكتلات الكبيرة اليوم، مثل ما في كارتيل الفيول، في عندك اللوبي المصارف اللي صار واضح لكل اللبنانيين شو مصلحته، كيف عم يشتغل، وكيف عم بيحاول يأجل هذا الإصلاح، أو على الأقل يهرب من تبعاته عليه. وهيدي مواجهة كبيرة يعني بتقرر مصير البلد المالي على 30-40 سنة لقدام، منا تفصيل. فبعد قانون هيدا استرداد الوديع، أو ما يسمى قانون الفجوة المالية إذا صح التعبير، بعده ما وصل يعني، وما انفتح النقاش فيه، بس قانون مفصل حيكون بتاريخ البلد.
1: طب قانون كمان إعادة هيكلة المصارف رئيس الجمهورية جا طعن فيه بالمدة الثالثة،
0: أنا برأيي خطوة مش بمحلها. يعني لما عملنا نقاش بالهيئة العامة، وأساساً بلجنة المال كان بلش النقاش على هاي المادة تحديداً وغيرها من المواد اللي اعتبرناها لا تتوافق مع معايير صندوق النقد، وكان في ملاحظات عليها وخوف من أن هاي الصيغة اللي طلعت فيها المادة الثالثة بترجع بتربطك بقانون النقد والتسليف على وضعه القائم، واللي هو وضع مش سليم، لأنه هيدا أساسها القانون. بده تعديل، وكان هيدا التعديل محظوظ بالاس ال اي او بالاتفاق على مستوى الموظفين الاول واحد اللي انعمل على ايام حكومه الرئيس مئاتي مع صندوق النقد لتعديل واحده من البنود تبع هذا الاتفاق، كان تعديل قانون النقد والتسليف اللي بيعود للستينات واللي هو اصبح اليوم لا يتوافق او لا يجاوب على كتير امور من التطور بالاسواق الماليه وغيره الادوات الماليه. ونحن بنعرف كمان بنفس الوقت انه رياض سلامه والمجموعة اللي كانت عم بتدير معه مصرف لبنان واللي هي كانت السبب بإيصال لبنان إلى هاي الفجوة المالية اللي وصلنا لها، كمان يعني قدرت تستفيد من ثغرات بهذا القانون أو غموض أو تفسيرات واجتهادات أضرت بالبلد، وهيدي صار بدها توضيح، يعني صار بدها على الأقل بت. وهون في نقص كبير، يعني أنه كان مفروض من لجنة المال تعمل هذا النقاش أو لجنة وزارية تعمل هي بحث ليه نحن او شو صار بقانون النقد والتسليف حتى وصلنا لهون. هيدا ما نعمل هذا الشغل، بس هيدا مطلوب من صندوق النقد كمان. فالمادة الثالثة، برجعك للمادة الثالثة، الشكل اللي كان طلع فيه من بعد نقاش كانت وصلت لمحل تتوافق مع معايير صندوق النقد، واللي على اساس هيدا التعديل بالذات اجت اشادة من صندوق النقد، طلعوا بيان من السفارات غربية وكذا، يعني كانت مفاجأة سارة لإلهم إنه لبنان اللي كان دايما يحاول يلتف على الإصلاحات وكذا والله عمل لأول مرة خطوة جريئة وتبنى هذا المعيار. جينا اليوم طعنا نحن فيه. طيب هذا أي رسالة؟ شو الرسالة اللي عم نعطيها نحن؟ رسالة سلبية طبعا، رسالة سلبية طبعا. وأنا برأيي إنه يعني مع الأسف بدنا نشوف شو حيطلع كمان مرتين مجلس الدستوري عليه أعباء صار، بس إنه هيدي المادة تحديدا بالشكل اللي طلعت فيه لا تناقض الدستور، بس خلينا نشوف شو بيقول.
1: أنا بدي أشكرك الأستاذ إبراهيم نيمني، أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت لبنان، ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 9/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,800,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,820,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,614,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

التراث نعر امتلت بلدي أصيل.

0: أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. توجهت السفارة الأمريكية في بيروت بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على قيادتهما وجهودهما في تقريب تحقيق حلم لبناني طال انتظاره، وهو تسيير رحلات جوية مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة المهمة تعزز الثقة بين البلدين وتعكس الثقة بمستقبل لبنان، وقالت إن من شأن الرحلات الجوية المباشرة أن تقرب المسافات بين العائلات وتوطد الروابط مع الجالية اللبنانية الأمريكية، وتسهل على الشركات الأمريكية استكشاف الفرص والاستثمار في لبنان. وأكدت السفارة أنها تتطلع إلى العمل مع شركائها اللبنانيين لتحويل هذه الفرصة إلى واقع يعود بالفائدة على شعبي بلدينا ويساهم في تحقيق لبنان أكثر ازدهاراً. جنوبا، غار الطيران الحربي مستهدفا بلدات المنصور، كفر تبنيت وطلوسة، كما تعرضت بلدة مجد الزون لقصف مدفعي متقطع. أكد النائب إبراهيم منيمني ضرورة استمرار التفاوض المباشر، معتبرا أنه الخيار الاستراتيجي الأفضل للبنان في المرحلة الراهنة، لكنه انتقد طريقة إدارة المفاوضات سواء لجهة تشكيل الفريق المفاوض أو عدم وضع القوى السياسية في أجوائها. وفي حديث عبر صوت كل لبنان قال منيمني إن حزب الله لا يقيم أي اعتبار للمصلحة الوطنية، لافتا إلى أن قرار فتح الجبهات أو إغلاقها لا يزال مرتبطا بإيران، وأن الحزب سيعيد فتح الجبهة إذا طلبت منه إيران ذلك. وأكد أن أي حوار بشأن سلاح الحزب يجب أن ينطلق من الإقرار بعدم جدوى السلاح، محذرا من أن أي حوار لا يقوم على هذا الأساس لأنه سيبقى مجرد حوار عقيم. وأشار إلى أن الحزب لا يزال متمسكا بمواقعه العسكرية وتحصيناته وسردياته السياسية السابقة، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة الأراضي لإسرائيل بدل تسليمها إلى الدولة اللبنانية، مستشهدا بنموذج علي الطاهر. منيمني حذر من أن الدولة غير قادرة حاليا على ضبط الأمن في الجنوب، معتبرا أن أي انسحاب سريع لقوات اليونيفيل قد يخلق فراغا أمنيا، وشدد على أهمية استمرار وجود القوات الدولية وتمسك بالقانون الدولي والمفاوضات. وفي ملف المتفجرات التي ضبطت في دهر البيدر، دعا منيمني الدولة إلى إثبات جديتها في التحقيق، مطالبا الحكومة بإعلان النتائج في أسرع وقت، ومؤكدا حق اللبنانيين في معرفة الجهات المسؤولة عن هذه القضية وعن الطعن بقانون العفو العام. أشار منيمني إلى أن مصيره لا يزال غير واضح نظرا إلى سردية مداولات المجلس الدستوري، مجددا انتقاده للصيغة التي أقر بها القانون، معتبرا أنها لا تحقق العدالة، كما فتحت الباب أمام نقاش قضايا لا ترتبط بالقضية المركزية. وأكد منيمني تأييده معالجة ملف المحكومين الإسلاميين عبر إعادة المحاكمات بدلا من إصدار عفو عام.
4: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيبة الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأعادت التأكيد أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين يشكل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة عدة في محافظة جنين في الضفة الغربية، وداهمت منازلا واعتقلت عددا من الفلسطينيين. هذا وأعلن مجمع ناصر الطبي في غزة إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق خارج سيطرتها بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.
3: تع

0: للشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: صوت كل لبنان

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه فيكم ترجعوا تتابعوا هيدي الحلقه صوت وصوره. ضيفتي لليوم ضيفه مميزه، قدرت تدخل المجال بعمر صغير واثبتت نفسها بسنوات سريعه، علمت بمسلسلات، بكتنا بمطارح، ومؤخرا صارت تضحكنا. شخصية قدرت تكون هيك قريبة للقلب وتكون عفوية وتشبه حالها إن كان بالمقابلات أو حتى بمجالها يلي هي اختارته. هل هو مجال دق بابها أو هي دقت هيدا الباب وكانت بتحبه؟ ليش تخصصت شي تاني ورجعت دخلت لعالم التمثيل؟ اليوم رح نطرح عنا أسئلة كتيرة، رح نطرح كمان مين بينافسها ومين ما بينافسها، ورح نشوف ريان لوين اخدتها السنوات المقبلة، وهل عينا على البطولة أو بهيدا المجال صعب تكون بطلة بالمنافسات الحالية والمسلسلات القليلة. ضيفتي لليوم ريان حركة، ممثلة أبدعت بشخصيات وكمان بنفس الوقت بأدوار مركبة، قدرت تكون عالمة فارقة. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيفك ريان؟
2: منيحة كتير الحمد لله. أول شيء مرسي كتير على الحكي الحلو. هاي المسؤولية دايما بحملها لما حدا يقول لي compliments بهذه الطريقة، وإن شاء الله هيك يكون عن جد على قد المسؤولية قدام الناس كله.
1: ريان تطمحي أنه وقت يعرفوا عنك يقولي النجمة ريان حركة، ولا بتقولي يمكن بعد بكير، بعد ما وصلت لهيدا التايتل وصلت له، بينك وبين حالك الإيجو تبعك شو بيقلك؟
2: الإيجو تبعي أكيد بيقلي أنه نجمة. والنجمة هي منا بس بدومين الفن، فيك تكون نجم بأي محل أنت بتكون فيه. بس مرة لما كنت عم بعمل أوديشن لأولاد آدم، كان قاعد أستاذ ليس حجو ومكسيم خليل ورامي كوسا الكاتب، فعملنا مشهد وقرروا أنه أنا رح أكون شخصية نور. سو ضليت قاعدة أنا وأستاذ ليس وقال لي بدي أسألك سؤال، أنت بدك تصير نجمة ولا بدك تصير ممثلة؟ قلت له بدي أصير ممثلة، كان عمري 20. اللي عادة بيجاوبه نجمة، قلت له لا، النجومية بتجي لحالها، أنا بدي أكون ممثلة، بدي ألعب أدوار كتير حلوة. فقال لي وقتها أنه برافو وما تهرب بعيوني، كتير بتذكر هيدا النوت، لأنه كنت هيك مستحية أنه قاعدين ثلاثتهم وأنا عم مثل مع مكسيم. قال لي ما تهرب بعيونك، عيونك بيمثله. ومن بعد اشتغلت معه عمل تاني هالقد، يعني هو انبسط بشغله وأنا يعني بحب عيد الكرة معه. فقلك انه انا نجمة، اكيد انا نجمة، نجمة بجيلي اكيد، نجمة بالوسط بفتكر. ايه بفتكر.
1: شو معايير النجومية ريان؟ يعني من زمان كان اللي بينقال عنه نجم هو يلي بيكون شباك تذاكر، يعني يلي بنقول بنحطه أفيش على السينما. صح. على ايام قبل ما كان فيه يعني هالمسلسلات، وبيقدر يجيب الجمهور وتذاكر تا يحضروه.
2: لهلأ بعدها هيك أكيد. أكيد بعدنا بنقول هيدا الممثلة بيبيع المسلسل على اسمه أو هيدا الممثل فور شور. بس أنه ما بيلغي أنه في غيرهم كمان ناس مهمين بالضمان.
1: اليوم إذا بنحط ريان حركة على أفيش فيلم سينما بطولتها بتكون شباك تذاكر
2: لجيل معين، إيه أكتر من غيره. يعني أنا بفتكر اللي بيحضروني واللي بحبوني، في عندك عمره 70 بتجي بتقلي كتير حلو دورك، وفي الجيل الجديد اللي هو بيتابعنا على السوشيال ميديا أكتر.
1: مين يعني الجنزي؟
2: الجنزي ايه.
1: شو يعني الجنزي؟ شو يعني الجنزي؟
2: يعني
1: بتصدقي انه في شيء اسمه جنزي؟
2: اكيد.
1: شو بيفرقوا
2: يعني
1: عن
2: انا غيره؟ اكيد اللي بتابعون غير اللي بتابعون غير اللي بتابعون عمره 50، اللي بعمل لهم فولو غير اللي يمكن انت بتعمل لهم فولو، غير الانترست تبعوا لك. انا بشبههم لهيدا الجيل، انا بعدني باين صغيره، بنزل اشياء.
1: انت بعدك صغيره؟
2: بعدني صغيره، بس قصدي فيني ابين رفقتهم. يعني انا لما يتصوروا معي امرار اولاد عمرهم 15 اطول مني، أكبر مني، مبينين بالشكل بالحجم.
1: فيتشوف سبعك ما غيرتين يعني؟ لا. أنا شفتك بعدة أعمال على كذا سنوات، ما اشتغلت بحالك إذا بدنا نقول بالتجميل ولا مرة بعد ما ولا إبرة؟
2: ولا إبرة لا، لما كذب عاملة مرتين بوتوكس هون، لأنه بعد للموت الرينكلز عندي زادوا بطريقة مش طبيعية هون حوالي العيون. فبعمل بيبي بوتوكس بس ما ببينه. هيدا هي الشيء الوحيد اللي بعمله، وانا مع أكيد
1: بلا فلر بلا
2: ولا شيء لا ولا لأنه بعد من هلأ مقتنعة كتير بشكل يعني ما بفتكر
1: بتحسي إنه التجميل حاجة للممثل later on ولا مش بالضرورة
2: حاجة إذا هو حس إنه لازم يعمل شيء بس أنا دايما بقول إنه نضلنا باللمتس الطبيعية يعني ما حدا يغير شكله يعني فيك أنت تزبط بيقول حدا عنك محلو بس ما بيعرف شو عامل هيدا الشيء اللي التجميل نعمل كرماله مش كرمال أنت تجي تشيل وجه تحط وجه تاني محله
1: ريان حركة إذا اليوم بدي شيل عنا صفة ممثلة مين هي؟
2: ريان حركة بنت طبيعية كتير عايشة بلبنان بتتنقل بتسافر بتروح بتجي مع أصحابها مع عائلتها بنت كتير عادية أنا بعدني كتير عادية أصلاً
1: الناس بيعرفوا ريان الحقيقية أو بيعرفوا ريان اللي بيشوفوها بأدوار التمثيل
2: ليك بحس بيعرفوا
1: كيف؟
2: لأنه كل العالم بتقلي يا الله شو بتشبعي حالك على التلفزيون يا الله شو أنك طبيعية يا الله شو بكيتينا هون يا الله شو كذا فهول الأشياء بحسسوك أنك قريبة من الناس أنا حتى بأدوار اللي بعيدة شوي بقدر حسس المشاهد أني أنا معه أنه أنا بشبهه
1: شو أكتر فكرة غلط أخذوها عنك؟
2: فكرة غلط؟
1: مأخوذة يعني بتحس أنه العالم أخذي عني هيدا الفكرة الغلط
2: لك ما في أفكار غلط عني يعني ما بعرف أنا في فترات كانوا يقولوا أنه شايفة حاله بس أنه انكسري الدغري لأنه بالعكس أنا أبداً مش شايفة
1: ما شفت حالك ولا فترة؟ ما انبسطتي ما قل ما أنه الضوء أول فترة إف أنا عم بطلع على الكاميرا أنا صرت
2: ما في حدا ما بيشوف حاله اللي على الكاميرا وبرا الكاميرا أنا أكيد شايفة حالي مبسوطة كتير باللي عم بعمله بس شايفة حالي شيء
1: مبسوطة باللي عم تعمليه شيء وشايفة
2: حالي عن الناس شيء تاني أنا شايفة حالي قدام حالي أنا كتير فخورة بحالي بس مش يعني أنا متعالية على غيري بالعكس
1: أنت بالحياة حدا مرح وبيضحك وكل هالقصص بس في فترة طبعت بأدوار يلي هن ببكوا يلي هن دراماتيك برأيك المخرجين كانوا يشوفوك أكتر بهيدي الصورة يلي بعيدة عن الضحك
2: ليك هي حسب ظروف العمل أو حسب الأعمال المطروحة يعني إذا بدك تحكي عن أولاد آدم كان هيك من بعد نعمل للموت لما دقول عليه كان الدور بيروح لهذا المحل نجح للموت نعمل منه سيزن 2 تكبر الدور بطريقة كمان هو المسلسل درامي أصلا سو كنت عم بكبر معه للدور وعم يكبر الدور وأنا عم روح إكستريم لأنه المشاهد هيك بدها يعني هي مش أنه انطبعت هيدا الصورة أنت ما فيك تشيل كنت لميس من حدا بالحي وتطلعه فجأة ويصير يعني التحضير الشخصية ما في روح لبنت بطلت مظلومة بين الموت 3 عملت محامية وشوي بينت أنه قد حالة رجعنا رحنا على أمل وفي عرابة بيروت كمان هم نرجع نحكي عنهم سيابت هيك الأدوار مش أنه أنا انطبعت بهالطريقة بس انه انا بوقتها كنت
1: لوبي الغرام اجا كسر برأيك هيدا هالصور كلها صح؟
2: ييه انا بموت بلوبي الغرام بموت في كله كعمل from A to Z لانه اول شيء انا كتير كان عبالي اشتغل كوميدي وهيدا الكوميدي اللايت مش اللي انه انت عم بتجرب تضحك حدا قصدن لا انه انت موجود هيك وعم يضحكوا العالم وعملت شيء جديد ما بيشبه ريان بيشبه بنت مجنونة وقدرت اخلق لها شيء يعني فاكيد كسر
1: شو اكثر شيء بالنسبه لك تغير بشخصيتك من وقت ما دخلت عالم التمثيل يعني ريان ما قبل ما تكون ممثله وما بعد ما صارت ممثله
2: ليك في يقول لك انه مش ما في قبل وبعد في خلال التمثيل نضجت كبرت التجارب والسنين والاعمال وال تلتقى بالناس بتعلمك كتير خصوصا انه انا بلشت عمري 19 هيك شيء فصرت عم بكبر مع هيدا الجو عم بكبر مع هيدا الضوء يعني كمان ما فيك انت وحدة عمرها 20 تقلها ما تصدق حالك وهي كل العالم صارت عم تعرفها وبتحكي معها على الشارع وبتبعت لها عرفت يعني انا نضجت فكريا وفنيا ثرو شغله مش انه في قبل وبعد لانه قبل وبعد كنت بعدني كتير ولد
1: النجاح ما اخذ منك شيء ريان على الصعيد الشخصي
2: بياخذ من وقتك شوي النجاح يعني بياخذ من
1: خاصه انك بعمر صغير يعني بلشت
2: ايه بياخد من وقتك أكيد، بس
1: أخذ مراهقتك، أخذ سنين يلي يمكن مفروض تكوني عم بتعيشي الحياة بطريقة مختلفة، يمكن كمان بياخد
2: ضوء، بياخد
1: ضوء بيخليك ما تكوني على طبيعتك.
2: إيه هلا أنا مثلا إذا بدي أضحك بالحياة بجرس بضحكتي، فكتير بنتبه كيف أضحك برا. فهو شو قصدي؟ انه يمكن حدا تاني يكون عم يضحك بكافي عادي، انت بتضحك على ضحكته، بس انا اذا بضحك عن جد اذا بفضل ضحك يي بيقولوا يي ليه ران حركة عم تضحك هيك. فبنتبه اكيد مثلا هاش
1: ازاي بتهمك نظرة الناس اليك؟
2: بتهمني اكيد،
1: يعني بتطلع انه كيف عم بيطلعوا فيي، عم بيراقبوني كذا.
2: بتعرف رالف من انا وبالمدرسة كونوا اصحابي عم بيشاغبوا بالصف، كون انا كتير عتلاني هم انه هلا المعلمة شو بدها تقول عني انا.
1: ما كنت مشاغبة؟
2: لا ابدا ابدا، كتير كنت ستار اي ستودنت يعني. ما بعرف، بحس انه
1: مع انه ما بتوحي هيك.
2: ايه ما بوحي على السكت يعني.
1: بتبيني مشاغبة؟
2: لا ما كنت مشاغبة. هلا امرار كنت اعمل قصص بس ما تطلع فيه، لانه مره ناظر بالمدرسه فات مدري شو عاملين الصف مفزعين، وانا علاماتي عاليه كتير يعني انا كان يغطي هيدا الشيء، بقول لهم ليش ما بتكونوا مثل ريان، ليكم مدري شو. صاروا اصحابي يطلعوا فيي انه هن مش عارفين انه انت الحق عليك هيك يعني. فانه كنت هيك على الخفيف بس ما اعمل اشياء اوفر صراحه، بستحي كتير انا حدا بيستحي.
1: تعتبري حالك شخصيه حساسه؟
2: ايه كتير.
1: كيف تعرفي انه انت حساسه يعني من ورا شو؟
2: يعني انا بثانيه ببكي. كانوا يقولوا يلا فتحت الحنفيه، اذا صار معي اي شيء، اذا حدا قال لي كلمه.
1: تعرفي تفصلي أحاسيسك بشغلك؟ لأن الشغل بده هيدا الشغل بده
2: لك، ما رح كذب عليك بفصل وكتير صرت قوية. بس في لحظات تفوت على أوضة وببكي أكيد.
1: يعني بتحبي تنعزلي وقت تكوني مزعوجة؟ مش إنه بتقدي بتحكي مع حدا أو
2: ليك أمرار بيباختك حدا بيشوفك. فأنا إذا حدا قال لي شو بكي،
1: أنتوا العائلة كل واحد بمال
2: صح.
1: يعني أمك بمال، إخواتك كل واحد ببلد، يعني بمطرح معين يمكن ما في هيدا الشخص يلي بالفاميلي تحكي
2: صح،
1: أو بدك تكوني عم بتدق لتحكي،
2: بدك تدق مزبوط. لأنه حتى
1: شو بتعملي؟ ولا في صديق صديقة لإلك هلأ بتحكي أنت وياهن؟
2: في عندي صديقتين بلبنان بحبهم كتير، بس كمان عايشين مع زواجهم يعني لشوفهم.
1: عندك حبيب؟
2: ما عندي حبيب.
1: ما عندك حبيب؟
2: ما عندي حبيب. ما عندي حبيب.
1: ما بدق حدا هالبق لك كفح مرة يتعفوع على السيارة؟
2: بدقوا كتير بس انه ما بعد ما اجى الشخص الصح.
1: ان شاء الله. ما بتعطي فرص للي بدقوا؟
2: بعطي بس ما عم تسائب يعني، ما بعطي كتير، انه امرار بتقرى الشغلة قبل ما بدي اشرب مي. نشفت لي ريحه
1: هالجمله هلا نشفت لي.
2: طب بتعرفي انه بنسال كثير عنه هالموضوع
1: للحبيب؟ ايه انه صار عمرك 28
2: اولموست بعد ما صاروا.
1: اي متى؟
2: جانيوري 4.
1: يعني انت برجيك الجديد. اوكي. وكيف مواصفات الحبيب لازم تكون تنشوف؟ لانه ما عم يزبط حدا.
2: كيف مواصفات الحبيب؟ ليك هو ما في مواصفات انه 1 2 3 وبده يمشي عليهم بكرايتيريا اكيد. لا
1: يعني قد ايش يكون حسابه بالبنك؟
2: حسابه بالبنك ما لازم يكون عنده حساب بالبنك تحديدا بلبنان.
1: كم اونس الذهب ومصاري؟
2: لا ليك هي مش بالمصاري ولا هي اكيد بي انا كيف بشوفه وكيف بشوفني طبعا. ما يعني ما بدنا نضحك على بعض، اكيد بهم انه الواحد يكون بيشتغل وقت حاله ومرتاح، لانه انا عم بشتغل يعني انا كمان
1: يعني شخص نفس المود دو في على الاقل.
2: ايه اكيد اكيد. لانه ما بدنا نضحك على البنات هيدا الجيل انه بالخبزه والزيتونه. ما بقى حدا عم بيعيش بالخبزه والزيتونه.
1: نحن غلط الواحد يعيش بالخبزه
2: مش غلط، بس اذا انا مش عايشتها ما مش رح عيشها. لا
1: مش رح تنزل
2: ولا رح جيب اولاد عايشهم هيك، حرام عن جد حرام. انا بفضل ان اذا بدي اجيب اولاد ما بكون عم بقدر اتليست اعطيهم.
1: يعني صار الحب له حسابات،
2: الحب كل شيء له حسابات، الحياة له حسابات. هلأ تنكة البنزين له حساب بالحياة صح ولا لا؟ أنا عم بحكي شيء غلط؟
1: لا
2: يعني اللي عنده ثلاثة أولاد هلأ بيكون عم بيشقف حاله ليجيب لهم قصة المدرسة، ليه بدي أنا أعمل هيك بحياتي؟
1: يعني بتفضل يا تضلك عزبة يا تكوني عم تاخدي الشخص اللي بيقدر على قليل يأمن لك مقومات الحياة الطبيعية.
2: بدي أمن للعائلة أكيد، لأنه الزلمة شغلته مثل المرأة،
1: لازم
2: يكون قد حاله وقد
1: لازم تكونوا من نفس الدين أو ما خاص؟
2: أنا شخصياً بفضل يكون من نفس الدين، لأنه كتير بيصير في مشاكل بموضوع الأديان. يعني أمرار بيصير في بين اثنين من نفس الدين فما بالك من غير أديان. بس إنه هي حسب كيف بتصير أكيد كل واحد حر. يعني أنا بعرف كتير
1: ناس يعني اليوم إذا انغرمت بشخص مسيحي بترفضي هيدي العلاقة من الأساس؟
2: مش برفض, بفكر كتير يعني
1: بفضل. ليش؟ ما عندك حدا بالعائلة عنده تجربة؟
2: بلا في بس
1: فيهم برجع في عندهم مشاكل؟
2: برجع بقول لك انه بفكر بالولاد كتير لانه كنا بنتجوز لنجيب اولاد بعدين باذن الله. يعني
1: شو اللي بتفكري فيه انه عايدين بدون يربط
2: بضيعوا؟ يمكن لانه عم اقول لك انا ماشي على دين واحد ومنضيع ايام.
1: بس عندك اكبر ما طال عاصي الحلاني وزوجته وولاده
2: وكتير بحترمهم وبحبهم
1: وقديه حلوه هالعائله ومثال للبنانية.
2: انا ما بعرف مش صايره معي اقول لك انه
1: يعني حتى اساميهم يعني عندك الوليد وعندك ماريتا وعند يعني فهمت شو
2: بدي بس حيون
1: وأنا كمان بدي حيي
2: من
1: هالمنصة لأنه
2: كلهم بياخدوا المهذبين موهوبين وعن جد يعني ونعمة التربية. أنا بحبهم كتير على الصعيد الشخصي نحن أصحاب. فلا أكيد ما هيدا مثال لأنه الزواج الميكس يعني
1: اليوم يمكن صاروا بيطلقوا على السياسة أكتر من الدين يعني.
2: مزبوط
1: إذا مش على سياستك
2: مزبوط ما عم قلك إنه
1: لازم يكون بيمشي بنفس السياسة العائلية تبعك كمان.
2: ليك أنا ما عندي سياسة عائلية محددة لأنه ما بحب أبدا أحكي بالسياسة بس أكيد المبادئ المبادئ
1: لا يعني ما بدنا ننكر انه كمان التقسيم والطوايف وهيدا بدل
2: هيك على السياسة. لبنان هيك مبني للأسف. نحنا بنسأل هلأ كنا عم نحكي أنا وياكي أنت من وين أنت من وين دغري منعرف شو دينك
1: أهلك بس ما عرفت أنا قلت لك ما في سياسة
2: بس أنت كتير محير مش ما في سياسة أنت معتوق موجودة وين ما كان
1: شفت
2: يعني وين في لبنان في معتوق
1: لا يعني أنا عرفت هي شو بس هي بعد ريت تعرف صح
2: بس اسمك رالف
1: لا مش عم مش ناكر مش ناكر ديني انا يعني انا عادي انه
2: انا اسمي محير على فكره في ناس
1: مع انه بحترم كل الاديان وانا عفوا عكسك يعني انا ما عندي مشكله
2: انا ما عندي مشكله بس بعدني يعني ما صارت عرفت شو قصدي
1: يعني بالعكس انا اصدقائي كل حدا من مال كل حدا من دين
2: وانا كمان مش عم اقول لك لا انا حتى هلا ماني عايشه انا عايشه بمنطقه مسيحيه بس فكر كتير لأنه برجع بقول لك كل شيء بدك تدرسه بالحياة كل شيء بده درس حتى الزواج.
1: شو الشيء اللي بعده بيخوف ريان حركة رغم كل شيء حققتي
2: بيخوفني إنه يمكن أوصل لمحل ما أعطي اللي أنا بدي أعطيه أو ما أخذ الفرصة تأعطي اللي أنا بدي أعطيه لأنه بفتكر عندي كتير قدرات.
1: بمقابلة لك سابقة قلت انه بتزهق لما يخلص التصوير ليش بتزهق او بتخاف مثلا ما يجيك next role او بالنسبة لك التمثيل هو شغف يعني بمطرح صار انه مثل هروب من اشياء بالحياة ما بدك تشوفيها وما بدك تعرفيها
2: هو مهنة for sure هو مهنتي الاساسية بس هو منفس لألي اكيد أنا بعشق شغلي يعني أنا بتنفس التمثيل أنا بقول لهم كل شيء بقدر أعمله بس أنا اللي بعرف أعمله هو التمثيل أنا هلأ أعطيني شخصية ركبها هلأ بركبها بلعب غير واحدة بحب شغلي.
1: بتخافي مثلا أنه إيجل فريمز هيدا الموسم مثلا ما يتصلوا بريان
2: بتسائب ما يتصلوا ما بيكون في دور خارجي
1: شو بتعملي
2: بيتصلوا غير شرك بيتصلوا غير شرك أنا عم بشتغل مع إيجل فريمز لأنه بلشت معهم و
1: تعتبري حالك بنت هيدا
2: الشركة؟ اكيد بعتبر حالي بنت
1: غلط تشتغلي مع غير شركة؟
2: لا
1: يعني الصباح اتصلوا فيك؟
2: اتصلوا مرة وما ساقبت ظروف العمل وما اتفقنا على الشخصية تحديدا يعني مش اكتر وكنت عم صور
1: بتحبي تعيشي تجربة تمثيل معهم وشغل؟
2: اكيد بفتخر فيهم كتير شركة الصباح شركة لبنانية عربية عالمية مثل ايجل فيلمز يعني هول الشركتين أنا بلبنان تحديداً بقول أنه الحمد لله أنه عنا شركة إنتاج عم تعطي لممثل لبنان السوري
1: في شركات إذا اتصلوا فيك بتدغري بترفضي لأنه بتحسي أنه رح تكوني عم تنقلي على مستوى أقل من اللي أنت فيه
2: مش قصة مستوى أقل إذا ما عجبني المسلسل أو كل
1: بس كمان المستوى مهم
2: ايه طبعا يعني عم قلك اذا يعني برفض اذا حسيت انه مش ما بيشبهني هالمحل كون فيه
1: شي مرة اتصلت مثلا بإيجر فيلمز زمتيون انه ليش انا ماني موجودة بهين مسلسل ماني موجودة بهيد دور او ليه مش انا عم بلعب هيد دور بدل ماريلين نعمان مثلا.
2: لا ابدا ابدا, لانه انا لما كنت عم مثل ما كان حدا عم بيمثل, يعني ما بفتكر حدا لام. لا ليش
1: شو اوكي لما
2: تكت... ليش ما في غير ممثلين من عمري؟ في كتير اذا بدي اسمي لك هلا. هلا ماريلين اخذت فرصتها من سنتين. جينا أبو زيد عم تاخد فرصتها بتركيا وعم تنجح.
1: رح أحكي
2: أنا أخذت فرصة, أنا بطلت بأنه بدي حدا يعطيني فرصتي. أنا موجودة على الساحة صح ولا لا؟
1: صح.
2: أنا بس شو الدور اللي أنسب لي عم بياخده.
1: ريان درست علاقات عامة وإعلان, ما درست تمثيل.
2: صح.
1: ليه؟
2: ما قبلوا أهلي.
1: ليش؟
2: بكل صدق يعني.
1: وكيف قبلوا تفوتي بالتمثيل؟ جبرتيهم؟
2: مش جبرتهم. أنا كل إخواتي شي بي إتش دي, أهلي دكاترة كذا, فبراسهم أهلي أنه بدك تدرسي شهادة تشتغلي فيها بركي ما عشتي بلبنان. هيدا كان الهاجس. بس كتير ده كتير أنا تلتت أنه أنا بدي أعمل مسرح, أنا بدي أعمل مسرح. قالوا لي درسي إعلام.
1: يعني كانت تمثيل حلم الطفولة.
2: إيه أكيد. أنا ماشية كلنا

0: عندي علاقات يعني. قلت له انا اوكي، قال لي اسالي اهلك وبدي ابعت صورك على الشركه ده نشوف اذا بيعملوا لك كاستنج. قلت له اوكي، سالت اهلي قالوا لي اوكي. انا لانه كنت مشارطتهم انه بدرس هيك بس اذا مثلت ما حتقولوا لي لا، يعني يعني هي انه هوبي اوكي بس مش تدرسيها وتصير هيدي الشهاده. ما بلومهم صراحه يعني،
1: هن هالقد بس هالقد كانوا يخافوا انه تتامني نفسك ولا بيخافوا من هيدا الجو
0: لا
1: كمان؟
0: لا لا امن نفسي، لانه انا اهلي كتير مع العلم كتير انه البنت لازم تشتغل وتكون قد حالها وتكون معك شهادتك لو بدك تروحي على الصين.
1: حلو.
0: لانه اختي درست اول شيء باتشلر انجلش ادكيشن وكفت خلصت البي اتش دي، كان كل الوقت انه هي اكبر مني بثلاث سنين انه اختك زينب اذا راحت على مدري وين فيها تعلم، انه هيدي الفكره انه هي قادره تشتغل، انت شو بدك تشتغلي؟ هذا كان هن مش فاهمين انه شغفي هالقد كان انه انا لو بدي اروح انا على الصين بدي امثل بالصين. فهمت شو قصدي؟ فسالتهم قال اوكي، بعتنا الصور، بعتت لي يارا طوق بوجه لها تحية مسج انه اعمل الكاستينج، ورحت عملت الكاستينج وكنت على وشك اني ما اروح لانه كان عندي اكزامز بالجامعة وانا كتير ملبكة وعتلاني هم ملحق وتغير موعد الكاستينج. فلما رحت هيك سبحان الله يعني امرار
1: كان مسلسل بروفا،
0: كان مسلسل بروفا لرمضان وكان دور كتير كبير بالنسبة لاول عمل لإلي، يعني كان في الأبطال الأساسيين ماجي بغصن، أحمد فهمي، نهلة داود، رولا بقسماتي، هن الكبار، وكان في هيدول التلاميذ اللي بالمدرسة اللي هن مين كاركترز عم بيصير معهم قصص. فلما شافوني جوال بيطار ورشا شربتجي ونقوني دغري بعدها بفترة بالتصوير قالوا لي إنه نحنا كنا عم نفتش على هيدا الكاركتر شفناك فيها، يعني أنا شكلي بوقتها ساعدني وعفويت أنا عم بحكي عادي ما بعرف شيء.
1: تحضري بعدك لليوم بروفا
0: يا أمرار؟ بس عيده من فترة فتت حضرت إشياء بس أشوف أنا كيف كنت.
1: أول يوم تصوير شو كان شعورك؟
0: أول يوم تصوير كان كثير صعب لأنه كان مشاهد أنا وسكرانة بالباب أول مرة بحياتي عم صور، بس بدي أقول شابوبا لبيو شيحان لأنه هو كان الكو أكتر معي وحبيبي شو كتير ديراني، يعني أنه هو كان ممثل قبل صورة الفلاحين
1: شطور وعامل أصلا بيو
0: عن جد شطور، فكان فهمين أنه أنا هلأ بعدني this is all new to me، فكتير كان لطيف معي.
1: شو أول غلطة عملتيها قدام الكاميرا تتذكري؟
0: مش هأتذكر لك أول غلطة بس هأتذكر لك شيء من بروفا. في مشهد لازم أنا كون عم بسكر الباب وأخد أس لأسرق كاميرا، ما كنت بفهم شو يعني أسرق كاميرا، يعني لتاخد مور تايم سكرين تايم، فأنا عم بعملها أس مسرح عشوائي إنه عم بطلع وعم سكر الباب، هن بدنياني وقف كنت أسرق كاميرا هاللحظات وأطلع. عدتش ثلاث مرات تقول لي وقفي، قلت لي وقفي لحتى تاخديك الكاميرا، قلت لا اوكي. هون بلشت استوعب انا شو الكلوفير،
1: يعني يمكن الكيوردز
0: طبعا لانه
1: هيدا الشيء اللي بيفقده الشخص يلي ما بيدرس برايك تمثيل.
0: صح اكيد،
1: وبده يتعلمه بس يصير على ارض الواقع
0: بده يتعلمه. ايه
1: بتفكري
0: يمكن كان لازم اعمل قبلها وركشوبس
1: اليوم بس بتفكري انا بعد تعملي وركشوب او تبري يمكن برات لبنان؟
0: ايه ليش لا،
1: تقلي موهبتك يعني إيه تسكري موهبتك إيه مثل ما
0: ليش لا، يعني قبل كنت أقول لا ما بفتكر بحاجة، لا يمكن في كتير قصص بدي أتعلمها أنا ما بعرفها.
1: مين أكتر ممثل أو ممثل تعلمت منه ببداياتك؟
0: تعلمت منه ليك أنا براقب كتير وبنتبه كتير للكل بلبنان. بدك بلبنان ماجي لأن اشتغلت معه كتير.
1: هي هلا كل اللي بيشتغلوا بإيجر فيلمز بيقولوا لي ماجي، هاي ماجي، بس انه كلهم عم بيقولوا ماجي
0: ماجي لانه انا اشتغلت
1: عن جد ماجي ولا لانه لازم ماجي.
0: انا ماجي انا من الاشخاص
1: الشركه
0: ولا لا انه ماجي ماجي الشركه، بس ماجي ممثله صديقه ما خاصه بالشركه. ماجي لما تكون على السات ما بتكون الشركه وهي بتقول هيدا الشيء، وهيدا الشيء كتير لذيذ فيها انه ماجي حدا لذيذ طبيعي قريب من الناس وانا
1: أنا
0: شخصيا ساندتني. لا بدي اكذب، اول شيء تعلمت منها قد ايه يكون ريل، لانه هي حدا ريل بالحياه، يعني هي اون سيت اوف سيت على التليفون تشبه حالها بكل شيء. فأنا كتير بتعلق. أنا قلت لها هيدك اليوم بالتصوير، قلت لها أنا بحضر مقابلاتك ما

0: بيه لشوف كيف بتحكي وما بكذب.
1: بأي عمل حسيت حالك إنه ما عدت وجه جديد؟
0: لا بالغرام ما عدت أكيد. لا بالغرام عملت شيء كتير مهم، عربت بيروت. أنا عربت بيروت بالنسبة لإلي يمكن أهم دور عملته.
1: شي مرة رفضت دور ولا بعد؟
0: إيه بس ما تكون مساقبة أمرار محب صراحة.
1: مع إيجل؟
0: لا مع إيجل دايما. بس ليك لك شغلة، أمرار شركة الإنتاج بتفهمك وإنت بتفهمها، يعني بدقولي على إشياء
1: بيعرفوا
0: إنه هيدا لريان تزبط لريان. يعني هيدا اللي بيصير لما تكون أنت.
1: ولا مرة وافقت على دور وحسيت بعدين إنه ما كان لازم أو بلا طعمة؟
0: لا، في مسلسلات قصيرة عملتها كانت دورة صغيرة بس كانت مهضومة بوقتها، يعني كنت بعدني مبلشة.
1: اليوم بتشارعي بتقولي أنا هيدا ليه المشاهد تبعي قليلة، ليه دوري أصغر، ليه كذا، بدي تكبروا لي دوري ولا لا؟
0: لا.
1: ما بتتدخلي، ما بدي إلى الكاتبة عملي لي شوية لا. خيوط زيادة.
0: لا، بسأل وين رايح الدور. كل ممثل بيسأل وين رايح الدور، حتى بس يحكوك بخبروك إنه الدور 1-2-3 نحن قلنا حق وهن قلوا حق علينا كممثلين أكيد، بس الواحد يعرف حاله شو عم يشتغل. أمرار تسأل قدي عندي لتعرف أنا إذا قادرة نسي، إذا قادرة قدي بدي أصور أكيد. يعني مش حتبلش مسلسل أنت ما فهمان شي من شي، بس أنه بتعرف شو خطك أكيد.
1: ريان، في ممثلين بيدخلوا عالم التمثيل من دون دراسة، وفي أشخاص دارسة وما بتاخد فرص،
0: صح؟
1: شو الأداء؟ الموهبة هي اللي بتفرض أو العلاقات هن اللي بيفرضوا تال واحد يصير ممثل؟
0: الاثنين. طب ما كذب عليك،
1: بس في واحدة أهم من التانية.
0: موهبة أهم شيء، بس أنه أنا ما في يكون عندي موهبة وقاعدة ما بعرف وين وما عم ما عم بنزل.
1: بيحكوكي ناس دي عم يدرسوا تمثيل بيقولولك أنه شو أنا عملت؟
0: بيبعتولي كتير مسجز وإيامات كتير بردوا. في ناس بتشوفني لايف دغري بيقولولي نحنا بدنا نمثل، بقولون عن جد أنه بتكون تروحوا على
1: الكاستينجز،
0: يعني بتكون تشوفوا مثلا في فيفيان أنطونيوس بتاعت دروس، في تقلا شامون بتاعت دروس، في كتير أشخاص بدهم هن أساتذة. بدكم تروحوا من محل معين، يعني ما فيك تبلش هيك قاعد وناطر. ما احنا حدا
1: اذا بدنا نحكي عن لميس، شو اول شيء بيخطر ببالك لما تسمعي اسم لميس؟
0: ببكي قد ما بكيت فيه للعمل. ببكي كتير، تعبني هالعمل
1: عن جد.
0: ايه،
1: على الصعيد النفسي
0: نفسي ما كنت بعدني
1: إيه؟
0: ما كنت بعدني بعرف أفصل.
1: بس قدي هيدي الشخصية ساهمت بانتشار اسم ريان؟ بتعتبريها أهم شخصية كانت هي البز تبع ريان؟
0: بحب أولاد آدم كتير، لأنه صار في نقلة لإلي شخصية من بعد أولاد آدم، إنه صارت الناس تحكيني تعرفني. عمل بيز أولاد آدم، إجا للموت وان رسخ من ريان.
1: بس شخصية لميس كانت شخصية ضعيفة كتير بالأول، بعدين صارت شخصية قوية كتير بالآخر. أي مرحلة كانت الأقرب لإلك؟
0: أول جزء.
1: ليه؟
0: بشفق عليها. بشفق عليها لأني عشتها، لأنه انظلمت، لأنه كاركتر مظلوم وزعلت. أنه
1: شو أصعب مشهد بين الثلاث مشاهد صورت بين الثلاث أجزاء؟ يعني أصعب مشهد تتذكري؟
0: في مشهد الاغتصاب بسيزن 1، بكرهه على الكاميرا كتير حلو طبعا. فيليب أسمر طلعه بطريقة جدا
1: بروفيشنال،
0: حتى نادين جابر طبعا كتبته بطريقة بروفيشنال. بس انت كممثل بتخاف، وانا كنت ولد بعدني، يعني عم نحكي من 6 سنين يمكن، ما مش فهمانة كيف بده يطلع هذا الشيء على الكاميرا.
1: خفت من ردة فعل مجتمعك وأهلك؟
0: خفت من ردة فعل حالي قبل مجتمعي. أنا ما بحب حدا يشوفني هيك. يعني هلأ سألتني أنت بهمك رأي الناس فيك؟ أكيد بهمني رأي الناس فينا، وأكيد ببعت الهم، يعني مفضل ما يبين هيك شيء بهيك طريقة طبعا. وهو أرادي بشع المشهد، يعني أنت عم تحكي عن حدا عمره 70 عم يختصب قاصر، فالمشهد لحاله تقيل. فكيف بدك تجي تحطه قدام الناس؟ عرفت؟ كان صعب لإلي نفسياً أنسات، بس عن جد بحيي للممثل خالد السيد، كان كتير بروفيشنال كمان.
1: كيف كنت تتخلصي من تأثير هالمشاهد بعد التصوير؟ يعني قلتي لي ما كنت تعرفي تفصلي.
0: ما كنت كتير أعرف أفصل، كانت ارجع على البيت ايام ابكي ونام. بس حرام اهلي كتير كانوا يجربوا انه يموهوا انه بس انا بفترتها رالف عيوني يضلون تعبانين يضلون مورمين لانه انا ما بحط هيدي القطرة والفيكس ومدري شو انا ما بعرف مثل فيهم. يعني مرة صغرت عقلي وحطيتها وقفوا التصوير 10 دقايق لانه ما قادرة افتح عيوني منها. قلت لهم كيف تستعملوها؟
1: So, مع مين كان أكتر شيء عندك تنشن بالتصوير؟
0: تنشن بيرسونال؟ ولا حدا كانوا يحبوني كتير. أنا كنت الطفلة المدللة. الكل
1: ولا مرة كان في إنه كيمستري منا راكبة مع حدا من الممثلين مع أشخاص؟
0: لا ليك أنا مني قريب. أنا قريبة بعيدة. يعني أنا بصور أنسات اللي قراب مني بهمشرون.
1: بتصيري أصدقاء معهم برات التصوير؟
0: في ناس أصدقاء معهم برات
1: مثل؟
0: التصوير
1: ما حدا.
0: لا في في لما كذب يعني بس انه ما في هالدهرات والمجيات كل الوقت. في انه منطمن على بعض, في انه منسأل على بعض. عندي صديقة من الدومين جاي حلق بحبها كتير, ماريلين نعمان, نحن اصحاب برا السات باي ذا واي, العالم ما بتعرف بس احنا كتير قراب. جيسي عبدو بحبها كتير بس جيسي بضلها مسافرة يعني بنحكي تليفونات اكتر. بحبها كثير. طيب مسافرة جيسي هلا حكيت عن بارح مسافرة نكست ويك. طلع بدي انزل زوركم على
1: السيت. ليش حكيت
0: في ناس بحبها؟ ليش حكيت عن بارح؟ ايه؟ كنت عم إلا موفق كانت حلقتك مع رالف معتو.
1: انا قصد سألتك
0: جننوا كنتوا.
1: شو تعلمت من
0: ناجي؟ وسام صباغ بس مغني كلهم أصحابي. وسام بلتقى فيه مثلا. في كتير ناس بشوفهم براسات بس هي حسب ظروفه للشخص. يعني أنت أمرار سنة ما بتقدر تشوف ناس, وأمرار بتسائب بتشوفهم 3 مرات
1: في الشهر. شاب يلي مثل معي كبير الموت
0: منير شليط عملنا دعاية سوا من فترة.
1: ماني كرفقة معه
0: بلا
1: أوفسات
0: بلا. بس ما برجع بقول لك بتاخدك الحياة. في ناس بتجرب تشوفهم كتير وما بتزبط.
1: شو تعلمتي من ماجي بوغسون ودانيالا رحمة بير الموت؟
0: حلوة كانت ثنائيتهم. حلوة كتير.
1: بتحبي
0: بحب أعمل ثنائية أنا
1: وبنت.
0: وبنت أكيد هيك بنكون ناضجين هيك هيك شيء كتير عملنا الموت.
1: شو بدأت بتحبي ترجعي تشوفيهم سوا؟
0: ايه. بحب ينعمل
1: بارت فور او فيلم سينما
0: ليك او عشر حلقات. كنت قول يمكن خلص خلصنا رجعت هلأ لما عملت كذا شيء بحب نعمل لهموت فور.
1: بينجح برأيك ولا لأنه عادة المسلسلات اللي بتغيب بيرجع بينعملها أجزاء جديدة مش كتير بتنجح ولا الموت حالة خاصة؟
0: ثانكيو هالكلمة اللي كنت بدي أقولها للموت. بس لك شغلة مش لأنك كنت بارت.
1: ليش تعلق الجمهور بهالمسلسل لهالدرجة؟
0: عن جد رالف إنه في ناس ما كانت تحضر لبناني بتقلك أنا صرت أحضر لبناني من وراء للموت. أنا بعرف ناس ما كانوا يحضروا. شو بقول للموت أحلى مسلسل بالنسبة لليوم.
1: ترجع بتعملي شخصية لميس إذا في جزء رابع ولا بتقولي خلاص لميس؟
0: بلا بعملها, ما هو الجزء الرابع أكيد حيكون قطع. يبعملها بغير شكل كومبليتلي.
1: ليه؟ لأن بيكون قطع وقت.
0: ايه
1: يعني
0: ايه. كنت بدي أقول لك شغلة بعد عن للموت. أنا مشهد هزت الحيط اللي عملته بللموت 3 إذا كان لازم أخذ جوائز بالدنيا كلها هيدا المشهد لحاله كان بده جايزة.
1: تزعلي إنه ما أخذت جايزة؟
0: ايه بزعل.
1: عتبت أصحاب الجوائز مثلا مثل ميوركس دور بياف؟ في كتير صار جوائز جوي
0: أورد. لو لو لو بدي لو بدون يعطوني كانوا عطيوني, لو بدون يخلقوا جايزة كانوا خلقوا, لأنه أنا للموت كله قربت بيروت أكيد كان لازم أخد عليهم جوائز أكيد. هيدا مثلا الإيجو اللي عم تقلي عنه أنا بعرف حالي شو عملت. لا ما قلت لهم
1: هلا هلا عم تقوليهم.
0: إيه أكيد. ليش
1: السنة كنت نوميني نوميني بال بال
0: مظبوط. سوربريز كانت لذيذة. تعرف كيف كنت نوميني السنة؟ التميز الفني بنجمات الدراما. صرت بغير ليفل, صرت نجمة بالدراما. أنا وقت اللي كان هيدا عملك إياه كنت بعدني ممثلة شابة واعدة بوقتها ما نعمل لي جايزة. بزعل على هيك. هلا صرت عم نافس مع أسامي مثلوا أكتر مني من قبل. يعني شوي it's not fair, شوي حلو إنه أنا بهالمحل. فهمت شو قصدي؟
1: بس ما بتعرف الجايزة بتجي فجأة.
0: بتجي فجأة. بدي أقول لك شغلة. أنا حضرت
1: كنت ناطرة تتفاجأ السنة يعني وقتها.
0: أنا انصدمت. أنا أول سوبريز كانت بالحفل. تذكر؟
1: صح.
0: هاي أول سوبريز حط اسمي ميا سعيد ونانسي خوري. أنا قلبي صار يدق.
1: طيب انبسطتي لنانسي؟ اعتبرتي إنه بتستاهل؟
0: إيه نانسي بتستاهل. أنا بحضرها من قبل. أنا حضرتها بأشياء حتى من قبل. نانسي أكبر مني مثلا. نانسي مش من جيلي تعتبر. نانسي شاطرة كتير، أنا بحبها حتى على الصعيد الشخصي وملتقية فيها بسوريا. يعني مرة رحت على سوريا التقينا.
1: يعني شو بتقولون للدكتورز؟
0: بقول لهم good luck بكل شيء ويعطيهم ألف عافية أكيد بكل شيء. بلوم شوي إنه كان لازم بوقتها ياخد جايزة. بدي أقول لك شغلة، في مسلسل 5 حلقات اسمه Adolescence، في صبي عمره 13 سنة أوين كوبر اسمه، أخذ أميز على المسلسل لأنه عمل شيء outstanding performance، هيك اسمه الجائزة. فأنه للموت واللي عربت بيروت، لو أنا كنت ولد ولو أنه ما منعت جوائز غير للكبار بينعمل كان
1: جائزة. لا بس مش مزبوط، يحيي نادية شارب السنة أخذت.
0: إيه
1: صح،
0: برافو، ألف مبروك، لأنه هلأ كمان عم تمثل، قبل ما كانت كتير.
1: لا قصدي أنه حدا جان صغير، يعني مش أنه دايما يعني ما بينعطوا يعني الصغار.
0: طيب يعني أنا عهول
1: ثقافة
0: ما عملوا ولا زي شوي غريب يعني الموضوع.
1: بتخافي يضل اسم لميس مرافقك لفترات طويلة؟ يعني بالمقابلات يسألوك دايما عن دور عن هيك، ولا بتقولي لا it's good
0: ليك بظن نسيو يعني بظن بعد عمل ريا رفقنا لوبي الغرام كسر كتير خطيئة أخيرة بعد ريما. عرض ريما
1: بعرابة بيروت، حسيت كتير بتحكي عن الموت وعرابة بيروت.
0: إيه لأنه صعبين
1: وأولاد آدم، يعني هول التلاتة كانوا علقانين.
0: إيه هول تعبونا.
1: شخصية مركبة ريما، شو كان أصعب شي فيها؟
0: كان أصعب شي فيها أول شي ظروف العمل اللي أنا كنت عم صور فيها. أنا كنت روح على الست لبسة أسود، اشلح تيابة، البس ثياب الشخصية، صور، ارجع البس اسود وارجع بيتي. عرفت شو قصدي؟ كنت انا حدا زعلان، حدا مكسور، فعملتها كثير بطريقة حلوة. يعني هيدا اللي انه فيليب اسمر عنده كلمة بيقول لك عبي عيونك، هو بحب يشوف لمعة العين اذا في مشهد مؤثر. انا معبيين عيوني كانوا 24/7 اصلا
1: بعرابة بيروت.
0: ايه وشكلها وشوهناها ومشيتها وهي بتزعلنا.
1: ريا بتقولي انه عطتك القوة بعمل، شو استمديتي قوة منها؟ كيف يعني عطتك القوة؟
0: ريا بمحل كانت كمان نقلة لقلي من للموت عربت بيروت كذا، انه هالبنت فيها توقف قدام الظلم، ظلم اهلها. أنا ولا شخصية عملتها بتشبهني، يعني أنا ما عندي ظلم بالبيت، ما عندي، كلهم بجرب اطلع وين في رفيقتي معقول تكون. عندي رفقة أنا كانوا يطلعوا من البيت يشيلوا حجابهم يرجعوا يردوا لأنه أهلهم حجبينهم، فأنا كنت مضطرة أني شوف هالعالم افهم ليش هيك ودافع عنهم، لأنه أنا عم بلعب هيدا الشخصية.
1: شو الفرق بين ريان قبل عأمل وبعد عأمل؟ يعني شو يعني بس استمديت قوة منها؟ يعني غيرت شي فيك هالشخصية؟
0: كل الشخصية بتاخد منها أنت وبتعطيها، أكيد عطتني، حسيت حالي أصلا أنضج. يعني عندي مشاهد،
1: مشهد يلي أكلت كفي من عمار شلق، هيدا من المشاهد الصعبين، كيف تحضرت له؟
0: تعرف كنا عسات،
1: عم رجعك اليوم لذكريات ملاحظة،
0: كنا عسات أنا وعلي منايمنا من شي 2 ويكس عم نصور مسلسل هلأ، فقمنا جبنا سيرة الكفوف والتكنيك ومين أكل كف وانت أكل كف من حدا وانت أكل كف ومين، عرفت؟ لأنه كله قاطع عليه أنه يأكل كف بالغلط. فقلت له أنا، قال لي أنه انت إيه عمار؟ قلت له والله يا علي أنه ما بكذب عليك أنه ترجعته نعمل بروفا. قال لي ريان انه ما رح اعمل معك بروفا، قال لي هلأ منصور وبتشوفه. حلقات كان واسق، قال لي بس لما انا اسفق انت زيحة معي وانا ما رح. هيك صار رالف بس عامل كات رامي حنا، قلت له خلص انه قلبوا عليه، قلت له يعني خلصنا، قال ايه. بوسته وعبطته لعمار،
1: بس اكلت كاف كاف،
0: ما اكلت شي، ما حسيت. هاي الفكرة انه انا عن جد اول
1: يعني
0: مرة،
1: يعني علمك تكنيك تعتبري.
0: ايه ايه ايه لانه عن جد ممكن تأذي، كنا عم نحكي بانه في ممثلين وممثلات انأذوا قبل يعني. فانه لا هذا الكف الحمد لله
1: اعطاكي حقك على امل كممثلة. ليه؟
0: ليك فيني اقول لك شيء، كل الادوار عطتني حقي. ما في دور بتلعبه سواء كان 100 مشهد ولا 20 مشهد، أولاد آدم عندي يمكن في 30 مشهد كله سوا أو أقل، أنت بتخلق له شيء وهو العمل.
1: بتفضلي ريان دور محدود وقوي ولا دور بطولة بس عادي.
0: ما لقلك شغلة عم قلك المسلسل حسب قوته. أنا ما اشتغلت مع شركة ما عندها مسلسلات حلوة، أنا كل المسلسلات اللي اشتغلتها نجحوا ونجحوا الممثلين اللي فيهم، مش بس أنا، غيري وغيري وغيري كلهم انعمل لهم اسم من وراء هذا العمل. يعني هو نجح العمل بسبب مثلا أعطيك عمل أوكي، ماجي بوغسون، ألسا صغيب، ريان حركة، ماريلي النعمان، مابلتو، عمار شلق، طلال الجد، كلهم، كارول عبود، كلهم كانوا سبب بأنه ينجح هذا العمل، صح ولا لا؟
1: صح.
0: كلهم عملوا شيء، مش أنه ما أخذوا حقهم. كل واحد طلال الجرد كان دوره ضيف أكتر من أنه بيجي بنص العمل، إجا عمل شيء مش طبيعي. إلي متري، سرينا الشامي، كلهم. فما في أنه أنت أخذت حقك بهذا العمل، أنت بدك تعمل دور، أنت شغلتك تمثل، شغلتك تخلق شيء لهذا الكاركتر، وإذا العمل حلو بيضرب. بتعلم عند الناس، ما في مسلسل بيمرق هيك.
1: في مشهد بتحبي مثلا بتقولي هذا المشهد قد ما كان حلو بحب عيده؟
0: هذا المشهد قد ما كان حلو بحب عيده؟ هلأ ما عم يخطر براسي شيء، بس بلوبي الغرام بحب عيده كله. يعني بحب هلأ
1: هل قد كنت مبسوطة فيه؟
0: كانت مبسوطة بأنه ما عندي مشاهد بكتير.
1: ما في كنت ما في دور من أدوارك بالسنوات بتعتبريه مثلا ظلم، ما أخذ حقه، قطع مرور كرام عند المشاهد؟
0: بروفا هو نفسه المسلسل ما هالقد أخذ حقه يمكن بوقته. يعني هلأ إذا بينعرض العالم بتحضره بتحبه.
1: بدي روح أنا وياك لبريك، وبعد البريك نحكي أكتر عن لوبي الغرام قد ما عبالك تحكي عن لوبي الغرام وعن الرئيسة.
0: لا لا
1: السنة أنت بالرئيسة. سبوت أون.

0: بنكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبا وريد تعبا وريد لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم أوقاتا، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في الجنوب، قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة الواقعة بين وادي حلتة وأطراف بلدة كفر شوبة. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان يريد السلام مع إسرائيل، لكن وفق شروط تحفظ حقوقه وسيادته، رافضا مضامين اتفاق الإطار بصيغته الحالية. وفي حديث إلى مونتي كارلو الدولية، أكد باسيل أن العلاقة مع حزب الله تقوم على تقييم المصلحة اللبنانية، مشددا على رفض إدخال لبنان في حروب الآخرين وعلى ضرورة حصرية السلاح والقرار بيد الدولة اللبنانية، معتبرا أن معالجة ملف سلاح حزب الله لا يمكن أن تتم إلا من خلال التفاهم بين اللبنانيين، بعيدا عن خيار الحرب الأهلية أو التعويل على الخارج لنزع السلاح بالقوة. يبدأ وزير الخارجية يوسف رجي يوم غد الاثنين زيارة رسمية إلى روسيا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي تتضمن سلسلة لقاءات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. كتب نادي قضاة لبنان على منصة إكس، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوط والحملات التي تقدم العفو كحل لرفع مظلومية مفترضة، وتبقى آمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وللحؤول دون تحول العفو إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. جدد الحوثيون تحذيرهم لشركات الطيران من استخدام المطارات في السعودية بحسب ما أفادت وكالة رويترز. كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن 117 مصدراً إشعاعياً نشطاً في المصافي ومجمعات البتروكيماويات تعرضت لهجمات أمريكية. رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته أو فرض تغييرات ديموغرافية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه التقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل. وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في شأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
5: سبوت أون.
6: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم يتابعونا من القسم الاول من حديثنا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تحضروا هيدي الحلقه صوت وصوره. بدي ارجع ارحب بضيفتي عن جديد، نجمه ريان حركه. هاي ريان عن جديد.
7: هاي رالف النجم. رالف
6: لا قلت لك انا نجم، قلت انا لانه انت بتنبسطي، قلت لي الايجو تبعي بيقول لي انا.
7: حلو يعني مش بس انه منا
6: تعرفي في
7: حدا ما يقول نجم،
6: في نجوم بس قالوا النجم بيقولوا لي ما تقول نجم او نجمه، لانه صار مين ما كان بيقول عن نفسه نجم او نجمه، اللقب صار مبهبط. بتوافقين ولا
7: ممكن
6: لا؟
7: ممكن ممكن، بس في ناس نجوم بمحلهم، ليش ما بنعطيهم قيمتهم؟ يعني انا ما في اقول مش ما في اقول الممثل تاعي
6: ما بتقولي يوما اكيد ما بقول النجم تايم حسن حيصير اهم من، بس اليوم مثلا بس تقولي تايم حسن اسمه لوحده بعبر عنه
7: نجومية.
6: ايه بتقولي يوما ما اسمي ببطل بحاجة انه هو التايتل،
7: ما انا بحاجة في حدا يقول لي ريان حركة. انا بعرف عن حالي ما بقول لهم ريان حركة، بقول لهم ريان حركة. بس انه هو اذا حدا قال لي اياها ما بزعل اكيد.
6: ريان بلوبي الغرام شفناك بمساحة كوميدية مختلفة، كنت متخوفة من التجربة انه كوميدي بعد كل الدراما والتراجيدي اللي لعبتيه؟
7: ليك انا بعرف انه عندي هيدا البارت الهضامة كتير وبنكت وبمزح وبلعب، فقلت بدي اعمل هيدا الشيء شوفوا الناس شوي سايد منه. وكنت خايفة، كنت خايفة يكون اوفر، بس مع جو بعيد دغري يعني بيركز اذا كنت زياده او هيدا. يعني جيسي وقتها قالت لي ريان عملتيه على قد، لا زدتي ولا نقصتي، عرفت انه لازم تلعبي كوميدي اكثر لانه كان شغل حلو. انا انبسطت.
6: كيف اجتك شخصيه مريم؟
7: كيف اجتني؟ ركبناها سوا لما كذب يعني. الشكل لعب كتير دور. انا ما كنت مقرره انها تحكي هيك لما لبست وشكلها.
6: هي اول تجربه لي كمان مع جو بعيد.
7: ايه مزبوط.
6: كان بعد سنين من فيليب اسمر.
7: فيليب اسمر
6: كان في كيف لقيت الفرق؟
7: في فرق، في فرق اكيد.
6: بشو؟
7: كل حدا ستايل، كل حدا سيستم. الابروتش الشخصي از ديفرنت.
6: مع مين ارتحتي اكثر؟
7: برتاح مع اثنين. هلا عم بشتغل مع فيليب، بحبه كتير، بس فيليب عنده مساحته الخاصه. جو اقرب، بس كل حدا عنده شيء لك. يعني جو بتحس له شيء، فيليب بتحس له شيء، مثل غيره اذا بده يحكي عني وعن غير ممثله انا بحسوا له شيء، غيره بحسوا له شيء، فاثنين بحب الشغل معهم يعني. بعيد الكره مع جو اكيد.
6: شو اكثر شيء حبيتي بهيدي التجربه كلها سوا بلوبي الغرام؟ انه كوميدي،
7: انه كوميدي، وانه الممثلين كلنا كنا منسجمين مع بعض.
6: اصعب الكوميديا.
7: اصعب لانه بتخاف تطلع سئيل.
6: ليش ما كانوا يشوفوك ممثلة كوميدية قبل؟
7: ما كان في مسلسلات كوميدية. رالف
6: ابدا
7: ما كان عم
6: ما قطع ولا شيء.
7: شو كان عم ينعمل شيء كوميدي بوقتها؟
6: عامل مروان حداد بهو الستلاميا عم ينعرض هلا على الام تي في من قبل مصوره. ليه ما دق لي؟
7: ما دقوا لي. يمكن لو دقوا لي ما بعرف اذا كنت بقول ايه اذا حسب الورق.
6: عم بتتابعي؟
7: لا ما ليه؟ ما لحقت عم صور بالصراحة.
6: شو هلا؟
7: لا يعني ما لحقت. ما امتى انعرض اصلا؟
6: معتصم النهار كيف كانت تجربتك معه خلال التصوير؟
7: بجنن بجنن. حدا كتير راقي و... و فيك تقول عنه نجم بكل رياحة.
6: باميلا الكيك
7: بتجنن بتجنن. باميلا باميلا كمان عندها عالم الخاص.
6: ايه قدرت ايه. تفوتي على عالم ايه. الخاص وتخليني
7: لا هيك وهي قريبة بعيدة يعني. حتى باميلا هي شخص قريب بعيد يعني. ايامات بتكون لحالة
6: كنتوا رفقة ولا لا؟
7: ايه ايه صلينا كتير.
6: مع مين كنت أصدقاء أكتر؟ باميلا أو جيسي؟
7: جيسي بحكم اني بعرفها من قبل اشتغلنا على رابط بيروت سوا. ما كنت عندي مشاهد معها بس كنا نلتقى بالكواليس ويعني و... من بعد ما توفى بي كتير عطتني مثل قوة لأنه
6: استوعب هي قطعت بالتجربة.
7: هي قطعت و... يعني الله يرحم روحهم. بس بس انه جيسي حدا أتحاله قوي ف... فكنت أمرار مثلا إذا قدي إلا لجيسي لأنه هي عسات. لو ما جمعنا فيها مشاهد هالقد بس كنا كله وقت عايشين سوا شوي بالأوتيل.
6: مين أكثر شخص كان يضحكك بالكواليس؟
7: مجدي مشموشة.
6: ليه؟
7: مجدي مهضوم. مجدي كتير علس اللس. هيدي الكلمة إنه إنه إنه بكب الكلمة بتموت ضحك أنت. وعرفت بصير انه المخرج يقولك خلاص هو مجدي اللي عم بكبه مش نحن. يعني في مشهد طاولة الأكل موتنا ضحك مجدي.
6: بتعتبر لوبي الغرام هو نقلة فعلية بمسيرتك أو بس تجربة مختلفة؟
7: لا نقلة.
6: بشو؟
7: نقلة بأنه أنا مش ممثلة دراما بس أنا ممثلة كوميدي كمان.
6: بعد هيدا العمل شو النوع يلي بتقولي عبالي بعد قدمه أو بتتمنى تقدميه؟
7: عم قدمه هلأ
6: بالرئيسة؟
7: عم بشتغل شي جديد. ايه
6: يلي هو
7: ما بدي اقول كتير لانه عن جد ما فينا نقول كتير. بس اكيد مش كوميدي دوري طبعا. بس دور اول شي شكله مختلف كمان. انا كل سنة بحب غير شكله يعني. هديك سنة عملت غرة عملت اسود شعري هلأ قصيت وغير شكل غير تياب طبعا غير كل شيء. وأنا برأيي التياب والكاركتر شكله من برا بتساعد تخلق شخصية.
6: في ممثلين بيعتبروا أنه الكوميديا أقل قيمة فنيا من الدراما التقيلة. بتوافقيهم؟
7: لا الكوميديا أصعب نوع تمثيل بالعالم.
6: يعني هذا شيء بيظلم الممثل الكوميدي برأيك؟
7: ايه لأنه بينحصر الممثل أمرار بأنه هو ممثل هي كوميدي وهذا ممثل شرير وهذا ممثل مظلوم. لا لأنه الممثل بيقدر يعمل كل شيء.
6: بالرئيسة قلت أنه شخصيتك مختلفة عن كل شيء قدمتي قبل. من أي ناحية؟
7: يعني أنه مختلفة.
6: شو بتطلع عدد الأسئلة؟
7: لا ما بتطلع عدد. عم فكر أنه شو بدي أقولك شيء أنه ما كون عم صرح. مختلفة عن جد
6: يعني.
7: يعني
6: شو اسم الشخصية؟
7: فينا نصريح؟
6: ايه ما تعترف
7: دق لها على مرعبة من السؤال.
6: انا عم قل لي بتخافة. شو اسم الشخصية؟ شو بدو يسروا اسم الشخصية؟
7: ديما.
6: ديما اوكي. ايه
7: كتير حبت على ديما.
6: ليه؟
7: جديدة جديدة.
6: شو يعني؟ شو دورك يعني؟ مركب؟
7: ايه مش قصة مركب
6: معنفة
7: ما رح شوبك عليهم كلهم. بس رح قلك ايه انه انا ايم شوكت. يعني امبارح بعت لها لاندين
6: دوره أساسي بمسار الأحداث.
7: إيه كل الأدوار أساسية. مثلا إذا بدك تحكي بعدد
6: المشاهد ما بس نادين غبت السنة عن نادين.
7: قلت لها سنتين.
6: سنتين
7: هي ما هي في سنة ما كتبت وفي سنة أنا ما كنت بلبنان وكانت كانوا عم يشتغلوا بالدم. كنت عم صور خطيئة بنفس الوقت. شو اشتقت كتير اشتقت عن جد لأنه كل شخصية بأعمال نادين بتحسهم أبطال. حتى اللي عندهم خمس مشاهد.
6: هيدي التجربة اللي رقم قدام مع ماجي بوغسون.
7: بدك نعدون بروفا أولاد آدم لما تلات أجزاء عمل سابعة أو التامنة.
6: سابعة أو التامنة.
7: سابعة. إيه.
6: شو اللي بيجمعك مع مهنيا؟
7: مع ماجي مهنيا بيجمعني التواضع أول شيء. هي حدا جدا متواضع بشغله.
6: وجودك المتكرر معه بأعمال بيفيدك بيساعدك أو بيحطك ضمن إطار معين وخانة معينة؟
7: أكيد بيفيدني. يعني ليه بدي أنحط بإطار معين إذا عم بشتغل مع شركة معينة أو مع ممثلة معينة؟ إذا حدا حضرني حب شغلي إذا لمصلحته يدق لي بدق لي.
6: دورك قريب من ماريلين نعمان؟
7: قريب منا كيف يعني؟
6: يعني قريب من
7: نلتقى؟
6: تلتقوا وهيك؟
7: طبعاً. بتحبوا هيدي الثنائية أنتو؟
6: شو فيك تخبرينا عن هالخط الدرامي بيناتكم؟
7: صدقاً ما في لك شيء
6: شوي هيك
7: بس
6: شوي.
7: في لك إنه هيدي الثنائية العالم كتير بتحبها ونحن شخصياً بنحبها.
6: عم تحكوا عم تحضروا مع بعض؟
7: طبعاً.
6: بلشتوا تصوروا مع بعض؟
7: صار لنا منصور ثلاث تجميع
6: لا قصد التقايتوا أنتو بلشتوا مع بعض
7: طبعا وعملنا ريدينجز وحضرنا قبلها
6: في كيمستري
7: في كتير كيمستري انا كتير بحبها وعم نشتغل انا وياها وجاري غزال كمان في مشاهد
6: تحيه لجاري كمان
7: تحيه له كثير كبيره
6: في تحضيرات معينه بتتطلب مجهود مختلف مثلا بين بعضكم بدك تخبريني شيء
7: هلا
6: يعني
7: بدي خبرك شيء انه نحن مثلا هلا عنا تصوير شيء معين نحن الممثلين بالاتفاق مع فيليب أسمر ونادين جابر رحنا محل لنشوف هيدا الشيء لنعرف نحن كيف نعمله
6: شو هو هالشيء؟
7: ما في يقلك إيه خلصنا رحنا كمان على ميتينجز مع نادين وفيليب كرمال نقرأ كيف نحن بدنا نعملهم مع بعضنا هي كيف شايفة شخصيتها أنا شو بدي زيد عليها
6: شو بتتوقع يضيف الرئيسي لمسيرتك؟
7: بدون يشوفوا وجه شوي مختلف من رأينا
6: دورك بيستاهل جايزة؟
7: ممكن
6: ولا لا
7: ممكن كل الادوار صراحه حلوه عن جد يعني هلا اذا بدي افكر فيهم بكون عم بظلم غيري لانه في ادوار
6: ملف الرئيسي تما تعذبيني وعذبك ايه. وهيك شو رح تكشفي لي شيء بعد ما حكيتي بي ولا اي مقابله قبل
7: عن الرئيسي ولا
6: عن دوري
7: صراحه رح يصدم اللبنانيه كلها
6: لا لا عن دوري عن دوري
7: انا ايه؟ انا كثير خايفه بس هيك بقول لك
6: لا شو هالمعلومه هاي بلا طعم
7: انا خايفه
6: قولي لي شو هيك شيء حاله اجتماعيه شو بتشبه
7: ليك حكون عم بعمل شيء انا من كثير مبسوطه من الشخصيه شو عم تعمله
6: اوفر يعني
7: لا لا لا بس ما حقلك أكتر من هيك مش لا أوفر ولا مش أوفر
6: شو هاي التيزينج هي
7: يا الله خلص عن جد ما بدي أقول شيء
6: ريان بعد كل هالأعمال لطشتكيها أكتر من مرة بتقولي صار وقت البطولة الأولى
7: حسب المسلسل أو الفيلم
6: ما سبق وقلتي إنه هيدا الموضوع بيتعلق بالناس بالعمر طبعاً. المناسب
7: صح. يعني نحن أنا كتير واقعية إذا عمل شيء خاص
6: في أسباب كمان إنتاجية وتسويقية بتحكم في يمكن مثلا تلفزيونات بدأ أسامي معينة
7: ايه
6: ما بدأ
7: ممكن
6: كذا
7: بس أنه أنا برجع بقول لك شغلة رالف صرنا عم نعمل مسلسلات
6: أخدت حقك الكامل مع شركات الإنتاج
7: إيه لا هلأ عم بياخد حقي بعد أكيد أنا بدي أحكي لك شغلة أنا مش أنانية أنا كثير طموحة أنا بلاقي أنه بعد في كثير أشياء بدي أعملها وأنا بنطر النهار اللي لما اجي انا اعمل مسلسل بطولتي يمكن عم نحكي انت عم تقلي بطلة اولى انا بهمني هذا الجمهور بيعرف مين هاي البنت اللي عم تمثل مش يقولوا ييها اجت بالباراشوت انه
6: ما بقى فيهم يقولوا اجت بالباراشوت
7: صح ولا لا
6: ايه.
7: بيتذكروا بيقولوا بيعدوا اعمالي
6: موجودة ايه.
7: بيعدوا اعمالي ساعتها بوقت الصح ايه رح كون عن
6: طب اذا ايجل فيلمز ما قدمت لك هيدي الفرصه وقدمت لك اياها شركه انتاج تانية ان كانت الصباح او شركات متواضعه
7: انا هلا بطله بالعمل بس انا ماني بطله اولى ما في حدا
6: عم بحكي بطله اولى هي ماجي عم بحكي اذا اجتك بطله اولى بغير عمل
7: حتى هن ايجل ما بيزعلوا اذا بروح اذا الشيء مناسب طبعا
6: واذا كانت شركه مثلا متواضعه
7: إذا أنا حبيت رالف عم نرجع نحكي أنا شو بقبل وشو ما بقبل يعني ما خص شركة متواضعة أو لا خص إذا العمل إنتاجيا منيح ظروفه مظبوطة النص حلو يعني ما فينا نقول متواضعة يعني متواضعة بس حلو إيه متواضعة بس مش منيح لا
6: مين من بنات جيلك بتعتبريها منافسة جدية إليك
7: ماريلين
6: بتغاري منها
7: بغار منها ما بغار من حدا
6: ولا مرة غرتي من حدا ولا مرة قلتي ليش بتغار مالا دور لعبته او
7: حلوين هي
6: او
7: غيره كلهم.
6: او هي او غيره
7: بغار من مين ما كان اذا ادواره حلوه بس مش الغيره المش حلوه. بحب شو عم تعمل.
6: في ممثله بتشوفيها انه اخذت فرصه كنت بتتمنى تكون اليك ولا لا؟
7: لا صراحه لانه ليه بدي اكون جريدي هالقد يعني. انا الحمد لله
6: في وسطات بالدراما اللبنانيه كليكات ووسط ما تقولي لا
7: اكيد في بكل المحلات في. انا ما عندي واسطه, انا شغلي واسطه. انا اذا بعد ناطره اعمل واسطه في مشكله. انا بفتكر من اول عملين ثلاثه ما كانوا دقوا لي راس
6: بس حبيت ثقه بالنفس اللي عندي كيها.
7: اكيد ليش شو انا شغلي عم بيشوفوه الناس, مش انا عم بشتغل على كمبيوتر ما حدا بيعرف.
6: السوشيال ميديا
7: عم تحضر وتقيمه.
6: السوشيال ميديا وعدد الفولورز هو صاروا بيأثروا على الاختيار الممثلين.
7: بيأثروا شوي طبعا بس انه على اختيار الممثلين لا. فيك انت تخلق يعني.
6: تعتبري حالك حلوه؟
7: ايه انا اكيد.
6: لا عم بيقولوا الجمال كمان مفتاح. في كتير جميلات اكتر منيك
7: طبعا.
6: يمكن مفتاحهم اسرع
7: انه حسب كل يعني. انا ولا مره اعتمدت على شكلي لانه بشكلي بعده نفس الشيء.
6: انت سبق وحكيتي عن دخول ملكات الجمال لعالم التمثيل.
7: ايه
6: انت ضد هيدي الزهره؟
7: ما عندي مشكل اذا اشتغلت على حال. انا برجع بقول لك انا من خريجه
6: يعني. شو لازم يكون المعيار الحقيقي؟
7: الموهبة. إذا موهوبة بتعمل شو ما كان, بترقص بتغني بتمثل كل شيء بتعمل اللي عندها موهبة. صح ولا لا؟
6: بتتمنى تشتغلي مع مخرج بعد ما أجتك الفرصة تشتغلي معه؟
7: بدك تسمي لي حدا إنه إذا تذكر حدا. هلأ بحب أشتغل مع سامر البرقاوي مثلا.
6: تذكرت حدا؟ ها شفتك
7: باركت له على مولانا
6: جد؟
7: ايه
6: بعتي له مسج
7: ايه يعني. على الدي ام رد. ورد قال لي شكرا ريان وبارك لي وبعت له تايم حسن عملنا فولو لبعض. انا مثلا ما فيك ما تبارك للناس. انا بارك كتير لاشخاص. سارة ابي كان عن هيك تعرفنا. انا باركت له على عمل ثمن يمكن او
6: بتفضلي الشهرة العربية ريان او المكان الفنية حتى لو كانت اقل شهرة؟
7: المكان الفنية اكيد. شهرة عربيا بس ما تكون كتير إلى طعمة أو ما تكون إلى قيمتك ما إلى عازة. شو بستفيد يعني؟
6: إذا اليوم بسألك شو ناقص ريان تتكون بطلة أولى شو بتجاوبيني؟
7: شو ناقص ريان تتكون بطلة أولى؟ نص بيشبهني. بس بطلة أولى عم نحكي نحنا بأجيالنا. برجع بعد لك أنا ما في ألعب مع تيم حسن. طبعا بين قد بنته بالمنطق انه ليه بدنا نضحك على بعض.
6: في كتير رجال
7: بس نحن بنحضر برا مثلا جيلمور جيرلز وهيدا بيعملوا دايما مسلسلات او افلام لهيدا الجيل. نحن هون دايما لانه الابطال بعدها كلها بالعمر الاكبر ما فيك تحط بطل حده صغير كثير.
6: خليني ارجع معك للحب.
7: ايه
6: شو رايك بنرجع ل
7: هلا
6: في عندك وقت تتحبي يعني؟ حكينا انه كل مره ما في حب
7: ما في حدا ما عنده وقت.
6: عندك
7: ما في حدا ما عنده وقت. بتخلقه للوقت فيك.
6: طب اذا الشخص يلي ارتبطتي فيه قال لك انا وبتحبيه كثير قال لك انا ما بقتيك تمثلي تقبلي؟
7: اكيد لا.
6: ليش
7: اذا بحبني كثير يعني بيعرف شو بحب. إذا ما بده يتقبلني كيف أنا حياتي, ما أنا شغلي هو حياتي. أنت اللي بده يفوت على حياتي بده يفوت يجمل هيدا الحياة.
6: تعتبر الغيرة بالنسبة لك بالحب هو دليل حب أو سبب للمشاكل؟
7: حسب نوع على الغيرة
6: يعني
7: أكيد أنا وأصغر كنت بغار كتير. كتير كنت غار
6: عفواب بعيد بتغار.
7: إيه كتير كنت غار. هلأ عادة لأنه ما بدي حدا هالقد يغار علي.
6: مش مزبوط.
7: لا لأقول لك ليه. لأنه أنانية.
6: أنانية
7: ما بدي حدا هالقد يعلق على تفاصيل. فأنا بقول أنا ما بدي أعلق على تفاصيل مرتاحة غيري بيكون مرتاح لأنه ما بتجيب نتيجة.
6: شو أكبر تنازل ممكن تعمليه كرمال علاقة؟
7: تما كذب عليك أنه ما بزن بتنازل بقى.
6: بتسامحي الخيانة؟
7: لا.
6: ليه؟
7: ما بزن.
6: خنتي؟
7: هيك على صغر يعني ما كان شيء يحسب. الحمد لله ما صارت. بيصير اشياء امرار اضرب من الخيانة رالف لا تترك او لا ما تكون موجود بعلاقة.
6: الشهرة صعبت عليك الثقة بالناس بالأشخاص بالحبيب؟
7: مش صعبت، بس إنه أنت بتصير تلتقى بكتير عالم، بتشوف كتير ناس، بتشوف كتير أشياء غلط. يعني بتعرف إنه إكس بيخون إكس، بتعرف إنه هالوضع مش مزبوط كتير، بس إنه حسب مين بيعطيك ثقته وأنت مين بمين بتوثق.
6: في صداقات مش علاقات، صداقات خسرتيها بسبب الشغل والنجاح؟
7: ما بعرف إذا هي بسبب الشغل والنجاح أو بسبب شي تاني، بس إيه خسرت ناس ويمكن كان أحسن لإلي. يعني
6: مين أول شخص تختاري تتصي فيه وقت يكون عندك خبر حلو؟
7: أختي.
6: قبل أمك؟
7: إيه. أقرب وقت، في 7 ساعات فرق بيني وبين أمي، يمكن تكون نايمة.
6: لو والدك بعده عايش بيكون والدك؟
7: هو أول واحد. إيه
6: يعني أنت البنت تبع
7: أنا غنوشت بيا. كان يعلمني كمان بالمدرسة، فكانوا يعيطوا لي غنوشت بيا، كان دارج وقت العام.
6: كان يعلمك بالمدرسة؟
7: ايه، كان يعلم سبور وكان حكيم سنين. سو كان انا ما بحياتي حامل شنطة مدرسة رالف، يعني انا كتير هيك اذا اخدت علامة يعني مثلا 18 مش 20 اطلع من الصف وط عند الناظر عم ببكي ناطرة بي يجي، لانه انا هيك كنت كتير تغنجت.
6: اليوم بتزعلي انه ما عم بيشوف نجاحاتك حاليا
7: حبيبي؟
6: ولا بتقولي عم بيشوف كل شيء من فوق ومبارك؟
7: منقول عم بيشوف كل شيء من فوق، منتمنى نحن، لانه منعرف انه هو صار بالسماء موجود وعم بيشوف ومعنا اكيد، بس انه اكيد كنت بتمنى يكون موجود معي شخصيا اكيد. يا ريت.
6: اي متى اخر مره حكيتي؟
7: امبارح تحديدا، كل يوم بنجيب سيرته. تعرف اللي بيموت
6: تحكي انت وياه؟
7: ايه.
6: شو بتقولي له؟ شو قلتي له امبارح؟
7: قلت له انه اشتقت له، كان عيد ماما من كم يوم، صارت 67 بعتني لها فيديو ولاد خي عم بيقولوا لها هيك انه يا ريته هون، لانه كان كتير يحب العائله هو، وكان كتير شايف حاله فيه. يعني كل شيء عاملينه اخواتي بكم بحبكم كتير، بس انه كان ريان كوم تاني، يعني ما في غير ريان ريان ريان. مثلا اخذ عمل كنت قل له بس ما تقول بعد ما مضيت، يقول له اوكي، أن ينزل يكون الحي كله عرف إنه ريان عنده عمل، لأنه يكون مبسوط، ما قادر يخبي، ما قادر إيه.
6: تشتاق إيه هيدي اللحظات؟
7: إيه مشتاق كتير حبيبي. يعني يمكن بقول ارتاح، ما بده يشوف كل هالقصص البشعة اللي عم بتصير، مثلا كيف
6: البلد
7: والوضع وكل شيء، بس إنه
6: شو آخر شيء هيك معلم براسك قايلك إيه؟
7: يلا لأمي ليلة اللي توفى، أنت أصلاً مين قالك إنه أنا بدي جوزهم؟ كنا عم تتمسخر أمي، كان عنا بسان، وقالت لها لأختي بكرة بس تجوزي أنت وجهازك وتيجو لبسان حاخدكم سوا، يعني حتفلوا من البيت. قال أول شي تيجو لقلي، وباي ذوي لبسان مات بعد بابا بأربعة شهور قد ما كان معلق فيه، كان عمره بس سنتين. قال أول شي لبسان لقلي، تاني شي مين قالك بدي جوزهم أنا؟ ليكو كيف عاملة مثل مارت بيكون انه بدها تخلص منكم؟ قال لي انا منقص عليكم شيء؟ قلت له لا. قال لي ايه خليكم بقلبي. ما كان يتقبل فكرة انه حدا فينا يطلع من البيت او يتجوز، كان كتير معلق فينا كبنات. هلأ زينب بعد ما توفى تجوزت ونقلت، عمتي بتقلنا بالعزة، قالت لها لأختي، قالت لها بتعرف انه انت هلأ رح يجي نصيبك بعد ما بيك توفى؟ قد ما كان معلق فينا. ماما كانت تقول له يعني انت حلال تتجوز وهن حرام؟ شو بدك فيهم؟ يقول له يظهروا يحبوا، بس هلأ زواج ما فيه.
6: كان بي تقليدي او بي بتحسيه غير تقليدي؟
7: كانت اتنين سوا، يعني في اشياء كان تقليدي فيها وفي اشياء والله غيرناه نحنا بظن. يعني
6: كانت مع تعدد الزوجات مثلا؟
7: لا لا لا.

0: منهم تما تنقل لك شيء. بحب كتير الرقص أنا، الرقص رقص الشرق، الدبكة، كل أنواع.
1: شو يعني بدك تفتح أكاديمية خاصة بالرقص؟
0: صح.
1: شو بتقولي لريان الصغير اللي كان اللي يعني تعتبريها كان بعدها على مقاعد الجامعة؟
0: بقول لها أنت كتير شطورة. كتير شطورة.
1: وعد بتوعدي لنفسك بالمرحلة القادمة؟
0: وعد إنه رح جرب قد ما فيه ضل عم بشتغل على حالي.
1: بعد 20 سنة كيف تحب الناس يتذكروا ريان حركة؟ شو يقولوا عنا؟
0: بحب يكونوا عم يحضروني ويقولوا يا الله حضينا مسلسل لما كانت ولد بعدها. بحب
1: إف.
0: إيه.
1: رح أمشي معك بأسئلة سريعة وبدي أجوبة سريعة. ممثلة لبنانية بتتمنى تلعب دورة،
0: شو يعني بتمنى ألعب
1: دورة؟ يعني دور لعبته بتقولي هيدا كان حلو بدي ألعب هالدور.
0: ممثلة لبنانية بحب ألعب دورة، دانيالا رحمة بأولاد آدم.
1: ممثل تتمنى يكون شريكك ببطولة رومانسية؟
0: شريكة بس الخياط.
1: مخرج بتخافي من الوقوف قدام كاميرته؟
0: ما بخاف وقف قدام كاميرت حدا.
1: دور ندمانة انك ما لعبتيه؟
0: مش ندمانة على ولا دور.
1: شخصية لعبتيها وما حبيتيها بتعتبريها انه هيك باس قطعت؟
0: في شخصية بمسلسل اسمه هروب ما بتذكرها بقى كتير لأنه كانت كتير صغيرة وبس.
1: ممثلة بتعتبريها underrated؟
0: underrated كارول عبود.
1: شي كل لبنان بيحكي فيها والعالم العربي.
0: أنا بحس
1: بعد
0: ايه.
1: مسلسل تابعتي وقلت يا ريت كنت فيه؟
0: مسلسل تابعته وقلت يا ريت كنت فيه بجديد ولا شيء طما كذب يعني.
1: الأجر المرتفع أو الدور الحلو؟
0: الاثنين سوا.
1: السينما أو التلفزيون؟
0: تلفزيون لهلا.
1: لبنان أو فرصة عالمية؟
0: فرصة عالمية.
1: الحب أو الاستقلالية؟
0: الاستقلالية هلا.
1: بتغاري من نجاح غيرك؟
0: لا
1: ما تقولي لا يعني هو
0: يعني بغار بطريقة حلوة بس ما بغار. إنه
1: ممثلة ما بتحب تشتغلي معها؟
0: ما في حدا ما بحب يشتغل
1: كمان
0: معه.
1: كلهم
0: لأنه أنا ما بعرف مثلا شغلة لساشا دحدوح لايف. ما بعرف.
1: في شخص بالمجال خيب أملك؟
0: ايه.
1: مين؟
0: ما عم حسمي
1: بلا.
0: في أشخاص أكيد بتخيب الأمل.
1: تصريح ندمان عليه؟
0: ولا تصريح ندمان عليه.
1: آخر مرة بكيتي بسبب الشغل؟
0: من شي 10 أيام.
1: لا مش دور أنا عم
0: أنا بكيت ريان.
1: ليه؟
0: كنت كتير تعبانة بالتصوير وكان في هيك كم شغلة مضايقتني.
1: شكلك بدالك تبكي. آخر مرة رفضت عرض؟
0: آخر مرة رفضت عرض من فترة مسرحية. ما حسيت محلي.
1: إذا بدك تعطي عنوان للمرحلة الجاية من حياتك شو بيكون؟
0: تقدم.
1: صورتك أنت والشامي يلي عملت بلبلة وجدل وعلى أساس تصور الكليب معه.
0: صح.
1: وفجأة اختارت جينيفر عزار، شو القصة؟
0: ما اتفقنا على يعني كذا شغلة بالفيديو كليب بالألبوم. هو كان الاتفاق انه يكون بطلة الألبوم الصيفة. هلا هن بس نزلوا بفتكر غنيتين وشفتهم حلوين طلعوا سوا يعني يمكن كان هي
1: زعلتي
0: أكتر. لا ما زبطت.
1: انت رفضتي؟
0: نحن اتفقنا اتنيناتنا يعني حكينا قبله.
1: ليه؟
0: ما اتفق يعني هو شاف شيء غير اللي كنا حاكيين ورجعنا وما حس انه غير كمان مخرج. بفتكر انه تغيرت نظرته للكليب كله باول شغله فقمنا قلنا انه نحن نزلنا الصوره لانه كنا عم نعمل مثل ماركتينج مثل اي شخصين عم يشتغلوا سوا. سألوني قبل انه بتحس تسرعتي انه نزلت الصوره؟ لا
1: كيف لا؟
0: ليه؟ لانه زميل ورفيق
1: بعدكم رفقه؟
0: ايه
1: باركتيلو بعد ما شفت جينيفر.
0: ايه وشفتها لجينيفر اصلا بالتصوير عم نصور سوا بالرئيسه.
1: بتعتبري انه كنت اديتي اللي عملته جينيفر بطريقه غير احلى اجمل؟
0: لا جينيفر بتشبه حالها وبتلعب لحالها، انا كنت عملته بغير طريقه يمكن
1: ما عملت يعني بغير
0: مش احلى هيدا. حلو كتير اللي عملته فما بعرف
1: حلو
0: ايه
1: نجحت نجح العمل
0: انه

0: ايه ضرب. هلا انا ما عم شوفهم كتير بس انا حضرت.
1: اذا رجع طلب منك الشامي تشاركي معه بتقبلي ولا بتقولي خلص انه
0: لا هلا خلص
1: رح يصير في مقارنه ورح
0: ايه 100% يعني هي بوقتها كانت حلوه.
1: ما بتتسرعي هلا تقولي انه خلص؟
0: يمكن هلا رايي انه خلص.
1: اذا سان لوفان طلب منك؟
0: لا هلا هلا لا هلا ما هلا مش بالي.
1: ما بتحب الميتسوبيتشي؟
0: بلا حافظتهم كلهم.
1: اه والله
0: تعال خمسه لخمس فيك عالستي بعشيك ايه حافظتهم. انا بسمع كل شيء وبحب كل شيء وبالسياره عندي بتسمع عبد الحليم بتسمع سان لوفان بتسمع هيفا وهبه بتسمع ماريلين نعمان بتسمع
1: شو حافظتي لهيفا؟
0: عم تحكي معي ولا عم تحكي
1: لا من أغنية عم بحكي
0: كنت يا نغة هيدا بموت فيها كنت بتقول عالسكر أكر علمنا كل كلام
1: حلو صوتي
0: ليك إنه بدندن بس مش حلو حلو لا
1: ماريلين نعمان شو حافظة
0: كلهم
1: غني رشي
0: هيداك اليوم كانوا عسات عمو مدري شو غنوا متكفيتا مع الطبقات إنه يي برافو قلتون ولا وأنا بيك فان كلهم حافظتهم هلا اللي هي ومروان خوري
1: غني
0: لا ما حغني
1: شوي صغير
0: ما لك ليه
1: ما بدك تعطي كريدي لمارينين
0: كل واحد شو هالشي
1: تعطي لهيفا لسان لوفان لكل
0: بس ما لانه هن مروان خوري ومارينين نعمان عم نحكي باصوات
1: مش ضروري ما تبع مروان ومارينين حيلا وحده لمارينين هلا ما بقى في غير هيدا الديو تغني
0: طيب نغني نشاز
1: مثل ما
0: بما انه يمكن يكون صوت نشاز كل ما غني عم بتندل كل ما قروس عم بتحفظتهم بس انه صوتي مهضوم
1: ايه حلو
0: بس انه منه
1: قوليلي اياها
0: لا لا خلص
1: قوليلي اياها
0: يا الله
1: بركي بمسلسل الرئيس بيعملوا لي كم غنية
0: ما في
1: ما بتعرف اذا بدهم مبلا
0: اذا بدهم مبلا بس انا ما بدي
1: طب قوليلي
0: يعني شو بدك
1: ما هلا كنت عم تغني لي اياها
0: شو بدك نقلي غير وحده نشاي صعبه والله
1: شوف لي هسا
0: ايه شوف لي هسا هيدي ما صعب تلبق كثير على صوتك
1: ايه
0: شوف لي هالصحن اذا نضيف خلص رالف مرسي
1: او ناقصو
0: تلميع
1: اللي حسيتك عم تعملي دعاية
0: بعملها
1: او فاري
0: لا ما نحن كنا هيك نغنيها بالعمل
1: مين هلا فيك تجاوبيني جواب صريح
0: تفضل
1: مين اقوى منافسة لك
0: ما سألتني
1: بس ما جاوبتيني
0: بلا قلت لك
1: انه الكل
0: بلا قلت لك انا وماريلين بننافس بعض طبعا نحن
1: هي اقوى منافسه لالي
0: ايه انا اقوى منافسه لا بالتمثيل هي كمان مغنيه
1: ناديا شاربل
0: شطوره ناديا بس انا يعني
1: شو رايك فيها كممثله
0: شطوره حضرتها بالحرام
1: عندها مستقبل كبير برايك شو يعني شطوره متك انه زخطوره عن تقولي
0: شطوره
1: انه يلا رح تكبر
0: انا ما حضرت لها كثير هي عامله المحافظه انا ما حضرت لها الصراحه وبالحرام قبلها يمكن كانت عم بتصور اشياء خفيفه انا ما تبعتهم يعني انا بقدر
1: هي جايه من عائله فنيه هيدا الشيء بيعطيها افضليه لها او بحملها مسؤوليه
0: بحملها أكبر. مسؤوليه
1: ليه
0: مثل الوليد ومريطة انه بين عاصر حلانه بدهم يعملوا مقارنه اجباري وبدهم يعملوا
1: بس مقارنة. كمان بتساعدها هيدا الموضوع انه بيفتح لها فرص بيفتح لها انت جيتي مثلا من الصفر
0: في لك شيرالف
1: شو
0: لو نادي عندها فرص اذا ما اثبتت حالها قد بدهم يضلوا يعطوها فرص بس هي اثبتت حالها شطوره البنت اخذت ميراكس دور شطوره انا شطوره مش انه شاطره او شطوره
1: ميوراكس دار معيار اذا اخذت الميوراكس يعني هي
0: انه في لجنه طويله عريضه قررت انه هي ممثله واعده يعني هي ممثله واعده نحن حضرنا فهمت شو قصدي
1: ناديا قدرت تكون حاضره بعملين برمضان 2026 برايك الظهور باكثر من عمل بيضر ولا بيفيد
0: حسب انا يمكن هلا ما بعمله لركز بمحل معين بس بيدور او بيفيد لا في كذا ممثل عم بيعملوها بيكونوا عم بيصوروا يمكن بسوريا وبلبنان وبيتنقلوا ما عندهم مشكل
1: سبق وذكرتي اكثر من مقابله جوي واليوم ذكرتي لي اياها شو عندها جوي شيء بتحسي انه انت ما عندك اياه
0: لون عيونها يقبرني لون عيونها
1: هلا انت عفوا ذكيه مالك
0: جوي جوي طيوبه كثير حدا كثير من جوا نظيف عن جد بحبها وبحب
1: في دور قدمته جوي كنت تتمنى يكون إليك
0: عملت مسلسل الغريب مش كنت بتمنى يكون إلي بس انا وقتها شفتها قلت لها انا حضرتك بالغريب وانت كثير شاطره
1: اخذت حقها بالفرص ولا بعدها مظلومه
0: انا بظن جوي بعد لازم في كذا ممثل بحبهم كتير بظن لازم هيك. لهيك برجع بقلك بحب ينعمل مسلسلات.
1: لو طلبت منك تختاري بين جوي ومارينين مين عندها فرصة أكبر تحمل بطولة لإلها؟
0: هلأ مارينين. ليش بدنا نكذب؟ لأنه
1: ما أنا ما قلت لك
0: ليش تكذب. لأنه مارينين
1: أنا سألتك
0: إيه لأنه هلأ مارينين موجودة وعم تقدر تعطي بس جوي إذا نعطت الفرصة بتاخد يمكن.
1: ستيفاني عطلة ما سميتي لي إياها ولا ثانية إنه من بنات جيل
0: منا من جيلنا. ستيفاني أكبر. ستيفاني هلأ عم تاخد ستيفاني أخذت كذا مرة بطولات مش أول طيب. مرة
1: بس هي من جيل كنت تعتبر إنه زخطورة ستيفاني منا كبيرة بالعمر أخذت بطولة بس كعمر عم بحكي
0: إيه ما بعرف ليه ما ذكرت عم قلك يمكن لأنه ماني
1: قدرت تنتقل دغري من أدوار مساندة لأدوار بطولة بسرعة
0: ما ضلت سنين صار لها أكثر من 10 سنين بالضمان
1: بس إنه دغري أخذت فرص
0: إيه
1: شو اللي ساعدها برأيك تعمل هيدي الخطوة
0: حدا طبيعي هي يعني هي spontaneous بالشغل منا
1: بيرفتك أدائها
0: إيه شفنا بعد بعيد جو بعيد وباركت له
1: لمين انت اقرب باسلوب التمثيل ستيفاني او مارينين او جوي
0: لا انا بفتكر ما من قريبه
1: او ساشا دحدوح
0: من قريبه من حدا فيهم كل حدا فينا عنده شيء وهيدا اللي بيميزنا يعني انا ريان لان هيك ساشا هي ساشا لانه
1: بس ساشا اكبر منكم
0: ساشا غير ليفل عم لك ساشا
1: بس هي اكبر منكم يعني انت ما اعتبرتيها انه من المنافسين
0: لا ساشا أكبر أنا قبل شوي قلت لك ساشا لما كنت عم بقول لك مثل
1: شو رأيك بتجربة لساشا؟
0: حلوين نار بالنار من أجمل الأشياء اللي عملتها
1: في برأيك أسامي من الأسامي اللي ذكرتهم بلا ما تقولي لي مين الإعلام عم يعطيهم حجم أكبر من تجربتهم الفنية؟
0: لا
1: ولا حدا؟
0: لا ولا حدا
1: كلهم بيستاهلوا
0: بيستاهلوا إيه بيستاهلوا بنبسط أنا إنه بلبنان في هيك هيدا عم أقول لك يا عم أقول لك أنا بدي بعد ينعمل أشياء أكتر لهيدا الجيل لأنه مثل جوي وغيره لازم يكونوا موجودين كل سنة
1: طب هيدا أحرجك شوي أكتر
0: فضل.
1: بما أنه بدنا نختم حلقتنا رح أعطيك اسمين كل شوي وانت بدك تختاري أي اسم بدك تشتغلي معه أوكي
0: لا بس ما هيك بتصير
1: بتخبريني مارينين نعمان أو ناديا شربل
0: مارينين
1: نعمان أو ستيفاني عطلة
0: لا هلأ مارينين لأنه عم نعمل شي كتير حلو سوا
1: جوي حلق أو ساشا دحدوح
0: جوي
1: ناديا شربل أو جوي حلق
0: جوي
1: مارينين نعمان أو ريان حركة
0: أكيد حنقي ريان حركة معقول يعني واحد ما ينقي حاله
1: ليه
0: بحب حالي كتير بحبك يا أسوارتي بس ما بعرف شو المطل بحبك يا إيدي بس أسوارتي لا بحبك
1: في ممثلة جديدة ما عم ما يعني هلا اسمها يمكن ما عم ينذكر كتير بس لفتتك موهبتها
0: لا عم ينذكر
1: سبق وذكرتي لي أبو زيد
0: جينا جينا قلت لك لا جينا عم تشتغل وشطورة كتير هيدا مسلسل حب وعورق عم تابع منه أشياء في كذا صبي في حلوين كثير في تريسي يونس كانت معنا بلوب الغرام مثلا هلا عم تشتغل بعنتر مع جسي ومعتصم شطورة كتير كتير بحبها
1: بتخاف يجي يوم وتلاقي الممثلات يلي حكينا عنهم بلشوا بعدك بس صاروا قدامك
0: مش بخاف بس هي فرص
1: ايه بتخافي
0: تصير مش بخاف تصير مش يعني لحظة بتقلك شغلة إذا حكيم جراح قلب شاطر ورجع بعدها بعشر سنين طلع حكيم جراح قلب وطور حاله واشتغل بيصير هيداك ما بيسوى بده يرجع هيدا اللي قبل يشتغل على حاله ما في واحد يقول إنه أنا ومن بعد الطوفان لا مش أنا ومن بعد الطوفان في غيره حيطلع بعد في بعد خمس سنين رح يطلعوا بنات أكتر من جيلنا هي عم يدرسوا في كتير صبايا خريجين حيصيروا بعد سنة وسنتين وثلاثة ما بدون ينافسوا
1: في شي بعد ما سألتك عنه اليوم كنت ناطرة أسألك إيه؟
0: لا في اشياء ما توقعتك تسألني يا سألتني
1: مثل شو؟
0: كل شي رالف يعني بس بدي أقول شغلي أنا هول التسميات أنا حكيت على حسب الصداقات مش أنه
1: خامت بالفن
0: لا لأنه عن جد أنت
1: خلاص ما بتحب غير مارينين
0: بح... بحب ماريلين كتير، بحبها كتير. هلا هلا عندنا مشاهد بتجنن.
1: رجالة تحية، الله يستر، شكلكم عم بتدبحوا بعض سوا. هيك حاسس أنا.
0: بحبهم كلهم.
1: بدي أتشكرك ريان، سرقناك من التصوير، بعرف إنه عم تتعب كتير، بتستاهل كل شيء حلو، بتستاهل الجوائز كمان. لأن حسيت هالموضوع هيك شوي.
0: لا سائقة بتحكينا عنه يعني.
1: وأهم جايزة أنا بالنسبة لي إنه الجمهور هو عم بحبك، وهو عن جد أنا بالنسبة لي عن جد هيدا يمكن أهم شيء، لما الجمهور هو يقيمك، لأنه بالنهاية كمان هي النجاح الحقيقي. صح. لأنه هي اللي بيستمر وهيدا اللي بيبني لبعدين، وإلا ما في شباك تذاكر. صحيح. وما في نجومية إذا ما نرجع على المقدمة. بدي أتشكرك وبدي أتمنى لكل نهار مبارك، ولقاءنا بيجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة.
2: Put on من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي اصيل.
1: اجي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
6: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
7: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعدتم أوقات أن إنها 12:15 في صوت كل لبنان. هذا عرض للأخبار. في الجنوب، أفاد مندوب صوت كل لبنان بانفجار جسم مشبوه في بلدة فرون ما أدى إلى وقوع إصابات بحسب المعلومات الأولية. هذا وسجل قصف مدفعي على بلدة المنصورة. أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على هامش سباق ماراثون الجيش اللبناني تحت شعار سوا مكملين أن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية. وكشف هيكل عن إمكان عودة خدمة العلم قريبا.
5: أساساً اللبناني كلهم بدون الدولة وبيعرفوا أنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وهيك نكمل فيها إن شاء الله، وإذا الله راضي بإرادة كل اللبنانيين وبإشراك كامل اللبنانيين. بالنسبة للسمر كامب اللي بنعمله كل سنة، هلأ صرنا نعمل 2 منه بالسنة، وإن شاء الله بنرجع خدمة العلم. الشغل ماشي على حدود وين ما كان بالداخل، وعلى الإرهاب وعلى المخدرات وعلى الأسلحة وعلى التهريب.
4: أكد النائب حسن فضل الله أن برنامج إيواء النازحين الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سينفذ رغم التحديات، معتبرا أن التشكيك الأمريكي بالمبادرة لا يعني الحزب. وشدد فضل الله على مسؤولية الحكومة في تعويض المتضررين وإعادة الأعمار، مؤكدا أن تحرير الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم يبقيان أولوية، وأن الحزب لا يعارض الحلول الدبلوماسية شرط ألا تقوم على التنازل عن السيادة. واعتبر فضل الله أن المقاومة تبقى الخيار المتاح لتحرير الأرض، مع تأكيده الاستعداد لأي مسار سياسي يحقق هذه الأهداف ويحفظ السيادة اللبنانية. تعليقا على ضبط شحنة من المتفجرات على حاجز دهر البيدر، طالب النائب راز الحاج باتخاذ إجراءات عملية لتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله. وكتب الحاج عبر منصة إكس بعد اعترافات الموقفين بأن المتفجرات مهربة لصالح حزب الله، شو ناطرين؟ تنفجر فيكن وفينا. مضيفا: تحركوا لأخذ إجراءات عملية لتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية فوراً. شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي على ضرورة احترام قوانين الدولة وصون استقلال الوطن، محذرا من مصادرة دور الدولة والتسبب بخراب البلاد ثم تحميلها مسؤولية الأزمات.
6: ولا يكفي طبعا التغني بحب الوطن إن لم يكن الإنسان أمينا لوطنه، يحترم قوانينه ويصون استقلاله، ولا يقوم بأي عمل يشوه صورته أو يجلب له الأذى والخراب. هنا لا بد من التوقف عند من يصادرون دور الدولة أو لا يطبقون قوانينها أو يتسببون بخرابها، ثم يسألون أين الدولة ويحملونها ثقل أوزارهم. طبعاً من واجب الدولة بسط سيادتها وحماية حدودها وشعبها وتأمين راحته واستقراره وسلامة حياته. إنما على الجميع أولاً الخضوع للدولة.
4: غادر وزير المالية ياسين جابر إلى العاصمة التايلاندية للمشاركة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستكون له سلسلة لقاءات استكمالية للمفاوضات القائمة مع كبار المسؤولين. كتب النائب بلال عبد الله عبر منصة إكس: أستغرب لماذا يحاول نادي القضاة والذي راهن أن يلعب دورا إصلاحيا في مسار العدالة أن يغطي التجاوزات العديدة للقضاء العسكري وبعض الأجهزة الأمنية في زمن الوصاية، يصدرون البيان تلو الآخر ضد قانون العفو العام، هذا حق ديمقراطي، ولكن أنصحهم بزيارة السجون ليتحققوا من تباطؤ العدالة. ختم عبد الله.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن طيران السعودي غارتين على مديرية في محافظة صنعاء. وصف وزير الدفاع البريطاني الهجوم على مطار الرياض بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أهمية التنسيق بين العملية الأوروبية في البحر الأحمر والتحالف الدولي للدفاع البحري بقيادة السعودية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لشاحنة تبريد متجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر نصيب الحدودي. خصص البابا لون 14 منحا دراسية للطلاب المسيحيين من العائلات الأكثر حاجة في لبنان وسوريا والعراق لتغطية الأقساط المدرسية والجامعية السنوية. وأعلنت دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان أن المبادرة تهدف إلى دعم العائلات التي تواجه ظروفا معيشية صعبة ومساندة الشباب في متابعة تعليمهم، بما يعزز صمود العائلات المسيحية ويساهم في الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق الأوسط. ختام عرض الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة؟ لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفيدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: بينكي برامس انكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. توالت الاعتداءات على الجنوب، فطاولت غارة بلدة مجد الزون وأخرى أطراف بلدة القنطرة لجهة الوادي، وسجل أيضا تحليق طيران حربي منخفض جدا في الأجواء الجنوبية وغارات وهمية في أجواء مدينة صور والبلدات المحيطة. كما كان قد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم وادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت والمنصور ومجد الزون وكفر تبنيت وطلوسي. كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة الواقعة بين وادي حلتة وأطراف بلدة كفر شوبة، وسجل انفجار جسم غريب من مخلفات العدو الإسرائيلي في بلدة فرون قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط إصابات. وشهدت أجواء بيروت تحليقا للطيران الإسرائيلي. كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على منصة إكس، واعتبر أن العودة إلى اتفاقات إسلام أباد مع تطويرها هي السبيل لتجنب خراب كامل في المنطقة، ورأى أن شركات النفط الكبرى وشركات السلاح ستكون المستفيد الأول من أي خراب يطال المنطقة، محذرا من أن المراهنة على دعم خارجي هي وهم وخيال. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضرورة أن تهب دول العالم المعتدلة لمؤازرة ومساندة المملكة العربية السعودية التي لم تترك في المحن دولة عربية إلا وهبت لمساعدتها ومساندتها. المملكة التي كانت دوما عنوانا ورمزا للاعتدال لم تدس يوما على سيادة أي دولة أخرى. وقال جعجع: المملكة تحت النار، ولكن إن كان للشر جولة يكون للحق ألف جولة وجولة. وتابع جعجع: أما فيما يتعلق بحرب اليمن وبخلاف ما يسوق له محور الممانعة، فقد كان الحوثيون منذ اللحظة الأولى البادئين بانقلاب كامل في وضح النهار على السلطة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد رب منصور هادي، والتي كانت قائمة بتأييد أكثر من 90% من الشعب اليمني في ذاك الوقت. وعلى الرغم من الانقلاب الحوثي، بذلت المملكة جهود جبارة لإيجاد حل مقبول بين الحكومة الشرعية والحوثيين، ووصلت إلى مسودة لهذا الحل في العام 2023. فكانت النتيجة والمكافأة أن الحوثيين يستهدفون في الوقت الحاضر المرافق الحياتية والاقتصادية والبشرية في المملكة، كما قال جعجع. أشار النائب إيهاب حميدي إلى أن حزب الله لا يزال يشكل الهاجس الأكبر لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، واستمرار استهداف الحزب ومجتمعه يعكس حجم حضوره في حسابات خصومه. حميدي رأى أن الجهات التي تراهن على إضعاف المقاومة ونزع سلاحها تدرك أنها لا تملك القدرة على مواجهة هذا المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الجهات بدأت تتحدث عن بدائل في التعامل معه بعدما فشلت رهاناتها على مدى 40 عاما.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كتب النائب زياد حواط عبر إكس مترقبا نتائج التحقيقات من الأجهزة الأمنية والقضائية بعد الإعلان عن ضبط شحنة ضخمة من المتفجرات تضم مادتي TNT وC4 الشديدتي الانفجار على حاجز لقوى الأمن وتوقيف عنصرين من حزب الله. وطالب حواط بتحقيق يحدد المسؤولين والمتورطين والهدف من نقل هذه الشحنة إلى الضاحية الجنوبية وإمكان استخدامها، وإذا ثبت تورط حزب الله على الدولة والقضاء الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الحزب وتوقيف القيادات والعناصر المتورطين وحظر كل نشاط له بما فيه النشاط السياسي. مشروع الدولة أمام الاختبار وأمن اللبنانيين في خطر كبير، كتب النائب حواط. يبدأ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي غدا زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، تتضمن سلسلة لقاءات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: أهلا بكم. خلال الساعات الماضية كسر جمود الملف الإيراني حراك روسي قاده الرئيس فلاديمير بوتين. بحث بوتين الحرب على إيران مع رئيسها في لقاء لافت على هامش قمة رابطات الدول المستقلة في تركمانستان، ليثير الملف لاحقاً في الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي. أكد بوتين لترامب أن الدبلوماسية لا تزال ممكنة لإنهاء الحرب، وأن عرض موسكو بنقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى روسيا لا يزال قائماً. هنا يكشف يوري أوشاكوف مساعد بوتين أن دونالد ترامب رحب بانضمام موسكو إلى جهود التسوية مع طهران. هل يتبلور دور روسي في هذا السياق؟ ربما. الرئيس الأمريكي لا يفوت فرصة للتأكيد على أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، لكنه لا يقول كيف ومتى، فيما تشدد طهران على أن مفتاح الحل يكون عبر وقف التهديدات وأنها جاهزة للدبلوماسية وللحرب في آن معا. وإيران إن فرضت عليها الحرب مجددا فهي سترد بدون أي سقف، كما أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لآرتي. فما احتمالات الحل ودخول روسيا على هذا الخط، وما بين عودة الحرب بقوة أكبر؟ أيهما أقرب؟ ما الاحتمال الأقرب في ظل تباين المواقف بين واشنطن وطهران، التصعيد العسكري أم التوصل إلى اتفاق؟ شاركوا معنا مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة من خلال التصويت والإجابة على سؤالنا على موقع arabic.rt.com. ولحوارنا يسعدنا أن نستضيف من طهران الخبيرة في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز، ومن أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. أرحب بكما، وأبدأ مع الأستاذ توم حرب. هل تفتح روسيا لترامب باباً لإنهاء الحرب مع إيران والخروج من هذه الأزمة؟ ما رأيك؟
6: أولاً مرحباً لك وللدكتور حكم والمشاهدين الكرام. يعني هذه ليست أول مرة أن روسيا تأخذ الأورانيوم الإيراني، أخذته على أيام الرئيس أوباما كذلك الأمر، ولكن بالمقابل أعطتهم أورانيوم لس مخصب لسموها القطعة الصفراء وما غيرها. ولكن الموضوع اليوم هو من بعد إسقاط هذا النظام، أما ضمن حكومة انتقالية داخل إيران، البقاء على هذا النظام برأيي أنا أنه مهما كانت نقل الأورانيوم غير نقل الأورانيوم، كل هذا بعد 10 سنوات 20 سنة هذا النظام سيعيد بناء النووي من جديد. والتخوف أنه باستمرار دعمه للأجنبي بالمنطقة وعدم إسقاط. بقى انا بتصور ما يتحدثون به اليوم بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين هو من بعد ربما اسقاط النظام الملالي والبقاء على حكومه انتقاليه، ومن ضمن هذا الموضوع لانه التحضيرات العسكريه والتصعيد العسكري بالمنطقه ليست فقط لنقل الاورانيوم وانما لشيء اكبر بكثير.
5: دكتور حكم امهز، بعد التحيه مجددا، المسألة مع إيران، مسألة الولايات المتحدة، هي ليست اليورانيوم وليست النووي، المسألة هو النظام الإيراني. الآن في حال تخلى النظام الإيراني عن تخصيب اليورانيوم أو عن البرنامج النووي قد يعود إليه بعد 20 عاما، لذلك الأولوية الآن بالنسبة للولايات المتحدة هي إسقاط النظام الإيراني. هل تدرك طهران هذا الواقع؟
7: أولاً أحييك أستاذ علي وأحيي ضيفك ومتابعيك. دعنا نبدأ من الاتصال الذي جرى بين الرئيسين ترامب وبوتين. أنا بتقديري أنه كما أشرت أنه يمكن أن نقول أن الرئيس بوتين يمكن أن يضع السلم لكي ينزل الرئيس الأمريكي عن الشجرة بعد أن صعد نفسه إليها. ليس هناك، أنا بتقديري ليس هناك من خيارات أمام الرئيس الأمريكي. يعني الآن حديث عن إسقاط النظام وإسقاط النظام، هذا كلام يعني كلام أحلام، أضغاط أحلام وأحلام يقظة، يعني كما يقولون أنه حلم إبليس بالجنة. ليس هناك من إمكانية لإسقاط النظام في إيران، فلذلك لابد أن يكون هناك خيارات يمكن أن يلجأ إليها الرئيس الأمريكي، خصوصا وأنه لم يضع خيارات في بداية الحرب إلا خيار إسقاط النظام. عندما فشل في إسقاط النظام وفشل في تحريك الشارع، حاول، لم يعد لديه خطة، أصبح يتخبط. يعني كما قال أحد الأصدقاء من أمريكا أنه كل يوم يستيقظ صباحا ويقول لمن في البيت الأبيض ماذا طبختم اليوم في المطبخ. عمليا هذا الذي يقع فيه الرئيس الأمريكي، إذا أراد أن يقوم بعملية عسكرية ليست مضمونة النتائج.
5: هناك تحشيدات غير مسبوقة للجيش الأمريكي في المنطقة، وربما كما يتفضل الأستاذ توم يقول أنه ربما تعود الولايات المتحدة إلى الحرب تحديدا بهدف إسقاط النظام. الخيارات الإيرانية في هذا السياق ما هي؟
7: لا أولا هذا الخيار موضوع بالنسبة إلى الإيرانيين، هذا الخيار هو المرجح عندهم أن يعود الأمريكي إلى العمليات العسكرية. ولكن نحن نتحدث أنه لنفرض أنه قام بعملية عسكرية، ما نوع هذه العملية العسكرية؟ إذا كانت عملية جوية، طيب العملية الجوية التي قام بها في بداية الحرب كانت كبيرة جدا، وكان يتباهى بأنه استهدف عشرات آلاف المواقع وقام بعشرات آلاف الغارات الجوية وإلى ذلك وما إلى ذلك، ولكن فشل في تحقيق هدفه في إسقاط النظام، خصوصا بعد أن اقتال يعني الصف الأول والصف الثاني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القادة. جيد، الآن ما هي إمكانيات الإيرانيين؟ دعني أكون صريح معك أنه موضوع القدرات العسكرية والقدرات الأمنية هذا أمور تبقى في إطار السرية، لا يعرفها إلا قلة قليلة من المسؤولين في الدولة. ولكن هم يقولون، يعني نحن نتحدث بما يعلنونه، أنه في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بأي اعتداء جديد فأنه سيكون هناك استخدام لأسلحة جديدة. ستتوسع الدائرة الجغرافية، ستكون هناك معادلات جديدة ستفرض في هذه المعركة. هل أن الرئيس الأمريكي وخصوصا قبل الانتخابات النصفية قادرا على أن يشن حرب؟ أنا بتقديري لا، يمكن أن يكون الموضوع بعد الحرب، ولكن يمكن أن يكون هناك تفاصيل في هذا الإطار.
5: بلومبرغ بالمناسبة، وكالة بلومبرغ أكدت أنه لدى إيران، نقلا عن مصادر طبعا، لدى إيران إمكانيات عسكرية كبيرة جدا، وأن الولايات المتحدة فشلت في القضاء على صناعة الصواريخ الإيرانية وأيضا على مخازن الصواريخ الإيرانية، وأن طهران قادرة على تعويض ما فقدته من هذه الأسلحة. هذا يعيدنا إلى الجهد الروسي. أستاذ توم، يصر الدكتور حكم على أن ترامب يحتاج إلى روسيا للنزول عن الشجرة، وهناك ما يدعم هذه النظرية، وإلا لكان ذهب إلى العمل العسكري.
6: أولا خليني أوضح شيء، الرئيس ترامب لم يقل سأسقط النظام، خاصة لا بحرب 12 يوم السنة الماضية ولا بهذه الحرب السنة. كل ما الذي قال الحديث بعد وضع العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي هو وزير الخزانة إسقاط، بس هو الوحيد الذي قال سنحاول إسقاط النظام. هلا
5: هو ترامب،
6: ولكن كل
5: حين بعد أن اتهم بالفشل بإسقاط النظام.
7: ترامب تحدث عن موضوع
5: بعد أن اتهم بالفشل في إسقاط النظام. أستاذ توم، نذكر جيدا أنه كان يوميا يخرج على الإعلام ويقول أسقطنا النظام الإيراني، نحن الآن أمام نظام إيراني جديد، هل تذكر ذلك؟
6: هو أنه أضعف، يعني قتل القيادات الأولى والثانية وما بيعرف مع مين عم بيحكي. اليوم في مجموعة جديدة، ربما رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، إن غير النظام القديم، ربما هذا نظام جديد. ولكن نرجع للسؤال بحد ذاته عن
5: روسيا.
6: الرئيس بوتين، إيران عولت كثير على الروس أنه بدهم يساعدوها، ونرى الروس بالفعل، وقالها رئيس الجمهورية الإيراني بالبرلمان، أن لم يساعدونا بأي شيء، وعدوا بالكثير ولم يساعدون. لماذا لم يساعدون؟ لأنه العلاقات الروسية الأمريكية بين هؤلاء قطبين كثير مهمة، أكثر مع الموضوع الإيراني، وخاصة الإيراني كثير مأرجح على الأرض. يعني روسيا كانت بسوريا وقت النظام الإيراني، كذلك الأمر كان بيقوت، وبعد الآخر فتحت مجال لتغيير الوضع حتى بسوريا. يعني في تغيرات جذرية بالشرق الأوسط. هؤلاء الدول إن كانت روسيا أمريكا الصين يلعبون على حجم أكبر من إيران وحجم أكبر من هؤلاء.
5: ولكن هذا لا يلغي أستاذ توم أنه الرئيس ترامب بحاجة إلى حل هذه الأزمة، يعني لا يستطيع الرئيس ترامب الإبقاء على مضيق هرمز مغلقا. لو كان مفتوحا لما احتاج ترامب إلى اتفاق الديزل مع روسيا. لو كان ترامب مرتاحا الآن قبل الانتخابات لما احتاج إلى اتفاق الديزل مع روسيا، وبالتالي هو بحاجة لحل هذه الأزمة. من يساعدني؟ يساعده بوتين الآن لأنه لدي علاقات جيدة، والتقى بزجكيان مرتين في تركمانستان، لدي علاقات جيدة مع إيران، ولدي أيضا علاقات جيدة وموثوقة مع الولايات المتحدة.
6: حتى الرئيس ترامب استنجد بباكستان حتى يجدوا حل، ولكن اجتماع اتفاق باكستان لم يعطي أي نتيجة. هلأ مع روسيا ربما ستؤثر أكثر، ولكن بهذا الموضوع بالذات أنا بتصور أن الرئيس ترامب بده علاقة أمتن وأكثر مع بوتين. يعني الروس والأمريكان يجب أن يكونوا حلفاء وليس أعداء. يعني بعد عندك التيار الأمير بالولايات المتحدة بيعتبروا أنه روسيا بعد الاتحاد السوفيتي، وبعدهم بإيران بيعتبروا أنه بعد الاتحاد السوفيتي، وهذا غير صحيح. يعني بقى هذا تغيير جذري بهذه العلاقات على ذلك المستوى. ولكن الوضع اللي عم بتغير بعد المعركة العسكرية وبعد الحصار الاقتصادي، بدأت مشاكل داخل إيران. شفنا احتجاجات بدأت بالجامعات، احتجاجات بلشت عند نقابات العمال، شفنا الاغتيالات والانفجارات اللي صارت بجنوب إيران آخر 24 ساعة، شفنا اغتيالات لقيادات من الحرس الثوري.
5: أنا شايف الدكتور حكم يبتسم. ليش دكتور حكم؟
7: لا يعني انه الطلاب الجامعات اليوم تظاهروا تنديدا بالقمع اللي عم تمارسه القوات الفرنسيه ضد الطلاب الفرنسيين بفرنسا، فحولها خاينتهم، حولها انه هيدي احتجاجات. لا هذا الكلام غير دقيق اصلا. يعني ما بعرف على شو مستند الاستاذ توم، لانه دائما هيدي السرديه انه هناك تظاهرات. اين التظاهرات؟ اين النقابات اللي عم تتحرك؟ ما في حدا عم يتحرك. الإشكالية الأساسية أنه دائما هناك سردية يريد أن يروج لها الأمريكي دائما عبر، يعني خصوصا الألسن العربية الموجودة عنده. على كل دعني أقول
5: أنا أريد أن أسأل هنا
7: أنه الكلام عن أن إيران كأنها ضعيفة. طيب سبعة أشهر، عفوا بس ثواني إذا سمحت لي.
6: ماذا هل تم انفجارات مبارح بجنوب العراق؟
7: لا شوف، في سيستان بلوشستان في جماعات تكفيرية هاو بتغذيهم الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ما كانت عم تشتغل حتى تغذي جماعة الانفصاليين الأكراد. وأعلن ترامب هذا الكلام أنه أرسل لهم أسلحة مشان يقوم يقاتلوا، ما قاتلوا معه. جيد، عم بيحرك جماعات التكفيرية اللي خلقتها أمريكا وأنشأتها أمريكا، وترامب قال أنه خلوها الأمريكان. فعمليا لا، ما يحصل في سيستان بلوشستان هذا مش جديد، هيدا قديم جدا. جماعات تكفيرية عم تشتغل بمنطقة سيستان بلوشستان، وعم بيصير في بعض اغتيالات لبعض عناصر الشرطة، بعض السيارات بيعملوا لها كمائن إلى آخره. وأيضا القوى الأمنية الإيرانية عم تقتل منهم، عم توجههم وعم تكافحهم إلى آخره.
5: تمام، ولكن أنا أود أن أسأل هنا أطلع سؤالاً.
7: أنه إيران ضعيفة يا أخي، سبعة أشهر ما قدروا أدعموا مع الشيل الأمريكان على
5: إيران. تواجه مشاكل، هذا حتى الرئيس الإيراني بزجكيان يعترف بهذا الأمر. بالنهاية الحصار الآن الأمريكي على إيران غير مسبوق، تواجه مشاكل، ولكن يبدو أنها تتدبر أمورها. دكتور حكم، صحيح. الآن بالحديث عن روسيا وهذا الجهد الروسي، برأيك نجاح أو دخول روسيا على خط الحل على ما يتوقف من وجهة نظر إيرانية لو سمحت؟
7: نعم، باختصار شديد فيما يتعلق بموضوع الاقتصادي، صحيح أن هناك أزمة وضغوط وهناك تضخم إلى آخره نتيجة الحصار الأمريكي وفرض يعني التجويع الذي تحاول أن تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا ليس معكوسا على الأرض. يعني كما توصفه الرواية الأمريكية كأن هناك مجاعة في إيران. لا، الإيرانيون يتخذون إجراءات والحكومة تواكب هذا الموضوع وتقدم المساعدات إلى آخره، فليس هناك من أزمة كما يوصفونها بطبيعة الحال. لكن فيما يتعلق بموضوع
5: هنا أنا بتقديري دكتور حكم،
7: كنت أريد أن أتحدث في الإجابة السابقة نقطة مهمة جدا، نقطة جدا مهمة فيما يتعلق بموضوع بوتين. شوف موضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو اصلا هو موثوق من قبل الايرانيين. وكما تفضل يعني توم، طب ما هو ايضا كان هناك لديه دور في الفتره الماضيه وحولوه الكميات المخصبه، لكن هذه المره انا اعتقد ان موضوع الكميات المخصبه ستكون ربما ولا اجزم انه قسم منها يعالج في الداخل الايراني وقسم منها يعالج في الخارج، او انها تعالج كلها في الداخل الايراني، ولكن الايراني لن يتخلى عن عمليه التخصيب، يمكن ان يعلقها ولكن يتخلى في نقطه جدا مهمه، اعتقد هي مرتبطه بالرئيس الروسي وبالرئيس الصيني. يعني هذا الموضوع الدخول على الخط من قبل الرئيس الروسي سبقه ايضا دخول من قبل الرئيس الصيني، وأعلن عن ذلك في الفترة الماضية. وأنا أعتقد إذا كان يريد الرئيس الأمريكي أن ينزل عن الشجرة، أنا بتقديري أنه يكون الرئيسين الروسي والصيني قد أمنا له المخرج، هذا واحد. الأمر الثاني أيضا إيران عندئذ ستكون مطمئنة إلى أن حليفيها الروسي والصيني هما الضامنان في هذا الإطار. فلذلك أنا أعتقد أنه يمكن أن يحقق شيئا في هذا الإطار، خصوصا وأن نقطة تحدث عنها توم، أنه يتحدث عن علاقات بين بوتين وبين ترامب. هناك إشكالية، العلاقات بين الدول لا تقوم على أساس الأشخاص، تقوم على أساس استراتيجيات الدولية. فلذلك لا أعتقد أن بوتين سيذهب بعلاقاته الشخصية على حساب علاقاته كدولة. وهذه نقطة جدا مهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. سنتين وتنتهي ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإذا كان سيسخر العلاقات الشخصية لمصلحة ترامب مشكلة.
5: كيف تعلق أستاذ توم على ما تفضل به الدكتور حكم، مع الإشارة هنا إلى أنه تجدد المعركة أيضا أفقها بالنسبة للولايات المتحدة ليس مؤكدا، ليس مجهولا. هيا إيران تهدد لآرتي، أحد المسؤولين الأمنيين الرفيعين يؤكد أنه إيران ستذهب إلى الرد على أي عدوان جديد بدون أي سقوف.
6: لك هو لو نظام بإيران عنده سلاح الفتاك، مثل ما كان كذلك الأمر يقول أنه حزب الله عنده 150 ألف صاروخ ذكي بدون يطيروا إسرائيل من الوجود، وإيران بس تبلش بدها تعمل حرب عالمية بعدين قلصتها لحرب إقليمية بعدين قلصتها بس على الدول العربية، استثنت إسرائيل منهم. فاليوم يقولوا إذا تجدد المعركة نحن عندنا سلاح بعد مش استعمل، هذه صارت خرافة. ولكن أنا بدي أقوله أنه العلاقة بين زعماء العالم إن كان روسيين أما أمريكان أما هني بيغيروا البوصلة وبيغيروا استراتيجيات، هني أصحاب هؤلاء استراتيجيات، وخاصة إذا لديهم أحزاب بأسروا عليها وبيصفوا يأسروا على ثقافة المجتمعات. الثقافة اليوم بأمريكا أنه يجب أن تكون روسيا حليفة لأمريكا وليست عدوي، أين الغلط فيها؟ وخاصة اليوم من بعد ما أعلن الرئيس ترامب عن زيلينسكي يجب أن يرحل،
5: ولكن هذا النهج مهدد الآن أستاذ توم.

0: على مشاريع بدهم فيها بالداخل، ولكن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة هائلة تجاه السياسة الخارجية. من هون أنا بقول اللي قام به اليوم الرئيس ترامب ودعا زيلينسكي للاستقالة، هذه كمان تمنها شاء بإيران. ما حدا يفتكر أنه الحديث اللي تم بين ترامب وبوتين ما له علاقة، كذلك الأمر ترجمته كمان سلبيا ضد النظام بإيران، وهذا الذي يجب أن يحصل. أنا بتصور صار فيه تفاهم.
1: هلا هو بالمناسبة زيلينسكي انتهت شرعيته منذ أكثر من عامين، هو رئيس غير شرعي، هو سواء قال ترامب أنه يجب أن يرحل أو لم يقل ذلك، هو يجب أن يرحل وفق الدستور الأوكراني.
0: بس هو عم بيوجه رسالة الرئيس ترامب للأوروبيين، حضنوه واستنزف الأوروبيين وعم بيستنزف الأمريكان، عم بيودي رسالة للأوروبيين يجب أن وقفوا دعمكم له، عم بيوجه رسالة للشعب الأوكراني قوموا وخدوا السلطة من يد زيلينسكي، عم بيوجه رسالة لبوتين إنه المناطق اللي اتفقتوا عليها بشرق أوكرانيا اليوم هايدي بتصور هايدي لازم هي الحل النهائي يكون، وإضافة تمن كذلك الأمر هو عدم التعامل مع هذا النظام بإيران.
1: ممتاز.
0: والكف
1: دكتور
0: عنه
1: حكم.
0: ونحن رح نشتري
1: دكتور
0: الديزل
1: حكم.
0: من عندكم.
1: برأيك هل تخشى إيران من اتفاق بين بوتين وترامب أعطيني أوكرانيا وخذ إيران؟
0: هذا سؤال أهلي ولا دكتور؟
2: هو يعني الرئيس بوتين معروف بأنه من أذكى، معروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أذكياء الرؤساء في العالم، فلذلك يعني هو رأى أن الأمريكيين أكلوا الأوروبيين لحما ورموهم عظما، فهل سيذهب بهذا الاتجاه؟ خصوصا أنه يعني أولا في الانتخابات الآن استطلاعات الرأي تراجع أنه سيخسر في الكونغرس، يعني عمليا ستكون على يعني صلاحياته مقيدة، وأيضا لديه فقط سنتين، بعد السنتين إذا قام الرئيس على فرضية أنه قام الرئيس بوتين ووضع بيضه في السل الأمريكي سل ترامب، طب بعد سنتين سيأتي آخر، والتقدير الأمريكي تقدير الاستخبارات الأمن القومي الأمريكي يقول أن روسيا عدو وأن الصين عدو، فكيف سيكون هذا يعني أن الطرفين يريد أن يكون متحبين وإلى آخره؟ لا، هناك منافسة واقعية على الأرض، لماذا لا نغطي
1: أيضا مصالح مشتركة؟
2: العلاقات بين الطرفين متوترة،
1: منفعة متبادلة في الاتفاق.
2: طبعا هناك مصالح مشتركة، ولكن الأساس
1: هناك منفعة متبادلة
2: صحيح
1: في الاتفاق بين الجانبين.
2: هناك في دولة في العالم لديها علاقة مشتركة مع الطرف.
1: صوتي يتأخر قليلا.
2: لا لكن
1: إشكالية طرحها الأستاذ توم أنه إيران تهدد ولدينا أسلحة جديدة ولم نستخدم وما إلى هنالك، أين هي هذه الأسلحة؟ لماذا لم نرها في الحربين السابقتين؟
2: لا طبعا استخدمت أسلحة وأصيبت أصابوا فيها طائرات F-15 و F-35 ولو، واستخدمت فيها مدمرات وإلى آخره، هذه كشفوا عنها. لماذا؟ شوف في بالحرب أستاذ علي، بالحرب معروف أن لكل مرحلة من مراحل الحرب أسلحتها وتكتيكاتها العسكرية. الإيرانيين يعتبرون أنهم، وهذا أصلا كما يقولون قانون عسكري، لا يمكنك أن تضع كل أوراقك في المعركة منذ البداية، لابد أن تواكب كل مرحلة بمراحلها. الآن هل أنهم استطاعوا أن يدمروا القدرات العسكرية الإيرانية؟ حتما لا، لأنه أصلا المصانع الإيرانية والقدرات العسكرية الإيرانية هي موجودة تحت الجبال منذ زمن طويل. أصلا الإيرانيون كانوا يعدون العدة لهذه المرحلة. لا، واحد اثنين، خلال فترة الأشهر الماضية 7 أشهر هم عززوا قدراتهم وطوروا وحدثوا من أسلحتهم. ثلاثي، هل أنه لم يأتيهم أسلحة من أو تكنولوجيات من حلفائهم في الخارج؟ أنا على يقين أنه وصلت جيد، فلذلك لأنه نحن عندما نتحدث عن العلاقات الدولية نتحدث عن مشتركات صحيح، ولكن الأساس أنه هل أن الحرب على إيران هي على إيران أم لا، أن الحرب على الصين وعلى روسيا
1: اشتكى من أن المساعدة الروسية
2: هذا الأمر أساسي. نعم،
1: اشتكى الرئيس بشكيان من أنه المساعدة الروسية لم تأتي.
2: لا شوف، في أمر هناك بهذا الموضوع، أنه في الفترة الماضية كانت هناك اتهامات لإيران بأنها ساعدت روسيا في موضوع الطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، وبطبيعة الحال نفى الطرفين ذلك. الآن نفس الشيء، أنه الإشكالية الأساسية أن الفريق المحسوب على الروسي والصيني دائما لابد أن ينفوا أنهم يقدمون مساعدة لبعضهم البعض، أما وهذا لأنه حرام عليهم. أما الأمريكي

0: أوروبي أن يدعموا الأوكراني فهذا حلال عليهم. هذه هذه المعايير الدولية الدولية العوراء. لذلك لا يمكن الرئيس البزشكيان أن يعلن، خصوصا أن الروس أنهم منفون ذلك. نعم.
1: أمام هذا المشهد أستاذ توم، الأفق القاتم للمواجهة في حال تجددت، برأيك ما احتمالات الذهاب إلى اتفاق لننهي كما بدأنا، على اعتبار أن هناك مستجدا روسيا الآن على هذا السياق على هذا الصعيد؟
2: يعني في وجهتين نظر. الوجه الأول أنه يجب أنه استئناف القصف وأسقاط النظام كليا والبقاء على حكومة انتقالية، وهذه أنه طبعاً واضحة صارت هالفكرة. وفي نظرية تانية تقول يجب إضعاف النظام واستسلامه والبقاء عليه مع أنه منعه للحصول على نووي ووقف دعمه للأجندة بالمنطقة.
1: هذا جي دي فانس وروبيو.
2: لا ما بعرف، القرار هو قرار رئيس الجمهورية ودائماً في وجهات نظر بأمريكا. ولكن بالنتيجة أين هي الدول العربية من جميع هذه الملفات؟ عم نشوف كيف عم ينضرب اليوم مطار الرياض، لا لا دخل لا إسرائيل فيه ولا الولايات المتحدة، بس بين دول عربية بين بعضها، لأنه الحوثيين مدعومين من إيران، يقصف المطار، تقصف الأماكن المكدسة بالرياض بالسعودية ككل، وهذه مشكلة رح تستمر بمع الدول العربية إذا بقي هذا النظام. بقى أنا بتصور في قراءة جديدة للدول العربية.
1: دكتور حكم،
2: لا إعادة النظر بمواقفهم.
1: دكتور حكم، أعرف أنك بإيران، ولكن مصلحة المنطقة هي إسقاط النظام الإيراني، ما رأيك؟ واحتمالات الحل يعني حتى الآن غير واضح أفقه. دقيقة معنا أو أقل.
0: تشوف إسقاط النظام الإيراني، نعم لا بشكل سريع جدا. أصلا إسقاط النظام الإيراني يعني تفتيت إيران. تفتيت إيران هل هو فيه مصلحة للدول العربية والدول المجاورة؟ أعطيك مثلا في هذا الإطار، مثلا تركيا إذا سقط النظام على سبيل الفرضية وهو أمر مستحيل، وهذا كما قلت أنه حلم إبليس بالجنة، إذا سقط النظام عمليا ستكون هناك حرية للجماعة الأكراد الانفصاليين في إيران لكي يشنوا حملات وحرب على تركيا. أيضا سيستان وبلوشستان من الناحية الأفغانية ومن الناحية الباكستانية. أيضا الدول العربية، أصلا الدول المجاورة هي تعرف تماما أنه في حال سقط النظام هناك أزمة كبيرة جدا ستحصل في المنطقة. فلذلك هذا الكلام غير دقيق. الأمر الآخر أنه دائما يستحضرون أن اليمنيين استهدفوا المقامات المقدسة، هذا أصلا في العقيدة، أصلا في عقيدتهم محرم، فكيف يقصفون؟ هذا فقط عمليا لتحريض الرأي العام خصوصا الإسلامي على الجماعة. طيب. الجماعة أنصار الله على أساس التصويت. أنهم هؤلاء كفرة وهؤلاء، يعني تعرف أنت هذه الجماعات التكفيرية والعقائد
1: التصويت
0: التكفيرية.
1: على موقعنا موقع arabic.rt.com. سؤالنا، ما الاحتمال الأقرب في ظل تباين المواقف بين واشنطن وطهران؟ الأكثرية 71% يتوقعون التصعيد العسكري هو الأقرب، 29% يتوقعون الاتفاق هو الأقرب. شكرا جزيلا لضيفينا من أورلاندو الأمريكية، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، والشكر طبعا لضيفنا من طهران الخبير في الشأن الإيرانية الدكتور حكم أمهز. شكرا على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة لكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: مام كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
1: تجنن.
0: رجعت لي تفروير؟
2: تبروير مش رجعلك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

0: مصر في قصص ما بتتغير.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 11 من تشرين الأول 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن، سلام اللحام، إخراج محمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان يترقب قرار الأمم المتحدة بخصوص قوات اليونيفيل. الجنوب وعد الاعتداءات مجددا، المفاوضات محور حديث المواقف. جنبلاط للعودة إلى اتفاق إسلام أباد وتطويره لتجنب خراب المنطقة. باسيل لبنان يريد السلام مع إسرائيل وفق شروط. نيمني لصوت كل لبنان التفاوض الخيار الاستراتيجي الأفضل للمرحلة الراهنة. ضبط شحنة المتفجرات محور مواقف، وقائد الجيش يؤكد حرب الجيش على الإرهاب والأسلحة والمخدرات لم تتوقف. وزير الخارجية إلى موسكو ووزير المال إلى بانكوك. السفارة الأمريكية في بيروت تشكر الرئيس ترامب في إقراره تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. وفي النشرة، الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبريطانيا ودول عدة ومعهم لبنان يدينون العدوان على مطار الرياض.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحباً. يتمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفل، بينما يجري البحث في الوقت عينه عن البدائل في حال لم تقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقائها. ويجمع اللبنانيون في هذا الوقت على ضرورة بقاء العين على الجنوب من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ليأتي هذا التوجه تحسبا لاستطاحات الإسرائيلية التي تعددت في لبنان، ومن هنا يترقب البلد القرار الأممي الذي سيعتمد لصالحه لجهة تسمية الوصف الدولي للقوات التي ستكون حاضرة في الجنوب، سواء كانت أوروبية، أوروبية تركية أو أوروبية تركية عربية، ذلك بانتظار ما سيصدر على هذا المستوى. وتبقى المفاوضات راهنا عالقة، ربما بانتظار الانتخابات الإسرائيلية، في حين اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في موقف لافت أن العودة إلى اتفاق أباد إسلام أباد مع تطويره هو السبيل لتجنب خراب كامل في المنطقة، ورأى توازيا أن شركات النفط الكبرى وشركات السلاح ستكون المستفيدة الأكبر من أي خراب يطال المنطقة. واليوم تناولت مواقف إضافية مسألة ملاحقة أسلحة حزب الله، ذلك بعد ضبط شحنة متفجرات على الحدود الجمعة وأخرى على حاجز أمني في منطقة دهر البيدر، ذلك في ظل إشارات إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية تكثف تحقيقاتها لتقصي هوية المتورطين في ذلك. وأكدت المواقف بالتالي على ضرورة إجراء تحقيق تصاعدي في هذا المجال. ويبقى الملف المطلبي في مقابل كل هذه الأمور حاضرا مع وجود الكثير من المطالب والقليل من التجاوب من قبل الحكم، كما لم يغب الجنوب بتطوراته المتلاحقة. والكلمة الأولى للمعاناة الجنوبية.
4: في الجنوب أفاد مندوب صوتك وللبنان بانفجار جسم مشبوه في بلدة فرون ما أدى إلى وقوع إصابات بحسب المعلومات الأولية، هذا وسجل قصف مدفعي على بلدة المنصورة، كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط من الأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة الواقعة بين وادي حلتة وأطراف بلدة كفر شوفة. مزيد من التفاصيل مع زميل حسين معنا.
5: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شن الطيران الحربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري ومجد الزون وكفر تبنيت ووادي الحجير والقنطرة، ونفذ طيران المعادي الذي حلق بكثافة على مستوى منخفض غارات وهمية فوق العديد من المناطق الجنوبية. كما استهدفت اليوم المدفعية الإسرائيلية وبشكل مكثف بلدات القنطرة ونبطيل فوق والمنصوري وأطراف ميفادون وزوتر الشرقية وحداثة ومجد السلم لجهة الوادي وبرعشيت وعيت الجبل وياطر وأودية زبكين والحجير وسلوكي. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي الحجير والخيام وكفر تبنيت، وفي مسلسل التفجيرات نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات في بيوت السياد والخيام وحداثة. وفي بلدة فرون قضاء بنت جبيل انفجر جسم مشبوه من مخلفات الحرب في أحد حقول الزيتون، ما أدى إلى استشهاد المهندس حسين علي رمضان الذي كان يتفقد حقله، وعمل فريق الإسعاف الرسالي بمؤازرة الجيش اللبناني على سحب جثمانه. كما أدى الانفجار إلى اندلاع النيران في الحقل وفي الحقول المجاورة، وعملت فرق الدفاع المدني على إخمادها. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: الخروقات الإسرائيلية وصلت إلى أجواء العاصمة بيروت حيث نفذت تحليقا منخفضا.
4: يترقب لبنان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين لمناقشة وإقرار إنشاء بعثة مدنية عسكرية رسميا لتقديم التدريب والاستشارات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
3: ويبدأ وزير الخارجية يوسف رجي يوم غد الاثنين أيضا زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، تتضمن سلسلة لقاءات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
4: غادر وزير المالية ياسين جابر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستكون له سلسلة لقاءات استكمالية للمفاوضات القائمة مع كبار المسؤولين.
3: واليوم كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات على منصة إكس إن العودة إلى اتفاقات إسلام أباد مع تطويرها هي السبيل لتجنب خراب كامل في المنطقة. ورأى جنبلات أن شركات النفط الكبرى وشركات السلاح ستكون المستفيدة من أي خراب يطال المنطقة، محذرا من أن المراهنة على دعم خارجي هي وهم وخيال.
4: أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان يريد السلام مع إسرائيل لكن وفق شروط تحفظ حقوقه وسيادته، رافضا مضامين اتفاق الإطار بصيغته الحالية. وفي حديث إلى مونتي كارلو الدولية أكد باسيل أن العلاقة مع حزب الله تقوم على تقييم المصلحة اللبنانية، مشددا على رفض إدخال لبنان في حروب الآخرين.
6: وما نرى أنه لا مصلحة للبنان بالدخول بحروب هي حروب آخرين على أرضه، يستعمل فيها لبنان، يستعمل فيها شباب لبنان، تستعمل فيها أرض لبنان، ونتائجها كارثية عم بتكون على كل اللبنانيين، ليس على حزب الله وبيئته فقط إنما على كل اللبنانيين، بغض النظر عن من هو الرابح فيما يحصل في الإقليم وأين يتضرر لبنان أو يستفيد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، إنما الأذى المباشر يقع على لبنان، على اقتصاده، على سيادته وعلى كل شعبه. نحن ما عندنا موقف برفض التفاوض ولا عندنا موقف برفض الوصول إلى الحلول، بل نحن نجاهر بالقول أنه بنهاية الأمر بدنا سلام مع إسرائيل.
3: النائب إبراهيم كنعاء إبراهيم منيمني عذرا النائب إبراهيم منيمني أكد ضرورة استمرار التفاوض المباشر، معتبرا أنه الخيار الاستراتيجي الأفضل للبنان في المرحلة الراهنة، لكنه انتقد طريقة إدارة المفاوضات سواء لجهة تشكيل الفريق المفاوض أو عدم وضع القوى السياسية في أجوائها. وفي حديث عبر صوت كل لبنان قال منيمني إن حزب الله لا يقيم أي اعتبار للمصلحة الوطنية، لافتا إلى أن قرار فتح الجبهات أو إغلاقها لا يزال مرتبطا بإيران.
7: الملفت إنه ما في أي اعتبار للمصلحة الوطنية والمصلحة اللبنانية، كل الذين يراهنون اليوم على إنه حزب الله يعود إلى رشده أو يبلش يفتح قنوات تواصل أو يبلش فيه نوع من مسار تنازل للداخل لحتى نقدر نحمي نفسنا وعلى الأقل نلاقي نوع من تسوية داخلية نواجه فيها التهديدات الإسرائيلية والاحتلال اللي عم بيصير بجنوب، هيدا لليوم غير موجود، يعني غير موجود بتاتا. لا في قنوات تواصل انفتحت ولا في تغيير بالسرديات، لا بل في مكابرة برفع السقف السياسي وكأنه شيئا لم يكن. يعني تلال علي الطاهر كانت نموذج بعتقد واضح على أنه حزب الله متمسك اليوم بكل ما عنده مواقع وبنى عسكرية وسرديات سياسية مرتبطة بكل نسق عمله القديم اللي هو بتحالف وتبعية لإيران، حتى لو أدى هذا الموضوع إلى خسارة أرض ولا تسلم إلى الدولة اللبنانية. نحن منفضل نقاتل ونخسرها للإسرائيلي ولا نسلمها للدولة اللبنانية. فأنا بعتقد نموذج تلال علي الطاهر هو بجسد حقيقة كيف تفكير حزب الله اليوم.
4: أكد النائب حسن فضل الله أن برنامج إيواء النازحين الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سينفذ رغم التحديات، معتبرا أن التشكيك الأمريكي بالمبادرة لا يعني الحزب، وشدد فضل الله على مسؤولية الحكومة في تعويض المتضررين وإعادة الأعمار، مؤكدا أن تحرير الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم يبقيان أولوية، وأن الحزب لا يعارض الحلول الدبلوماسية شرط ألا تقوم على التنازل عن السيادة.
8: الإدارة الأمريكية استنفرت لأن هناك من أعلن أنه في إيواء للمتضررين من العدوان الإسرائيلي. نحن لسنا معنيين باستنفارهم وبمواقفهم، حزب الله سعى وعمل وبذل جهدا من أجل أن يخفف عن هؤلاء الناس. من ضمن برنامج للإيواء
3: النائب إيهاب حمادي أشار إلى أن حزب الله ليزال يشكل الهاجس الأكبر لإسرائيل والولايات المتحدة.
8: محاولة التعدي على هذا المجتمع وتصويره وكأنه ضعف ووهن، إنما هو ضمن أجندة مدروسة، وهم يعلمون علم اليقين أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذا المجتمع في غرفهم المغلقة، أنه لا أحد يملك القدرة لا في لبنان ولا خارج لبنان على أن يضعف هذه المقاومة أو أن ينزع سلاحها أو أن يهين مجتمعها.
4: شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي على ضرورة احترام قوانين الدولة وصون استقلال الوطن، محذرا من مصادرة دور الدولة والتسبب بخراب البلاد ثم تحميلها مسؤولية الأزمات.
9: ولا يكفي طبعا التغني بحب الوطن إن لم يكن الإنسان أمينا لوطنه، يحترم قوانينه ويصون استقلاله، ولا يقوم بأي عمل يشوه صورته أو يجلب له الأذى والخراب. هنا لا بد من التوقف عند من يصادرون دور الدولة أو لا يطبقون قوانينها أو يتسببون بخرابها، ثم يسألون أين الدولة ويحملونها ثقل أوزارهم. طبعا من واجب الدولة بسط سيادتها وحماية حدودها وشعبها وتأمين راحته واستقراره وسلامة حياته، إنما على الجميع أولا الخضوع للدولة.
3: اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن لبنان والمنطقة فوق برميل بارود، وواقع المنطقة مترابط ومعقد والأوراق المستورة كبيرة وخطيرة وهائلة الأثر، وضمن هذا النطاق حماية لوازم صيغة لبنان ضرورة وجود والأساس الميثاقي أكبر دفاعات لبنان الوطني وأهم أسباب بقائه، ودون ذلك لبنان نحو التمزق.
4: تعليقا على ضبط الشحنة من المتفجرات على حاجز دهر البيدر، طالب النائب راز الحاج باتخاذ إجراءات عملية لتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وكتب الحاج عبر منصة إكس بعد اعترافات الموقوفين بأن المتفجرات مهربة لصالح حزب الله، شو ناطرين تنفجر فيكن وفينا، مضيفا تحركوا لأخذ إجراءات عملية لتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية فورا.
3: النائب زياد الحواط كتب عبر إكس مترقبا نتائج التحقيقات من الأجهزة الأمنية والقضائية بعد الإعلان عن ضبط شحنة ضخمة من المتفجرات تضم مادتي TNT والسيفور الشديدتي الانفجار على حاجز لقوى الأمن وتوقيف عنصرين من حزب الله، وطلب حواط بتحقيق يحدد المسؤولين والمتورطين والهدف من نقل هذه الشحنة إلى الضاحية الجنوبية وإمكان استخدامها. قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد على هام السباق ماراثون الجيش اللبناني تحت شعار سوا مكملين أن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية، وكشف عن إمكان عودة خدمة العلم قريبا. التفاصيل في هذا التقرير.
10: بقلوب ملأة بالحماس حضر المشاركون صباح اليوم إلى النادي العسكري المركزي في المنارة للمشاركة في سباق الجيش الذي ينظم هذا العام بنسخته الثانية بعنوان سوا مكملين. الماراثون الذي تضمن مسارين، الأول سباق 10 كيلومتر والثاني سباق المرح 5 كيلومتر، أثنى المشاركون فيه على التنظيم واعتبروا أنه يشكل فسحة أمل في ظل كل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
11: نحن منحب الجيش ومنحب نشجعه بكل النشاطات اللي بيعملها، وجينا اليوم نحن والولاد لأنه منحب الرياضة وتعبنا من الهموم والقعدة على التيفي، فهيدي مساحة حلوة للولاد ليركضوا لو ما ربحوا أكيد، بس بكونوا عملوا سبور وانبسطوا.
12: هيدا أول مرة بشارك وشايفة التنظيم كتير حلو وعن جد شي كتير مرتب، وبحس أنه نحن بحاجة لهيك قصص بلبنان لنكون عم نشجع السبور.
10: قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعلى هامش السباق أكد أن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية.
13: أساسا اللبناني كلهم بدون الدولة وبيعرفوا إنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وهيك كمل فيها إن شاء الله، وإذا الله راضي راضي كل اللبنانيين وبإشراك كامل اللبنانيين. بالنسبة للسمر كامب اللي بنعمله كل سنة، إن هلأ صرنا نعمل 2 منه بالسنة، وإن شاء الله بنرجع خدمة العالم. الشغل ماشي على حدود وين ما كان بالداخل، وعلى الإرهاب وعلى المخدرات وعلى الأسلحة وعلى التهريب.
10: وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرك داريان وصفت السباق بأنه رسالة ثقة واستمرارية للبنان.
14: بالنسبة للسنة المقبلة نحن حسننا موازنة الوزارة، ورح نكون عم نتعاون مع البلديات تنقدر نكون عم نقدم مساعدات للبلديات بالمناطق النائية، تنقدر هي تكون عم عمر منشآت رياضية بنطاق الجغرافي، تنسمح للشباب أنه يبقوا بمناطقهم وما يفكروا بالهجرة.
10: الصغار كما الكبار حضروا السباق للمشاركة والفوز.
15: أنا بحب السبور وجاي كرمال أركض مع ماما، جاي أخذ المداد وبحب الجيس.
16: أنا بحب السبور وأنا جاي حتى أربح.
10: وكما الأمن يثبت الجيش مرة جديدة أنه إلى جانب اللبنانيين في مختلف الميادين ولا سيما الرياضية منها.
4: كتب نادي قضاة لبنان على منصة إكس: مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوط والحملات التي تقدم العفو كحل لرفع مظلومية مفترضة، وتبقى آمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وللحقول دون تحول العفو إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب.
3: النائب بلال عبد الله كتب عبر إكس: أستغرب لماذا يحاول نادي القضاة والذي راهن أن يلعب دورا إصلاحيا في مسار العدالة أن يغطي التجاوزات العديدة للقضاء العسكري وبعض الأجهزة الأمنية في زمن الوصاية. يصدرون البيان تلو البيان ضد قانون العفو العام، وهذا حق ديمقراطي، ولكن أنصحهم بزيارة السجون ليتحققوا من تباطؤ العدالة. ختم عبد الله.
4: يلبي وزير الطاقة الجسدي دعوة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان السعود للمشاركة في سلسلة فعاليات، وسيشارك الصدي في أعمال منتدى الطاقة الدولي في الرياض، كذلك في مؤتمر البترول العالمي الذي يعد من أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع النفط والغاز، كما سيحضر أعمال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة في الرياض.
3: توجهت السفارة الأمريكية في بيروت بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على قيادتهما وجهودهما في تقريب تحقيق حلم لبنان وقد طال انتظاره، وهو تسيير رحلات جوية مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة المهمة تعزز الثقة بين البلدين وتعكس الثقة بمستقبل لبنان، وقالت إن من شأن الرحلات الجوية المباشرة أن تقرب المسافات بين العائلات وتوطد الروابط مع الجالية اللبنانية الأمريكية وتسهل على الشركات الأمريكية استكشاف الفرص والاستثمار في لبنان. وأكدت السفارة أنها تتطلع إلى العمل مع شركائها اللبنانيين لتحويل هذه الفرصة إلى واقع يعود بالفائدة على شعبي بلدينا ويساهم في تحقيق لبنان أكثر ازدهاراً.
4: يشارك وزير الإعلام بول مرقص في مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات الذي يقام في عمان، وبحسب جدول أعمال الزيارة سيعقد مرقص سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع نظيره الأردني ووزير الاتصالات الأردني للبحث في العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين.
3: بعد عدوانهم على مطار الرياض، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن الطيران السعودي غارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء. توازيا جدد الحوثيون تحذيرهم لشركات الطيران من استخدام المطارات في السعودية بحسب ما أفادت رويترز.
4: ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة بالهجوم الذي استهدف مطار الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة المئات، مطالبا الحوثيين في اليمن بوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فورا. ودان غوتيريس في بيان بشدة الهجوم الدامي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأكد أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية تشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فورا.
3: وزير الدفاع البريطاني وصف الهجوم على المطار بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء، وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أهمية التنسيق بين العملية الأوروبية في البحر الأحمر والتحالف الدولي للدفاع البحري بقيادة السعودية.
4: وأدانت جامعة الدول العربية تجدد الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما جددت الكويت تضامنها المطلق مع المملكة ودعمها لإجراءات حماية أمن واستقرار السعودية.
3: وزارة الخارجية اللبنانية دانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأعادت التأكيد أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين يشكل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، وجددت رفضها القاطع للتعرض لسيادة وأمن وسلامة المملكة، وعبرت عن تضامنها الكامل مع شعبها ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
4: ومن جهته رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة أن تهب دول العالم المعتدلة لمؤازرة ومساندة المملكة العربية السعودية التي لم تترك في المحن دولة عربية إلا وهبت لمساعدتها ومساندتها المملكة التي كانت دوما عنوانا ورمزا للاعتدال ولم تدس يوما على سيادة أي دولة أخرى. وقال جعجع المملكة تحت النار، ولكن إن كان للشر جولة فسيكون للحق ألف جولة وجولة. تابع جعجع: أما فيما يتعلق بحرب اليمن وبخلاف ما يسوق له محور الممانعة، فقد كان الحوثيون منذ اللحظة الأولى البادئين بانقلاب كامل في وضح النهار على السلطة الشرعية الممثلة بالرئيس عابد رب منصور هادي، والتي كانت قائمة بالتأكيد أكثر من 90% من الشعب اليمني في ذاك الوقت. وعلى الرغم من الانقلاب الحوثي، بذلت المملكة جهودا جبارة لإيجاد حال مقبول بين الحكومة الشرعية والحوثيين، ووصلت إلى مسودة لهذا الحل في العام 2023. فكانت النتيجة والمكافأة أن الحوثيين يستهدفون في الوقت الحاضر المرافق الحياتية والاقتصادية والبشرية في المملكة.
3: إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدات عدة في محافظة جنين بالضفة الغربية ودهمت منازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين.
4: أعلن مجمع ناصر الطبي في غزة إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق خارج سيطرتها بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
3: وفي هذا الوقت رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته أو فرض تغييرات ديمقراطية.
4: كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن 117 مصدرا إشعاعيا نشطا في المصافي ومجمعات البتروكيماويات تعرضت لهجمات أمريكية.
3: أعلنت القنصلية الهندية في دبي عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي بعد حادث لسفينتهم قبالة سواحل رأس الخيمة.
4: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كيبتاغون كانت مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لشاحنة تبريد متجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر نصيب الحدودي.
3: خصص البابا لون 14 منحا دراسية للطلاب المسيحيين من العائلات الأكثر حاجة في لبنان وسوريا والعراق لتغطية الأقساط المدرسية والجامعية السنوية. وأعلنت دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان أن المبادرة تهدف إلى دعم العائلات التي تواجه ظروفا معيشية صعبة ومساندة الشباب في متابعة تعليمهم، بما يعزز صمود العائلات المسيحية ويسهم في الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق الأوسط.
4: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن الهجمات الروسية على زابورجيا قتلت 23 شخصا بينهم 4 أطفال، وأن روسيا استخدمت نحو 1450 قنبلة جوية و75 صاروخا وأكثر من 1640 مسيرة هذا الأسبوع. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا خاصة شمال البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.
3: وكان في النشرة: لبنان يترقب قرار الأمم المتحدة بخصوص قوات اليونيفل. الجنوب واعد الاعتداءات مجددا والمفاوضات محور حديث المواقف. جنبلات للعودة إلى اتفاق إسلام أباد وتطويره لتجنب خراب المنطقة. باسيل: لبنان يريد السلام مع إسرائيل وفق شروط. إبراهيم منيمني لصوت كل لبنان: التفاوض الخيار الاستراتيجي الأفضل للمرحلة الراهنة. ضبط شحنة المتفجرات محور مواقف، وقائد الجيش يؤكد حرب الجيش على الإرهاب والأسلحة والمخدرات لم تتوقف. وزير الخارجية إلى موسكو ووزير المال إلى بانكوك. السفارة الأمريكية تشكر الرئيس ترامب في إقراره تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. وكان في النشرة الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبريطانيا ودول عدة ومعهم لبنان يدينون العدوان على مطار الرياض.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: تبرد تبرد تبرد تاع
3: تعبولد تعبولد تاع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تاع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تاع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تاع
3: تاع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
7: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تع بوري تع بوري تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بوري تع بوري تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبري تبري تبري تع
7: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 9/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,800,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,820,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,614,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تعبولد تعبولد تع
4: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: نصر، في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. رأى رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس أن التهديدات المتجددة اليوم من قبل جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء السعودية بعد اعتدائها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض تكشف عن الإصرار على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمر الذي يشكل زعزعة لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها. سلام جدد تضامن لبنان الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تراه مناسبا للدفاع عن نفسها وحماية شعبها وأمنها وسيادتها. زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار معرض الابتكار التفاعلي في فوروم ببيروت الذي يشكل مساحة تفاعلية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا، وطلع في جناح قوى الأمن الداخلي على التقنيات المعتمدة في العمل الأمني، كما استطلع من الضباط المعنيين أبرز الآليات المعتمدة في مواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي ومكافحة المخدرات والسلامة المرورية ومبادرات تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، خصوصا حملات التوعية من الابتزاز الجنسي. الحجار أشار في خلال جولته إلى أن التحضيرات الجارية لاستئناف العمل في غرفة التحكم المروري بعد تأمين التمويل اللازم لها انطلاقا من دورها الأساسي في إدارة المرور. يترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي قدس الشكر على نعمة تطويب البطريرك لحويك اليوم في كنيسة مرمرون في المعهد الماروني في روما لمناسبة الأحد الرابع من زمن الصليب.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هجوم الحوثيين على مطار الرياض الدولي يشكل تصعيداً خطيراً، مؤكدة أن على الحوثيين المدعومين من إيران وقف هجماتهم على أهداف مدنية. أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الوقوف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين في 5 أجهزة استخبارات أوروبية أن روسيا تكثف الجهود لاستهداف قيادات شركات الدفاع الأوروبية، لا سيما الشركات العاملة في تصنيع الطائرات المسيرة ومكوناتها، ودفع ذلك عددا من الشركات إلى تعزيز إجراءات الحماية الشخصية المحيطة بكبار مسؤوليها التنفيذيين، بينما نقلت شركات أخرى مواقع إنتاجها بسبب التهديدات. في الخبر الأخير، مسيرات الجيش السوداني تقتل 16 مدنيا في غرب كردفان. قدمنا لكم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل
1: لأنه كنا بتصير
2: أن لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
7: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
8: بينكي برامس إن كنت جو بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
9: كبرت تعبولت.
10: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تعبولت.
10: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبولت.
10: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: تحياتنا لكل مستمعي الصوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا منترافق مع برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.
3: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي. برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
4: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: العماد هيكل، الجيش رح يوصل الوطن لبر الأمان.
1: حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية بجرد القاع ببعلبك، نفذها فوج الحدود البرية الثانية ووحدات أخرى من قوى البر إلى جانب القوات الجوية. أكد العماد هيكل أنه متابعة التمارين على صعيد الجيش رغم كثافة المهمات دليل على استمرار العملية التدريبية الهادفة لرفع مستوى الجهوزية والاحتراف عند العسكريين، وشدد على أنه مهمة الجيش الإيطالية بتبقى أولوية عند القيادة تحسباً لمختلف الاحتمالات. كما توجه قائد الجيش للعسكريين بأنه خطنا واضح وأهدافنا واضحة وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة بيبقى رهان اللبنانيين على الجيش. كذلك أشاد بأدائهم الاحترافي ومعنوياتهم المرتفعة وأناعيتهم وعقيدتهم رغم صعوبة الظروف، فلبنان ما بيستمر إلا بجيش قوي مؤمن بمهمته ووطنه، ويلي بيدعم الجيش بيكون عم يدعم وطنه، والجيش رح يوصل بالوطن لبر الأمان. كما تفقد قائد الجيش فوج المغاوير بسكنة غسان رمان برومية واطلع على جاهزية الفوج، وخلال اللقاء مع الضباط والعسكريين شدد العماد هيكل على مواصلة التدريب النوعي بالوحدات الخاصة ودورة الأساسي من خلال مهماتها الدقيقة والاستثنائية. كما أكد أنه أبرز أسباب قوة الجيش بوجه التحديات الكبيرة وبطليعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصمود وقوة انتماء للمؤسسة وولاء إلى.
0: نجح الجيش ومازال بمواجهة التحديات المعقدة يلي فرضتها الظروف الاستثنائية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبرغم الإمكانات المحدودة أثبت الجيش أنه ركيزة أساسية بصون الأمن الوطني، فهو بيستند لعقيدة راسخة ولانضباط أفراده وإيمان برسالتهم الوطنية.
1: فجرت وحدات مختصة من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ببلدة دير الزهراني بالنبطية وببلدة كامد اللوز بالبقاع الغربي وبحقل رماية الدمور بالشوف، وعملت وحدات أخرى على تفكيك قنابل طيران غير منفجرة ببلدتي مجد السلم بمرج عيون والغندورية ببنت جبال ونقلتهم لموقع آمن.
0: أنقذت القوات البحرية بالجيش بمشاركة القوات الجوية بالإضافة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية 22 شخص أثناء محاولة تهريب بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ طرابلس.
1: أقيم بالكلية الحربية بالفياضية حفل تخريج ضباط دورة أمر سرية دفعة 81، ترأس الحفل قائد الكلية ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور عدد من الضباط.
0: أقيم بكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل تخريج الدورة 14 بالقانون الدولي الإنساني لطلاب الجامعات اختصاص حقوق وعلوم سياسية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
1: أقيم بمدرسة القوات الخاصة بحماة حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريين يلي تابعوا بنجاح دورة تنشئة مغوار 76 ويلي حملت اسم الجندي المغوار الشهيد طوني نخلة.
0: شارك عناصر من الجيش ببرنامج تدريبي أقاموا مكتب شؤون المرأة التابع للأمم المتحدة بلبنان بمقره بسن الفيل بهدف بناء القدرات بمجال تعزيز الجاهزية وتنمية المهارات المنقذة للحياة للمستجيبين الأوائل والعاملين بمراكز الإيواء الداعمة للاستجابة لأزمة النزوح للعام 2026.
1: أقيم بمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية بالحدث حفل تسليم شهادات الماستر بالعلوم العسكرية لضباط دورة الأركان 40 وخريجي دورات الأركان السابقة يلي أعادوا مناقشة بحوثهم بحضور رئيس الأركان ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران وعدد من الضباط والأساتذة.
0: ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني سيميك بالجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان تم تقديم معدات وتجهيزات طبية لمستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي بحلبة.
1: اليوم الدولي للسلام 2026.
0: أحيت اليونيفيل اليوم الدولي للسلام من خلال حفل مصغر أقامته بمقر العام بالنقورة بوقت بعد المجتمعات المحلية بجنوب لبنان عم بتواجه تداعيات النزاع، وتسبب النزاع الحالي بأضرار واسعة النطاق للمنازل والبنى التحتية وعطل سبل العيش وأجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، شددت اليونيفيل على أنه السلام بجنوب لبنان بعده متعذر، لكن الأمل بالسلام مازال قائم. وبمهرة حديثه عن العمل اليومي من أجل السلام، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا:
1: إذا كان السلام عملاً يومياً، فإن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم وعلى الأرض ومع الناس. وبالنسبة إلى اليونيفيل، هذا أمر عملي جداً، فكل يوم يعمل أفرادنا العسكريون والمدنيون في مختلف أنحاء جنوب لبنان. نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد، ونعمل مع القوات المسلحة اللبنانية فيما تتولى ولا مسؤوليات أكبر في الجنوب.
0: شكل الاحتفال آخر إحياء بتقوم فيه اليونيفيل لليوم الدولي للسلام قبل انتهاء ولايتها بنهاية العام. وبمعرض حديثه عن الدور اللي بتقوم فيه البعثة من فترة طويلة بجنوب لبنان وأهمية القرار 1701، قال اللواء أبانيارا:
1: على مدى ما يقرب من 5 عقود ظل علم الأمم المتحدة مشهدا مألوفا في جنوب لبنان، وخلف ذلك العلم هناك حفظة السلام التابعون لنا الذين يعملون كل يوم مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المحلية في جنوب لبنان، ويسترشدوا هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701. واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان.
0: وأضاف رئيس بعثة اليونيفيل أنه تحقيق السلام الدائم بيتطلب التزامات سياسية من الأطراف نفسها.
1: وتبقى مسؤولية التوصل إلى حل سياسي على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية. مخيمات كاديت تشالنج، مجهود كبير للكلية الحربية والأهداف الوطنية حاضرة.
0: أقيم بالكلية الحربية بهالصيفية حفل تخريج ل 135 تلميذ من عدة مدارس كدفعة أولى، وحفل تخريج آخر ل 172 تلميذ من مدارس أخرى كدفعة تانية. ووزع عليهم قائد الكلية شهادات من بعد ما تابعوا مخيمات تدريبية بعنوان كادت تشالنج بنسخة العام 2026. بتتحول الكلية الحربية لخلية نحل للتحضير لهالمخيمات الصيفية بدفعاتها السنوية المزدوجة، ويلي مستمرة من حين انطلاقتها بالعام 2022. منشآت الكلية اللوجستية، نقل، المحروقات، التغذية، لفيف التدريب، المركز الطبي وغيرها من التفاصيل، بيشتغل فريق الكلية المسؤول عن هالمخيمات على تحضيرها بالكامل. قائد الكلية الحربية العميد الركن فادي أبو حيدر بيشرح بعض الأرقام يلي بتعطي فكرة عن حجم العمل الكبير.
2: صرنا تقريباً مستقبلين حوالي 1200 ل 1300 طالب، طلاب من المدارس من كافة المناطق اللبنانية، كادر اللي هو بيتفرغ للتدريب كرمال كادر تشالنج تقريبا بين 50 ل 60 شخص موزعين بين ضباط وطب أفراد.
0: جهات مانحة ومساهمين مدنيين بيساعدوا على تأمين الميزانية لتنظيم وإقامة هالمخيمات، مع شركة تأمين بتضمن كل تلاميذ المشاركين، بالإضافة لدور لمديرية التعاون العسكري المدني بالجيش. كل هالاستثمار منه بس لإقامة مخيمات بهدف الترفيه، إنما لخلق جيل من الشباب مزروعة فيه الروح الوطنية وحب الوطن والمؤسسة العسكرية، وممكن الاستفادة منه مستقبلاً.
2: ونحن من أصل 1300 اللي صاروا عاملين دورات كادت شرنج، في تقريباً نسبة 5% كل سنة بيجوا بيقدموا طلبات وبيخضعوا لاختبارات وفي قسم منهم عم ينجح ويتخرج ضابط برتبة ملازم الكلية الحربية.
0: رحلة مخيمات كادت تشالنج بتبلش بقسم الدروس والعمليات بالكلية الحربية بمرحلة تحضيرية طويلة وشاقة، بيشرح تفاصيلها رئيس القسم العميد الركن موسى نديف.
3: هي مرحلة تحضيرية بتكون عادة ومقسومة لمرحلتين أساسيتين. أول مرحلة هي تحضير البرامج، وتاني مرحلة هي تحضير التلاميذ بحد ذاته. بالنسبة لمرحلة تحضير البرامج، بتم التنسيق مع قطع الجيش اللي راح تشارك معنا بالمخيم، وهذا التنسيق بتم بخلال 3 أشهر من الوقت، يعني منبلش نحن بالتحضير قبل 3 أشهر قبل ما نبلش المخيم. بالمرحلة الثانية بكون مرحلة التنسيق مع التلاميذ اللي راح يشاركوا بالمخيم. نحن حاطين كريتير معين لاختيار التلاميذ، وعلى أساسه بتم التواصل مع المدارس ومع التلاميذ.
0: ترسل الدعوات للمدارس من كل المناطق اللبنانية مع استمارة معلومات كاملة، بتنقي كل مدرسة عدد من تلاميذها بأعمار 15 و16 سنة للمشاركة بالمخيمات. وبيقوم قسم الدروس والعمليات بالتواصل والتنسيق الدائم مع المدارس والتلاميذ، بالإضافة إلى أنه بيبعت فريق من عنده للقطع العسكرية المشاركة بالمخيم لوضع تصور مشترك للنشاطات يلي رح تقام بكل قطعة. هالنشاطات بتحاكي أهداف المخيم استراتيجية،
3: يعني نحن مننقي مع القطعة المعنية كل النشاطات اللي فيها شوية تحدي لشخصية التلميذ، وبعدين اللي فيها انضباط كتير. بالبارت التاني نحن بالتنسيق مع القطع مننقي التمارين اللي طبعا فيها نوع من المغامرة، بس مغامرة لحدود. تاني نقطة هي ليدرشيب. نحن منتصل بفيجرز مدنية، ناس مدنيين، ونحن عنا ناس عسكريين بيعطوا محاضرات عن الليدرشيب. الشغلة التالتة اللي هي الكوميونيكيشن، ونحن بالنسبة لنا نحن قادرين نتواصل مع بعضنا إذا عشنا مع بعض، إذا عشنا نفس التجارب.
0: محاضرات توعية على مخاطر المخدرات ومخاطر الاي اي والتكنولوجيا الحديثة وغيرها من المواضيع يلي بيحرص قسم الدروس والعمليات على إيصالها للتلاميذ، بالإضافة للمشاركة مع عدد من وحدات الجيش والقوات البحرية والجوية بنشاطات وتدريبات، إلى جانب تمارين على النظام المرصوص والرماية والهبوط بواسطة الحبال ومكافحة الشغب والتايكواندو، ومتابعة دروس بفن القيادة والاطلاع على شروط الانتساب للكلية الحربية. كل هالشغل هو نتيجة تحضيرات ومتابعات كتيرة وبأدق التفاصيل. مثلاً وقبل زيارة أي قطعة عسكرية، إجراءات صارمة بيتم تنفيذها. قائد مخيم كادت تشالنج الرائد جوزيف مخول بيشير لها الإجراءات.
4: منشوف أي قطع بدنا نروح نزورها، نستطلع المسالك ذهاباً وإياباً، مننسق مع قوى أمن الداخلة، مننسق مع مراكز المخابرات بكل قضاء.
0: التغذية الضرورية للتلاميذ مأمنة بشكل علمي مع اختصاصية التغذية، ولائحة الطعام تعد وفق معايير بتراعي الجهود الجسدية والفكرية يلي رح يبذلوها التلاميذ، بالإضافة أكيد لمعايير سلامة وأمن الغذاء.
4: داخل الكلية بنزل بكشف دايما على الغداء وعلى العشاء وعلى الترويقة، وفي دايما شيء اسمه تذوق طعام. نحن في عينة من الخضر ومنحطها وبيفحصوها الأطباء قبل ما نطعميها للتلاميذ.
0: التلاميذ المشاركين بهالمخيمات بينقصوا من شباب وصبايا، وأيضا مدربين إناث من الكلية الحربية بيرافقوا التلاميذ الإناث طوال فترة المخيم. الملازم ستيفاني داغر بتنقل أجواء الإيجابية.
5: في مخاصر الإناث أكيد عنا المبنى المنامي، مطرح من إحنا متواجدين مبنى بوهاللون هو خاص أكيد لمنامة الإناث، منفصل كليا عن منامة التلاميذ الذكور. خبرة حلوة، إكسبرينس كانت حلوة عم بيقطعوا فيها، ولحقيت هلأ ما قطع ولا صبية كانت مش مرتاحة داخل الكلية الحربية.
0: للرياضة حصة كبيرة وأساسية بالمخيمات، وبتتحضر كل النشاطات الرياضية حسب معايير علمية أيضا. رئيس فرع التنشئة البدنية بالكلية الحربية النائب أنتوني عون بيشرح التفاصيل.
6: نحن بالمرحلة التحضيرية للمخيم نعمل استطلاع على معدل الأعمار تبع التلاميذ، وعلى أساسه نعمل كاستمايز بروجرام، برنامج رياضي يتناسب مع المجموعة اللي جاية. هذه كأول مرحلة. كمرحلة تانية منجهز الملاعب والمنشآت اللي بدو ينعمل عليها هذه الرياضات. بالمرحلة الثالثة منقسم حسب الحصص اللي عنا إياهن، إذا عنا صفوف رياضة صباحية وإذا عنا دروس فنون إيطالية مثل مارشال آرتس وغيرها.
0: أما صحة التلاميذ المشاركين فبيحرص المركز الطبي بالكلية الحربية على الحفاظ عليها ومعالجة أي حادث ممكن يتعرض له التلميذ. رئيس المركز المقدم الطبيب علي دبوق بيشير لهالنقطة.
7: نحن المركز الطبي بنستقبل التلاميذ 24-24، عم نحكي عن تلاميذ الكادت تشالنج لأن تلاميذ المدارس. نستقبل الحالات اللي بتكون هي نوعا ما بسيطة، وقع عور حاله بنعمل له الإسعافات الأولية. هلأ إذا ما مشي حاله بالإسعافات الأولية بنضطر ساعتها عنا الصحيات الأمبولانسات بكونهم هن عاملين إنشورنس بناخدهم على المستشفيات المختصة بيعالجون ونحن منتبع لهم وضعهم.
0: بيزور مخيم كادت تشالنج كل سنة عدد من الأشخاص المؤثرين بالمجتمع لنقل تجربتهم وخبرتهم للتلاميذ، والسنة رفقهم الفنان وائل كفوري بيوم كامل وحافل بالنشاطات.
8: حمست كتير وحبيت اتطوع، حبيت انه هالصورة الرائعة اللي راح اخدها اليوم. هالتجربة خدتني لخدمة 96، كانت خدمة جدا رائعة. فبتمنى هالجيل الجديد اللي طالع انه يتحمس ويتشجع وكمان يخد هالتجربة.
0: أما تلاميذ فهن مثل عادتهم شاركوا بمغامرة جديدة وحماسية، هالمغامرة ممكن تحدد مستقبل البعض منهم.
9: أنا جاي اليوم على الكلية الحربية على الكادت تشالنج لحتى أجرب وأختبر الحياة العسكرية بأكملها.
10: من أنا وصغير كتير بفوت على الجيش.
11: حلو هون إن إحنا بنقعد مع بعض نتمرن نتعلم الحياة العسكرية.
12: جيت على الكادت تشالنج كرمال جرب كيف الحياة العسكرية بتكون.
13: أنا جيت على الكادت تشالنج كرمال اتعلم الديسيبلين اتعرف على الجيش.
14: أنا قررت اتحدى نفسي للماكسيموم لما شفت المغوار كيف نط على وجهه، قررت اعمل نفسه ونفس.
0: إذن مخيمات كادت تشالنج بالكلية الحربية بتساهم بتنمية الروح الوطنية عند التلاميذ وبتشجعهم على التفاعل مع المؤسسة العسكرية وبتعزز عندهم روح المسؤولية والقدرة على تحملها. هالمخيمات مستمرة بجهود الفرق المختصة بالكلية الحربية وبتوجيهات قيادة الجيش يلي عم تستثمر بالشباب اللبناني الطموح، لأن مستقبل الوطن هو مسؤولية الجميع.

0: مخيم صيفي لأولاد شهداء الجيش من تنظيم جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى.
1: مرة جديدة بنظم جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى مخيم صيفي لأولاد شهداء الجيش بسكنة فوج المدفعية الثانية، سكنة نهر الشيلوحي بمنطقة البترون. حوالي 60 ولد بأعمار 15، 16 و17 سنة اجوا من كل المناطق اللبنانية للمشاركة بهالمخيم اللي استمر لمدة 4 أيام متتالية. بداية بشير رئيس جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى العميد الركن جهاد مرعي للأهداف اللي بيسعى هالمخيم لتحقيقها.
2: هذا النشاط بيدخل ضمن استراتيجية قيادة الجيش يلي بتهدف لخلق مجتمع متماسك ومترابط لعائلات شهداء الجيش وتحافظ على الرابط بين هذا المجتمع والمؤسسة العسكرية، كما أنه نهتم بأولاد شهداء الجيش ونعيشهم تجربة بياتهم بالجيش، إضافة لنشاطات توعوية، ثقافية، سياحية، بيئية وعسكرية.
1: نشاطات متعددة بتحاكي تحقيق هالأهداف.
2: كل هالأهداف اللي حكينا عنها بتتنظم عبر برنامج مفصل بتطور من سنة لسنة، حتى لو قمنا بنفس النشاط بنقوم فيه بطريقة مختلفة.
1: انطلق اليوم الأول بالمخيم بجولة بفوج المدفعية الثانية، تعرفوا خلاله أولاد الشهداء على عمل الفوج وأسلحته.
3: عملونا جولة بفوج المدفعية وعرفونا على الرجمات، على الزخيرة وعلى المدافع.
1: من بعد المشاركة بمحاضرة حول الأمن السيبراني أعطاها أحد ضباط قوى الأمن الداخلي، توجهوا أولاد الشهداء لزيارة متحفين بمنطقة البترون، متحف نابو ومتحف البطريرك الياس الحويك.
4: زرنا متحف نابو اللي هو بيحمل عدة رسومات لحضارتنا القديمة وتراثنا اللي كان بعدة دول.
5: زرنا المتحف البطريرك الياس الحويك وتعلمنا انه هو كان كل همه وحدة الوطنية، وعرفنا انه كانت اول عجوبة له مع عسكري الجيش اللبناني.
1: زيارة فوج التدخل الاول بمنطقة راس مسقى كانت مميزة. عدد من النشاطات العسكرية كانت بانتظار الأولاد، من الرماية للجولات الأرضية للهبوط بواسطة الحبال وغيرها كتير.
6: قضينا يوم بفوج التدخل الأول، قدموا لنا نشاطات كان بدها قوة وشجاعة، بس نحن أكيد كنا قدها، مثل الرابيل والرماية.
7: قدموا قدامنا مناورات وهمية بشكل كتير واقعي.
1: أما النشاط البيئي والرياضي فتمثل بزيارة درب وقلعة المسيلحة.
8: عملنا هايكينج بدرب المسيلحة، صحيح أول مرة كنا منروح فيها هايكينج، كان الوقت كتير طويل، بس كل شوي كنا عم نتعمق بلبنان وجماله ومناطقه الطبيعية.
1: اليوم الرابع بالمخيم كان مميز جدا، زاروا أولاد الشهداء قاعدة حمات الجوية وانسمح لهم يعيشوا تجربة الطيران من خلال طلعات جوية بطوافات الجيش. قائد قاعدة حماية الجوية العقيد الركن الطيار ميشيل عموري بيشرح أهداف هالزيارة للقاعدة.
9: يوم نهار حافل بالنشاطات، بدءا من محاضرة عن الأولاد الجوية اللبنانية، طبعا زائد كيفية التطويع أو الانتساب إلى الكلية الحربية ومن ثم إلى مدرسة الطيران. بعد ما يشوفوا الطيارين كيف بيحضروا حالهم للطيران والفنيين كيف بيعملوا صيانة للطائرة، بينتقلوا لينفذوا جولة جوية بإحدى طوافات القوات الجوية. طبعا الطلعة كتير مهمة للأولاد وأكيد أكيد رح ينبسطوا.
1: عاشوا الأولاد تجربة الطيران مع الجيش وتمتعوا بجمال طبيعة لبنان، خاصة إنه عم يشوفوا لأول مرة من فوق.
10: كان شعور كتير حلو، المناظر بتجنن كانت من فوق، عملوا لنا تور فوق البحر، كان البحر كتير منظره حلو.
11: هيدي أول مرة بطلع بالطيارة وكان الشعور جبار فتاك، يعني معلمي فهم عليه الشيت حولي بالجن. يعني
1: فرحة أولاد الشهداء ما بتنوصف، كل شي عاشوه بهالمخيم هو جديد عليهم. زاروا أماكن سياحية لأول مرة، تعرفوا على وحدات متخصصة بالجيش، عاشوا تجربة أبائهم بالتعب والتدريب، غيروا جو وشافوا وطنهم بنظرة مختلفة.
12: عملنا جولة سياحية بالبترون، نزلنا بالأسواق، طلعنا بالغولف كارت وكتير غنينا ورقصنا، غنينا لدرجة راح صوتي.
13: بالرغم من أنه ظروف متأزمة بالبلد، الجيش ما تركنا وضل واقف جانبنا وعملنا هذا المخيم.
1: المداخلة الأخيرة للملازم جوال شمعون من جهاز الرعاية بتشير فيها لأهمية المخيم وخدمته للهدف الوطني اللي بتسعى المؤسسة العسكرية لتحقيقه.
14: هذا المخيم اللي صار جمع المناطق كلها، فصاروا كأنهم شخص واحد، صارت الأخوة اللي جمعتهم، صار فيها الوحدة الوطنية حتى من جميع الطوائف كنا، يعني رح يرجعوا على بيتهم يخبروا العائلة.

0: تأثير الأزمة الاقتصادية على نفسية وصحة الأطفال.
1: عم يشهد لبنان تحديات استثنائية وأزمات متراكمة برافقة تدهور بيأثر مباشرة على الأطفال، فالوضع المالي للعائلة بيلعب دوره بتنشئة الأطفال على كل المستويات اللي بتتصل بالنمو الجسدي، الذكاء، النجاح المدرسي وأوضاع التكيف الاجتماعي. بتشرح المعالجة النفسية بالمستشفى العسكري المركزي سهام رمضان بداية عن تداعيات الأزمة الاقتصادية على الصحة النفسية للطفل، بالإضافة لبعض المشاكل التانية اللي بتنشأ جراء هالأزمة.
2: بيشعروا بالقلق الدائم لأنه هالأزمة رح تأثر على حياته وعلى مستقبله. الأكثر من هيك أنه الولد أو الطفل بيشعر بأنه أصبح عبء على عاتق الأهل، لهيك ما عم بيعود يقدر يطلب أشياء كتيرة منهم. تداعيات هالأزمة بالإضافة لتأثير على صحة الطفل النفسية وما يترتب عليها من ضغوط بيتعرض إلى الطفل، بلش تنشأ عنا نحن أزمة ثقة اجتماعية، أي بمعنى بتتزعزع وبتنهار الروابط الوثيقة بين الأهل والأبناء القائمة أساساً على الثقة. والسبب هو عجز الأهل عن تلبية احتياجات الطفل الأساسية.
1: بإمكان الأهل والمدرسة استخدام طرق ووسائل مختلفة بتهدف لمساعدة الأطفال والوقوف إلى جانبهم للحد من انعكاسات هالأزمة على حياتهم اليومية.
2: أولاً على الأهل بدهم يتجنبوا كتير المناقشات حول الأزمات اللي عم بيعيشوها أمام أطفال، دائماً يكون في حوار مع الأطفال عن كل شيء عم يشغل بالهم، خلينا حتى نحسسهم أكتر بالإطمئنان. دائماً بدنا نوفر أيضاً بعض الأنشطة بالمدارس ممكن من خلالها يفرغوا هالطاقات الكامنة والتعبير عما يشغل بالهم، من الرياضة، من الرسم، من الغنى، الرقص. لازم يكون أيضا بكل مدرسة أخصائي نفسي، مرشد اجتماعي حتى دائما ينسقوا مع الأهل.
1: ولضمان مستقبل آمن صحي ومزدهر، على الأهل أنه يخلقوا لأولادهم جو وبيئة مناسبة بيرتكزوا بشكل أساسي على الإيجابية، الفرح والأمل.
2: مستقبل أولادنا كتير مهم حتى نخلق لهم ذكريات حلوة معنا، نستمتع بتربيتهم ونشوفهم عم يكبروا. لازم الأهل يلعبوا معهم، يضحكوا معهم، يستمتعوا بكل لحظة معهم بغض النظر شو الوضع السياسي والاقتصادي بالبلد. ما تخلوا الخوف يحرمكم من لذة التربية ويحرمهم من طفولة سعيدة.
1: الوضع الاقتصادي غير المريح للعائلة ما عم بيوفر متطلبات الأطفال لتنشئة اجتماعية سليمة بيشعر فيها الطفل بالأمان والطمأنينة، ولكن هالأزمة رح تمرق ويرجعوا أطفالنا لحياة طبيعية بيتأمن لهم فيها كل شيء بحاجة إله ليضلوا قوية ومتماسكين.
0: وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

0: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سبب تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بقصائد أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضويها النديل سهراني على أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
5: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: بن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
1: كبرت كبرت كبرت تع
2: تع بولت تع بولت تع
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بولت تع بولت تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بولت تع بولت تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات موجز للأخبار من صوت كل لبنان. ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق إكسبرس قرب ثانوية الصباح في النبطية الفوقة من دون تسجيل إصابات، كما استهدفت غارة كوخا مقفلا مقابل مبنى دار المعلمين في النبطية. كما أفيد وفق النهار بأن الاتصال انقطع بأحد أبناء بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، وأن الجيش اللبناني توجه إلى منطقة قريبة من أطراف البلدة في محاولة للبحث عنه. ذكرت المدن أن لبنان تلقى رسائل تهديد بأنه في حال قرر الحزب الانضمام إلى أي حرب إلى جانب إيران فإن الرد الإسرائيلي سيكون عنيفا ويشتمل على فتح جبهات باتجاه مناطق جديدة، وأنه سيحمل الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق أي صاروخ من قبل الحزب باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لأنه بذلك تكون الدولة اللبنانية فشلت في مهمة سحب سلاح حزب الله ومنعه من استخدام صواريخه، كما فشلت في امتلاك قرار الحرب والسلم. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حادثة حاجز دهر البيدر، والتي تم فيها توقيف عنصرين من حزب الله وبحوزتهما مئات الكيلوغرامات من المتفجرات داخل سيارتهما، هي الأخطر منذ سنوات، ولا سيما أن من بين هذه المواد المتفجرة المضبوطة مادة سيفور والتي تستخدم عادة في عمليات الاغتيال، ما يستدعي اتخاذ الدولة موقفا حازما لاستكمال مسار حصر السلاح بيدها. جعجع شدد على ضرورة ألا تقتصر التوقيفات على سائق السيارة ومرافقه، بل يجب أن تستمر التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها، ولو استدعى الأمر أن تشمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ودعا إلى تطهير أجهزة الدولة من العناصر المقربة من حزب الله لأنهم لا يستطيعون مواجهة الميليشيا. رأى النائب وائل أبو فعور أن الأفق السياسي مقفل، والمطلوب إعادة إنتاج مقاربة تفاوضية مختلفة تقوم أولا على الوفاق الداخلي اللبناني وعلى استراتيجية تفاوضية واضحة ترتكز إلى مرجعية الدولة في كل قرار يتصل بالحرب والسلم والسلاح والتفاوض، إضافة إلى التمسك بالحق اللبناني في الجنوب. رأى النائب وليد البعريني أن لبنان ليس بمنأى عن مرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة، لذلك فإن أي مغامرة غير محسوبة قد تضع البلاد أمام أثمان إضافية لا قدرة للبنانيين على تحملها، منوها بالمواقف الرسمية اللبنانية المتمسكة بسيادة الدولة وبسط سلطتها وحصر السلاح. البعريني أعرب عن خشيته من استمرار حزب الله في اعتماد رهانات خاطئة ومن مكابرة سياسية قد تدفع لبنان نحو مزيد من الأزمات والمآسي في وقت يحتاج البلد فيه إلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين على أي حسابات أخرى. دان النائب أديب عبد المسيح عبر منصة أكس استهداف المملكة العربية السعودية والتي تؤدي دورا محوريا في دعم القضايا العربية وصون الاستقرار الإقليمي وتقف إلى جانب لبنان وشعبه، مشيرا إلى أنه يمس أمن المنطقة بأسرها والتضامن معها هو واجب عربي وموقف لبناني وفاء لمواقفها الداعمة لسيادة لبنان واستقراره. أعلنت الخارجية الأردنية وفاة مواطن أردني وإصابة 4 آخرين جراء الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض. دانت رئيسة وزراء إيطاليا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض وأشارت إلى أن هجمات الحوثيين التي تستهدف المدنيين هي غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس القضاء على قادة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أن دور خليل الحية سيأتي. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان. في وداع الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي. صوت كل لبنان تستعد محطات مشرقة من أرشيفها الفني ضمن حلقة من برنامج 25-50 بثة تاريخ 17-2023 نستمع إليها بإعادة. تحية وفاء وتقدير للراحلة الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي.
3: صوت كل لبنان.

0: من القوافي المذهبة تتفتح تلك المكللة بالشوق، راسمة لزهر القصائد حقولا وسهولا ونسائم تغري بالربيع. من الرقة المترفة تصنع قواما أنيقا لكلمات شاءتها براقة لمعة كروحها الشاعرة، هي مع الحب حتى الموت، شعرا لونا وضوءا. وفي عربات الصدى حملت الصوت العابر للأزمنة، هي المضمخة باللون والوزن والدهشة، تمتطي سهوة الشعر فارسة، تكحل ريح الشعر بالعراقة، وتنزع خمار القصيدة شاهرة قوافيها. هي الشاعرة المذكر وأهم شاعر وشاعرة، هي سيدة الأصالة المكللة بالحداثة، إنها رسامة في شعرها وشاعرة في رسمها، وفي كلتا الحالتين هي عاشقة جمال ومبدعة فن، إنها باسمة بطولي.
1: وتزهر الشبابيك، سأسري في عروق العطر مائي، أنا مطر هما من كبريائي. هي اقتبست عن النجوم السواري مدى رؤياك سيلا من بهار. أتوق سهول نظرتك اخضرارا، يزهر في شبابيك الشتاء. لئن مررت في شعري يدا من حنان، لئن مررت في شعري يدا من حنان، طاب منتشيا مسائي. ولو قبلت في شغف جبيني، لقلت أنا إلى الشغف انتمائي. إلى أحلامك الولهة، إلى أحلامك الولهة التي من حجارتها أنا أعلي إبائي. للمسة صادق أنفقت عمري، أما في كاذب أشبى حدائي. برشفة عزة وأنا التي ما رواها البحر، تجترح ارتوائي. بكأس الحب صب صداقة، بكأس الحب صب صداقة، كي أؤكد أن للساقي ولائي، لأني لم أجد بسواك شمسا تخلي عتمة الآتي ورائي.
0: من صغرها أحبت باسمة بطولي الشعر والريشة، كتبت الشعر وكأنها عم ترسم، ورسمت لوحاتها كأنها عم تكتب قصيدة وغنية، فهي تارة تعبر بالكلمات وتورا تعبر بالألوان. ولما منقرأ قصيدتها يخيل إلنا كأننا عم نشوف إحدى لوحاتها، ولما منتأمل لوحتها نمتلئ بالشعر. أتقنت باسمة بطولي اللغة العربية وآدابها بجامعة ليون فرنسية، وحصلت على دبلوم في الصحافة من كلية الصحافة المصرية، وتركت لمساتها الإبداعية بالمشاركة بالعديد من المعارض الفنية بلبنان ومختلف الدول العربية والغربية، ونالت تكريمات عديدة لإنجازاتها الفكرية والثقافية. فهي بتعرف تمام المعرفة مدى تداخل وتكامل الفنون ببعض البعض الآخر، وأيقنت منذ البدايات فن الرسم بالكلمات وكتابة الشعر بالريشة، وجعلت المتذوق يقرأ الشعر المرسوم بمخيلة عابرة للأزمنة.
1: ممكن مستحيل أألهث خلف أبعادي الجميلة، أنا فرس المسافات الطويلة. صبرت على المساء فلا سهن لم يقدم لي أشعته النبيلة، صبرت على المساء فلا سهن لم يقدم لي أشعته النبيلة، ويصغي بل يقرب بيننا ما نأى، مستعذبا عندي نزوله، ولا زهر تراءى في خيالي، أبى أن يرتمي حولي خميلة. رجالي خفت من شمشونهم، لم أشأني بينهم أغدو دليلا، وحين جثى لدي إله عشق أبيت أنا أكون خليلة، لأني خفت تحطيم اشتياقي، فلا نبقي لنا إلا طلولا، فما قبل الوصال وصال حب، وكل البعد ما إلا قليلا. أعف ولي الرجولات اشتهاء يخليها شهيات الرجولة، وأنسى أنني الأنثى التي من جواها كدت أحسبها عليلة، فأحيانا أفضل ممكناتي كمملكة السعادة مستحيلة، كأني زوجة للكون، حسبي من الدنيا الأمومة والطفولة.
2: 25-50.
0: حضنت باسمة بطولي بشعر ولوحات الحب، الأم، الأب، طفل، السماء، الوطن، والأرض، والأحبة، وأدت قصائد تظهر قدرتها الفريدة على إضاءة مطارح الدهش بأعماق اللغة، وعلى بناء البيت الشعري الكلاسيكي والقصيدة الكلاسيكية بالوقت ذاته. فهي مهندسة خبيرة وإلى القلم الإزميل في مجاذبتها الكلمات وبنحتها الجملة اللي بتجمع نعومة الحرير بالإنسياب إلى صلابة السنديان في السبك. وليس كثيرا عليها أن ترتاح وعلى جبينها تاج، وهي بقصيدتها وريشتها ملكي في زمن رحيل الكواكب والملوك.
1: قصر الأبد، أقولها مثل اختصار الأمل، ألا أزح عني يا الملا، يسرق إبريق الصبا من يدي كي أرتجيه قطرة من بلل. ذنبي ترى إن لم أجد في سوى رؤاك أو سوى حماك البدل، فهاتها لي همسة، بعدها خلي الكلام كله يبتذل. أشعله يا من فيا لا ينطفي، وليتقدس بي إذا ما اشتعل. باد رضا السماء عنا، فها سقف المدى يمطرنا بالقبل، أمزكيا للشوق أم مطفئا؟ والشوق فينا كاد لا يحتمل، ويوم رحت أطرق الباب في قصر الزمان، رد صوت الأزل في الأبد ارتمي، فهذا الجوى أجله عما يسمى الأجل.
0: باسمة بطولي امرأة طاعنة في الشعر، تحترم نصة وليس عند عقدة الإصدار السنوي وتكديس العناوين، فهي مقلة على جودة، متجنبة تكرار ذاتها، وقدرت إنه تكون لجديدة بكل جملة بتبوح فيها لقلمها الساحر. وأثبتت على مر السنوات إن شاعرة الأصالة والجمال بزمن يفترسه بشاعات يتبرأ الشعر منها قبل ولادتها.
2: 25-50
1: ذاكرة المخدة. غبت والدرب غاب والوقت ماطر، هل بكتك الفصول قبل المحاجر؟ غاب بيتي ما عدت أعرفه، حتى بدا فيه كل شيء مسافر. ليل الصبح، ليل الصبح والظلام رجاء، ليت نعطى تحكما بالمصائر. زقزقات الضحى تغادرني، إذ بي أرى كل ما لدي مغادر. منك هذا الغياب مثل حضور باعث في قلب الجماد مشاعر. فإخال الأشياء تسأل عنه، تتمنى محاورا كي تحاور. فكثير الأشواق قد يجعل الصخرة على درب الحس والنطق سائر. دافئا لم يزل سريرك، من كثرة ما ظل للتوله ذاكر. إن ألامس مخدة طالما عودت أشتمها بدمع مكابر، أجد الدمع أخصب الأمس حتى مهجع الذكريات أصبح زاهر. يطرع الورد بعد خطوك، فالأرض شدا كلما مررت بخاطر.
0: من دواوين الشعرية منذكر التالي: مع الحب حتى الموت اللي صدر عام 78، مكللة بالشوق عام 96، عربات الصدى 2009، على مقام الصبا والصبا عام 2017. ومن كتب الفنية مجموعة لوحات حين ترتدي النار عريها عام 2012، أصداء بصرية 2013، وتحية مذهبة من رتبة محب أكبر إلى كل من كتب في كلمة عام 2014، إلى جانب نيلة العديد من الجوائز التكريمية بلبنان وبلاد الاغتراب. فتم تكريمها بلبنان من العديد من الجمعيات الثقافية ومؤسسة ناجي نعمان، ومنحت جائزة الأديب جان سيلمي بالعام 2022 عن مجمل إنجازاتها الفكرية والفنية، كما لحن قصائدها وأديها التنار جابرييل عبد النور، وأعدت رسالة لنيل دبلوم دراسات عليا في اللغة العربية تحت عنوان الحب في شعر باسمة بطولي. وتم تكريم باسمة بطولي من قبل جمعية مونتي ليبانو في البرازيل، وكرم نادي زحلي في ساو باولو، وتم تكريمها بالعراق والكويت أيضا، إلى جانب تمثيلها وحدها الشعر العربي بمهرجان القاهرة العالمي للشعر. وهي دايما بتحرص على تزيين دارة وصفحات دواوين بلوحات مذيلة بتوقيعها.
1: ورقة توت لخوفي عليك، لخوفي عليك أخاف أموت، ويغلب آهات صدري السكوت. فدعه يعلي النداء، فلا أسمع الموت يهمس عبر الخفوت. وأشرع شبابيك بيتي لكي لا يعشش في ليله العنكبوت، وأشرع شبابيك بيتي لكي لا يعشش في ليله العنكبوت. أنا شئته نابضا بهواك، له الحب مثل هواء وقوت. بك النبض شوقا كزقزقة الطير يا صبح، بك النبض شوقا كزقزقة الطير صبحا على شرفات البيوت، لكثرة ما شئت حبي صلاة لغيرك لم يفتح الملكوت، وكدت أشم بخورا، وكدت أشم بخورا، وعن رسمه كدت أمسح رشح زيوت، وكدت أشم بخورا، وعن رسمه كدت أمسح رشح زيوت. فهمت لماذا الشغوفات حينا رأينا الجنان بورقة توت.
0: كيفما قلبت بصرك في لوحات باسم بطولي ترى نفسك مشدوها لما يرتسم أمام العين، تدخل في تقاسيم اللوحة وتضاريسها، تعبر حدودها، وشيئا فشيئا ترى نفسك تستسلم إلى زوبعة عاصفة لطيفة تعبرك وتعبر معك إلى نبض يختلج فيك، إلى روح تستيقظ في قلبك تسافر على متنها فتحط بك على شاطئ النور حيث السلام والسعادة. لقد نجحت باسم بطولي في لوحاتها وشعرها أن تزوج بين ضوئها الداخلي وضوء اللون والكلمة لتجتاز ليل الحياة وتخط وميضا في سمائه، وميضا استطاعت من خلاله أن تسكن ولو لحظويا قلب الخلود. هالكلام للدكتورة غادة الصمروط حول لوحات باسم بطولي وشعرة بأصداء بصرية، تاريخ 11 تموز 2013.
1: نقش على الضباب، كما الأقمار ترجع في الذهاب، ببعدك سرت في درب الإياب، وشئت أراك قبلي في انتظاري، رسمت خطاك في أفق الغياب، لوجهك رحت أنقش ألف نجم على الآتي أمامي من ضبابي، وصوتك ظل في مدى عروقي كما نسغ بخضرة كل غابي، فما يحتاج رسما، فما يحتاج رسما، فهو فينا كنهر مستمر في انسيابي، كهمس بعده اتسعت سمانا، فمن حدقي انطلاقات الرحاب.
2: 25-50.
1: يد من فوق شباك محياك، دعها علي لأغدو لديك وتغدو لدي، تمازج روحين قد يبتدي جسديا ولا ينتهي جسديا، إلى أبد ليس ينهيه حتى خمود لهاسي على شفتي. ولا الروح إن رحلت فهي تحمل في اللانهايات ذاك المحيا، لتزرعه في خلايا الوجود وفي موسم الموت تبقيه حيا، وعبر مخيلة النسوة العاشقات السنة كوكبا أبديا، فما اخترت إلا إله ولوع تأله في كونه بشريا.
0: تعال تعمل اللغة الفنية عند الشاعرة والتشكيلية باسمة بطولي على تكثيف جماله بينبع من الفكر المرتبط بالكلمات والأشكال، فهي بتعتمد على الأسس غير التقليدية لإحياء جوهرية الفعل، حيث تفصل بين القول والشكل، أو الأحرى بين الأشياء المفتوحة الآفاق وفق أبعادها المختلفة، واللغة حيث تتقاطع المعاني من أجل فهم كيفية تمكنها من الربط بين الرسم والشعر لتحقيق رؤيتها الفنية المتميزة حول جوهرية القصيدة، وذلك ضمن اللوحة التشكيلية ومؤثرات الثنائية المعاصرة، من دون تحديد مسارات اللغة بشكل أحادي غير قابل للتطور بين لوحة وبين قصيدة وأخرى.
1: أكبر من ذاته بدنيا اسم خالقها استغل، وقد رسموا لنا قدرا مذلا، لكثرة ما أحبك فوق ذاتي أراك أهم لي من أن تظل. ويا خوفي إذا ما الله خلى لرأيي من إرادته محلا، فمن رئتيك أنفاسي تذكر أنا البعض الذي بك صار كلا، وبعدك لا بموتي بل حياتي يكون الله عني قد تخلى.
2: 25-50
0: كتب في باسمة بطولي شعراً رسماً وإبداعاً الكثير والكثير، ونقرأ مقتطفات مما كتبوا إلي مارون خليل بعدما أصدر الديوانة حين ترتد النار عريها تحت عنوان باسمة بطولي القصيدة المستفزة، تاريخ 14-8-2012. شعرها باسمة يتجدد في قلب الأصالة ومنها ينبع، الوزن معروف صحيح، لكنه يفاجئ بإيقاعاته داخلية نفسية عبر تراكم حروف تتجانس تتغامس تلين أو ترق بحسب الفكرة والعاطفة والصورة، عبر تلوين بين خبر وإنشاء، بين توازن وتوازن، تشبيه واستعارة، عبر ظلال وألوان. ولا يغيبن عنا أنها الرسامة باللون، بالكلمة، بالإحساس. تكتب حبا عن الحب لأنها تحب، وشعر باسمة شفيف كألوانها، كتدفق الدماء في شرايينها. وأنت أمام قصيدة بطولي ترى نفسك في معرض رسم جميل ونحت بالمستوى نفسه، مع الحب حتى الموت، عفوك يا شاعرتي، بل مع الحب حتى الموت حياة، مكللة بالشوق بل بإشراق الحب، عربات الصدى بل عبقرية أن تحب، حين ترتدي النار عريها بل الروح تلبس جسدها النقي المشرق. وهكذا شعرها باسمة، حب في حب إلى مدى الحب الأرحب.
1: قدس الأنوثات، هلا بقيت بمعبدي متعبدا، أملي أرى في خاشعية موحدة، من ظنني زهرا يطيق النحل من زهر لزهر للوفاء مبددا، ولسوء حظي أنني من خلته أسدا تكشف بعد ذا مستأسدا، من خلت عطر بخوره لي بانيا بحجارة التقوى لحبي معبدا، كشفت مباخره نوايا بعضهم من يفسدون من البخور المقصدا، وظننته المذكي تأجج موقدي إذ راح يطفئ في الصقيع الموقدا، أو من خلال تشوقي صورته رجلا وفي أقصى رجولته بدا، وإله حب ظل يعبدني كما لو بي إلى قدس الأنوثات اهتدى.
0: ونتابع قراءة لأسحية ساسين حول ديوانة على مقام الصبا والصبا بتاريخ 6/3/2017. باسمة بطولي في على مقام الصبا والصبا العارفة من أين تؤكل كتف الحب شعرا. ليس صحيحا أن الحداثة الشعرية مرتبطة بحادثة الزمن، وليس صحيحا أن القصيدة العمودية يضيق صدرها بالحداثة، وعليه إن الحداثة هي في قدرة النص الشعري على اجتياز زمنه فيفيض على الأزمنة الآتية بما فيه من جمال قادر على احتواء الحياة أو قادر على إغراء الحياة باحتوائه. في جديدها الشعري على مقام الصبا والصبا تواصل الشاعرة باسمة بطولي سيدة القافية الأولى متوجهة إلى قارئها في مستهل الإبحار، معطية إياه مل الماء من قدرة على إعادة فضة الحياة إلى مرايا العطش. تحترف باسمة بطولي الحب شعرا وتمد يدها إلى أعماق قلبها لتقطف الخفق العاشق. ويختم إسحية ساسين بريشة أصيلة تعرف من أين تؤكل كتف الحب شعرا. كتبت باسمة بطولي قصيدتها الفريدة وألبستها حريرا، بعضه من صبا والبعض الآخر

0: من لألتذ فيك انتظاري وعودا بدون عذاب، كأني أحبك عني ابتعادا، كأني لكي أشتهيك اقترابا. بدرب إذا وصلت فإلى لا وضوح، وفيما يحاكي الضبابا. بآن معا لا أريد المسافات، بيني وبينك تبدو حجابا. أبعد الوضوح مريب، أبعد الوضوح مريب، فندعو الضبابا لنزداد فيه ارتيابا، ونبقى على أمل الضوء نرجو كمن ليس يرجو لفجر إيابا.
1: بكل الحكايات بيوصل الربيع عجين حي سنونه، بيفتح صوتها شبابيك الزهر واللون، بتوسع مسام الريشي. الريشي أنثى تملك مفاتن العطر، الحبر، الشعر وكل أسرار الجمال. الموهبة توقف بين أصالتين، الرسم والشعر. إذا عشقوا بعضهم بيتبارك المولود منهم وبيستحق تفتح له الحياة قلبها. باسمة بطولي بنت الأصالتين، بنت العشق اللي حدد على هويتها علامات فارقة، علامات بتدل على لغة خاصة ما بتشبه لغات اللي مرقوا قبلها، ولا رح تشبه اللي بدهم يجوا بعدها. ما نسخت ولا قلدت ولا ربت على إيديها إلا اللي خلق منها، خلق حامل ملامحها، نبض قلبها ودفى الصبيع القادرين يجسدوا الرغبة، العاطفة، الدهشة، الحب. هالكلام لجوزيف أبي ظاهر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2014 بعنوان بنت الأصالتين.
0: ومضة عطر، أصلي إليك، أصلي إليك وأرمي بحبي بين يديك. حياتي وقف على ومضة الشوق في مقلديك، كنار متى اقتبست عن جوى ساكن شفتيك. يحل الدنا طعم وجد يطيب بأني لديك، أبو صلتي حيث أمضي بها أستدل عليك. وما الزهر، وما الزهر آثار خطوك في طرقاتي إليك، وما الزهر آثار خطوك في طرقاتي إليك.
2: 25-50.
1: الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي، أهلا وسهلا فيك عبر هواء صوتك لبنان، وضيفي عزيزي وغالي ضمن برنامج 25-50.
3: أهلا وسهلا، تحياتي إليك ولكل اللي عم يسمعوا بالإذاعة ولبرات الإذاعة.
1: هل الفنان هو ذاته برأيك باللوحة وبالقصيدة بالنسبة لبسمة بطولي؟
3: ايه طبعا، الشخصية ما بتتغير.
1: نعم
3: طبعا، لكن كل فن له لغته.
1: نعم،
3: لغة الرسم لغة بصرية، والشعر لغة سمعية.
1: نعم، بسمة بطولي نالت ألقاب عديدة، أي الأحب والأقرب لقلبها لباسمة؟
3: الصديقة.
1: حلو، ليش؟ هل نفتقد إلى زمن الصداقة الحقيقية؟ هل عن جد نحن بحاجة لصداقة حقيقية بحياتنا بظل الواقع اللي عم نعيشه وكل التوترات اللي حوالينا وحياتنا يعني اللي عم نعيشها؟
3: أكيد أكيد، الصداقة مهمة كتير كتير، بتوازي الحب بأهميته، أهمية الصداقة مثل الحب الحياة، يعني هو الحياة ذاتها.
1: نعم،
3: والصداقة نفس الشيء لكن مغيرة شوي عن الحب، بمعنى بتصير بين كل أنواع الناس وكل طبقات الناس، وممكن تصير نوع من حب حقيقي

0: طبعا بالمعنى مش بين رجل وامرأة ضروري، ممكن تكون بين امرأة وامرأة، رجل برجل ورجل، ممكن تكون بين أنواع الناس مغيرة شوي عن الحب، لكن الجوهر ذاته.
1: نعم. بس بطولي من الإصدارات الأخيرة لحضرتك شباك الوجيع، شو بتحب تقولي عن شباك الوجيع؟
0: عن الكتاب الأخير؟
1: نعم.
0: هيدا الكتاب امتداد لغيره، يعني أنت بتعرفي شخصية الشاعر مش ممكن تتغير من لحظة للحظة، تضل شخصية ذاتها، الأسلوب ذاته، لأنه الشخصية لم تتغير بيتغير الأسلوب نفسه، لكن بيتلون، ممكن يتلون، يمكن يتفرع، بس بضل شخصية الفنان ذاته.
1: نعم.
0: الشاعر.
1: ست باسمة، يعني لأي مدى نحن بحاجة بلبنان إلى تربية عن جد موسيقية فنية ذوقية، إن كان ببيوتنا بمدارسنا، من حيث الشعر، من حيث الرسم وباقي الفنون الأخرى؟
0: نحن بالحقيقة بحاجة بكل برامج التربية، بدك تعملي نفضة، بدك كتير تغيري فيها حتى تصير ملائمة للحياة، بدنا تنمية للذوق عن طريق الفنون، بدنا تنمية لكل الثقافة الفنية، تنمية لكل أنواع الثقافات، خصوصا الثقافة اللي بتحضر للحياة، اللي بتخليك جاهزة انك تواجه الحياة كلها.
1: نعم.
0: هذا بعتقده.
1: ست باسمة، نحن على أبواب الأعياد، كلمة منك لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كانوا بكل أنحاء العالم، تفضلي.
0: الأعياد ما هي إلا تذكر لما جرى من كذا سنة، من كذا ألف سنة أو أقل أو أكثر. هيدي العيد مش مثل ما بيفهموا أوقات هدايا وألعاب وهيك، العيد بفتكر مناسبة لحتى الواحد يرجع لنفسه، يحاسب نفسه، يكون واعي شو عم بيصير حوله، واعي لوين رايح، واعي لكل احتياجات الناس اللي حول منه، يفكر بغيره، لأنه التفكير بالآخرين هيدا الصلة الحقيقية، لأنه الأعياد مفروض تكون نوع من صلة مش فقط معايدات، مع أنه المعايدة هي نوع من اشتراك أو تشارك بين الناس بحدث معين، يعني نحن عم نتذكر اللي صار من 2000 سنة مثلا، نحن عم نتذكر ونؤمن أو لا نؤمن، المهم أنه العيد ومشاركة بالأفراح و تفكير بالآخرين وبحاجاتهم، وبإنه الواحد يقدر يساعد.
1: نعم.
0: يقدر يعطي غيره اللي ما عنده إيه.
1: نعم.
0: يعني اللي بتشي يقسم اللي معه بينه وبين غيره.
1: نعم.
0: هذا اللي هيك بشوف العيد.
1: الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي المكللة دائما بالشوق، دائما وأبدا، نحن منحييكي ومنرحب فيكي دائما عبر هوا صوت كل لبنان.
0: أهلا فيكي وبصوت كل لبنان.
1: شكرا. شكرا.
0: يا هلا.
2: من كتابي على مقام الصبا والصبا، ملاعب الظنون، رجوتك ابقى بأفقي سرابا، إليك التعطش كري طابا، بعيدا كحلم لألتذ فيك انتظاري، وعودا بدون عذابا، كأني أحبك عني ابتعادا، كأني لكي أشتهيك اقترابا، بدرب إذا وصلت فإلى لا وضوح، وفيما يحاكي الضبابا، بآن معا لا أريد المسافات، بيني وبينك تبدو حجابا. أبعض الوضوح مريب؟ أبعض الوضوح مريب؟ فندعو الضباب لنزداد فيه ارتيابا، ونبقى على أمل الضوء نرجو كمن ليس يرجو لفجر إيابا.
1: بيبقى نقول شعر باسمة بطولي وعلاقتها مع الريشي هن امتداد لحياتها، لأحلامها، لتأملاتها، لإيمانها، لصلواتها ورجائها. 25/50 أضاء اليوم على أعمال الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي، مع تحية سلام اللحام والمخرج جوعطية.
3: خمسة وعشرين خمسين عبر صوت كل لبنان.
1: إذن في وداع الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي، استعدنا عبر أثير صوت كل لبنان محطة مشرقة من أرشيفها الفني ضمن حلقة من برنامج 25/50، وكانت قد بثت بتاريخ 17/2023. وداعا باسمة بطولي، الساحة الفنية فقدت برحيلك صوتا شعريا رقيقا وريشة مبدعة جمعت أصالة اللغة وجمال اللون.
4: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
5: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
1: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يوميا، وهذا ما دأبنا على القيام به دائما. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
4: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مبانٍ تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
5: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
1: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصوري فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة السلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
4: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
5: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
6: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
4: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
5: One of peacekeepers' most important roles is to monitor and report impartially.
6: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان. وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصوري أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين، وأن نبلغ عنها تماما كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطاق أبداً، بس أنا تغيرت. بوعدك صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي.
2: ياسمين
1: بليز.
2: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
1: ترجع لي؟ ما بترجع لي. ترجع لي؟ ما بترجع لي.
3: تبرد
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: حصر السلاح يعود من نافذة ضبط متفجرات عند الحدود وظهر البيدر.
3: مساء الخير راديو راما من صوت كل لبنان، مع تحيات محمد الحسن، سلام اللحام والمخرج محمد حمدان.

0: العناوين.
1: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شن الطيران الحربي ظهر اليوم سلسلة غارات، ونفذ الطيران المعادي الذي حلق بكثافة على مستوى منخفض غارات وهمية فوق العديد من المناطق الجنوبية.
2: ما في أي اعتبار للمصلحة الوطنية والمصلحة اللبنانية. كل الذين يراهنون اليوم على أنه حزب الله يعود إلى رشده ويبلش يفتح قنوات تواصل، هيدا لليوم غير موجود.
3: الإدارة الأمريكية استنفرت لأن هناك من أعلن أنه في إيواء للمتضررين من العدوان.
4: أساساً اللبناني كلهم بدون الدولة، وبيعرفوا أنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته.
5: وفي النشرة أيضاً، لبنان يترقب قرار الأمم المتحدة بخصوص قوات اليونيفيل. الجنوب واعد الاعتداءات مجدداً والمفاوضات محور حديث المواقف. جنبلاط للعودة إلى اتفاق إسلام أباد وتطويره لتجنب خراب المنطقة. بازيل لبنان يريد السلام مع إسرائيل وفق شروط. ضبط شحنة المتفجرات محور مواقف. جعجع يدعو لاتخاذ الدولة موقفا حازما لاستكمال مسار حصر السلاح. وزير الخارجية إلى موسكو ووزير المال إلى بانكوك. السفارة الأمريكية تشكر الرئيس ترامب في إقراره تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبريطانيا ودول عدة ومعهم لبنان يدينون العدوان على مطار الرياض.
0: وتتابعون في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
8: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تع بوري تع بوري تع.
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بوري تع بوري تع.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحبا. يتمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل، ذلك فيما يجري البحث عن البدائل في حال لم تقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقاء هذه الأمة، هل هذه القوة، في حين يجمع اللبنانيون على ضرورة وجودها كعين على الجنوب من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ويأتي هذا التوجه تحسبا للشطحات الإسرائيلية التي تعددت في لبنان، ومن هنا يترقب البلد القرار الأممي الذي سيعتمد لصالحه لجهة تسمية الوصف الدولي للقوات التي ستحضر في الجنوب، سواء كانت أوروبية، أوروبية تركية أو أوروبية تركية عربية، وذلك بانتظار ما سيصدر على هذا المستوى. وتبقى المفاوضات عالقة حتى الساعة بين لبنان وإسرائيل، ربما بانتظار الانتخابات الإسرائيلية، في حين اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أن العودة إلى اتفاقات إسلام أباد مع تطويرها هي السبيل لتجنب خراب كامل في المنطقة. ورأى توازيا أن شركات النفط الكبرى وشركات السلاح ستكون المستفيد الأكبر من أي خراب يطال المنطقة. واليوم تناولت مواقف إضافية مسألة ملاحقة أسلحة حزب الله بعد ضبط شحنة متفجرات على الحدود الجمعة وأخرى على حاجز أمني في منطقة ظهر البيدر، في ظل إشارات إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية تكثف تحقيقاتها لتقصي هوية المتورطين. وأكدت المواقف بالتالي على ضرورة إجراء تحقيق تصاعدي في هذا المجال. وبقي الملف المطلبي في مقابل كل ذلك حاضرا مع وجود الكثير من المطالب والقليل من التجاوب من قبل الحكم، كما لم يغب الجنوب بتطوراته المتلاحقة. والكلمة الأولى للجنوب.
4: ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق إكسبرس قرب ثانوية الصباح في النبطي الفوقة من دون تسجيل إصابات، كما استهدفت غارة كوخا إكسبرس مقفلا مقابل مبنى دار المعلمين في النبطي. وقام جيش الاحتلال بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة كونين. وبعد فقدان الاتصال بالعسكري المتقاعد عين سين في بلدة ياطر، تبين أنه أصيب بفعل القصف المدفعي على البلدة، وتمكن فريق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية من سحبه بمؤازرة الجيش اللبناني. وظهرا أفاد مندوب صوت كل لبنان بانفجار جسم مشبوه في بلدة فرون، ما أدى إلى وقوع إصابات بحسب المعلومات الأولية. هذا وسجل قصف مدفعي على بلدة المنصورة. كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة الواقعة بين وادي حلتة وأطراف بلدة كفرشوبة. مزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شن الطيران الحربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري ومجد الزون وكفر تبنيت ووادي الحجير والقنطرة. ونفذ طيران المعادي الذي حلق بكثافة على مستوى منخفض غارات وهمية فوق العديد من المناطق الجنوبية. كما استهدفت اليوم المدفعية الإسرائيلية وبشكل مكثف بلدات القنطرة ونبطي الفوق والمنصوري وأطراف ميفادون وزوتر الشرقية وحداثة ومجدل سلم لجهة الوادي وبرعشيت وعيت الجبل وياطر وأودية زبكين والحجير وسلوكي. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي الحجير والخيام وكفر تبنيت. وفي مسلسل التفجيرات نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات في بيوت السياد والخيام وحداثة. وفي بلدة فرون قضاء بنت جبيل انفجر جسم مشبوه من مخلفات الحرب في أحد حقول الزيتون، ما أدى إلى استشهاد المهندس حسين علي رمضان الذي كان يتفقد حقله. وعمل فريق الإسعاف الرسالي بمؤازرة الجيش اللبناني على سحب جثمانه، كما أدى ادى الانفجار الى اندلاع النيران في الحقل وفي الحقول المجاوره، وعملت فرق الدفاع المدني على اخمادها. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: وشهدت اجواء بيروت تحليقا للطيران الاسرائيلي. في هذا الوقت ذكرت المدن ان لبنان تلقى رسائل تهديد بانه في حال قرر حزب الله الانضمام إلى أي حرب إلى جانب إيران فإن الرد الإسرائيلي سيكون عنيفا ويشتمل على فتح جبهات باتجاه مناطق جديدة، وأنه سيحمل أو سيحمل الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق أي صاروخ من قبل الحزب باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لأنه بذلك تكون الدولة اللبنانية فشلت في مهمة سحب السلاح ومنعه من استخدام الصواريخ، كما فشلت في امتلاك قرار الحرب والسلم.
4: يترقب لبنان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة وإقرار إنشاء بعثة مدنية عسكرية رسميا لتقديم التدريب والاستشارات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
3: توازيا يبدأ وزير الخارجية يوسف رجي غدا الاثنين زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، تتضمن سلسلة لقاءات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
4: غادر وزير المالية ياسين جابر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في الاجتماعات الدولية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستكون له سلسلة لقاءات استكمالية للمفاوضات القائمة مع كبار المسؤولين.
3: واليوم كتب الرئيس الأسبق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على إكس معتبرا أن العودة إلى اتفاقات إسلام أباد مع تطويرها هي السبيل لتجنب خراب كامل في المنطقة. ورأى جنبلاط أن شركات النفط الكبرى وشركات السلاح ستكون المستفيد من أي خراب يطال المنطقة، محذرا من أن المراهنة على دعم خارجي هي وهم وخيال.
4: أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان يريد السلام مع إسرائيل لكن وفق شروط تحفظ حقوقه وسيادته، رافضا مضامين اتفاق الإطار بصيغته الحالية. وفي حديث إلى مونتي كارلو الدولية أكد باسيل أن العلاقة مع حزب الله تقوم على تقييم المصلحة اللبنانية، مشددا على رفض إدخال لبنان في حروب الآخرين.
6: وما نرى أنه لا مصلحة للبنان بالدخول بحروب هي حروب آخرين على أرضه، يستعمل فيها لبنان، يستعمل فيها شباب لبنان، تستعمل فيها أرض لبنان، ونتائجها كارثية عم بتكون على كل اللبنانيين، ليس على حزب الله وبيئته فقط إنما على كل اللبنانيين، بغض النظر عن من هو الرابح فيما يحصل في الإقليم وأين يتضرر لبنان أو يستفيد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، إنما الأذى المباشر يقع على لبنان، على اقتصاده، على سيادته وعلى كل شعبه.
3: أكد النائب إبراهيم منيمني ضرورة استمرار التفاوض المباشر معتبرا أنه الخيار الاستراتيجي الأفضل للبنان. وفي حديث لصوت كل لبنان قال منيمني إن حزب الله لا يقيم أي اعتبار للمصلحة الوطنية.
7: الملفت أنه ما في أي اعتبار للمصلحة الوطنية والمصلحة اللبنانية. كل الذين يراهنون اليوم على أنه حزب الله يعود إلى رشده أو يبلش يفتح قنوات تواصل أو يبلش في نوع من مسار تنازل للداخل لحتى نقدر نحمي نفسنا وعلى الأقل نلاقي نوع من تسوية داخلية نواجه فيها التهديدات الإسرائيلية والاحتلال اللي عم بيصير بجنوب، هيدا لليوم غير موجود، لا بل في مكابرة برفع السقف السياسي وكأنه شيئا لم يكن بتحالف وتبعية لإيران، حتى لو أدى هذا الموضوع إلى خسارة أرض ولا تسلم إلى الدولة اللبنانية. النموذج تلال علي الطاهر هو بيجسد حقيقة كيف تفكير حزب الله اليوم.
4: أكد النائب حسن فضل الله أن برنامج إيواء النازحين الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سينفذ رغم التحديات، معتبرا أن التشكيك الأمريكي بالمبادرة لا يعني الحزب، وشدد فضل الله على مسؤولية الحكومة في تعويض المتضررين وإعادة الأعمار، مؤكدا أن تحرير الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم يبقيان أولوية، وأن الحزب لا يعارض الحلول الدبلوماسية شرط ألا تقوم على التنازل عن السيادة.
8: الإدارة الأمريكية استنفرت لأن هناك من أعلن أنه في إيواء للمتضررين من العدوان. نحن لسنا معنيين باستنفارهم وبمواقفهم.
3: النائب إيهاب أحمدي أشار إلى أن حزب الله لا يزال يشكل الهاجس الأكبر لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.
9: محاولة التعدي على هذا المجتمع وتصويره وكأنه ضعف ووهن، إنما هو ضمن أجندة مدروسة، وهم يعلمون علم اليقين أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذا المجتمع.
4: اعتبر النائب أبو فعور أن الأفق السياسي مقفل، والمطلوب إعادة إنتاج مقاربة تفاوضية مختلفة تقوم أولا على الوفاق الداخلي اللبناني وعلى استراتيجية تفاوضية واضحة ترتكز إلى مرجعية الدولة في كل قرار يتصل بالحرب والسلم والسلاح والتفاوض، إضافة إلى التمسك بالحق اللبناني في الجنوب.
3: النائب وليد البعريني أعرب عن خشيته من استمرار حزب الله في اعتماد رهانات خاطئة ومن مكابرة سياسية قد تدفع لبنان نحو مزيد من الأزمات والمآسي في وقت يحتاج البلد إلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين على أي حسابات أخرى.
4: شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي على ضرورة احترام قوانين الدولة وصون استقلال الوطن، محذرا من مصادرة دور الدولة والتسبب بخراب البلاد ثم تحميلها مسؤولية الأزمات.
10: لا بد من التوقف عند من يصادرون دور الدولة أو لا يطبقون قوانينها أو يتسببون بخرابها، ثم يسألون أين الدولة ويحملونها ثقل أوزارهم. طبعا من واجب الدولة بسط سيادتها وحماية حدودها وشعبها وتأمين راحته واستقراره وسلامة حياته، إنما على الجميع أولا الخضوع للدولة.
3: المفتي الجعفري الممتاز رأى أن لبنان والمنطقة فوق برميل بارود، وأن واقع المنطقة مترابط ومعقد، والأوراق المستورة كبيرة وخطيرة وهائلة الأثر، وضمن هذا النطاق حماية لوازم صيغة لبنان ضرورة وجود، والأساس الميثاقي أكبر دفاعات لبنان الوطني وأهم أسباب بقائه، ودون ذلك لبنان نحو التمزق.
4: تعليقا على ضبط شحنة من المتفجرات على حاجز دهر البيدر، طالب النائب رازيل حاج باتخاذ إجراءات عملية لتفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله. وكتب الحاج عبر منصة أكس بعد اعترافات الموقوفين بأن المتفجرات مهربة لصالح حزب الله، شناطرين تنفجر في كنوفينا، مضيفا تحرك لأخذ إجراءات عملية لتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية فورا.
3: رئيس حزب القوات اللبنانية رأى أن ذلك يستدعي اتخاذ الدولة موقفا حازما لاستكمال مسار حصر السلاح، وشدد على ضرورة أن لا تقتصر التوقيفات على سائق السيارة ومرافقه، بل يجب أن تستمر التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها، ولو استدعى الأمر أن تشمل الأمين العام لحزب الله، ودعا إلى تطهير أجهزة الدولة من العناصر المقربة من الحزب لأنهم لا يستطيعون مواجهة الميليشيا.
4: النائب زياد حواط كتب عبر أكس مترقبا نتائج التحقيقات من الأجهزة الأمنية والقضائية بعد الإعلان عن ضبط شحنة ضخمة من المتفجرات تضم مادتي TNT وC4 الشديدتي الانفجار على حاجز لقوى الأمن وتوقيف عنصرين من حزب الله. طالب حواط بتحقيق يحدد المسؤولين والمتورطين والهدف من نقل هذه الشحنة إلى الضاحية الجنوبية وإمكان استخدامها، وإذا ثبت تورط حزب الله على الدولة والقضاء الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الحزب وتوقيف القيادات والعناصر المتورطين وحظر كل نشاط له بما فيه النشاط السياسي. مشروع الدولة أمام الاختبار وأمن اللبنانيين في خطر كبير، كتب النائب حواط.
3: قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعلى هام السباق ماراثون الجيش اللبناني تحت شعار سوا مكملين، أكد أن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق.
11: بقلوب ملأة بالحماس حضر المشاركون صباح اليوم إلى النادي العسكري المركزي في المنارة للمشاركة في سباق الجيش الذي ينظم هذا العام بنسخته الثانية بعنوان سوا مكملين. الماراثون الذي تضمن مسارين، الأول سباق 10 كيلومتر والثاني سباق المرح 5 كيلومتر، أثنى المشاركون فيه على التنظيم واعتبروا أنه يشكل فسحة أمل في ظل كل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
12: نحن منحب الجيش ومنحب نشجعه بكل النشاطات اللي بيعملها، وجينا اليوم نحن والولاد لأنه منحب الرياضة وتعبنا من الهموم والقعدة على التيفي، فهيدي مساحة حلوة للولاد ليركضوا لو ما ربحوا أكيد، بس بكونوا عملوا سبور وانبسطوا.
13: صراحة هيدا أول مرة بشارك بأريس بشكل عام مش بس بسبق الجيش، وشايفة التنظيم كتير كتير حلو وعن جد شي كتير مرتب، وبحس إنه نحن بحاجة لهيك قصص بلبنان لنكون عم نشجع السبور.
11: قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعلى هامش السباق أكد أن حرب الجيش على الإرهاب والمخدرات والأسلحة والتهريب لم تتوقف على الحدود وفي كل المناطق اللبنانية.
14: أساساً اللبناني كلهم بدون الدولة، وبيعرفوا أنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وهيك نكمل فيها إن شاء الله، وإذا الله راضي راضي كل اللبنانيين وبإشراك كامل اللبنانيين. بالنسبة للسمر كامب اللي بنعمله كل سنة، إن هلأ صرنا نعمل 2 منه بالسنة، وإن شاء الله بنرجع خدمة العالم. الشغل ماشي على حدود وين ما كان، بالداخل وعلى الإرهاب وعلى المخدرات وعلى الأسلحة وعلى التهريب.
11: وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرك داريان وصفت السباق بأنه رسالة ثقة واستمرارية للبنان.
15: بالنسبة للسنة المقبلة نحن حسننا موازنة الوزارة، ورح نكون عم نتعاون مع البلديات تنقدر نكون عم نقدم مساعدات للبلديات بالمناطق النائية، تقدر هي تكون عم عمر منشآت رياضية بنطاق الجغرافي تنسمح للشباب أنه يبقوا بمناطقهم وما يفكروا بالهجرة.
11: الصغار كما الكبار حضروا السباق للمشاركة والفوز.
16: أنا بحب السبور وجاي كرمال أركض مع ماما، جاي أخذ المداد وبحب الجيش.
17: أنا بحب السبور وأنا جاي حتى أربح.
11: وكما الأمن يثبت الجيش مرة جديدة أنه إلى جانب اللبنانيين في مختلف الميادين ولا سيما الرياضية منها.
4: توجهت السفارة الأمريكية في بيروت بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على قيادتهما وجهودهما في تقريب تحقيق حلم لبنان طال انتظاره، وهو تسيير رحلات جوية مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة المهمة تعزز الثقة بين البلدين وتعكس الثقة بمستقبل لبنان، وقالت إن من شأن الرحلات الجوية المباشرة أن تقرب المسافات بين العائلات وتوطد الروابط مع الجالية اللبنانية الأمريكية، وتسهل على الشركات الأمريكية استكشاف الفرص والاستثمار في لبنان. وأكدت السفارة أنها تتطلع إلى العمل مع شركائها اللبنانيين لتحويل هذه الفرصة إلى واقع يعود بالفائدة على شعبي بلدينا ويساهم في تحقيق لبنان أكثر ازدهاراً.
3: بعد عدوانهم على مطار الرياض، أفاد الحوثيون بأن الطيران السعودي نفذ غارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء، كما سمعت منذ بعض الوقت أصوات انفجارات في الرياض مجددا.
4: توازيا جدد الحوثيون تحذيرهم لشركات الطيران من استخدام المطارات في السعودية بحسب ما أفادت وكالة رويترز. هذا وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة المئات، مطالبا الحوثيين في اليمن بوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فورا.
3: رئيسة المفوضية الأوروبية اعتبرت أن إيران عبر وكلائها تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف. وزارة الخارجية الفرنسية أكدت الوقوف إلى جانب السعودية، ووصف وزير الدفاع البريطاني الهجوم على مطار الرياض بأنه تصعيد خطير وعمل دنيء.
4: أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أهمية التنسيق بين العملية الأوروبية في البحر الأحمر والتحالف الدولي للدفاع البحري بقيادة السعودية.
3: انضمت تركيا إلى المستنكرين. روسيا أعربت عن استنكارها وعبرت عن حرصها على امتناع الأطراف عن استهداف المنشآت المدنية. رئيسة وزراء إيطاليا دانت الاعتداء وأشارت إلى أن هجمات الحوثيين غير مقبولة يجب أن تتوقف. الجامعة العربية أدانت الهجمات وجددت الكويت ضمنها المطلق مع السعودية.
4: رأى رئيس الحكومة نواف سلام عبر أكس أن التهديدات المتجددة اليوم من قبل جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء السعودية بعد اعتدائها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض تكشف عن إصرارها على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمر الذي يشكل زعزعة لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها. سلام جدد تضامن لبنان الكامل مع السعودية والوقوف إلى جانبها في كل ما تراه مناسبا للدفاع للدفاع عن نفسها وحماية لشعبها وأمنها وسيادتها.
3: وزارة الخارجية اللبنانية أعادت التأكيد أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين يشكل انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى ضرورة أن تهب دول العالم المعتدلة كلها لمؤازرة ومساندة المملكة العربية السعودية، وقال إن المملكة تحت النار، ولكن إن كان للشر جولة فسيكون للحق ألف جولة وجولة.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا خاصة شمال البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم: لماذا نتغير حين نترقى تابع؟ المشكلة الأخلاقية تبدأ عندما لا يعود الإنسان يقول أنا أتولى هذا المنصب، بل يصبح ولو ضمنيا مقتنعا بأن المنصب أصبح جزءا من قيمته الشخصية. هنا تصبح الترقية أكثر من مسؤولية، تصبح إثباتا للذات. ومن هذه اللحظة يصبح كل نقد للقرار كأنه نقد للشخص، كل اعتراض كأنه تقليل من المكانة، كل محاولة للمراجعة كأنها تهديد للهيبة. فيبدأ المسؤول بالدفاع عن نفسه تحت عنوان الدفاع عن المؤسسة. وهذه نقطة دقيقة يجب الانتباه إليها. فكثير من أصحاب القرار لا يقولون لأنفسهم أنا أستخدم السلطة لمصلحتي، بل يبررون ذلك بطريقة أكثر أناقة: أنا أحمي المؤسسة، أنا أحافظ على الهيبة، الناس تحتاج إلى الحزم، لا يمكن أن أسمح لأحد بتجاوزي. وقد تكون بعض هذه العبارات صحيحة أحيانا، لكن الخطورة أنها قد تصبح ستارا يحجب نزعة السيطرة. ليس السؤال هل أحب السلطة أم لا؟ كثيرون سيجيبون فورا أنا لا أحب السلطة، لكن الامتحان الحقيقي مختلف. ماذا أفعل حين أملك القدرة على معاقبة من يزعجني؟ ماذا أفعل حين أستطيع أن أفضل من أحب على من يستحق؟ ماذا أفعل حين أستطيع تجاهل رأي الآخرين من دون أن أدفع ثمنا مباشرا؟ ماذا أفعل حين يصبح باستطاعتي إخفاء خطأ أو احتكار معلومة أو تأخير حق شخص أو منح امتياز لآخر؟ هنا تظهر العملية الأخلاقية. فالإنسان لا يعرف فقط بما يفعله حين يكون مضطرا إلى احترام القواعد، بل بما يفعله حين يستطيع تجاوز القواعد. الترقية لا تفسد الجميع، وهذه نقطة مهمة، لأن الحديث عن فساد السلطة يمكن أن يتحول إلى تشاؤم. هناك أشخاص يصبحون في مواقع أعلى لكنهم يحافظون على بساطتهم وقدرتهم على الإصغاء، بل قد تجعلهم المسؤولية أكثر نضجا لأنهم يدركون ثقل القرار. الفرق غالبا أن هؤلاء لم يبنوا هويتهم على المنصب، يعرفون أن القيمة الإنسانية لا تأتي من لقب، ويعرفون أن موظفا صغيرا قد يرى ما لا يراه المدير، ويعرفون أن الاعتراف بالخطأ لا يسقط الهيبة بل يبني الثقة. من المهم أن نفهم الحاجة إلى فضائل، إلى العدالة لا المجاملة، إلى الحكمة لا رد الفعل، إلى الشجاعة لا الاستعراض، إلى التواضع لا ضعف الشخصية، إلى الحزم لا العنف، إلى الرحمة من دون الوقوع في المحاباة. المنصب لا يختبر أخلاق الإنسان فقط، بل يكشف إن كان قد طور في داخله قدرة على حمل السلطة دون أن تحمله السلطة بعيدا عن نفسه. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: حصر السلاح يعود من نافذة ضبط متفجرات عند الحدود ودهر البيدر، لبنان يترقب قرار الأمم المتحدة بخصوص قوات اليونيفل، جملات للعودة إلى اتفاق إسلام أباد، باسيل لبنان يريد السلام مع إسرائيل وفق شروط، منيمني لصوت كل لبنان التفاوض الخيار الاستراتيجي الأفضل للمرحلة الراهنة، ضبط شحنة المتفجرات محور مواقف، وقائد الجيش يؤكد حرب الجيش على الإرهاب والأسلحة والمخدرات ولم تتوقف، جعجع يدعو لاتخاذ الدولة موقفا حازما لاستكمال مسار حصر السلاح، وزير الخارجية إلى موسكو، وزير المال إلى بانكوك، السفارة الأمريكية تشكر رئيس ترامب في إقراره تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبريطانيا ودول عدة ومعهم لبنان يدينون العدوان على مطار الرياض. وكان في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كولي لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنكي برامس إنكم تجوا. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية،
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
4: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
8: الرئيس الأمريكي يدعو أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق.
7: ضحايا ومصابون في استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والسعودية تعلق العمليات التشغيلية فيه.
8: وزارة الحرب الأمريكية تعلن عن ارتفاع خسائرها البشرية إلى 21 جندي

0: أكد ترامب أن فلاديمير زيلينسكي أثار المشكلات للعالم بأسره، مشدداً على ضرورة أن تبحث البلاد عن زعيم جديد عن طريق انتخابات، معتبراً أن كييف أضاعت عدة مرات فرص التسوية بسبب عدم رغبة القيادة السياسية.
1: من جهته وصف مبعوث الرئاسة الروسية كيريل ديمترييف تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها تاريخية وهامة، معتبرا أن ترامب انضم لمن يرون أن أوكرانيا بحاجة إلى قيادة تضع السلام في صدارة أولوياتها، مؤكدا أن جهود ترامب في صنع السلام تقرب من التوصل إلى حل للملف الأوكراني. وقبل يومين بحث ترامب في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أفاق تسوية الأزمة الأوكرانية والوضع المتعلق بإيران. من تونس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي صهيب المزريقي. أستاذ صهيب، وبعد التحية، ما دلالات تصريحات الرئيس ترامب التي دعا فيها أوكرانيا إلى انتخاب رئيس جديد؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بك في السادة المستمعات والمستمعين لإذاعة سبوتنيك. اليوم يعني حينما نتكلم على هذه الدعوة في إطار تغيير النظام في أوكرانيا، فإنه يأتي في إطار إعادة رسم موازنة جديدة في منطقة الأوروبية بالأساس، وخاصة في إطار الصراع اليوم بين كل من روسيا وأوكرانيا خاصة، يعني ونحن نعلم جيدا اليوم تأثيرات الحرب الإيرانية الأمريكية على النفط من جهة، وأيضا حتى على التوازن العالمية من جهة ثانية. وأيضا حينما تأتي هذه الدعوة فإننا نفهم بالأساس أن هنالك ربط أو تشبيك علاقة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، في إطار يعني أن تكون خاصة اليوم أمام الظرف الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية من عملية التأزم خاصة في النفط والطاقات الأحفورية بصفة عامة. فبالتالي اليوم نتكلم على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإعادة رسم خارطة جديدة مع روسيا من جهة ثانية، وأيضا اليوم يعني وكأني بهذا النظام العوبة إن صح التعبير خاصة من قبل زيلينسكي وأعضاء الحكومة المتواجدة معه، اليوم هم يريدون يعني الذهاب بقصوية الحرب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وكأني بها يعني تقوم بما قامت به في الحرب العالميتين الأولى أو الثانية، من ناحية أنها تبحث عن تموقعها وتبحث أيضا على التصرف البراغماتي والمنفعي والواقعي اليوم، فتوجهت إلى أن تمد يدها إلى روسيا من جهة ثانية، وهذا يدل مرة أخرى على أن روسيا اليوم هي قوة عالمية، وبالتالي اليوم في إطار هذه التشابكات العالمية بين القوى الكبرى النافذة في العالم اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون شريكة وأن تكون حليفة لروسيا على حساب يعني أوكرانيا. واليوم حتى في إطار هذه الحرب فإن لديها انعكاسات وارتدادات يعني حتى على الداخل الأوروبي بصفة عامة، وقد رأينا ذلك جليا وملاحظا بالأساس في الخسائر التي فقدتها خاصة يعني الدول الأوروبية من ناحية الإمدادات النفطية والغازية، وتوجهت اليوم إلى القارة الأفريقية التي خسرتها بالأساس وانتصرت فيها روسيا، سواء كان ذلك بالعلاقات المباشرة أو كانت يعني بعمليات حتى الخروج الذي أو الطرد الذي شهدته الدول الأوروبية واستفادت منها اقتصاديا روسيا. إذن نحن اليوم أمام إعادة رسم منطقة نفوذ جديدة جيوسياسية مبنية بالأساس على التحالف مع روسيا.
1: وهل يمكن فهم هذه التصريحات باعتبارها محاولة أمريكية للضغط على قيادة أوكرانيا من أجل القبول بتسوية سياسية؟
2: هي ليست فقط يعني ضغط على النظام الأوكراني فحسب، وإنما يأتي ذلك بالأساس في إطار حتى أنها تريد مد يدها إلى روسيا من جهة، من جهة ثانية هي تريد أن تجعل من روسيا يعني حليفا لها في المنطقة، وأن العدو الذي كان يعني يؤرق نوعا ما الاستقرار والأمن الروسي يعني اليوم نحن نريد أن نقطع معه، نريد أن نبني صفحة جديدة مع روسيا مبنية بالأساس على المصلحية وعلى المنفعية من ناحية يعني الطاقات الأحفورية المتواجدة. علاوة على ذلك هي يمكن أن نقرأها في إطار يعني حسن النية في إطار تعامل مع روسيا، وأيضا هو ضغط على النظام الأوكراني حتى يبتعد نوعا ما عن سرديته وعن مظلوميته وعن مناوشاته لروسيا. وأيضا اليوم نتكلم حتى على أن هذا الخيار في حد ذاته أصبح يعني بمثابة العملية السياسية الجديدة التي يجب أن تنتهجها أوكرانيا في إطار يعني صراعها مع روسيا، وهذا يدل مرة أخرى على أن روسيا قد نجحت إلى حد هذه اللحظة في

0: فرض يعني هيبتها العالمية إن صح التعبير أكثر على هذه الضغوطات المتواجدة اليوم، وتقليل من العزلة التي أريد لها أن تكون فيها روسيا. وأيضا اليوم في اعتقادي حينما تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ضرورة تغيير النظام أو بضرورة يعني التوجه إلى انتخابات جديدة، في اعتقادي هو توجه جديد لرسم سياسة جديدة مبنية بالأساس على أن تكون كل هذه الدول التي هي مكونة للعالم الكلاسيكي القديم الذي هو يريد أن يسيطر على مراكز النفوذ سواء كان ذلك الطاقية وغير ذلك، هو في حد ذاته اليوم يهدف إلى أن تكون يعني هذه العملية السياسية الجديدة محورها ومركزها هو روسيا.
1: إذن كيف يمكن أن يتعامل المستوى السياسي الأوكراني مع تصريحات ترامب في ظل تمسكه بمواقفه المتعلقة بإنهاء الحرب؟
0: هو فلنقل أن هنالك فجوة بالأساس بين المبادئ التي يتمسك بها النظام الأوكراني من جهة، وأيضا الواقع المحتوم والمفروض على النظام الأوكراني. فالنظام الأوكراني يريد أن تستمر عملية الحرب حتى يسترد ما يسميه بأراضيه إلى غير ذلك، ولكن اليوم نتكلم على الواقعية، نتكلم على المعطى المتواجد على أرض الواقع، خاصة يعني من ناحية يعني التحالفات السياسية. وأكبر حليف كان لأوكرانيا وكان لزيلنسكي هي الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد يعني عن هذا الصراع وتترك فقط أوكرانيا يعني في أتون هذه الحرب. علاوة على ذلك، الدول الأوروبية اليوم حينما ذهبت حتى للقارة الأفريقية لم تجد صدى، يعني خاصة في تعاملاتها الطاقية وفي تعاملاتها الغازية، واليوم هي مجبرة بالأساس إلى أن تعود إلى روسيا. ولكن طريقة العودة هنا هي التي تطرح تساؤل كيف ستعود هذه العلاقات، هل كما كانت سابقا أم ستعود بالأساس يعني وفق فرض يعني خيارات روسية جديدة. وأيضا اليوم النظام الأوكراني سيجد نفسه مجبرا بالأساس على أن يتوجه في خيارات تسوية وأن يذهب في منطقة الصلح بعيدا على كل أشكال الحرب، وأيضا بعيدا كل عن أشكال يعني المزايدات أو المهاترات السياسية التي ممكن أن يطرحها اليوم النظام الأوكراني، خاصة يعني وأنه يعيش في مرحلة تخبط ومرحلة عجز ومرحلة فقدان سند عالمي ومرحلة أيضا حتى اهتزاز للثقة الداخلية. اليوم نتكلم على الداخل الأوكراني، خاصة يعني في المواقف وإلا الآراء والأطروحات المتباينة بين النظام من جهة ورأس النظام، ولا نتكلم على زيلنسكي، وأيضا نتكلم حتى على بعض أطراف الحكومة المتواجدة في النظام الأوكراني، والتي تطرح يعني خيار أكثر عقلاني من ناحية أن تعود عن هذه الحرب وأن تذهب إلى بناء داخلها إلى غير ذلك من هذه الفرضيات المطروحة اليوم على الحكومة الأوكرانية.
1: بعد الموقف الأمريكي، هل تتغير المواقف الداعمة لنظام كييف من الجانب الغربي؟
0: في اعتقادي اليوم يعني هو ليس طرفا أن تغير تحالفاتها مع نظام كييف، بل أصبح ذلك ضرورة تقتضيها الواقع، لأن اليوم أكبر داعم لنظام كييف وأكبر داعم للدول الأوروبية هي الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم عدلت بوصلتها وذهبت أكثر إلى التعامل مع النظام الروسي، بل أكثر من ذلك يعني حتى هنالك شبه تخلي على القضية الأوكرانية وفق ما يسميه زيلنسكي وحلفائه. فبالتالي اليوم يعني هنالك خيار وحيد على الدول الأوروبية، وهو التوجه أكثر إلى النظام الروسي، وأيضا إقامة مصالحة شاملة، خاصة يعني اليوم أمام حالة النقص التي تشهدها اليوم الدول الأوروبية والدول الغربية من ناحية يعني الغاز ومن ناحية أيضا النفط وغير ذلك، حتى الارتفاع المشد الذي شهدته اليوم الدول الأوروبية. نتكلم بالأساس هنا على كل من فرنسا وإيطاليا خاصة، اللذين يعني ذهبا إلى الجزائر وذهبا إلى أفريقيا يبحثان عن النفط ويبحثان عن الغاز، ولكن في اعتقادي إلى حد هذه اللحظة عاد بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، وهذا ما يحتم عليهم التوجه أكثر إلى كييف وعفوا إلى روسيا والتخلي نوعا ما عن دعم نظام كييف، وهذا ما يجعل اليوم هذه الأمور أكثر عقلانية وأكثر براغماتية وواقعية.
2: سقط ضحايا ومصابون جراء استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مما أدى إلى وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين وإصابة 309 آخرين يتلقون الرعاية الصحية في عدد من المستشفيات. وذكر الطيران المدني أن حصيلة الوفيات ضمت 4 سعوديين ومقيمين، منهم 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي واحد، بالإضافة إلى مصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني.
1: وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك خالد لاعتداء وتعليق العمليات التشغيلية في المطار لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق. ودعت الخارجية السعودية المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة لمطار الملك خالد إلى التواصل مع بعثات السعودية في الدول الموجودين فيها لطلب المساعدة وتقديم الإرشادات اللازمة.
2: من الرياض ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي السعودي الأستاذ خالد النزر. أستاذ خالد، ما الرسائل التي يحملها تكرار استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض؟
3: أنا أعتقد أنه بحسب تفكير الجماعة الحوثية بأن هذا يعطيهم نوع من النصر العسكري أو نوع من الدعاية بأنهم قادرون على يعني الاستهداف المملكة بشكل عسكري قوي. وأما إلى ذلك من الرسائل التي قد تنطلي على جمهورهم الشعبوي، ولكن في الواقع هو استهداف المدنيين هو من أسهل الأمور التي يمكن القيام بها. وكما نلاحظ يعني خصوصا الضربة الأخيرة التي حصلت على مطار الملك خالد في الرياض كانت على مبنى مسافرون، يعني مبنى مسافرين، و الضحايا كانوا كلهم من المدنيين.
2: وماذا يمثل المملكة عدد الضحايا والإصابات في مطار دولي كبير بالعاصمة الرياض؟
3: لا شك أنها خسارة كبيرة، وأعتقد بأن المملكة يعني دخلت في هذه الحرب مضطرة في النهاية، فهي حرب فرضت عليها يعني من البداية من الأساس من عام 2015. والآن اليوم ربما هناك أيضا اضطرار أكبر، وهذه طبيعة الحروب أستاذ خالد. اليوم يعني مثل هذه الضربات لا تمثل انتصارا عسكريا أو قياميا أو ما شابه، فإذا هذه هي طبيعة الحروب، وأعتقد أن المملكة يعني تعلم ذلك جيدا في قراراتها الاستراتيجية.
2: لكن كيف يمكن أن تنعكس هذه الحادثة على أولويات المملكة الأمنية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة؟
3: ما يحدث أستاذ خالد ليس منفصلا عن ما هو موجود اليوم على مستوى الإقليم. نحن نعلم أن هناك هدنة 20، لم يكن هناك أي يعني احتكاك أو أي اعتداء من قبل أي طرف على الآخر طوال هذه الفترة، حتى نشبت الحرب الحالية في المنطقة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وتداعياتها المعروفة كما تعلم، إلى أن وصلنا إلى مرحلة اليوم أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أصبحت ليست بتلك القيمة، وكان هناك يعني نعتقد بأن هناك إعاز إلى جماعة الحوثي للسيطرة أيضا على مضيق ما بالبندب وما شابه. ونعلم جميعا الإعلان المفاجئ الذي قام به الحوثي من استهداف السفن السعودية دون غيرها، ثم قيامه بالعمل العسكري الأخير الذي وصل فيه إلى منطقة باب المندب. وهنا بالتالي فكانت المملكة مضطرة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خصوصا وأن الداخل اليمني نفسه والشرعية أيضا كانوا ينتظرون مثل هذه الخطوة للقيام بعملية تحريرية.
2: يعني أسألك هنا أستاذ خالد عن الخيارات أمام المملكة أمنيا وعسكريا.
3: نعم، أنا أعتقد أولا بأن ما يقوم به الحوثي اليوم لا أعتقد بأنه سيشكل ضغط على القرار الاستراتيجي الذي تتخذه المملكة مهما كان هذا القرار، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أعتقد أن اليوم مع بدء هذه العمليات العسكرية في الداخل اليمني وعلى الأرض ومن قبل القوات اليمنية الشرعية، فأعتقد أن ليس أمام المملكة سوى دعم هذه القوات، وهذا ما تقوم به من خلال طيران التحالف. هذه العملية التي تقوم بها أيضا القوات داخل اليمن أعتقد أنها عملية ستطول نوعا ما وقد تأخذ أشهر، خصوصا وأنها مقسمة لعدة مراحل. وبالتالي فأعتقد أنا شخصيا بتقديري بأننا مقبلون خلال الفترة القادمة على عدد من هذه الضربات وهذه الصواريخ. وعموما المملكة حتى في الفترة السابقة يعني في حرب 2015 تلقت آلاف المقذوفات ما بين صواريخ وطائرات مسيرة وما شابه، وهذا لم يعني يهدد أمنها بذلك القوة التي يتوقعها البعض، ولا يهدد سلمها الداخلي واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ونعتقد أن حتى هذا التصعيد الكبير الذي قام به الحوثي لن يؤثر أيضا، وهو في النهاية من يعني ضريبة الحروب.
2: كيف يمكن أن يؤثر استهداف المطار في حركة السفر والتجارة والاستثمار مع مكانة السعودية كمركز إقليمي للأعمال؟
3: نعم، لا شك بأن هناك نسبة من التأثير. أولاً إيقاف حركة الطيران وتأجيل الرحلات، هذه خطوة لا بد من تتخذها المملكة وحتى بعض شركات الطيران من أجل سلامة المسافرين. يعني ليس بالضرورة عندما توقف حركة الطيران أو عندما تغلق صالة مسافرين أو مطار هذا يعني بأن التهديد وشيك، ولكن هذا يعني من احتياطات السلامة التي تتخذ عادة في مثل هذه الأمور. وكما ذكرت لك نحن لا نريد الآن أنا وأنت والمشاهدين والمستمعين أن نسقط في الفخ الحوثي، وهو أن مثل هذه الضربات وما شابه تعتبر انتصارا عسكريا كبيرا. هذا ليس انتصارا عسكريا، ضرب المدنيين ليس انتصارا عسكريا. أسهل ما يمكن القيام به هو قتل المدنيين. يستطيع أي شخص حمل رشاش والدخول على مجموعة من المدنيين وقتلهم. فإذا مثل هذه العمليات هي عمليات في النهاية عمليات إجرامية إرهابية. نرى اليوم هذه الإدانات الكبيرة التي حصلت لمثل هذه العمليات سواء على مستوى الأمم المتحدة وحتى المبعوث الأممي ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة لدول عديدة عربية وإسلامية. إذن ما يقوم به الحوثي ما هو إلا إثباتا لإرهابه وإجرامه.
2: وهل يمكن أن يؤدي استهداف منشآت مدنية إلى تغيير مسار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة؟
3: بحسب فهمي أن موضوع التفاوض وموضوع التفاهم السياسي هذا قائم منذ بدء الخلاف مع الجماعة الحوثية سواء في الداخل اليمني أو حتى على مستوى مثلا العلاقة بين المملكة واليمن. ونحن نعلم أن حتى في الداخل اليمني مع بداية الأزمة الحوثي ممن حضروا مؤتمر الحوار الوطني ومن وقعوا على مخرجات هذا المؤتمر، ولكن في النهاية انقلب على كل ذلك. أيضا الاتفاقات أو الهدن التي كانت تحدث بينه وبين المملكة وآخرها في عام 22 أيضا هذه من ضمن الأمور. لا ننسى أن أيضا الاتفاق أو دعنا نقول المعاهدة التي حصلت بين السعودية وإيران عام 23 في الصين كان لها أثر كبير أيضا على استقرار الوضع ما بين الحوثيين وما بين المملكة. ولكن ما حدث مؤخرا في الحرب على إيران ودخول إيران في مآزق معينة على المستوى الاستراتيجي هذا ما جعل الحوثي يتحرك مرة أخرى. إذن إجابة على سؤالك إجابة دقيقة، أنا برأيي وبتقديري ما زال الحوار يمكن فتحه مرة أخرى ويمكن التفاوض، ولكن أعتقد أن الآن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هو تحرير مضيق مأرب والساحل من هذه الجماعة، لأنها جماعة لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به، وهي في النهاية تخدم أجندات خارجية مثل الأجندة الإيرانية، وهذا لا يمكن السماح به. بعد ذلك ممكن أن تستمر المعارك إلى أن نرى إلى أين لتصل، أو ممكن أن يتم أي اتفاق مع الحوثي إذا كان سينسجم مع المتطلبات الداخلية اليمنية والإقليمية والدولية.
2: أستاذ خالد النزر، ما السيناريوهات المحتملة خلال الأيام المقبلة وكذلك اتجاهات التصعيد وانعكاساتها على السعودية والمنطقة؟
3: أنا بتقديري أن العملية العسكرية قد بدأت وأن التصعيد سيستمر خلال الفترة القادمة. الموضوع قد يأخذ أسابيع أو قد يأخذ أشهر. الموضوع ليس سهلا. الحوثي الآن من سنوات طويلة وهو يسيطر على يعني أماكن مهمة في الداخل اليمني، وأيضا خلال هذه الفترة الماضية تم تسليحه وتم دعمه بالكثير من الأمور. ونعتقد حتى هناك قيادات عسكرية من خارج اليمن موجودة اليوم على الأرض وتقود معارك الحوثي وتضع خططها. فالموضوع قد يستمر بالتصعيد خلال الفترة القادمة. أعتقد أن المملكة اتخذت قرارها الاستراتيجي ولن تتراجع عنه، وهي تعلم أن في النهاية لهذا القرار بعض السلبيات وبعض الأمور التي قد تحدث.
1: ارتفع عدد المصابين في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران إلى 865 عسكريا، فيما بلغ عدد القتلى 21 جنديا، وفقا لبيانات نظام تحليل الخسائر الدفاعية التابع لوزارة الحرب الأمريكية حتى 9 أكتوبر الجاري. وأظهرت البيانات زيادة عدد المصابين بأربعة عسكريين مقارنة بالإحصائيات السابقة، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن مدى اكتمال الأرقام الرسمية المعلنة عن الخسائر البشرية الأمريكية خلال الحرب.
2: في هذا السياق، ذكر تقرير أمريكي أن وزارة الحرب لم تقدم توضيحات بشأن ما وصفته بالتناقضات في إحصائيات الخسائر، معتبرة أن البيانات الرسمية لا تعكس بالضرورة الصورة الكاملة للخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأمريكية. وكانت بيانات صادرة عن البنتاغون في مطلع سبتمبر الماضي قد أشارت إلى ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح منذ بدء الصراع إلى 838 شخصاً. من بيروت ينضم إلينا العميد منير شحادة، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، كيف يمكن قراءة هذه الحصيلة الرسمية للخسائر البشرية الأمريكية المعلنة حتى الآن في الحرب مع إيران؟
4: يعني أولاً، لا تستطيع وزارة الدفاع الأمريكية أن تخفي عدد الضحايا وعدد الجرحى، وخاصة أنه أصبح بالمئات. طبعاً ليس كل الجرحى والقتلى ناتجة عن عمليات حربية، ولكن بالنتيجة هي كلفة على الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية في حرب إيران. هذا يؤثر طبعاً على استراتيجية الأمريكية في خوض الحروب في الخارج، لناحية موضوع مهم جداً، وهو صحيح أن الجيش الأمريكي يمتلك قدرات عسكرية كبيرة لناحية العديد والعتاد وترسانات أسلحة كبيرة، ولكن عندما يصبح الجيش الأمريكي بحاجة لعدد كبير أو لنصف عديده ليحمي نصفه الآخر، فهذا هنا تصبح القضية استراتيجيا معقدة بالنسبة للجيش الأمريكي. وهناك مراجعة للحسابات لناحية سياسة أمريكا الخارجية، السيئات والحسنات، الربح والخسارة. إذن هذه النتيجة التي أصبحت 21 قتيلا في حرب إيران ومئات الجرحى سوف تعيد حسابات أمريكا، حسابات وزارة الدفاع الأمريكية لناحية الحروب الخارجية، وأيضا سوف تؤثر على الانتخابات الأمريكية النصفية القادمة.
2: لكن ماذا تكشف هذه الأرقام عن طبيعة المواجهات العسكرية بين القوات الأمريكية وإيران؟
4: يعني ادعاء أمريكا دائما أنها تصدت لمعظم الصواريخ 89، تعطي أرقام 90 و80% من الصواريخ البالستية الإيرانية أو الطائرات المسيرة، هذا يدحض هذه الأخبار وهذه التصريحات الأمريكية، وتثبت فشل منظومات الدفاع الجوي الأمريكية وحتى الإسرائيلية في التصدي لمنظومات الدفاع الجوي. لأخرج قليلا ماذا حصل في مطار في السعودية في الرياض مثلا، تدعي دائما دول الخليج أنها تصدت كمان لنسبة عالية من الصواريخ الإيرانية، فنرى أن هذه الصواريخ تدمر، واضطرت المملكة العربية السعودية للإعلان عن هذا الصاروخ لأنه هدف مدني، تريد أن تستفيد من الخسائر المدنية، تقول أن الحوثيين إرهابيين مثلا. ولكن هذا يثبت، أنا أريد أن أصل إلى مكان أنه هذا يثبت أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية فاد وباتريوت غير فعالة. وهنا من الناحية العسكرية العلمية، منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية مهما كان نوعها، الصواريخ التي تتبع لهذه المنظومات سرعتها لا تتخطى 8 مخ، بينما الصواريخ البالستية الإيرانية واليمنية أقل صاروخ وصل إلى 13 مخ، يعني يعتبر تقريبا كضعفي سرعة صواريخ منظومات الدفاع الجوي. هذا يثبت فشل منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة لناحية التصدي للصواريخ، إن كان إيرانية أو يمنية أو حزب الله.
2: البعض يقول هنا سيادة العميد إن أمريكا خسرت 4500 جندي أمريكي في حرب العراق، فماذا يعني 21 جنديا؟
4: هناك في غزو بري تختلف، هناك غزو بري تحضرت له أمريكا وأدت عدد 150 ألف جندي، قدموا إلى المنطقة لغزو العراق، غزو بري طبعا، الغزو البري مكلف أكثر. ومن هذا المنطلق اتخذت قرار أمريكا من بعد حرب العراق أنها لن تخوض حربا برية في أي مكان. وأيضا في الصومال نفس الشيء، عندما دخلت الدلتا فورس إلى الصومال وتعرضت لكمين وسقط خسائر كثيرة، لذلك اتخذت قرار أمريكا أنها دائما حروبها سوف تكون قصف جوي وصواريخ ومن هذا النوع. لذلك وخاصة أن هذه الحرب تخاض من البحر عبر البوارج، يعني الخسائر التي سقطت هي سقطت من جراء الصواريخ الإيرانية للقواعد الأمريكية، وخاصة في الكويت وفي البحرين وفي الأردن أيضا. إذن عندما تخوض حربا جوية فقط سوف تقل، يقل عدد الخسائر من الجيش الأمريكي، لأنه ليس هناك احتكاك بري بين الجيوش المتحاربة.
2: وكيف يمكن تفسير الزيادة المستمرة في أعداد المصابين رغم مرور أشهر على بدء الصراع؟
4: يعني هذه الفترة من الركود لناحية المفاوضات وتعسرها وتبادل ضربات في فترات متفاوتة تجعل أهداف التي تستهدفها إيران لناحية القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة سهلة لكي تقوم بإصابة عسكريين وبزيادة عدد القتلى والجرحى، خاصة أنه لم يعد خافيا على أحد أن هناك يعني مشورة ومساعدة صينية ويمكن سوفيتية روسية لإيران لناحية تحديد الأهداف ومساعدتها إلكترونيا. من أين انطلقت، قد طلق العدوان على إيران، من أين انطلقت الطائرات، فهذا ساعدها على استهداف وإصابة أهداف بشكل شبه دقيق.
2: ما مدى تأثير هذه الخسائر البشرية على الجاهزية القتالية للقوات الأمريكية وقدرتها على مواصلة العمليات؟
4: قبل الحديث عن الجرحى والقتلى وتأثيره على معنويات وعلى الجاهزية القتالية، لنتحدث عن استنزاف الجيش الأمريكي في المنطقة، لنتحدث عن حملة الطائرات التي بقيت في محيط إيران أكثر من بحدود السنة، مما جعل أهالي البحارة يعني يصرخون ويرفعون الصوت عبر الإعلام، مما اضطر أمريكا إلى سحب هذه حملة الطائرات واستبدالها. فإذا الاستنزاف من ناحية العمل والإرهاق هذا أول ما يستنزف الجيوش في العالم.
5: كنا مصممين وأن نواجه، يعني كان هذه المواجهة لإسرائيل التي ترفض وتعطل إجراء الانتخابات ولا تريد للشعب الفلسطيني أن يختار ممثليه، فهنا لكن المبادرة التي أتت من الفصائل وتحديدا من الجبهة الشعبية وهي الفصيل الثاني في منظمة التحرير، فكان الاستجابة وبمشاورة الفصائل، فأخذ السيد الرئيس، وأيضا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستحدث في نفس الوقت.
2: وكيف تفسرون ما جاء في البيان بأن التأجيل تم بعد استشارة الفصائل الفلسطينية؟
5: ما هذا هي يعني هذا هو يعني هي يعني الفصائل حرصا على المصلحة الوطنية وعلى وحدة الصف، الرئيس لم يتردد لأنه هذا يعني شيء هام ويسعى له في لتوحيد الصفوف.
2: لكن وزير الخارجية الإسرائيلي نفى مسؤولية إسرائيل عن التأجيل، كيف يمكن قراءة هذا الموقف؟
5: هو أنا كما ذكرت لك يعني أنا ذكرت حوادث أشياء محددة، يعني ماذا منعت لجنة الانتخابات من الذهاب إلى غزة، منعت إدخال الأحبار، منعت دخول لجنة الرقابة ومن الاتحاد الأوروبي، هم يعني إسرائيل تكشف يعني طوال السنوات يعني العدوان تقتل وجرائم إبادة في قطاع غزة وهي تنكر، يعني محكمة الجنايات الدولية تحكم على رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق بأنهم بجرائم حرب تطلبهم وهو يعني ينكر، يعني هم يكذبون كما يتنفسون.
2: دكتور فيصل، بعد نحو عقدين على آخر انتخابات فلسطينية، ما أبرز التحديات التي تحول دون تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الفلسطينية؟
5: ما يعني احنا طبعا الاحتلال الإسرائيلي والمعوقات اللي حصلت وما مر بالساحة الفلسطينية، وإن شاء الله الانتخابات تجري في سبتمبر القادم، واختيار مجلس تشريعي ورئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع أننا نسعى ونريد أن يكون للدولة الفلسطينية. يعني احنا موضوع السلطة الوطنية كان اتفاق أوسلو مؤقت لخمس سنوات، ومن ثم يكون الحل الدائم بعد إنجاز الأمور. لكن أتت القوى اليمينية والصهيونية في إسرائيل، وهي التي كانت تعارض أوسلو منذ البداية وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما واستعملوا التسويف. يعني لا أنسى ما قاله إسحاق شمير حين عقد مؤتمر مدريد للسلام اللي دعا له المجتمع الدولي كله في ذلك الوقت، قال أنا كنت أنوي أن أفاوض الفلسطينيين لعشرات السنين، حتى يعني لأنه لا يريد دولة فلسطينية ولا زال هناك. هذا هي ما يعطل الأمور لدينا، الاحتلال وممارساته وعدم وجود شريك إسرائيلي للسلام.
2: حركة حماس كانت قد دعت إلى حوار وطني شامل عقب قرار التأجيل، ما فرص نجاح هذا الحوار في معالجة الانقسام الداخلي؟
5: يعني احنا ندعو حماس، حماس أخطأت في حق الشعب الفلسطيني وبحق القضية الفلسطينية باتخاذ قرارات منفردة، سواء بداية يعني في 7 أكتوبر قامت بهذا منفردة وبدون التشاور مع الفصائل، وأيضا حتى حين اتفقت على وقف إطلاق النار أيضا بدون التشاور. لكن نحن لا نعتبر أنه أفراد وأعضاء يعني بأيدي حماس هم جزء من الشعب الفلسطيني، يعني لا ننكر عليهم ذلك. لذلك يجب أن يعني هناك دعوة لتوحيد الصفوف وتوحيد الشعب ودعم صموده على أرضه، لكن بالتزام بثوابت محددة كما في كل مكان، أن يكون هناك قانون واحد، نظام واحد، سلاح واحد، ويلتزم الجميع به. والديمقراطية بتقول إنه الأغلبية بتحكم والأقلية بتعارض، لكن كل يحترم الآخر. يعني الأقلية تعارض لكن تحترم قرارات الأغلبية وما تفعله، وبالمثل إنه للمعارضة يعني من حقها أن تعارض لكن بدون أن تعطل المسيرة. هذا ما نسعى إليه لبناء مجتمع ديمقراطي علماني مستقر في دولة فلسطين إن شاء الله.
6: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
1: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. حررت القوات الروسية 4 مناطق في منطقة العمليات العسكرية، منها بلدتان في جمهورية دونيتسك الشعبية وبلدتان في مقاطعة خاركوف. وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات قوات مجموعة الشمال في مقاطعة خاركوف تضغط حلقة الحصار وتوسع منطقة السيطرة الخارجية، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 65 فرداً عسكرياً وتدمير معدات عسكرية عدة. وواصلت قوات مجموعة الشرق التقدم في عمق دفاعات العدو في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجي ودنيبرو بتروفسك.
2: وسع الجيش الإسرائيلي نطاق الخط الأصفر غرب حي الشجاعية حتى شارع صلاح الدين في غزة، ووضع بذلك السكان المقيمين في المكان داخل نطاق الخط، مما أجبرهم على النزوح الفوري من المنطقة. وأقدم الجيش الإسرائيلي على اختراق جديد للخط الأصفر لمسافة 10 أمتار غرب حي الشجاعية. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أسفر القصف والاستهداف المباشر عن إصابة 8 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، في حين تواصلت عمليات النزوح القسري بفعل التقدم المستمر للخط الأصفر.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية منذ 2 مارس إلى 4386 قتيلاً و12,424 مصاباً. وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان أن الحصيلة التراكمية للضحايا منذ 8 أكتوبر 2023 بلغت 8953 قتيلاً و30,660 مصاباً. وتهاجم إسرائيل بصورة متكررة مواقع في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى المواجهة مع حزب الله.
2: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وفاة ما لا يقل عن 109 مهاجرين بينهم 15 طفلاً وفقدان أكثر من 116 آخرين إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 350 شخصاً قبالة سواحل جيبوتي. وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي إن الحادث يمثل خسارة فادحة في الأرواح، وأوضح أن القارب كان متجها من جيبوتي إلى اليمن عندما انقلب بالقرب من منطقة جوهيري شمال مدينة أوبوك.
1: واقتصاديا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محصول الحبوب في روسيا تجاوز 100 مليون طن هذا العام، متعهدا بمواصلة دعم المزارعين في حل المسائل العاجلة المتعلقة بالوقود ونقل المنتجات وتسويقها وتوفير البذور. وفي كلمة مصورة بمناسبة عيد المزارعين قال بوتين إن روسيا تحافظ بثبات على مكانتها كواحدة من أبرز الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية في العالم. وأكد بوتين أن المجمع الزراعي الصناعي يعمل بثبات واستقرار رغم الظروف الراهنة.
2: تعمل وزارة النقل العراقية على إبرام اتفاقية مع تركيا لإنشاء صندوق لتمويل تنفيذ مشروع طريق التنمية بمشاركة شركات تركية مقابل النفط، ويمر مشروع طريق التنمية بمرحلة إعداد التصاميم، في حين يستهدف تطوير شبكة السكك الحديدية العراقية وربط المحافظات إلى جانب توفير خدمات نقل المسافرين والوضائع. وقال مدير قسم المشاريع في الشركة العامة لسكك حديد العراق فاضل عباس إن الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في نقل البضائع من ميناء الفاو الكبير جنوب العراق إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
1: وأكدت وزارة النقل العراقية أن تمويل المرحلة الأولى من المشروع سيتم عبر قرض من البنك الدولي، وأشارت إلى وجود مشروع منفصل يمثل المرحلة الأولى من طريق التنمية ويستهدف تطوير خطوط السكك الحديدية الحالية الممتدة من بغداد إلى البصرة وأم قصر جنوبا ومن بغداد إلى الموصل شمالا، مع ربط الشبكة بميناء الفاو والحدود التركية عبر منطقة فيشخابور. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصادات النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية. دكتور عدنان، وبعد التحية، ما الأهمية الاقتصادية لمشروع طريق التنمية بالنسبة للعراق؟
7: أهلا بك سيد الفاضل أستاذ سراج وعلى متابعي قناة سبوتنيك. حقيقة هو مشروع استراتيجي مهم وكبير جدا وحيوي، ينقل العراق أو يضع العراق على خارطة التجارة العالمية. فالبصرة، مدينة البصرة تحديدا، هي عقدة الربط بين آسيا وأوروبا، وبالتالي العراق من خلال ميناء الفاو، ربط ميناء الفاو مع الحدود التركية من خلال مسافة 1200 كيلومتر ترتبط بخطط سريعة، طرق سريعة وسكك حديد، يسعى أو الطاقة التصميمية للمشروع المرحلة الأولية إلى نقل 3.8 مليون حاوية و22 مليون طن، ويسعى أن يحصل سنويا على 4 مليارات دولار ك يعني على إيراد أولي. أيضا يسعى العراق أن يكون الممر على الممر مدن صناعية، وأن يسهم هذا الممر بتحويل العراق إلى يعني على كدولة صناعية، ويقلل من إسهام النفط في الموازنة. أيضا هو مهم بالنسبة لتركيا، فهو يعطي تركيا وزن تجاري على خارطة التجارة العالمية.
1: وكيف يمكن لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا ومنها إلى أوروبا أن يعزز موقع العراق كممر تجاري ولوجستي بين آسيا وأوروبا؟
7: بالتأكيد، فالبضائع التي تمر عبر العراق سوف يحصل العراق من خلالها على إيرادات، والمسافة لاحظ هي قصيرة، وربما الكلفة تكون أقل. نحن نعلم أن هناك منافسة الآن حقيقة بالنسبة لقناة السويس، وأيضا هناك ممران آخران يتنافسان مع هذا المشروع، وهو الحزام والطريق والممر الهندي. وبالتالي وضع العراق على هذه الخارطة، وأن يكسب العراق حصة من عملية التبادل التجاري بين أكبر منطقة صناعية وهي شرق آسيا وأوروبا أيضا، فلا بالتأكيد سوف يكون له وزن اقتصادي مهم، ويضع العراق في منطقة أو مرتبة متقدمة على خارطة التجارة الدولية.
1: لكن ما الجدوى الاقتصادية من الاتفاق المقترح مع تركيا لإنشاء صندوق لتمويل المشروع بمشاركة شركات تركية مقابل النفط؟
7: حقيقة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع هو ترتبط بالعوائد المرتقبة من هذا المشروع. حقيقة أولا هو لجأ العراق إلى هذا الأسلوب بعد أن تعقدت إيرادات النفط بسبب ما حدث في منطقة الخليج والحرب، وبالتالي وتزاحم أولويات الإنفاق من الموازنة العراقية، لجأ العراق إلى هذا الأسلوب. حقيقة هذا الأسلوب حقيقة فيه بعض المخاطر على العراق، خصوصا أنه يربط إيراد سيادي بأصل استثماري، وبالتالي فربما ترتفع المخاطر، خصوصا إذا ما أسعار النفط لم تأتي كما يتوقع العراق أو حجم صادرات النفط العراقية، وبالتالي فجدواه مرتبطة بالمستقبل حقيقة بصادرات النفط العراقية التي من المفترض أن تمول هذا المشروع أو إعطاء حصة لتركيا من هذا النفط مقابل إسهام الشركات التركية. أيضا نحن لا نعلم تفاصيل هذا الاتفاق بشكل كامل لأنه مبدئي، فإذا ما فرضت الشركات التركية فإن سوف نفقد الكلفة والجدوى المنافسة على إتمام هذه الصفقات، بسبب أن العراق مضطر أن يلجأ للشركات التركية إذا ما كان هناك شرط تركي. إذن فالجدوى الاقتصادية حقيقة هي محفوفة بالمخاطر أو وترتبط بالجدوى المالية للمشروع، هذا أمر مهم جدا. فإذا لم يحصل المشروع على حجم تجارة قادر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من هذا المشروع، فإنه أعتقد أن جدواه المالية سوف تنخفض بشكل كبير.
1: إذن إلى أي مدى يمكن أن يسهم القرض المرتقب من البنك الدولي في تمويل المرحلة الأولى من المشروع؟
7: يعني القرض تقريبا 400 مليون دولار يمكن أو 300 وكسور، والمشروع كلفته 17 مليار دولار، تقريبا 9 مليار دولار لسكك حديد وسكك قطارات، و7 للهايوي الطريق السريع. وبالتالي فإن هذا التمويل هو جزء بسيط تقريبا، ولكن يسهم إلى حد ما. أيضا هذا المشروع فيه بعض التعقيدات، مثل تمت فعليا بعض الأجزاء منه، وهو النقل من ميناء الفاو الكبير باتجاه ميناء أم قصر ليرتبط الميناءان بطريق واحد، فهذا القرض ربما مول المرحلة الأولى، والمراحل القادمة سوف تحتاج إلى تمويل أكبر ومبالغ أكبر.
1: دكتور عدنان، في ظل المنافسة بين ممرات النقل والتجارة الإقليمية والدولية، ما المزايا التنافسية التي يمكن أن يقدمها طريق التنمية؟
7: حقيقة هنا نأتي إلى النقطة الأهم، فإذا ما عمل طريق الحزام والطريق بشكل مثالي، والذي هو من الصين يربط الصين إيران أذربيجان جورجيا إلى أوروبا وتركيا أيضا، بالمقابل طريق الممر الهندي الذي يربط الهند مع الإمارات العربية والسعودية والأردن ويعبر. فإذا نحن نتكلم عن أهم منتجين في شرق آسيا، وكل منهما لديه طريق، وبالتالي سوف يحظى هذا الطريق. ولا ننسى قناة السويس طبعا، والتي كلفتها أقل، وهي تعمل منذ سنوات وأثبتت جدارتها الأمنية الاستراتيجية. لكن إذا ما عمل هذين الطريقين فالعراق أمام ثلاث سيناريوهات. يعني الأول هو المنافسة الشديدة، وبالتالي تصبح المنافسة من يستطيع أن يقلل الكلفة والزمن وأن يثبت أن الطريق هو أكثر أمان ولوجستية. السيناريو الثاني هو تقاسم الأرباح، وبالتالي يؤثر على ما يعتقد العراق أن يحصل عليه والهدف الاستراتيجي. والسيناريو الثالث أن يثبت هذا الطريق جدواه وجدارته أمام هذين الطريقين، وأعتقد أن المنافسة قوية. وبالتالي هنا تكمن الخطورة، خطورة حقيقة كبيرة جدا، أن تعمل على ربط يعني إيراد سيادي مثل النفط على مشروع ترتفع فيه المخاطر.
1: أخيرا، كيف يمكن ضمان أن يحقق التمويل مقابل النفط عائدا اقتصاديا مستداما للعراق الذي يعتمد على النفط دون أن يفرض أعباء على موارده النفطية أو يقيد خياراته المالية مستقبلا؟
7: طبعا بالتأكيد سوف يكون له أثر. فنحن نعلم أن اقتطاع جزء من النفط أن يوضع في هذا الصندوق، ربما هذا الآلية، إذا تذكرنا الآلية مع الصين، العراق مع الصين أن تمول الصين جميع مشاريع العراق التنموية مقابل 100,000 برميل يوميا يودع في صندوق، والحكومة الصينية تمول الشركات الصينية، وهكذا تمر. إذن هي تقتطع جزء لمشروع محدد استثماري يحظى بمخاطر أيضا سوف يؤثر بالتأكيد على حصة العراق، وهذا يرتبط بسعر النفط. وهناك نقطة أخرى سيد الفاضل، لا تنسى أن تركيا هي شريك في هذا المشروع وتستفيد فائدة كبرى من هذا المشروع. إذن يجب أن يكون للحكومة التركية مشاركة في التمويل، كما سوف تحظى بفائدة كبيرة جدا من هذا المشروع. هذا المشروع مهم جدا واستراتيجي لتركيا، خصوصا إذا ما علمنا أن تركيا تحظى تسعى إلى زيادة نفوذها الجيوسياسي من خلال النفوذ الاقتصادي، وأن تكون لديها موقع الاستفادة من موقعها الاستراتيجي للربط، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك ممرات تجارية تبعد عن تركيا. إذن يجب أن تكون لتركيا أن يكون لتركيا إسهام في التمويل لتخفيف العبء عن العراق. نعم، هو يؤثر على حقيقة الموازنات العراقية في المستقبل، لأن الموازنة العراقية تعتمد بشكل أكثر من 90% على الصادرات النفطية.
2: يجري رئيس البنك الدولي محادثات مع 30 إلى 40 دولة بشأن تقديم دعم مالي لمساعدتها على مواجهة أزمتي الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمتين عن حرب إيران. وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن البنك أتاح تمويلا أوليا للأزمات بقيمة 25 مليار دولار إلى جانب 35 مليار إضافية يمكن توفيرها عبر إعادة توجيه موارد مشروعات معتمدة، مشيرا إلى أن تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة قد يدفع مزيدا من الدول إلى طلب الدعم خلال الأشهر المقبلة.
1: ورياضيا، حسم الهلال الكلاسيكو السعودي ضد الاتحاد بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين لكرة القدم، ووقع على ثلاثية الزعيم البرازيلي جابرييل مارتينيلي والإنجليزي أولي واتكنز والهولندي كريستيانسو سامرفيل، بينما سجل ثنائية الضيوف يوسف لنصيري والهولندي ستيفن بيرجوين. ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة واستعاد صدارة ترتيب الدوري، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع.
2: فاز برشلونة على ضيفه ختافي بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو ضمن الجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق برشلونة انتصاره الثامن على التوالي، وعادل الانطلاقة الأفضل في تاريخ النادي المسجلة باسم الفريق سابقا في موسم 2013-2014. وحقق برشلونة العلامة الكاملة في مستهل مشواره بالدوري الإسباني، ويتربع على عرش الصدارة برصيد 24 نقطة.
1: في نفس الجولة حقق ريال مدريد فوزا ثمينا أمام ضيفه فياريال بهدف من دون رد على ملعب سانتياغو برنابيو، وسجل الإيفواري إيان ديوميندي أول أهدافه بقميص ريال مدريد، ولعب الملكي بنقص عددي منذ الدقيقة 74 بعد طرد لاعبه البديل فينيسيوس جونيور، وارتفع رصيد الريال إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، فيما تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المرتبة العاشرة.
2: فرض توتنهام هوتسبير التعادل على مضيفيه مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، وشارك النجم المصري عمر مرموش في الشوط الثاني عند حلول الدقيقة 66 حيث حل بدل محمد قدوس، وارتفع رصيد الشياطين الحمر بهذا التعادل إلى 6 نقاط في المركز 12، وفي المقابل يصل الفريق اللندني إلى 3 نقاط في المركز 18 بجدول ترتيب البريمير ليج.
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
8: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة.
11: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي، ونتحدث فيها اليوم بموضوع عن إعلان مجمع اللغة العربية في القاهرة عن استخدام مجموعة من الألفاظ والتعبيرات الشائعة التي انتقلت من التداول اليومي إلى الاستعمال اللغوي المقبول، من بينها ترند، ترويقة، وخناقة.
10: برنامج الإنسان والثقافة.
11: قبل أن نبدأ الحلقة أتوجه إليكم مستمعينا الكرام بسؤال صغير، ماذا تسمون أول شيء تأكلونه في الصباح، الفطور أم الترويقة؟ وسؤال آخر، عندما تتصفحون هواتفكم ويظهر فجأة موضوع يملأ كل مكان والجميع يتحدث عنه ويشاركه ويعلق عليه، ماذا تسمونه، الرائج أم تنطقونها ترند؟ وسؤال أخير، شخصان يتشاجران بحدة ويكدان يتلاسنان، كيف تصفون ذلك، نزاع أم خناقة؟ هذه الكلمات نرددها كل يوم تقريبا، تبدو لنا عامية ولا تكتب كتابة رسمية. وقبل وقت ليس بالبعيد، لو قال لكم أحد إن الترويقة وترند وخناقة يمكن أن تدخل التعبير العربي الفصيح لكنتم ظننتم أن الأمر مسحة، لكنها ليست مسحة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة فعل ذلك حقا.
10: برنامج الإنسان والثقافة.
11: وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الباحثة في الأدب والاستشراق الروسي وعضو جمعية المترجمين العراقيين الأستاذة هند الصفار. أهلا ومرحبا بك أستاذة هند في حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة.
12: أهلا وسهلا بكم أستاذ عماد وبمستمعيكم الكرام، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة الجميلة.
11: أهلا بحضرتك. يعني نبدأ من إعلان مجمع اللغة العربية في القاهرة عن استخدام مجموعة من الألفاظ والتعبيرات الشائعة التي انتقلت من التداول اليومي إلى الاستعمال اللغوي المقبول، من بينها كلمة ترند، ترويقة، خناقة إلى آخره. يعني السؤال هنا، لماذا أصبحت الصيغ العامية والكلمات المقترضة والمصطلحات الجديدة هي المعيار الأدبي في لغات مختلفة حول العالم مثل الروسية والعربية؟
12: حقيقة أستاذ إيمان، بالنسبة يعني لتعريب أو لإدخال الكلمات المقتربة إلى اللغات الاعتيادية واعتبارها معيارا أدبيا، يعني هذا يأخذ عدة مناحي وباختلاف المجامع العلمية العربية. يعني إذا كان هناك رأي أو تقنين من قبل المجمع العلمي المصري، ربما لا يكون هناك تقنين للمجمع العلمي العراقي، على اعتبار إنه تحول هذه الألفاظ إلى جزء من المعيار الأدبي اللي هو المعيار الفصيح طبعا، راح يكون حسب ما هم يرتقوا. أما سد الفجوات التسموية يعني المسميات وكذا، أو باعتبار أنه يكون اقتصاد لغوي، باعتبار أنه يكون يعني جهد أقل من الكلمة المتحدثين، يعني من يتكلم إحنا دائما يميلون خصوصا في هذا الوقت إلى الكلمات اللي هي الأكثر اختصارا وسهولة في النطق، بدلا من التراكيب الطويلة اللي ربما تتمتع بها اللغتين العربية والروسية.
11: نعم.
12: أيضا الحلوية الاجتماعية، يعني أنت تعرف حضرتك بالنسبة للكلمات العامية والمقترضة تولد في بيئة الشارع والإعلام، يعني هو الإعلام هو من يسوق هذه الكلمات، وليس دائما يكون الأدب هو المسوق لهذه الكلمة، فتكون البيئة أما من الشارع. أحيانا الأدب عندما يكون هو عاكس لموقف حياتي اجتماعي متداول يومي، فيلجأ تلجأ الصيغة الأدبية إلى استخدام هذه الكلمات. لكن بالأساس إنه إحنا إذا أريد نضعها إنه هي كمعيارات وندخلها في ندرجها في الكلمات العربية وتقنن على أنها من ضمن اللغة العربية، تحتاج إلى الكثير من يعني إلى الكثير من العمل، إلى الكثير من الإتقان في آلية إدخال هذه الكلمات التقنين اللغوي العربي. طبعا احنا نلقي اكيد راح نلقي يعني هذه الكلمات، لكن من الصعب يعني الى حد ما انه ان نضعها ضمن المعيارات. يعني انا قلت لحضرتك هو الاختلاف بالمجامع، المجامع العلمية هي اللي تختلف بالتقنين.
11: لكن هي كلمات شائعة وتستخدم لدى لغة الشعب يعني بشكل عام وبشكل يومي، يعني يبدو أنه فرضت حالها على الواقع الموجود. طيب أستاذة هند، ما القاسم المشترك بين هذه الاتجاهات في الدول العربية وروسيا؟ وأين تنتشر الكلمات العامية والكلمات المقترضة والمصطلحات الجديدة بسرعة أكبر لتصبح المعيار الأدبي في الروسية أم العربية؟
12: أولا لنتفق على قضية، مسألة أنه القاسم المشترك بين اللغتين هو دخول المصطلحات الغربية، ربما الأكثر طبعا هي الإنجليزية بسبب العولمة الرقمية، لكن هناك فجوة في كلتي اللغتين، يعني في كلتي يعني بهاي اللغتين راح تكون فجوة. وين؟ في اللغة النخبوية، يعني احنا بالعربي نقول اللغة الفصحى او اللغة الأدبية اللي تستخدم يعني تستخدم في العمل الكتابي، العمل ربما العمل الرسمي، العمل اللي دائما اللغة العربية تتحدث عنه انه هي يعني اللغة الفصحى، بينما يعني الكلمات اللي تقنن أو اللي تقترض راح تكون أكثر بيئتها الأساسية هي قلنا بيئة الشارع ويروج إلها الإعلام. وين تنتشر؟ أكيد راح تنتشر هذه الكلمات أولا باللغات العامية الدارجة، اللهجات الدارجة، يعني لغة الشارع، لغة الناس العادية اليومية، الحياة في الحياة اليومية. زين، انتشارها راح يكون وين أكثر؟ أكيد راح يكون باللغة الروسية قبل اللغة العربية، لأنه النظام اللغوي في كل بين اللغتين يختلف، يعني بين العربي وبين الروسي، وراح يكون الانتشار بالروسي أكثر بالعربي أقل. العربي يتمتع بشنو؟ اللغة العربية بها اللغة الفصحى اللي هي لغة القرآن، لغة الأدب العليا. يعني احنا اذا نجي على المصطلحات، مثلا انا كان عندي بحث او بالاحرى تحقيق صحفي كان على القصص والأعمال الأدبية التي تكتب باللهجة الدارجة. فكان رأي المجمع العلمي العراقي بخلال لقاء برئيسه دكتور محمد حسين آل ياسين بالنص قال إنه إذا كان هذا الأدب يؤدي الغرض ويعكس هموم الناس فلا بأس أن يكون باللغة الدارجة. لكن لما ترجع إلى تقييمات الاتحاد مثلا الأدباء والكتاب في العراق لا يسمح بإعطاء رخصة لعمل مكتوب باللهجة الدارجة أو يعني ما

0: باللغة الروسية، اللغة الروسية ما عدا هاي الثنائية اللغوية الحادة، يعني ما عدا هاي الدايجلوسيا مثلنا، راح تكون عندها هي اللغة الوحدة. وبالنسبة للغة الشارع راح تكون مجرد اختصارات من اللغة الأصلية. فدخول هذه الكلمات المقترضة راح يكون بسهولة إلى اللغة الروسية، ولكن بصعوبة وين؟ إلى اللغة العربية، على اعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن ويجب الحفاظ عليها، يجب عدم المساس بقوانينها بتركيبتها اللغوية. لكن اللغة الروسية، حتى أذكر أنه أحد أساتذتنا كان يدرسنا علم اللغة، أنه يفرق، يقول علماء اللغة الروس يقولون اللغة الحية هي اللغة التي تتفاعل مع اللغات الأخرى، يعني أنه ما عنده مشكلة أنه تدخل الكلمة عنده ويروسها، يعني تصبح ضمن التركيب اللغوي الروسي بطرق يعني هو لغوية يستخدمها. بينما العربي لا، العربي دائما يحاول أن يجد كلمة مناظرة لهذه الكلمة المقترضة. يعني مثلا الراديو صار المذياع باللغة العربية، الانترنت مثلا الفيسبوك الى الان احنا نقول عليه تواصل اجتماعي، يعني باللغه العربيه دائما، مثلا النقال، الجوال بالنسبه للموبايل، يعني فهذني يحتاج العربي يجد المناظر، بينما الروسي لا، راسا يعني العالم اللغه الروسي يحاول يروس هذه الكلمه ويدخلها بالتركيب.
1: نعم، طيب في هذا السياق هناك أيضا سؤال أيضا في هذا المجال، يعني ما هي إمكانيات اللغتين العربية والروسية في استيعاب الاقتراضات اللغوية؟
0: هو أنا يمكن شوي عرجت عليهم الإمكانيات. أولا وين راح تكون؟ أولا احنا قلنا أكو آلية استيعاب وأكو مرونة قواعدية. يعني شنو آلية الاستيعاب؟ يعني أنا لما أستقطب كلمة أو أقترض كلمة باللغة العربية شنو راح يكون الإجراء عليها؟ أكيد راح يكون اشتقاق وتعريب وميزان صرف، يعني راح الكلمة راح تدخل وين؟ في يعتمدون على التركيبات، ولهذا شوف إحنا يعني الكلمات دائما تدخل في إذا جمع راح يدخل في جمع التكسير، إذا راح يدخل في مكان آخر، يعني تكون الحالات القواعدية العربية تعتمد على هذا. بينما باللغة الروسية راح يكون أبسط، كيف راح يكون تركيب وإلحاق. يعني مثلا كلمة تاكسي بالروسي إلى الآن، مثلا احنا بالعربية نقول سيارة الأجرة، وسائق سيارة الأجرة، لكن باللغة الروسية تاكسي بقى تاكسي. تاكسي راح تعتمد وين ندخلها بالحالات القواعدية؟ راح تدخل في حالة مثلا الجنس المحايد وتاخذ هذه السياقات، يكون التركيب والالحاق. اما تنحط لها سوفكس او برودلوج، يعني اما لواحق او سوابق، وتدخل باللغه الروسيه وتكون كذلك. بينما العرب لا، راح يعتمدون وين؟ راح يعتمدون على ميزان الميزان الصرفي، اشتقاق وتعريب، وبالأخير إذا عجزوا راح يكون أنه الكلمة تدخل. بينما المرونة القواعدية إذا جينا عليها، طبعا بهذه الحالة إيش راح تكون؟ أكيد المرونة القواعدية بالروسية راح تكون يعني على أعلى مستوى، بينما المرونة أقل راح تكون باللغة العربية، على اعتبار أنه هاي اللغة يعني تعتمد ضوابط أعلى ومحددات أكثر، لأن باعتبار أنه هاي اللغة لغة القرآن، فيجب أن تكون يعني محافظة على هذا المستوى، لابد أن تكون. فإذا كان هناك يعني اختلاف في المجاميع فتبقى هي الحاجة المحلية، يعني ليس بالضرورة المجمع العلمي المصري يطابق في قوانينه وفي تعليماته ما يطلقه المجمع العلمي العراقي أو المجمع العلمي الجزائري. يعني لحد الآن احنا نعرف اللهجات العربية، ربما ابن الشرق في الوطن العربي لا يفهم اللهجة الدارجة لابن الغرب، يعني الآن من الصعوبة

0: وأن ابن الجزائر يفهم على ابن العراق، وابن العراق يفهم على ابن المغرب، وهكذا.
1: نعم. طيب هناك يعني سؤال أيضا، هل تعد الاقتراضات اللغوية فائدة أم تهديدا للروسية والعربية أمام هذا الواقع يعني اللي عم نتحدث عنه؟
0: هسه احنا نوصل الى هاي النتيجه. النتيجه الاولى انه بالنسبه للعربيه اكيد راح تكون تهديد. تهديد بماذا؟ احنا لدينا دستور مستند على لغه عربيه فصحى، يتبع ماذا؟ يتبع الدين الاساس، يعني اضافه الى الديانات الاخرى في الوطن العربي، لكن الديانه الاشهر والاكثر انتشارا هي الديانه الاسلاميه. دستور المسلمين هو القرآن. القرآن كتب بلغة عربية فصحى كان يتحدث بها أبناء المجتمع عند نزول القرآن على صدر الرسول صلى الله عليه وآله. بعد هناك كان حديث لأحد الصور اسمه الشيخ بشار جابر، أعتقد إذا ما خان التعبير، هو الرجل فلسطيني، وضح كثيرا هاي النقطة في محاضرة ما. قال إنه بعد 250 سنة يعني من نزول القرآن كان العرب بحاجة إلى تفسير القرآن، لأن بالبداية ما كانوا بحاجة إلى تفسير. ليش؟ باعتبار إنه دخول الناس في الدين الإسلامي من بلدان مختلفة، من قوميات مختلفة، يمتلكون لغات مختلفة، صار هناك تغيير في أصل اللغة العربية. بالتالي الناس يعني قليلا ابتعدت عن الفهم المباشر للقرآن. هاي أول النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه يعني العرب يعتزون بلغتهم الأم، اعتزاز أي اعتزاز، يعني اللغة الأصلية هي راح تكون لغة الأدب، دائما يفضلوها أنه تكون عالية البلاغ على الرغم من تدرجاتها. يعني الآن الأدب المكتوب الآن هو لم يكتب بنفس بلاغة ما قبل 100 أو 200 عام، بينما اللغة الروسية بدأت مع بوشكين وتهذبت مع بوشكين. بوشكين وضع الأسس ووضع المعايير ووضع من خلال الأدب، حتى أصبح علماء اللغة يعتمدون على ما كتبه بوشكين في وضع الأسس اللغوية. هنا أيضا هناك تيار في روسيا قد يعارض أنه الدخول الهجين للكلمات المقترضة. يعني أكو في بعض الآراء أنه اللغة الروسية يجب أن تحافظ على روسيتها البحتة، لكن الاحتياجات المجتمع لهذه والانفتاح الذي حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ربما إلى حد ما في تفكير البعض أنه يجب أن يكون الانفتاح أيضا لغويا، على اعتبار يعتبرون اللغة الروسية هي لغة حية ما دامها تتفاعل مع اللغات الأخرى وتأخذ منهم وتعطي إليهم. الروس لا يعتبرون هذا ضعفا، بينما العرب يعتبروه ضعفا للغة. فرق المدرستين هو الذي يجعلنا في هذا المكان.
1: طيب السؤال هنا الذي يطرح نفسه، أين يكمن الحد الفاصل بين تكييف اللغة مع متطلبات العصر والحفاظ على نقاء اللغة؟
0: بس بالنسبة الحد الفاصل يضعه المختصون، يعني وأعتقد أن هناك اجتهادات كثيرة سواء عند الروس أو عند العرب. يعني هناك من يرى مثل ما يعني قلت في يعني سالفة كلام انه حسب احد يعني التحقيقات اللي عملتها انه لا، المجتمع الان على اعتبار الناس لا تقرا كثيرا للادب البلاغي ولا اللغه الفصحى، وانما نحاول ان نوجههم من خلال الادب القريب للادب الاجتماعي، ولا ضير ان يكون باللغه الدارجه. لكن الوصول الى يعني للوصول الى ابسط الناس، لكن هل هذا لغويا يحمي اللغة؟ لا يحميها، لأننا بمرور الوقت أكيد سنفقد اللغة الأصل، أكيد سنفقد، سنجد صعوبة، ربما ستكون في تأتينا أزمنة ربما نشعر أن يعني اللغة الفصحى هي لغة أجنبية علينا، وهذا ما لا يريده أي عاقل أو يعني يتحدث اللغة العربية. النقطة الثانية، هذا طبعا المختصين أنا أتكلم وليس عن العوام. النقطة الأخرى باللغة الروسية، الحدود كانت أنه ما دام هذه اللغة الكلمة مطواعة للتركيبات الروسية فلا ضير منها، على اعتبار أنها تكون إحدى وسائل التواصل والتقارب بين المجتمع الروسي واللغة الروسية مع لغاتها الأخرى، لأن كلنا نعلم أن يعني اللغة الروسية عندما انفتحت على الغرب وأصبح هذا التواصل، كان القليل منهم من يتقن الروسية، وانبهارهم بالأدب الروسي جعلهم يتعرفون على اللغة الروسية أكثر. لكن ما يصدر الآن في الأدب الروسي مثلا أيضا يواجه تحديات، يعني ما يكتب الآن في روسيا ليس كله يخضع لضوابط اللغة الروسية البحتة، وهذا أيضا يعني أحدث يعني لغط ومناقشات كثيرة حول الموضوع في روسيا. لكن الحد الفاصل يجب أن نضع كلمة لا تكون هجينة ولا تؤثر على اللغة الأصلية، يعني نحاول قدر الإمكان أن نأخذ الأقرب، إذا وجدنا الأقرب فنحن في أمان، لكن المتطلبات الأصل
1: يعني ينبغي توخي الحذر عند إدخال الصيغ والكلمات العامية في مفردات اللغة الأدبية.
0: طبعا هذا واضح، يعني هذا ضروري، لانه احنا عندنا لغه، يعني لنكون صادقين استاذ عماد، الان الحرب فكريه وليس الحرب فكريه، الحرب ثقافيه وليست حرب السلاح. انا عندما اريد ان اجرد مجتمع من واسلخه من هويته، اول ما اتحدث اللغه، اللغه عنصر مهم، عنصر اساسي، يعني كل دارس لغة، يعني الدول التي تفكر في جذب الناس إلها أو في جذب الشعوب إلها دائما تجدها ماذا تفعل؟ أول شيء تطلق برامج أما موجهة بلغتهم، أو تطلق مثلا منح وتفتح تسهيلات للدراسة بلغتها. لهذا التعرف على اللغة يجعل الإنسان لا إرادياً وبصورة الوعي يعتبر أن من يتحدث هذه اللغة معه هو من، يعني هو من ضمن مجموعته، من ضمن أصحابه، ينتمي لهذا المجتمع الذي يتحدث هذه اللغة. فعنصر اللغة عنصر خطر، إذا أسيء استخدامه يعني ممكن يفقد المجتمع هويته.
1: لكن لا أعتقد أن بعض الكلمات هذه العامية المستعملة والتي يتداولها الناس بشكل يومي ككلمة خناقة أو ترويقة أو ترند يعني تنزع اللغة عن أساسها.
0: هي ما تنزع اللغة، لكن وين راح تكون؟ يعني هذه راح تكون بالمفهوم الدارج، يعني هو الإنسان ما راح يتكلم، لكن إذا دخلت بالأدب وأصبحت هي معيار أدبي، يعني أوكي لا ضير أن دخلت. فهنا يعني هاي النقطة أشار إلها دكتور محمد حسين آل ياسين رئيس المجمع العلمي العراقي في وقته، يعني كانت هذا قال تعرفين أنه كان حتى في سوق عكاظ كل قبيلة لها لهجتها، والقصائد التي كانت تلقى زين تلقى كلا بلهجته القبلية، لكن ما كان يدوم هو ما يطرح بالفصحى. يعني احنا اذا كانت الترويقة او خناقة او اي كلمة او الريوق زين او صبحكم الله بالخير ومن يعني المصطلحات، او حتى هاي راح تكون محلية، يعني هاي راح تكون يعني الموضوع محلي ما راح ينتشر، الأدب راح يوقف عند حد، لأنه أني إذا كتب الجزائري بلهجته أنا ما راح أقدر أفهم عليه، وإذا كتب العراقي بلهجته يمكن المصري يمكن السوداني، يعني اللي شو ما راح يقدر يفهم الموضوع صحيح، خصوصا بالأدب. لكن إحنا بالعامي لا عادي ما عنده مشكلة، يعني إنه حتى بالإعلام حتى توصل، لكن الأدب والحفاظ على اللغة، يعني الأدب هو مرآة يعكس، يعني الأدب مرآة الشعوب يعكسها، فكل شيء الإنسان يكون حذر في كتابة الأدب وفي الصيغة وفي تصوير الحياة الاجتماعية لتلك الشعوب، لأن هي هاي المرآة إلى العالم. يعني الناس الجريدة تقرأها اليوم تنساها بكرة، لكن الكتاب يبقى، يبقى الأدب يبقى.
1: طيب فيما يخص الأدب، ننهي حديثنا بسؤال عن الأدب يعني ولغة الأدب. ما دور الاقتباسات والكلمات المستحدثة والتعابير العامية في لغة الأدب الروسي والعربي؟
0: أنا أشرت يمكن إلى غائب طعم فرمان. أحيانا الحوارات باللهجة الدارجة أو اللي داخلة، يعني حتى أنا أدخل طبعا أيضا، يعني أكو عدة كتب لغوية يعني تناولت هذا الموضوع، إنه الأدب لا يعني ممكن إنه يدخل هذه الكلمات من باب التعريف أو من باب التقريب للقارئ، لكن لا أن يكون هذا منهجا، يعني لا يكون هو هذا المنهج الدارج إنه هو هذا الطبيعي، لا. يعني دائما لازم أن يعامل أنه هذه حالة خاصة، وبدليل أنه عند الكتابة يعني دائما نضعها في سكوب كاخ، يعني نضعها بين قوسين يعني الكلمات اللي المقترضة والداخلة دائما توضع في بين قوسين، إذا ما كان وياها أيضا فد كلمة توضيحية. مثلا أنا أريد أكتب أنه أنا كان عندي مثلا عندي رواية على ضوء مثلا شخص مصري عايش بالعراق، على فرض، على فرض، فأنا أريد أقول دا يتكلم عن أهله ويقولهم أنا دخلت في شجار، فيكتب أنا كنت في خناقة، فأضعها بين قوسين وأضع شارحة مثلا أو بالهامش أكتب معناها شجار، أضع نجمة التوضيح أكتب شجار. ليش؟ لأنه مو الكل راح يعرف أنه مثلا كلمة الخناقة يعني هي هنا تدل على هذا الموضوع. وحتى بالترجمات أستاذ عماد، بالترجمات يعني كثير من المبادئ الترجمية تأخذ بالحسمان هذه النقاط، لأنه ممكن أنه حتى ما يدرج في اللغة الروسية ليس بالضرورة يعني مثلا لغة الشارع الروسية، لذلك نجد أن نقول هذا الكاتب كتب بلغة الشارع، هذا الكاتب كتب بلغة أدبية. وما يميز كاتب عن آخر هو تطويعه للكلمات وصيغته البلاغية في الرسم والتصوير. فمن اختيار هاي الكلمات أحيانا الناس يعني من باب الاشتهار يعني يدخل الكلمات، اثنين احتمال يعني من باب أنه التوضيح أو التبسيط الأمور يعني فتبقى هاي. لكن كمعايير يعني أنا بصراحة أفضل المعايير الرئيسية، لأنه يعني الأدب مو لعب، الأدب يعني هو هو هو هو حياة الأمة، هو حياة الأمة.
1: الباحثة في الأدب والاستشراق الروسي وعضو جمعية المترجمين العراقيين هند الصفار، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك أستاذة هند.
0: شكرا جزيلا لكم أستاذ عماد، وشكرا لمتابعيكم، إن شاء الله ما أطلنا عليكم.
1: شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة الرائعة أو الحوار الرائع في لهذا الموضوع، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: الإنسان والثقافة، ماذا تعني هذه الثنائية في عالم اليوم وماذا تفعل؟ ما الذي يدور بين العقول والأفكار في الفنون والآداب وأروقة المجتمعات؟ رحلة في مسارات الإبداع وتجلياته، نقضيها معا عبر برنامج الإنسان والثقافة. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا sputnikarabic. بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: برنامج شؤون عسكرية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى شؤون عسكرية، نافذتكم الراصدة لتحركات الجيوش وصراعات النفوذ واستراتيجيات التسلح التي تعيد رسم موازين القوى الدولية. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نتابع تفاصيل المشهد في هذه العناوين: الكرملين يؤكد أن عملية 40 يوما ضد روسيا ترتد على أوكرانيا، وزيلينسكي يرفض السلام، تحذير إسرائيلي من هدوء الجيش المصري. ونبدأ التفاصيل من تصريحات المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حول تهديدات فلاديمير زيلينسكي بعملية 40 يوما ضد روسيا ترتد الآن على أوكرانيا نفسها، وأن تصريحات زيلينسكي هذه تدل على عدم رغبة أوكرانيا في اتخاذ مسارات السلام. للحديث أكثر حول آخر تطورات الحرب الأوكرانية ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بحضرتك دكتور سمير في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك مما قاله المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بخصوص تهديدات زيلينسكي بشن عملية عسكرية لمدة 40 يوما ضد روسيا لها تداعيات على أوكرانيا نفسها. أسألك، ما هي العواقب الاقتصادية والديموغرافية الأكثر تدميرا والتي لا رجع فيها على أوكرانيا نتيجة استمرار نظام كييف في هذا المسار؟
2: يعني يبدو أن نظام كييف الرئيس زيلينسكي المنتهي شرعيته لم يتعلم من أخطاء الماضي. سابقا عندما عول في العام 23 على ما ادعاه هجوم أوكراني مدعوم أوروبيا بمختلف أنواع الأسلحة، ورأينا ذلك المعدات الحديثة والدبابات الألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية التي شاركت بهذا الهجوم من أجل إخضاع روسيا، وكانوا يعتقدون أن هذا الهجوم يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى استعادة الدونباس، وإنما كانوا أيضا يعولون على احتلال شبه جزيرة القرم من جديد. لكن فشل هذا الهجوم وارتداده على أوكرانيا، مما أدى إلى ضربات قاسية بحق الجيش الأوكراني واستعادة روسيا للعديد من الأراضي. اليوم نفس الخطيئة أخطأها زيلينسكي عندما اعتقد بأنه بتوجيهه تحذير لروسيا على أنه خلال 40 يوم يمكن أن يخضعها، ولكن هذه المرة ليس فقط إرهابا عسكريا ضد المدنيين، وإنما إرهابا اقتصاديا ضد روسيا، أي أنه أراد استهداف كل مصافي النفط ومصادر الطاقة في روسيا بالإضافة إلى استهداف المدنيين بشكل متعمد. هذه السياسة أيضا كانت مدعومة أوروبيا ومحرض عليها أوروبيا، وقال زيلينسكي حرفيا: أعطوني الأسلحة، قدموا لي كل ما نحتاجه ونحن مستعدون للقضاء على الاقتصاد الروسي ومن بعده على روسيا. لكن يبدو أنه لم يكن يتوقع الرد الروسي القاسي. كان هو وأوروبا يعتقدون أن روسيا استنزفت عسكريا ولم يعد لديها هذه القدرات الصاروخية وهذه الإمكانيات للرد على الاستفزازات والهجمات الإرهابية الأوكرانية.
3: نعم،
2: رأينا أن روسيا استوعبت هذه الضربات وبدأت بشن ضربات قاسية على أوكرانيا لم تكن تتوقعها لا أوكرانيا ولا حتى الدول الأوروبية. وهذه يعني فقط اسمح لي أن أقول أن هذه السياسة، سياسة روسيا التي تغيرت في الفترة الأخيرة باستهداف معظم البنى التي يستفيد منها الجيش الأوكراني، كانت كل وسائل الإعلام الروسية والمجتمع الروسي يطالب روسيا منذ بداية العملية أن تستخدم هذه السياسة لإنهاء هذا الصراع. لكن روسيا كانت تتعامل مع هذا الصراع على أساس أنه صراع مع نظام، مع جماعات فاشية، وليس مع الجيش الأوكراني أو مع الدولة الأوكرانية كدولة مؤسسات ودولة اعترف باستقلالها على أساس أن تكون محايدة وصديقة لروسيا. إذن بعد ارتداد هذه السياسة على زيلينسكي تحولت إلى ضربات قاسية، تدمير معظم البنى التحتية للجيش الأوكراني، معظم المصانع التي تنتج المسيرات، وأدت أيضا إلى فرض حصار بحري على أوكرانيا من جهة البحر الأسود، بحيث أن معظم المرافق أصبحت مدمرة وممنوع دخول السفن أو خروج السفن من أوكرانيا. هذا يتحمل مسؤوليته الرئيس زيلينسكي المنتهي شرعيته والدول الأوروبية التي لا تزال حتى الساعة تحرضه، لأنها يعني أوروبا كما نعلم أنها تضحي بأوكرانيا، تستخدمها أداة ضد روسيا على أساس أن تكون كل المصائب وكل الانعكاسات السلبية لهذه الحرب بعيدة عن أوروبا.
1: دكتور سمير، الغرب ينسق ويشارك في استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمواد الكيميائية السامة، هل يعني تسجيل هذه الحقائق أن الصراع قد دخل مرحلة جديدة من المواجهة مع حلف الناتو برأيك؟
2: يعني كما هو ملاحظ وكما ذكرت قبل قليل أن الغرب يستخدم كل ما لديه من أسلحة بعيدا عن الأخلاق، بعيدا عن الإنسانية، بعيدا حتى عن الشرائع والقوانين الدولية. هم لا يحترموا قوانين الحرب منذ أن بدأت العملية العسكرية، ورأينا كيف كانوا يتعاملون مع الأسرى من الجيش الروسي إذ كانت هناك إعدامات ميدانية، هذا محرم دوليا، واستخدام أسلحة واستهداف المدنيين بشكل متعمد. اليوم لا يمكن استبعاد أن يستخدموا أسلحة محرمة دوليا. بالطبع المختبرات البيولوجية موجودة في أوكرانيا منذ عهد إدارة الرئيس بايدن، ومنذ أكثر من 15 عام موجودة في أوكرانيا، وكانت موجودة في جورجيا، وهذا ليس من قبيل الصدفة وإنما موجهة ضد روسيا. اليوم بالطبع الدول الأوروبية إذا يعني ظهر إفلاسها اليوم في استخدام ما لديها من قوة عسكرية تقليدية ضد روسيا، نعم يمكن أن تلجأ إلى استخدام أساليب إرهابية ضد روسيا وضد البنى التحتية المدنية الروسية. لكن أنا يعني أعتقد شخصيا بأن هذا أيضا يمكن أن يرتد على الدول الأوروبية، وروسيا بعد اليوم لم ولن تتسامح مع الدول الأوروبية في استخدامها هذه الأساليب. رأينا أن روسيا وعلى لسان المسؤولين والقادة الرسميين وحتى على لسان الرئيس فلاديمير بوتين وعلى لسان وزير خارجيته لافروف، الذي أعلن أن حتى المصانع التي تنتج المسيرات التي توجه إلى روسيا وإن كانت خارج الحدود الأوكرانية يمكن أن تستهدف في حال شعرت روسيا بأنها تشكل خطر عليها ويمكن أن تهدد الأمن القومي. لكن روسيا تعتبر اليوم أن الصراع لا يزال تحت السيطرة، وكل ما تقوم به الدول الأوروبية والأساليب التي تستخدمها حتى الآن لن تساعدهم في الوصول إلى أهدافهم، أي هزيمة روسيا استراتيجيا على الساحة الأوكرانية وضرب الدولة واستقلال وسيادة روسيا. حتى الآن ما دامت روسيا مطمئنة إلى هذا الوضع وهذا ما هو ظاهر اليوم، كل محاولات ضرب الاقتصاد الروسي لم تنجح، محاولات عزل روسيا لم تنجح، محاولات فرض حصار في مجال الطاقة عليها لم تنجح. استفادت روسيا بكل علاقاتها الجيدة مع مختلف دول العالم ولا تزال تصدر نفطها. حتى اليوم الدول الأوروبية تحاول سرا التفاوض مع روسيا من أجل إعادة تصدير الغاز إليها، وخاصة بعد أن اكتشفت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغلها بحيث تبيعها أسعار طاقة مرتفعة جدا، مرتفعة الأسعار بشكل كبير. من منطقة الشرق الأوسط هناك مشاكل وأزمات أيضا تحد من استيراد الدول الأوروبية، فإذا الملاذ الوحيد لها هو العودة إلى روسيا.
1: قال المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي إن خطوات الناتو الاستفزازية تدفع روسيا نحو الحرب في أوروبا. دكتور سمير، هل العواصم الأوروبية مستعدة لمواجهة حقيقية مع روسيا برأيك؟ أم أن تصرفاتها استهانة قاتلة بالمخاطر التي تحذر منها موسكو؟
2: بالطبع يعني مجرد محاولة أوروبا استفزاز روسيا للصراع معها إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر هي مغامرة غير محسوبة العواقب. يعني اليوم عندما نقول أن معظم الدول لا تريد حرب مواجهة أو صراع مباشر ومواجهة مباشرة بين روسيا والدول الأوروبية، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع هذا يمكن أن يعني يؤدي إلى الصراع من حيث لا يريد كل هذه الدول لا تريده. هذا الصراع لا يمكن يعني إلا أن يحصل إذا ما استمرت يعني الدول الأوروبية بهذه السياسة، سياسة استفزاز روسيا، سياسة الضغط عليها. لا ننسى أن الصراع ليس فقط على الساحة الأوكرانية، الصراع في منطقة كالينينغراد يعني في منطقة بحر البلطيق، الصراع في منطقة الشمال حيث طريق الشمال وهناك أطماع أوروبية بدأت تظهر بشكل واضح، هناك تدخلات أوروبية بالقوقاز الروسي وجمهوريات آسيا الوسطى، كل ذلك تعتبره روسيا هذا جزء من أمنها القومي ولا يمكن أن تتخلى عنه. لذلك بالطبع اليوم أوروبا أصلا لو كانت لديها الإمكانيات والقدرات الكافية لمواجهة روسيا ولديها القناعة بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالقوة العسكرية لما يعني توقفت عند هذا الحد اليوم، واستمرت بتزويد نظام كييف بأسلحة أكثر دمارا وأسلحة أكثر فتكا. لكن اليوم مخاوف أوروبا من عدم قدرتها على مواجهة روسيا حتى الآن هو الذي يحد والذي يعني يؤجل حدوث هذا الصراع المباشر والصراع الكبير بين الطرفين، لأن أوروبا قالت أنها اليوم تحضر تقدم نفسها حتى العام 2030 ويمكن 2035 لتكون قادرة على مواجهة روسيا. أوروبا من دون الولايات المتحدة الأمريكية في وقت الحاضر غير قادرة على مواجهة روسيا، لذلك تعد نفسها. إذا ما شعرت بأنه لديها القوة، أنا لا أستبعد أن تكون هناك حرب مباشرة بين روسيا، لكن ليس في المستقبل القريب.
0: المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. في ملفنا التالي حول الوضع القائم بين مصر وإسرائيل، حيث حذرت تقارير إعلامية إسرائيلية من الاعتماد على الهدوء الحالي على الحدود مع مصر لضمان استقرار طويل الأمد، داعية تل أبيب إلى مراقبة دقيقة لتنامي القدرات العسكرية المصرية وتوسيع البنية التحتية في سيناء، بالتزامن مع الإفراج الأمريكي عن مساعدات عسكرية للقاهرة بقيمة 320 مليون دولار. أشارت صحيفة يدعوت إحرانوت إلى أن أحداث 7 أكتوبر لتحليل هذا الملف من جوانبه كافة. ينضم إلينا الباحث في الشؤون الدولية أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف. أهلا بحضرتك دكتور أحمد في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن قراءتك عن التحذير الإسرائيلي من هدوء الجيش المصري، يعني كيف تقرؤون توقيت وأبعاد هذه التحذيرات الإسرائيلية اتجاه الجيش المصري؟ وأسألك، هل تعكس تحولا جذريا في العقيدة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية طبعا تجاه دول الجوار، وذلك بعد أحداث 7 أكتوبر؟
3: الحقيقة أنه يمكن فصل هذا التقرير وتوقيته عن الظروف الحالية السياسية الحالية في إسرائيل، أقصد الظروف الداخلية المتعلقة بقرب الانتخابات التشريعية، وما نعرفه من أن موقف الائتلاف الحاكم موقف غير محسوم. استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن نتنياهو ليس وائتلافه ليس في أفضل وضع، ونعلم مدى تعقد الصورة الخريطة السياسية في إسرائيل، بمعنى أن الحزب الذي يقود أكبر عدد من المقاعد لا يشترط أن يكون على رأس الائتلاف الحكومي، لأنه من الممكن أن الحزب الأقل منه ينجح أكثر في تكوين ائتلاف. فالحقيقة أن الموقف في إسرائيل غير واضح حتى الآن، وخسارة نتنياهو وائتلافه للانتخابات لا تعني استبعادهم بالضرورة من تشكيل حكومة جديدة، لأنهم قد ينجحوا في تكوين ائتلاف بإقناع أطراف أخرى بالمشاركة معهم. ما أقصده أن الوضع الداخلي مرتبك في إسرائيل من موضوع الانتخابات، لدرجة أن بعض السيناريوهات تشير إلى إمكان أن يقوم نتنياهو بتأجيل بافتعال عمل عسكري كي يؤجل به الانتخابات. وبالمناسبة فإن هذا السيناريو لا علاقة له بمصر طبعا، بمعنى الحديث عن قوة مصر، لأنه نتنياهو لديه أكثر من اتجاه يستطيع أن يقوم فيه بشكل مقنع ومبرر لجمهوره بعمل عسكري، كما في حالة الجبهة الإيرانية مثلا أو الضفة الغربية أو شيء من هذا القبيل. فأنا إذن أربط بين فحوى هذا التقرير وبين الموقف الداخلي في إسرائيل. كل طرف يحاول أن يزايد بحيث يدعم موقفه في هذه الانتخابات ويظهر أنه الحريص على أمن إسرائيل أكثر من الطرف الآخر. طبعا قد يقال أن هذا تقرير منسوب لصحيفة وليس لطرف سياسي ما، ولكني أذكر هنا ب تصريح سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، الذي بدون مناسبة أو ربما ردا على هذه الأفكار قال إنه إذا حدث هجوم مصري على سيناء فلن تكون هناك سيناء. أنا رأيي أن هذا نوع من المزايدة من أجل أن يظهر طرف ما للناخبين الإسرائيليين أنه الأكثر حرصا على أمن إسرائيل، وبالتالي قد يعطي هذا أفضلية في الانتخابات. هل يعكس هذا تحولا جذريا في العقيدة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية تجاه دول الجوار بعد أحداث 7 أكتوبر؟ أنا رأيي بصراحة إطلاقا. لماذا إطلاقا لا يعكس تحول؟ لأن عهدنا بالعقيدة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية أنها عقيدة توسعية تلجأ إلى القوة عند أدنى سبب، وبالتالي هذه النغمة التي تتحدث عن تهديدات وعن الخشية من تهديدات وما إلى هذا، هذه مسألة تعودنا عليها كثيرا ولا أرى فيها أي تغيير.
0: دكتور أحمد، التقرير ركز بشكل كبير على حجم القدرات العسكرية المصرية وتوسيع البنية التحتية في سيناء. من منظور عسكري استراتيجي، كيف توازن القاهرة بين الالتزام الميداني بمعاهدة السلام عام 1979 ومتطلبات الأمن القومي المصري في شبه الجزيرة؟
3: المسألة شديدة الوضوح. معروف طبعا أن مصر قبلت شروطا معينة للتسلح في سيناء حتى تنجز معاهدة السلام، وهذا أكبر دليل على نواياها السلمية. ولكن عندما تغيرت الظروف بعد 2011 وبدأ الإرهاب يتسلل إلى داخل سيناء وأصبح يشكل خطرا على الأمن المصري، معروف أن مصر تصرفت على نحو مسؤول بأنها نسقت مع إسرائيل من أجل تغيير شروط هذا التسلح. وكان هناك نوع من الرشادة المتبادلة، بمعنى أن مصر لا يمكن أن تفرط في أمنها في مواجهة الجماعات الإرهابية، وإسرائيل للأمانة تفهمت هذا، وبالتالي التغييرات التي تمت في توزيع وانتشار القوات المصرية في سيناء تمت بالتراضي من إسرائيل، وهذا يعكس أن مصر كانت طرفا ملتزما بالمعاهدة من سنة 1979 لحد 2011، وأن الظروف تغيرت فعلا طبعا. وبالتالي ما أريد أن أقوله أن مصر التزمت عبر ما يقارب نصف القرن بالتزاماتها التعاقدية مع إسرائيل، بالإضافة إلى تغير الظروف، ومن هنا كان التحول الذي حدث. أنا لا أتصور إنه يعني الأمور على هذا النحو قد اختلفت الآن. ما زال لنفرض أنه مثلا إسرائيل طلبت مصر بالعودة إلى الترتيبات السابقة واستجابت مصر، ما الذي يضمن لمصر أن الإرهاب لن يتجدد مرة أخرى؟ وبالتالي مصر أثبتت التزامها بمعاهدة السلام تماما، لكن متطلبات أمنها القومي لا يمكن أن تكون موضع تفريط، والخطر واضح. بل إنني أضيف إلى هذا أن إسرائيل هي التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع مصر، سيطرتها على ممر فيلادلفيا، سيطرتها على معبر رفح، وهذا دليل آخر على الرشادة المصرية، لأن هذا العمل كان يمكن أن يكون سببا في تصعيد مصري تجاه إسرائيل.
0: طبعا بالتزامن مع هذه المخاوف الإسرائيلية، قررت واشنطن الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر. دكتور أحمد، كيف تنظر الأوساط الأمنية في تل أبيب إلى استمرار الدعم العسكري الأمريكي الحليف للقاهرة؟ هل يشكل ذلك نقطة تباين بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية برأيك؟
3: أنا رأيي أن هذا القرار خير دليل على زيف المخاوف الإسرائيلية، أو على الأقل أنها مبالغ فيها، لأننا نعلم جميعا مدى عمق العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تأخذ قرارا يضر بإسرائيل، بما يعني أن الولايات المتحدة مطمئنة إلى أنه لا توجد نوايا مصرية لشن هجوم عسكري على إسرائيل بسبب هذا. يعني قصدي أن هذا القرار يثبت أن الإدارة الأمريكية لا ترى خطرا في هذا، وبالتالي أنا رأيي أن قرار الأمريكي خير دليل على زيف المخاوف الإسرائيلية. هناك مبالغة في إبداء هذه المخاوف بسبب الظروف الانتخابية الإسرائيلية، فمن الممكن أن تكون إسرائيل، أي أقصد دوائر صنع القرار فيها، تعلم جيدا أنه لا يوجد خطر حالي من الاتجاه المصري، وبالتالي تكون متفهمة للقرار الأمريكي. طبعا إسرائيل لا يمكن أن تكون راضية عن أي مبلغ يمكن أن يزيد في القدرات العسكرية المصرية، لكني كما ذكرت لا أعتقد أن هذه مسألة تصل إلى حد الخلاف بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية. هناك أحيانا تناقضات بين الرؤى الأمريكية والإسرائيلية، ولكننا تعودنا أن هذه التناقضات تناقضات ثانوية سرعان ما تحل، وتحل لصالح وجهة النظر الإسرائيلية.
0: طبعا طرحت الصحيفة الإسرائيلية تساؤلا حول مدى تأثير أي أزمة سياسية أو اقتصادية داخلية في مصر على طبيعة العلاقات الثنائية وقدرة إسرائيل على التكيف معها. أسألك دكتور أحمد، ما مدى واقعية هذا السيناريو من الناحية الاستراتيجية؟ يعني هل يمكن للاقتصاد أو السياسة الداخلية أن يدفعا نحو تغيير العقيدة العسكرية تجاه الحدود؟
3: هذه الفكرة على الصعيد النظري موجودة، أن نظاما ما عندما يتعرض لأزمة داخلية فإنما يحاول أن يلفت الأنظار بعيدا عنها، أنظر الرأي العام الداخلي، بعمل عسكري ضد عدو خارجي، بحيث أنه بدل من أن يحدث نوع من الاختلاف الداخلي حول قضية اقتصادية أو سياسية، فإن الكل يتجمع في مواجهة العدو الخارجي. الأمور طبعا موجودة في التطبيق العملي، لكنها لا تحسب هذه البساطة بهذه الدرجة من تبسيط الأمور. فعمل عسكري مصري ضد إسرائيل في ظل أزمة اقتصادية مصرية كما أشارت الدوائر التي تحدثت عن هذا المعنى ليس مسألة بسيطة، وإنما هي مسألة يجب أن يحسب حسابها. نحن لا نقوم بعمل عسكري ضد جماعة إرهابية أو شيء من هذا القبيل، ولكن ضد دولة لديها ترسانة عسكرية كبيرة وتفتح جبهات عديدة في اتجاهات معينة. فأقصد أن المسألة ليست بهذا التبسيط. أي عمل عسكري مصري تجاه إسرائيل، أؤكد من معرفتي بالسياسة المصرية، أنه لا يمكن أن يكون إلا عملا دفاعيا، بمعنى أن جيش مصر القوي جاهز للرد على أي استفزاز إسرائيلي، لكن ليس في خططه أن يقوم بعمل هجومي ضد إسرائيل بدون سبب. والتعلل بأنه قد تكون هناك أزمة اقتصادية أو سياسية تدفعه إلى هذا، هذا يقتضي قدر من عدم الرشادة الكبير في السياسة المصرية التي لا تتسم بهذا النوع من عدم الرشادة على الإطلاق.
0: طبعا التقرير أقر أيضا بأن مصر شريك استراتيجي لا غنى عنه في إدارة الأزمات الإقليمية والوساطة في غزة، وأن سيناء ليست كقطاع غزة. إذن كيف يمكن لتل أبيب أن توفق بين رغبتها في استمرار هذا الدور المصري الحيوي وبين هواجسها ومراقبتها اللصيقة لتطوير الجيش المصري لقدراته.
3: والله هذه مشكلة إسرائيل، لأن إسرائيل عبارة عن دولة مسلحة كما وصفها يعني قادة إسرائيليين بأنها تمثل سبارتا في التاريخ الحديث. فهذه مشكلتهم، هم يملكون ترسانة عسكرية قوية جدا مدعومة دعما مطلقا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومصر دولة ككل الدول معنية بأمنها، نعلم جميعا أنها محاطة بتهديدات أمنية ليس فقط من اتجاه إسرائيل وإنما من اتجاهات أخرى، وبالتالي من واجبها تجاه الحفاظ على أمنها أن تعمل دائما على الحفاظ على مستوى قوتها العسكرية أولا، وعلى تناسب هذه القوة مع الأخطار التي تحيط بها ثانيا. ومصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها فعلا جادة في الحفاظ على علاقات السلام ليس فقط بين مصر وإسرائيل وإنما في المنطقة ككل. فالمشكلة مرهونة الحقيقة بإسرائيل، هي عن لديها القدرة لأن تراقب ماذا يحدث بالنسبة للقوة العسكرية المصرية، ولديها كل المعرفة بالنسبة للسلوك المصري، ومن يعني الطبيعي أن تقلق دوائر معينة في إسرائيل من نمو القوة المصرية، هذه حسابات عادية. لكن عليهم أيضا أن يحسبوا حساباتهم بطريقة رشيدة، وهم يعلمون تمام العلم أنهم لو أقدموا على عمل غير مبرر تجاه مصر فإن مصر سوف تكون مستعدة كل الاستعداد للرد على هذا العمل.
0: أيضا الصحيفة أشارت إلى التوسع في البنية التحتية المصرية بسيناء مثل الأنفاق، الطرق، المطارات العسكرية إلى آخره. كيف يقرأ القادة العسكريون في إسرائيل هذه التحركات؟ هل يرونها دفاعية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، أم يفسرونها على أنها تجهيز استباقي لمسرح عمليات مستقبلية؟
3: والله هذه مشكلتهم، يعني أي دولة حريصة على أمنها من حقها أن تجهز البنية التحتية لقوتها العسكرية. جوهر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هو السلام، أما أن تحفر مصر أنفاقا تحت قناة السويس للعبور إلى سيناء فهذا ما لا تحرمه المعاهدة، أما أن تسق طرقا أو يعني تبني أو تطور مطاراتها في سيناء فهذا ما لا تحرمه المعاهدة. ومشكلتهم هم أن يعيدوا حساباتهم لا تجاه مصر فقط ولكن تجاه المنطقة ككل، التي بعد قرابة 80 عاما من نشأة دولة إسرائيل فشلت إسرائيل في أن تقيم علاقات سلام مستقرة مع جيرانها لسبب وحيد، هو يعني ممارستها غير المقبولة على الإطلاق التي تعصف بالشعب الفلسطيني وحقوقه. فبالنسبة للسلوكيات المصرية، هذه سلوكيات ترتبط بأمن مصر وإسرائيل، ومن أيام قليلة نسمع دائما عن صفقات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، فلماذا لا تقلق مصر من هذا؟ التفكير الرشيد يقول أن كل دولة معنية ببناء قوتها العسكرية وتطورها، والخبرة العملية تقول أن المعتدي دائما كان إسرائيل وليس مصر.
0: الباحث في الشؤون الدولية أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

شحنة متفجرات حزب الله تابع. الام تي في تكشف تفاصيل الشحنة بالأسماء والأرقام والوقائع. خراطيم المازوت لتهريب الحليب من سوريا إلى لبنان، فهل اللبنانيون أمام شبكة منظمة؟ سجن رومي يختنق، أرقام جديدة صادمة، ومصير العفو العام في مهب النصاب. صواريخ الحوثيين تهز الرياض، والمواجهة تتجه نحو التصعيد لكبح الجماعة.

0: انضبط أوقاتكم، الدولة أمام التحدي الصعب من جديد، فحزب الله كما يقال بالعامية دق المي مي، فهو لا يغير ممارساته القائمة على أمرين: ترهيب الخصوم والأعداء نفسيا وتصفيتهم جسديا. وحادثة ظهر البيدر تؤكد المؤكد، فالحزب الذي انطلقت أعماله في بدايات الثمانينات بممارسة الإرهاب لا يمكن أن يتوقف عن ممارسة ذلك، وإلا فقد جوهر وجوده. وهذا ما يفسر كيف تم اكتشاف عنصرين من حزب الله في ظهر البيدر، وهما ينقلان 792 كيلوغراما من المتفجرات تضم مادتي السيفور والبنترايت، إضافة إلى مواد أخرى تستعمل بشكل أساسي في عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية. قد يدعي الحزب أن وجهة المتفجرات هي الجنوب لمواجهة العدو الإسرائيلي، لكننا نعرف تماما أنه ادعاء باطل وكاذب، فالحزب أساسا لم يعد يقاوم إسرائيل، فكأنه استسلم تماما أمام التفوق الإسرائيلي، لذا يريد أن يركز على الداخل علّه يستعيد هيبة مفقودة وصورة أنه قوي، في حين أدرك الجميع أن قوته من نسج خياله وأوهامه، وأنه أوهن من بيت العنكبوت. والسؤال: لماذا لا يزال حزب الله يلتزم الصمت وكأنه غير معني بما يحصل؟ أم يريدنا أن نصدق أن العنصرين يتصرفان لوحدهما تماما كقتلت جميع شهداء ثورة الأرز، الأموات منهم والأحياء؟ في المقابل صحيح أن التحقيقات تجري وفق المطلوب، لكن المنتظر أكثر من ذلك بكثير، فلماذا لم نسمع حتى الآن إدانات قوية من المسؤولين والمعنيين؟ إن موقفا جادا ومسؤولا مطلوب من الدولة اليوم، فإذا كان الحظ هو الذي كشف متفجرات حزب الله هذه المرة، فإن الحظ قد لا يأتي مرتين، ما يعيد لبنان إلى دائرة الموت من جديد. باختصار، إن الحل بأمرين: أخذ الدولة قرار حصر السلاح على محمل الجد، وعدم إبقائه مادة للكلام والإعلام لا أكثر ولا أقل. الأمر الثاني، التوسع بالتحقيقات لتشمل كبار مسؤولي حزب الله، وإلا فإن القتل سيبقى معششا بيننا، وسيظل الموت مسيطرا على طرقاتنا وبيوتنا، فهل من يتحرك قبل فوات الأوان؟ البداية إذن من تفاصيل شحنة المتفجرات بالأسماء والأرقام والوقائع، من التعليمات التي إلى التنفيذ، بتقرير مع جويس عائيه.
1: سبت في 3/1/2026، رن هاتف زوجة هيثم أمهز، إنه مسؤول في حزب الله يريد التواصل مع أمهز. تحدث إليه وطلب منه التوجه إلى بعلبك يوم الاثنين في 5/1 لتنفيذ مهمة تقضي بنقل متفجرات من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: ببعلبك بسلمك الشحن شخص اسمه ساجد، وبتنزلوا من بعلبك على الضاحية بتسلموها لشخص اسمه ذو الفقار.
1: هكذا قال المسؤول عن العملية لهيثم، الذي أبلغ علي كركي شريكه بالمهمة وبتفاصيل التعليمات الهاتفية. وهكذا حصل. يوم الاثنين توجه أمهز وكركي إلى بعلبك، تسلما المتفجرات من ساجد وتوجها بها نزولا باتجاه بيروت عبر طريق ظهر البيدر في سيارة من نوع دوج كارافان رمادية اللون. ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. ضابط على حاجز ظهر البيدر ارتاب وشك في أمرهما، ونتيجة حسه الأمني وبالصدفة طلب منهما توقف جانبا لتفتيش السيارة، وكانت المفاجأة. فبحسب معلومات الام تي في، كان في السيارة 792 كيلوغراما من المتفجرات، 206 كيلوغرامات منها من نوع سيفور التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة، و281 كيلوغراما منها من نوع البانثرايت أو باتن الموجودة في جلل حديدية أو قوالب وكرات معدنية صغيرة وجدت في الشحنة، ويبلغ حجم كل واحدة منها 5 ميليغرام، و305 كيلوغرامات مؤلفة من مواد أخرى من المتفجرات. وبحسب مصدر أمني، فإن طريقة توضيب المتفجرات التي وجدت في السيارة ترجح أن المستهدف ليس حتما العدو الإسرائيلي، لأن البانثرايت تحديدا والكرات المعدنية تستخدم في عملية استهداف أشخاص، ولدى تفجيرها تولد مسامير وشظايا لقتل عدد أكبر من الأشخاص الموجودين في المكان المستهدف. ويرجح المصدر أن الغاية من استخدام هذه المتفجرات هي الاغتيالات، ويكشف أن عدداً كبيراً من الاغتيالات السياسية التي حصلت في فترة ما بعد ثورة الأرز تم بهذه الطريقة وبنفس نوعية المتفجرات هذه. التحقيق مع أمهز والكركي يتم بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود هانم، وهما لا يزالان يؤكدان حتى الساعة في اعترافاتهما أنهما ينتميان إلى حزب الله، ولكنهما كانا مجرد دليفري، أي عاملي توصيل في المهمة، وهما لا يعرفان أي تفاصيل عن مدبري العملية سوى لقبيهما. لكنهما أفادا خلال التحقيق أن هدف المتفجر

0: خلالها قد يكون داخل اللبناني.
1: هذا واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن حديثة حاجز زهر البيدر هي الأخطر منذ أعوام. جعجع وفي حديث صحفي أشار إلى أن الشحنة كانت متجهة من اللقاء إلى بيروت، وتساءل لو كان الهدف استخدامها ضد إسرائيل لسلكت طريقا آخر، لذا فكانت معدة للاستخدام داخل لبنان. هذا وشدد جعجع على ضرورة مواصلة التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها، لو استدعى الأمر أن تشمل الأمين العام لحزب الله السيد الشيخ نعيم قاسم. هذا ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى اتخاذ مواقف حازمة لاستكمال مسار حصر السلاح، مطالبا بتطهير أجهزة الدولة من العناصر المقربة من حزب الله.
2: ومن تمرير المتفجرات إلى تهريب الحليب، أين تنتهي رحلة الحليب المهرب بأنابيب المازوت؟ وهل اللبنانيون أمام شبكة منظمة من الحدود إلى الأسواق؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
3: خراطيم كانت تستخدم لتهريب المازوت باتت تضخ الحليب من سوريا إلى لبنان، لكن الخطر لا يقتصر على عمليات التهريب بل يمتد إلى صحة المواطنين وسلامة الغذاء. في مشاريع القاع الحدودية كشفت مخابرات الجيش عن خراطيم مدفونة تحت الأرض بطول 230 مترا، قطعت منها 150 مترا وأتلفت الباقي، وكانت تستخدم لتهريب ما بين طنين وثلاثة أطنان من الحليب يوميا. مصدر في مخابرات الجيش يكشف للام تي في عن متابعة شبكة تهريب الحليب عبر الحدود بهدف تحديد هويات الأشخاص الذين يشغلون الخراطيم والجهات التي تتسلم الكميات داخل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى تحديد وجهاتها النهائية. وزير الزراعة نزار هاني كشف للام تي في أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة أغلقت 28 معملا للألبان والأجبان خلال شهر واحد بسبب مخالفات شملت استخدام زيوت مهدرجة ومواد محظورة في التصنيع. وبالتوازي تشير معلومات إلى تهريب ما بين 1000 و2000 تنك من الجبنة أسبوعيا تصل إلى أفران المناقيش والمتاجر الكبرى في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس وصيدا، وتباع أحيانا بنصف سعر المنتج اللبناني. أما وزير الاقتصاد فأكد للأم تي في أن الوزارة سحبت وأتلفت 8 أنواع من الأجبان ومشتقات الحليب خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة. لكن قطع الخراطيم لا يعني إقفال الملف، فمن يقف خلف شبكة التهريب ومن يتحمل مسؤولية أي تقصير في الرقابة؟ أسئلة مشروعة والإجابة عنها حق للمواطن. ومن هنا يبدأ تحقيق الأم تي في الذي سيتابع الملف لكشف شبكة التهريب وتحديد المسؤوليات.
1: في مسار السجناء عموما وسجن رومي الذي يختنق خصوصا، أرقام جديدة صادمة ومصير العفو العام في مهب النصاب. تقرير نخلة دايمي.
4: الجمعة المقبل تنتهي المهلة القانونية أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بالطعن بقانون العفو العام، وإذا لم يتمكن من اتخاذ قرار بسبعة أصوات برد الطعن أو إبطال القانون أو قسم منه، يكتب محضرا بذلك ويصبح القانون نافذا. حتى الآن السيناريو الأكثر ترجيحا هو عدم التمكن من الانعقاد، فالنصاب يتطلب حضور 8 أعضاء، ومع غياب نائب رئيس المجلس الدستوري بسبب حالة صحية دقيقة يمر بها، فإن غياب عضوين كافا لإفقاد النصاب. على كل حال الوضع في سجن رومي تحديدا يزداد تعقيدا، وهذه مشاهد جديدة لأحد السجناء المضربين عن الطعام ويدعى ألف عين، ينقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. بالأرقام الوضع صادم داخل السجون، فنسبة الاكتظاظ بلغت 340%، والموقوفون من دون محاكمة نسبتهم 83%. أما عدد السجناء فيبلغ 6300 في 25 سجنا، أضف إلى ذلك 2400 سجين في 229 نظارة، المجموع 8700 سجين. والرقم الصادم هو في رومية الذي يحوي 3600 سجين في وقت تبلغ قدرته الاستيعابية 1200.
5: كل سجين بيكلف ككل، انتبه حتى ما حدا يفهمني غلط انه مثلا بس اكل ككل يعني السجن وكذا $16.
4: ولكن شفنا بسجن رومية كمان اقتزاز بقلب الغرف.
5: أكيد أكيد. نزلنا لتحت بطابق ارضي ما بنسى، الوحل او الوسخ الوحل هيك المبلى هالقد ما في الا حمام واحد. قالوا لنا اللي موجودين انه قسم منا، عم خبرك بوقتها، عم خبرك بسنه 21 اذا ما كنت غلطان،
4: ما في شيء مغير.

0: ايه
1: ماشي.
0: قالوا لنا انه اصلا بينام على يعني بينام الثاني بيضل واقف لانه على كتر ما كانوا كتار ما بنسى المنظر.
1: وعلمت الام تي في ان عدد السجناء على خلفيه المخدرات بلغ 2650 شخصا وعدد الاسلاميين 350. اما الاجانب فتبلغ نسبتهم 48% من اجمالي السجناء. ومن بين السجناء الذين لديهم دعوه واحده 2300 سجين سيكونون مشمولين حكما بقانون العفو مع آخرين. إذن العفو العام على مشرحة المجلس الدستوري، صحيح ألا موعد محددا بعد لجلسة القرار، لكن الأسبوع المقبل حاسم.
2: في المستجدات الأمنية الجنوبية استشهد عسكري متقاعد بعد استهداف إسرائيلي لأطراف بلدة ياطر، وذلك أثناء تفقده أرضه وموسم الزيتون. أتعرضت كفر تبنيت لسقوط قذائف مدفعية، كما طال القصف لخيام وكفر شوبة وطريق المحمودي الجرم وياطر والمنطقة الواقعة بين بيت يحون وبرعشيت وبيت ليف وحداتة ووادي زبقين. هذا واستهدفت غارة كوخ مقفل مقابل مبنى دار المعلمين والمعلمات على طريق الجامعات في النبطية، واقتصرت الأضرار على الماديات. هذا وأعلنت إسرائيل إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف مشبوه جنوب لبنان.
3: وفي بشرى سارة ولفتة من الفاتيكان، كشف البابا لون الرابع عشر أن الكرسي الرسولي يعمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في سوريا ولبنان والعراق لتلقي تربية كاثوليكية، مشيرا إلى أن الهدف هو دعم الشباب كي تحصل العائلات المسيحية على المساعدة الضرورية للبقاء في الشرق الأوسط والحفاظ على الحضور المسيحي. كلام البابا جاء خلال استقباله أعضاء سينودوس كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين الكاثوليك.
2: وإلى الأخبار الدولية، عملية فجر اليمن مستمرة، هجمات الحوثي متواصلة، وواشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية.
4: الهجمات الحوثية على الرياض مستمرة، ومنها هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهذه المرة صالة المسافرين الرابعة، حيث أعلن التحالف تعرضها لقصف بمقذوف حوثي تسبب باندلاع حريق وسقوط عدد من الجرحى، كما أعلن اعتراض صاروخ كروز وتدميره في محيط المطار. الهجوم يأتي بعد أقل من 24 ساعة على استهداف المطار نفسه في ضربة أوقعت 12 ضحية وأكثر من 300 جريح وسط تصعيد عسكري متسارع بين السعودية والحوثيين. وكان الحوثيون قد توعدوا الرياض بأن الأسوأ لم يأتي بعد في حال استمرار عملياتها العسكرية في اليمن، محذرين شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. ولم يقتصر الاستهداف على الرياض، إذ أعلن التحالف سقوط مقذوف قرب مطار الملك فهد الدولي في الدمام من دون تسجيل ضحايا أو أضرار. دوليا توالت ردود الفعل المنددة، فالإمارات أدانت الهجمات وأعلنت تضامنها الكامل مع السعودية، فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات ضد الحوثيين في موقف يفتح الباب أمام احتمال توسيع المواجهة. أما وزير الخارجية ماركو روبيو فدان استهداف المدنيين. أوروبيا جددت رئيسة المفوضية الأوروبية تضامن الاتحاد مع المملكة، فيما وصفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية الهجوم بأنه عمل إرهابي مروع. أما في الميدان اليمني فالمعارك مستمرة على أكثر من جبهة، ففي تعز يواصل الحوثيون تقدمهم البطيء بعد السيطرة على عدد من القرى والمواقع، لكن هجماتهم اصطدمت بتعثر على محاور عدة. في المقابل كثف التحالف السعودي ضرباته مستهدفا منصات إطلاق الصواريخ الباليستية ومخازن الأسلحة ومنشآت المسيرات. وعند باب المندب تواصل القوة الحكومية عمليات تمشيط المواقع ونزع الألغام التي زرعها الحوثيون وسط استمرار وجود مسلحين من الجماعة في بعض النقاط. وأعلنت القوات استعادة نحو نصف المنطقة المحيطة بالمضيق، في حين نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر استمرار سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا موافقة الطرفين على وقف الهجمات على منشآت الطاقة. هذا واعتبر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن إعلان ترامب يشكل مفاجأة له، مؤكدا استعداد كييف للالتزام بوقف الهجمات إذا التزمت موسكو بالمثل، فيما لم تؤكد روسيا الاتفاق حتى الآن. ويأتي هذا الموقف بعد مطالبة ترامب أوكرانيا بإجراء انتخابات واستبدال زيلينسكي، متهما إياه بعرقلة مفاوضات السلام والتسبب في ارتفاع أسعار الديزل.
2: بعد الإعلان سوا مكملين.
3: ووداعا باسم البطولة.

مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين، يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى
2: يا زيون؟ بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: ماراثون الجيش والمدنيين أقيم في قلب بيروت بمشاركة 3500 عداء ورسالة من قائد الجيش في المناسبة.
1: سوا مكملين، شعار جمع هذه المرة بين الرياضة والمؤسسة العسكرية والمجتمع اللبناني في قلب العاصمة بيروت. ومن أمام النادي العسكري المركزي في المنارة انطلقت النسخة الثانية من سباق الجيش اللبناني للعام 2026 الذي نظمه المركز العالي للرياضة العسكرية برعاية وحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. وأعطى قائد الجيش إشارة انطلاق سباق العشرة كيلومترات قبل أن تنطلق بعدها منافسات الخمسة كيلومترات المخصصة للسباق المرح. وفي هذه المناسبة أكد قائد الجيش على العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين، مشيرا إلى عمل الجيش في بسط الأمن على كافة المستويات.
2: أساسا اللبنانيين كلهم بدون الدولة وبيعرفوا أنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الشغل ماشي على حدود وين ما كان بالداخل، وعلى الإرهاب وعلى المخدرات وعلى الأسلحة وعلى التهريب، وإن شاء الله منرجع خدمة العالم. إن شاء الله
3: منرجع ترجع خدمة العالم.
2: هلأ عالم حتحب عالم ما حتحب، بس لما كانت خدمة العالم موجودة كان الرسالة اللبنانية والضامن اللبناني أكبر بكثير من موجودة هلأ. وإن شاء الله منرجع من عيدة، وإن شاء الله منرجع منرجع خدمة العالم لنقوي الوحدة واللحمة بين اللبنانيين.
1: مشاركة كثيفة وحضور رسمي ورياضي وعسكري وإعلامي في السباق تقدمته وزيرة الشباب والرياضة ومحافظ بيروت وعدد من مسؤولي الاتحادات والأندية الرياضية.
4: أنا بعتبرها رسالة كتير مهمة، رسالة ثقة بلبنان، رسالة استمرارية، وأكبر رسالة للصمود.
1: مشهد لافت رافق العدائين على طول الحدث الذي أقيم برعاية CMA CGM.
5: واليوم وجودنا إلى جانب جيش اللبناني بهذا السباق له أهمية خاصة، خاصة أن الرياضة هي يلي بتبني المجتمعات. واليوم هذا السباق جامع العسكريين واللبنانيين من جميع المناطق اللبنانية، فكان له رونق خاص.
1: نسخة ثانية رسخت موقع سباق الجيش على الرزنامة الرياضية اللبنانية وحملت رسالة تتجاوز خط النهاية: رياضة، طلاق ووحدة، وسوا مكملين.
6: رحلت أميرة الشعر العربي باسمة بطولي تاركة إرثا فنيا وأدبيا خالدا، تكلل بمنح الرئيس جوزيف عون وسام الأرز الوطني تكريما لعطاءاتها. زينب أسيد شمعون.
7: ليس أجمل من شعرها إلا رسومها، وليس أجمل من رسومها إلا شعرها. الكلام للشاعر سعيد عقل عن الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي. بين الكلمة واللون كتبت باسمة بطولي حكاية عمر من الإبداع، حكاية شاعرة وفنانة تشكيلية لبنانية رحلت تاركة وراءها إرثا أدبيا وفنيا.
8: حديث البلد مع باسمة بطولي.
9: وهي كان دايما تكون باسمة، بس آخر فترة ما كانت كتير عم تبتسم، بس مع كل تعبها ومع كل إرهاقها أصرت أنه تبتسم كأنه عم تبعث لي مساج أنه أنا مبسوطة أنه أنت هون.
10: فخامت الرئيس كتير حريص عليه، على رجال وسيدات الفكر والإبداع والرسم، لأنه هيدا لبنان ثقافة
11: مبدعة بكلماتها بألوانها برسماتها، خسارة كبيرة لنا.
7: مسيرة ثقافية حافلة شاركت خلالها في الحياة الأدبية والفنية ونالت تكريمات تقديرا لعطائها. صمدت لحين تكريمها من قبل التنور جابرييل عبد النور في أتنا بقراءات لها، ورحلت حاملة لقب أميرة الشعر العربي من قبل 350 شاعرا.
12: ما بعرف مين بحب أكتر، الراحلة باسمة بطولي ولا باسم كريستو، بس أنا كل متكامل.
13: هيدا الإنسانة وجه الخير والسعد على كتار من الشاعرات والشعراء بلبنان.
14: قالت لي أنا كتير كتير بحبك وإنت الوحيد إنت الوحيد اللي بتضحكني.
15: شوفي باسم وين؟ بتعرفي انه كانت ام عظيمة.
16: كان عندي برنامج طلعت معي بكل تواضع بحلقتين، وكتبت لي كلمة حلوة على الكتاب.
17: اروى واعطش في رواية مجددة.
7: لكن الموت ان اتى لا يطوي اثر المبدعين، فتبقى القصائد شاهدة على صوتها، وتبقى اللوحات مساحة تستعيد فيها الالوان شيئا من روح باسمة بطولي.
0: في المواقف اعتبر النائب حسن مراد خلال لقاء سياسي للأحزاب الناصرية في البقاع أن لا معنى للسيادة ما دامت الأرض محتلة، ولا معنى للدولة إذا عجزت عن احتضان أبنائها.
3: لبنان لا يقوم بغلبة فريق على آخر ولا بإقصاء مقوم من مقوناته، وإنما بالشراكة الوطنية الحقيقية وبالدولة القادرة والعادلة. ومن حق لبنان بل من واجبه أن يتمسك بتحرير كامل أرضه، وأن يطالب بانسحاب العدو الإسرائيلي ووقف اعتداءاته. ونؤمن بأن التكامل العربي هو السبيل إلى حماية دولنا وشعوبنا، ولكن هذا التكامل لا يمكن أن يقوم على التدخل في شؤون الدول أو على انتقاص سيادتها.
6: حياتيا أقفل عدد من مزارعي العقورة أوتوستراد جبيل احتجاجا على تدني أسعار التفاح، وخلال الوقفة طالب المحتجون الدولة بتحمل مسؤولياتها باتجاه المزارعين باعتبار أن المزارعين يشكلون عصب المجتمع. هذا وحذر المشاركون من الكارثة التي يعانون منها، خاصة بعد اتخاذ بعض المزارعين قرار التخلي عن أملاكهم وأشجارهم.
18: نطلب من فخامة الرئيس عون أن يسارع لمساعدتنا، لأنه الأمل الوحيد بصرف 3 دولار عن كل صندوق تفاح. في 7 مليون صندوق تفاح بلبنان بيساووا 24 مليون دولار. نحن نصر على هذا، يشرفوا يطالبوا لنا بحقوقنا، واملنا كبير بفخامه الرئيس ويبعث الجيش اللبناني يكشف على الممتلكات لصحه الكلام.
6: صحيا لقاح لمواجهه الفيروس بين الانفلونزا والمضادات الحيويه، لكن الوقايه تبدا بالتشخيص الصحيح وتنتهي بحماية العلاج نفسه. تقرير ماريو دويري.
19: مع بداية موسم الشتاء ببلش موسم الرشح، السعال، الحرارة ووجع الجسم، وغالبا كل هالعوارض بتنحط بخانة واحدة، الجريب. بس طبيا الكلمة مش دايما دقيقة. الجريب أو الفلو هي نفسها الانفلونزا، والانفلونزا والرشح العادي اتنيناتهم أمراض سببها الفيروس، ولكن من عيال مختلفة. ومع أنه معظم الحالات بتتعافى خلال أيام، الانفلونزا ممكن تسبب مضاعفات أخطر عند كبار السن، الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.
20: نحن حاليا في 3 فاكسينز أوريدي هن مسجلين بالوزارة بلبنان، 2 أوروبية واحدة منهم هندي. اليوروبيان هلأ مفروض سون إن شاء الله بيكونوا صاروا بالسوق، هن أكيد FDA approved، بينما الهندي هو WHO اخذ WHO بري كواليفيكيشن. نحن مينلي 20% من الشعب اللبناني عم يروح يتجه تياخذ طعم الفاكسين، وهذا اكوردنج لارقام هذيك السنه، which is بعدنا نحن رقم كتير قليل، لازم نزيده لسبب واحد تنقدر نعمل حمايه للمجتمع اللي نحن قاعدين فيه، وهيك بنخفف من الامراض الفلو، حتى بنخفف من الامراض الثانيه اللي بتجي من وراء الفلو.
19: لقاح الانفلونزا بيتجدد كل سنه لانه الفيروس بيتغير، ولهيك تلقيح بيتكرر كل موسم. بس أول ما ترتفع الحرارة أو يقوى السعال، كتير أشخاص بينتقلوا مباشرة للأنتيبيوتكس، وهون بتبلش مشكلة تانية.
21: الأنتيبيوتيك عنده وظيفة بيشتغل بس على البكتيريا، فما له أي وظيفة بالالتهابات الفيروسية، وبالتالي اللي لازم يوصف لنا الأنتيبيوتيك هو طبيبنا، لأنه إذا أخذناه بغير محله مش بس ما بيشتغل، بيقدر كمان يؤدي لمناعة على الأنتيبيوتيك. سو أهمية لقاح الإنفلونزا أنه أول شيء بيغطي H1N1 H3N2 وكمان الانفلونزا بي الفيكتوريا. فهذا اللقاح مش بس بيحمينا، بخفف من وطأة الإصابة. وقت اللي بنلقط انفلونزا بتجي إصابتنا فيه أخف من العادة، بيحمينا فوتة مستشفى وبيطولنا عمرنا.
19: فإذا قبل الشتوية الوقاية بتبلش باللقاح والعلاج الصح.
0: ودائما في الملف الصحي، حديقة الصنائع تفتح أبوابها للصحة، يوم طبي مجاني لحركة بادر يجمع الاختصاصيين مع المواطنين للمرة الثالثة.
22: مرحبا، أنا اسمي عدي ياسين وأنا أصغر متطوع، وتعوا بادروا كرمال صحتكم.
23: من قلب حديقة الصنايع ببيروت، الصحة كانت عنوان يوم جمع الأطباء بالناس ضمن النسخة الثالثة من اليوم الصحي المجاني اللي نظمته جمعية حركة بادر.
24: يوم صحي بامتياز للمرة الثالثة على التوالي،
1: حركة بادر بالتعاون مع هيل الجامعة الأمريكية ببيروت، واليوم لأول مرة أول سنة عم نتعاون كمان مع جامعة بيروت العربية. هذا اليوم بس فقط عم نعمله لحالات خاصة بتسجل قبل بوقت لتجي تتعالج على أيدي أهم الأطباء في بيروت، إن كان بالأمريكية أو بالعربية، بس لحتى يعني نأكد أنه نحن عم نعاني كتير بقطاع الصحة، نبلسم هيك شعور بعد المرضى اللي هني بحاجة لتوعية وبحاجة لرعاية.
23: من القلب والعيون إلى طب الأطفال والسكري، 10 اختصاصات طبية واستشارات مجانية وسط أجواء من الاهتمام والتوعية والطمأنينة.
2: نحن ضمن هالثلاث سنين كان في كتير حالات كان فيها مثل early detection، يعني عرفنا عبكير وضع معين، مثلا كان في ناس عملوا فحص طلعوا positive في احتمال يكون فيه لا سمح الله colon cancer، عملوا الناظور ونلقطت القصة عبكير. كتير عم يسهلونا هالنشاطات early detection حتى نعرف ونتجنب الأمراض اللي ممكن بعدين تصير مستعصية.
23: مبادرة إنسانية بتستمر للعام الثالث بعد ما استفاد منها أكثر من 400 مريض العام الماضي، وببيروت تبقى أجمل المبادرات اللي بتهتم بصحة أهلها وبتقرب الطبيب من كل محتاج إلى رعاية.
6: وفي فقرة الصحة، مركز كليمنسو الطبي في بيروت يفتح مركزا متكاملا لنمو وتطور الطفل. تقرير ميريلا بوخليل.
4: افتتح مركز كليمنسو الطبي في بيروت رسميا مركز نمو وتطور الطفل CMC Child Development Center بحضور الإدارة والقيادة التنفيذية في المركز إلى جانب المؤسسين والفريق الطبي والاختصاصيين. وتخلل الاحتفال قص الشريط إذانا بالانطلاقة الرسمية في خطوة جديدة تعكس التزام الصرح الطبي بتطوير خدمات متخصصة ومتكاملة تواكب احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم. ويقدم المركز نموذجا متكاملا ومتعدد الاختصاصات لتقييم ومتابعة الصغار من خلال فريق يضم خبراء في طب أعصاب الأطفال، العلاج النفسي، علاج النطق واللغة، العلاج الحسي الحركي، إلى جانب باقة واسعة من التخصصات الطبية والتأهيلية الأخرى، حيث يبرز التعاون الوثيق بين مختلف هذه الأقسام لتوفير مسار رعاية متكامل تحت سقف واحد يجمع بين التقييم المتخصص، التشخيص، المتابعة، ووضع خطط علاجية فردية تتناسب مع احتياجات كل طفل. ويأتي إطلاق المركز ضمن الرؤية المستمرة لمركز كليمنسو الطبي في بيروت لتوسيع خدماته التخصصية وتعزيز الرعاية الشاملة للطفل والعائلة.
0: بعد الإعلان، معرض جميل ملاعب
6: والعرب في حضن لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف
3: فريق. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: بينكي برامس إنكن تجو. بنظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

0: في الثقافة، معرض جميل ملاعب في صالة جنين إربيز، إعداد ميشيل معيكي.
1: أحد رواد التشكيل عندنا، رحلات مدن، أعمال جميل ملاعب، هي انطباعات وذاكرة بصرية عن مشاهداته زائرا مدن العالم شرقا غربا. باختزال يستحضر ملاعب روح الأمكنة بإيقاعات لونية، ويعرج على لمعات بيروتية من زمن آخر، هي بيروته البلبال. أعماله تبقى مشبعة بعين الجبل اللبناني وضوئه.
2: أنا من الجبل، من بيسور، بعدين نزلت على بيروت وشفت أول مرة بشوف البحر. خلال هالخمسين سنة بلشت بإيطاليا، وقت رحنا على إيطاليا نرسم بالشوارع، وانتهيت بإيطاليا بالألفين وخمسة وعشرين. تحدي حلو حس فيه ماتيس وقت اللي إجا على المغرب، وقت اللي إجا على إسبانيا وشاف غرينادا. كان في التحدي إنك كيف بدك تنقل رؤية جديدة وتضيفها لرؤيتك كفنان تشكيلي، وهذا الشيء كتير صعب، بس كمان بذات الوقت تحدي حلو.
1: كما في مشاهدات كبار التشكيليين في العالم، يقترحون علينا قراءة شخصية الإيحاءات، وكأنهم يؤنسنون جماد المدن والصروح.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: ببس كنت عالم لبنان انعمل بطريقة مميزة من آلاف حبات التفاح، 16,000 تفاحة حمراء و1800 تفاحة خضراء. هالمبادرة اجت ضمن فعالية مهرجان موسم التفاح بمشهد جمع بين دعم التفاح اللبناني والاعتزاز بالعلم. هاللوحة الوطنية انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل.

0: بعد ما شفنا عالم لبنان مرسوم بحبات التفاح بننتقل للنشيد الوطني اللبناني بس هالمره من جورجيا. عازف موسيقى بشارع فاجئ اللبنانيين بعزفوا النشيد الوطني اللبناني على الاكورديون بمشهد انتشر بسرعه على السوشيال ميديا وحصل تفاعل كبير بين اللبنانيين.
1: لبنان بيروت

0: بإنجلند حادثة مأساوية انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل بعد ما هاجم نمر شخص داخل البارك. الرجل دخل بنفسه على المكان المخصص للنمور فانتهى ميت. الحادثة أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا، وكتار اعتبروا أنه كان لازم يتم إطلاق النار على النمر لإنقاذ حياة الرجل، لأنه حياة الإنسان أهم، بينما ناس تانية دافعت عن النمر. هيدا كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشد بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: وقد ورد منذ قليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أمام زواره أن علاقته مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جيدة، وأن التواصل مستمر مع الرئيسين. وشدد الرئيس بري على أنه لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل كل المشكلات والأزمات التي تحاصرنا. وتناول طبعا الرئيس بري ملف الكهرباء معتبرا أنه مثل الهواء والماء، وقال أنه ناقش هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الذي زاره في عين التينة. وعن التبادل النار بين السعودية والحوثيين في اليمن قال بري إنه يدمي قلوبنا، مضيفا ما يحصل هو نحن ضد نحن.
2: والآن إلى الصفحة الرياضية.
3: حفل الافتتاح الرسمي لبطولة الأندية العربية لكرة السلة أعاد ذكريات جميلة إلى أذهان اللبنانيين مع استضافة الحكمة للعرب بالملعب اللي صنع فيه أول أمجاده.
4: بعروض استعراضية زينت أعلام الدول العربية، عادت كرة السلة الإقليمية ببطولتها الشهيرة إلى ملعب غزير، حيث النوستالجيا حضرت دائما للحقبة اللي أطلقت إنجازات لبنان.
5: من الأرض اللي بلشت معها حكاية الحكمة، مجتمعين بكل فخر ووفاء لهالتاريخ ولهالجمهور لنكتب سوا صفحة جديدة بتليق بكرة السلة اللبنانية وبنادي الحكمة.
4: استضافة لبنان للبطولة العربية بيحمل معاني أبعد من مجرد حدث رياضي، وخصوصا بظل الظروف اللي عم تعيشها المنطقة.
6: المنافسة الشريفة قادرة على تعزيز العلاقات العربية وتوفير مساحة للتقارب وترسيخ الانتماء إلى منظومة من القيم التي تتجاوز حدود الملاعب.
7: لقاء عربي يجمعنا حول قيم الأخوة والصداقة والاحترام، ويؤكد أن الرياضة كانت وستبقى جسرا يجمع بين شعوبنا وأنطاننا.
4: 12 فريق وبطل واحد، وأمل يكون أحد الأندية اللبنانية هو المتوج باليوم الختامي بعشرين الشهر الحالي.
3: ميدانيا كان الحكمة عم يحقق فوز كبير بافتتاح مشواره ضمن المجموعة الأولى بتغلبه على المنامة البحريني 96-91، وهو بواجه الساعة 9:30 المساء أهلي حلب بلقاء بتقدروا تتابعوه عبر شاشة الـ MTV. وشاهد اليوم انتصارين لبنانيين، حيث عم تشوف مشاهد من المباراة اللي تغلب فيها بيروت على صليبخات الكويتي 84-64، محققا فوزه الثاني على التوالي بعد الأول على الفداء السوري، بينما ظهر المركزي جوني بصورة قوية مرة جديدة وتخطى حاجز 100 نقطة بفوزه على سيب العماني 103-82، وهو اللي كان تغلب بأولى مبارياته على الريان القطري 112-78. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
8: في الفقرة الفنية ناجي القسطى وكيدز فيرست، ليلى عنوانها الأمل.
9: بهدف دعم الأطفال المصابين بالسرطان أقامت جمعية كيدز فيرست حفل الخير السنوي بكازينو لبنان، وأحيا السهرة الفنان ناجي القسطى. ومن كواليس هالليلة الإنسانية هيك كانت اللقاءات والأجواء.
10: أكيد بتشرف كون ليلى بهيك سهرة. علاقتي بالجمعية قديمة، نحن بنعطي حتى لو شوي صغيرة دعم للمصابين وللجمعية. نعرف هلا الوضع قديش صعب وقديش الجمعيات من لحم الحي عم يشتغلوا، بنقول لهم حياة أكيد مستمرة. نحن عم نشوف هلا شفنا كذا حالة انشفت، وأنا بعرف كثير ناس قبل. نحن بس نطلب من الله هيك يعطيهم نعمة الشفاء.
11: دكتور، شو الإضافة يلي بيقدمها الفنان ناجي القسطى؟
12: إنسانيته. يعني هون بتفرق الفنان العادي عن الفنان الإنساني اللي مقدم فنه وإنسانيته وعمله وقدم حاله. يعني اليوم إجا تقدمة للجمعية، تقدمة لإلنا، تقدمة لهالولاد اللي هلأ شفتونا عم بهايصوا معه.
13: شكراً لنجم الإنسانية ناجي القسطى.
14: في وجودي بيدعمني لإلي لحس إنه بعد الدنيا بألف خير. دعم مطلوب بأي طريقة لحتى نكون حد هالولاد ونساعدوا نيشفوا ويكبروا بمستقبل هيك حلو فيه أمل.
9: وبالنهاية تابعوا صفحة ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
2: وإلى الأحوال الجوية.
15: تقلبات طبيعية بمثل هالفترة من السنة، فالأربع أيام يلي جايين رح يكون طقسنا بين الصحو والشتاء وبتكفي التقلبات لآخر الأسبوع. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب ورطوبة 70%. الحرارة بالنهار عم تسجل 28 درجة برماش، 26 ببيت الدين و19 درجة ببشري. من عشية بتوطى الحرارة أكيد خصوصي على الجبال وبتوصل لل21 درجة بمغدوشة، 13 بكسارة و21 درجة بشكة. على الساحل السماء مغيمة أغلب الوقت، الرطوبة عالية والحرارة مستقرة على 27 درجة، أما على الجبال فالخطيطة قوية، الرطوبة عالية وبتوصل لل70%. ملخص طقس الأربع أيام يلي جايين، التنين بتشتي أوقات وبتصحى بأوقات تانية، الرطوبة عالية والحرارة بين 22 و 27 درجة. الثلاثة والأربعة بتعلى الحرارة شوي، في احتمال تشتي شوي الصبح والسماء مغيمة أغلب الأوقات. الخميس بتوطى الحرارة بشكل واضح وبيوصل على لبنان منخفض جوي فبتشتي مع برق ورعد. تابعونا كل يوم لتعرفوا تفاصيل أكثر عن الطقس وتصبحوا على خير.
2: شكراً كريستينا.
8: ختام النشرة، تابعوا دائما أخبار الام تي في على صفحاتنا على مواقع التواصل، الموقع الإلكتروني وام اف ام طبعا، وفادي يلقاكم عند منتصف الليل.
2: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
16: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
17: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
4: مساء الخير. إنها الانتخابات يا عزيزي، وصناديق الاقتراع الملأة تحتاج إلى جالونات محروقات منخفضة السعر، وخفض الأسعار يحتاج إلى خفض منسوب المعارك توصلا إلى وقف النار. على مسافة أقل من شهر على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الرئيس ترامب باشر اعتماد هذه الاستراتيجية ليربح الناخب الأمريكي في أسعار المحروقات. كيف سيكون ذلك؟ باتفاق مع الرئيس الروسي، ثم بإعلان مفاجئ عن وقف نار بين روسيا وأوكرانيا. فكتب على منصة تروث سوشيال بمفعول فوري: هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لقد وافق الطرفان على ذلك، لا تنتهكوه. جاء هذا الموقف غداة اتصاله المطول ببوتين. ماذا عن الرد أو رد الفعل الأوكراني؟ اعتراض ولكن تنفيذ. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. تبريد بين روسيا وأوكرانيا وتصعيد بين السعودية والحوثيين. التحالف بقيادة السعودية أكد تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد سبب اندلاع حريق غداة استهدافه بقصف هو الأكثر إيقاعا لإصابات في المملكة منذ عقد، وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات. في أبرز التعليقات على الإطلاق، إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما وصفه بالهجوم الإرهابي المروع. وقال نتنياهو عبر منصة أكس: أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد في الرياض، مقدما باسم الشعب الإسرائيلي أصدق التعازي إلى أسر الضحايا. ومنذ بعض الوقت أعلن الحوثيون أنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية في السعودية.
5: MTV. الدولة أمام التحدي الصعب من جديد، فحزب الله كما يقال بالعامية دق المي مي، فهو لا يغير ممارساته القائمة على أمرين: ترهيب الخصوم والأعداء نفسيا وتصفيتهم جسديا. وحادثة ظهر البيدر تؤكد المؤكد، فالحزب الذي انطلقت أعماله في بدايات الثمانينات بممارسة الإرهاب لا يمكن أن يتوقف عن ممارسة ذلك، وإلا فقد جوهر وجوده. وهذا ما يفسر كيف تم اكتشاف عنصرين من حزب الله في ظهر البيدر، وهما ينقلان 792 كيلوغراما من المتفجرات تضم مادتي السيفور والبنترايت، إضافة إلى مواد أخرى تستعمل بشكل أساسي في عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية. قد يدعي الحزب أن وجهة المتفجرات هي الجنوب لمواجهة العدو الإسرائيلي، لكننا نعرف تماما أنه ادعاء باطل وكاذب، فالحزب أساسا لم يعد يقاوم إسرائيل، فكأنه استسلم تماما أمام التفوق الإسرائيلي، لذا يريد أن يركز على الداخل علّه يستعيد هيبة مفقودة وصورة أنه قوي، في حين أدرك الجميع أن قوته من نسج خياله وأوهامه وأنه أوهن من بيت العنكبوت. والسؤال، لماذا لا يزال حزب الله يلتزم الصمت وكأنه غير معني بما يحصل؟ أم يريدنا أن نصدق أن العنصرين يتصرفان لوحدهما تماما كقتلت جميع شهداء ثورة الأرز، الأموات منهم والأحياء؟ في المقابل صحيح أن التحقيقات تجري وفق المطلوب، لكن المنتظر أكثر من ذلك بكثير. فلماذا لم نسمع حتى الآن إدانات قوية من المسؤولين والمعنيين؟ إن موقفا جادا ومسؤولا مطلوب من الدولة اليوم، فإذا كان الحظ هو الذي كشف متفجرات حزب الله هذه المرة، فإن الحظ قد لا يأتي مرتين، ما يعيد لبنان إلى دائرة الموت من جديد. باختصار، إن الحل بأمرين: أخذ الدولة قرار حصر السلاح على محمل الجد، وعدم إبقائه مادة للكلام والإعلام لا أكثر ولا أقل. الأمر الثاني، التوسع بالتحقيقات لتشمل كبار مسؤولي حزب الله، وإلا فإن القتل سيبقى معششا بيننا، وسيظل الموت مسيطرا على طرقاتنا وبيوتنا. فهل من يتحرك قبل فوات الأوان؟
3: المنار.
6: حتى أغصان الزيتون وموسم القطاف والتراب والكروم غمسها الحقد الصهيوني والإهمال السلطوي بدم أبناء الجنوب، وقبل أن تعصر حباته اعتصرت القلوب على من سقوا الأرض وزيتونها أغلى الدماء، ليبقى زيتها يضيء فوق كل النار والحقد والدمار. موسم القطاف أحاله الجنوبيون إلى شكل من دروس الصمود، فسارعوا الخطى إلى الأشجار التي استطاعوا إليها سبيلا ونجت من اقتلاع الاحتلال أو إحراقه، ولم تعقهم أصوات التفجيرات والغارات والطائرات، حتى استفزوا بصمودهم حقد العدوان فلاحقهم بالقصف إلى كرومهم، حيث استشهد مواطن عند أطراف ياطر، واستشهد آخر بانفجار جسم من مخلفات العدوان في فرون. أما في جبشيت وأخواتها فكان الدم والزيت والزيتون وصلا من الشمال إلى الجنوب، حيث مشت في شرايين الوطن جماعات الوحدة والمحبة والوفاء، رجال ونساء وطنيون لم تلههم أحقاد البعض ولا غوغاؤه ولا كذب آخرين عن مهوى قلوبهم ووطنيتهم، فاختاروا شعار يلا عجنوب. مشوا من عكار وطرابلس وأقصى الشمال، ومعهم صيدويون من عاصمة الجنوب، حتى وصلوا إلى قرى جنوبية ليشموا مع أهلها عبق ترابها، ويتعلقوا بأغصان زيتونها، ويعلقوا عليها رسائل الوحدة والمقاومة والصمود. ومن زيتون فلسطين رسائل استنصار للأمة الغارقة في خذلانها، فالصهاينة المحتلون يعيثون فسادا وسرقة وتجريفا يوميا لحقول الزيتون، يبحثون عن حلول تنقذ حاكم السعودية من النار التي أشعلها بأهل اليمن فارتدت عليه وبالا. ومع ثبات اليمنيين بوجه العدوان السعودي وتحقيقهم انتصارات ميدانية واستطاعتهم فرض المعادلات عبر استهداف المطارات ومراكز النفط والمعسكرات، يبقى السؤال عن المملكة نفسها وما أنفقته من آلاف المليارات على التسلح واستجرار الأحلاف، وتراها واقفتنا اليوم تستنجد بمن يعينها على إخوتها اليمنيين بدلا من أن تذهب إلى حوارهم وتوفر عليها وعلى الاقتصاد العالمي المزيد من الخسائر والخيبات. فليت الجميع يخفف من البيانات ويعتبر مما فعله صديقهم دونالد ترامب برأس حربته ضد روسيا المزروع في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حيث باعه أمام الملأ ببضعة أطنان من الديزل الروسي.
3: OTV.
7: الإقليم يزداد اشتعالا ولبنان يزداد اختناقا، فالاعتداءات الحوثية على السعودية واستهداف المطارات وتهديد حركة الطيران تضيف إلى المشهد الإقليمي فصلا جديدا من التصعيد، وتضع المدنيين والمنشآت الحيوية في دائرة الخطر. ومع التهديد بمزيد من الهجمات تتعاظم المخاوف من اتساع المواجهة ومن تداعيات تتجاوز الحدود اليمنية والسعودية إلى ما تبقى من أمن المنطقة واستقرارها. وفي لبنان يبدو الأفق مسدودا أكثر من أي يوم مضى بين احتلال إسرائيلي يواصل اعتداءاته وحزب الله المتمسك بالنهج القديم الذي لم يعد يلائم الظروف، وسلطة عاجزة عن فتح مسار واضح لاستعادة السيادة. لكن الانتظار ليس سياسة، وتكرار الشعارات ليس استراتيجية، واللبنانيون الذين دفعوا أثمان الحروب والانهيارات يستحقون مصارحة كاملة. كيف تتحرر الأرض؟ وكيف يصبح قرار الحرب والسلم في يد الدولة؟ وما خطة السلطة للوصول إلى انسحاب كامل وحصر كامل للسلاح بالمؤسسات الشرعية؟ أسئلة تتراكم فيما تتوزع المسؤوليات بين من يرفض مراجعة خياراته ومن يكتفي بإدارة العجز وتسويق الفشل بالوعود. والعجز نفسه يتمدد إلى يوميات الناس، من الكهرباء إلى سائر الخدمات. التخبط واضح والنتيجة واحدة: مواطن يدفع أكثر ويحصل على أقل، ويترك ليبحث عن بدائل من جيبه. أما السلطة فتتنقل بين الوعود والسجلات وتبادل الاتهامات، فيما تغيب المعالجة المتماسكة والمحاسبة الفعلية. وفي موازاة هذا المشهد تدخل البلاد أسبوع ترقب البت بالطعن بقانون العفو العام، مع اتجاه الأنظار إلى المجلس الدستوري وقراره المنتظر. وهنا تتجاوز القضية حسابات الربح والخسارة السياسية إلى أسئلة العدالة والمساواة وحقوق الضحايا وهيبة المؤسسات.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في شأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد، الاثنين 10:30 صباحا، مع كريستال عيد، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: حسبتك.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
7: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
8: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: إنها 9:15 وبعض الثواني، نحييكم وهذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تعرضت بلدة كفر تبنيت لسقوط قذائف مدفعية عدة من العدو الإسرائيلي، كما طاول القصف المدفعي طريق المحمودية الجرمق. كذلك تعرضت أطراف بلدتي ياطر وبيت ليف وبلدة حداثة لقذف مدفعي متقطع استهدف أيضا وادي زبقين. وسجل أيضا مجددا قصف مدفعي من الأعيرة الثقيلة استهدف أطراف بيت ليف وكفرة في قضاء بنت جبيل. وقالت بلدية ياطر في جنوب لبنان في بيان لها مساء اليوم أنه أثناء قيام المواطن علي عبد الحسن سويدان ومؤهل متقاعد في الجيش اللبناني بتفقد منزله وكرم الزيتون على أطراف بلدة ياطر، تعرض لقصف إسرائيلي غادر من دبابة معادية من ناحية بلدة صربين أو صربين، ما أدى إلى استشهاده على الفور. في الوقت عينه ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة في حادث عملياتي على الحدود مع لبنان. إلى ذلك أحصى مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 11 تشرين الأول ب4387 شهيدا مقابل 12424 جريحا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8954 شهيدا و30660 جريحا. إلى ذلك جال مجلس إدارة مجلس الجنوب برئاسة المهندس هاشم حيدر في عدد من بلدات جزين وجبل الريحان للاطلاع على المشاريع المنجزة وتفقد المشاريع الإنمائية والاطلاع على سير تنفيذها. في موقف مسائي أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن علاقته مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جيدة، وأن التواصل مستمر مع الرئيسين، مشددا على أنه لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل كل المشكلات والأزمات التي تحاصرنا. وتناول الرئيس بري ملف الكهرباء معتبرا أنه ضرورة مثل الماء والهواء في لبنان، وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة هذا الملف الذي لا مهرب من معالجته. ودعا الرئيس بري إلى استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع وفق صيغة البي أو تي، أي البناء والتشغيل ونقل الملكية، لافتا إلى أن الرئيس سلام يبدي كل تجاوب واهتمام بهذا الملف. وعن التبادل الناري بين السعودية والحوثيين في اليمن قال الرئيس بري إنه يدمي القلوب، ما يحصل هو نحن ضد نحن. ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرام اجتماعا للجهات المشاركة والممولة للصندوق الائتماني للتربية والتعليم، وذلك بهدف متابعة التزامات الدول والوكالات الدولية المساهمة في تغذية الصندوق من أجل دعم الوزارة في خطتها الهادفة لتأمين مقعد دراسي لائق لجميع المتعلمين وتأمين التعليم الجيد خصوصا في ظل الظروف الراهنة. واستقبلت كرام نائب عكار أسعد درغام وتابعت معه الأوضاع التربوية في منطقته، وخصوصا ضرورة تفعيل عمل المنطقة التربوية في عكار وتعزيز فرع الجامعة اللبنانية فيها. كذلك استقبلت كرام النائب أنا عون على رأس وفد تناول البحث الحاجات التربوية لمدارس منطقته وسبل تلبيتها إداريا وتربويا، واجتمعت مع نقابة موظفي التكنولوجيا والمعلوماتية في المدارس الرسمية وتابعت معهم الأوضاع والمطالب. دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة ريحة بعلبك وأوقفت المواطن ميم زين وهو من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش بتاريخ 3 حزيران 2022، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين. كما أوقفت المواطن عين شين والسوريين جين ميم وعين ثاء وألف عين الذين ارتكبوا مع المطلوب ميم زين عدة جرائم، منها الإتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، إطلاق قذائف صاروخية، وضبطت في حوزتهم سيارتين إحداهما مصفحة وأسلحة وذخائر حربية وكمية من المواد المخدرة. كما نفذت وحدات أخرى عمليات دهم وتدابير أمنية في بلدة نبحة بعلبك ومنطقة صبرة بيروت وبلدة عين الذهب في عكار، وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت آليتين ومواد أولية لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. أعربت المبادرة اللبنانية للعفو العام عن استنكارها الشديد لصوت نادي القضاة أمام الاختلالات المتراكمة، وسألت المبادرة كيف يمكن الحديث عن حماية العدالة دون مساءلة منظومتها عن الأسباب التي أوصلت ألاف السجناء وعائلاتهم إلى هذه المأساة. وذكرت بأن قانون العفو العام لم يصدر عن جهة خارجة عن المؤسسات الدستورية، بل أقره مجلس النواب اللبناني صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع. ألغت شركة طيران الشرق الأوسط رحلتين كانتا مقررتين اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض بسبب إقفال مطار الملك خالد الدولي، وسيرت الشركة رحلتيها إلى كل من جدة والدمام بشكل طبيعي وفق المواعيد المحددة. أما بالنسبة إلى يوم غد الاثنين فمن المرجح إلغاء رحلتين إلى الرياض في حال استمرار إقفال المطار، فيما ستسير رحلة جدة في موعدها المحدد. كذلك قررت الميدل إيست تسير رحلة إضافية إلى الدمام عند الساعة 11 من صباح الثلاثاء، مع السماح للمسافرين الذين كانت لديهم حجوزات إلى الرياض بتغيير حجوزاتهم والسفر على متنها من دون دفع أي رسوم جزائية. فاصل.
6: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ60 دولار بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن هدنة في قطاع الطاقة. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: اعتبارا من الآن هناك هدنة في قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وافق الطرفان على ذلك، لا تخرق الاتفاق. وعلى الفور رد عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، الذي صرح لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أنه لم يكن يعلم بإعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، وأن كييف ستوافق إذا وافق الروس على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعربت الإليزي على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية عن أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، ودعته إلى التراجع عن هذا القرار. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: بصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحار.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: تصعيد الحرب في اليمن وتداعيات قصف مطار الرياض وتحذيرات من تهديد حياة مليون إنسان بتعز لنفاد الدواء.
2: كارثة صحية وإنسانية وشيكة.
3: كل يوم يزداد الحصار وتزداد معه أوجاع الناس ومعاناتهم.
1: مخاطر نزوح جديدة من الشجاعية في غزة.
4: اللهم بقولوا إن في نزوح، طلعنا نجري لهم وبقولوا في نزوح في نزوح، حجرات كله يطلع منها نحل المخيم.
5: إحنا هجرة جديدة ونزوح جديد.
1: وحصاد الزيتون بالضفة في مرمى نيران المستوطنين.
6: بيحكونا تركوا كل اللي بإيديكم المفارش وكل الزيتون هيك، وهي منطقة عسكرية واطلعوا منهم.
7: ما بدهم يأخذوا الأغراض، يأخذوا الشوادر، يأخذوا الزيتون.
1: مستمعينا الكرام، مستمعي بي بي سي نيوز عربي في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط، تأتيكم عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. يقدمها لكم اليوم خليل فهمي. في حلقة اليوم نستعرض كيف يلقي تصعيد القتال في اليمن بين التحالف الحكومي المدعوم من السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران بظلال كثيفة تلقي بنيران تلك الحرب على مواقع شديدة الحساسية في الخليج نفسه، ليس أقلها ما تعرض له مطار الرياض من استهداف بصاروخ باليستي ما أودى بحياة 12 مدنيا وإصابات وألحق خسائر بمنشآت مجاورة، كما تعرضت نقاط أخرى في العاصمة السعودية للاستهداف. اضطربت بشدة رحلات الطيران من وإلى الرياض، وثمة أنباء متضاربة عما إذا كانت حركة السفر بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها. في الوقت نفسه اشتدت المعارك بين طرفي القتال في اليمن في محاولة للسيطرة على معاقل ومدن استراتيجية، خاصة تلك التي تطل على مضيق باب المندب. سنتعرف على مزيد من التفاصيل في اليمن، ولكن دعونا نتعرف أولا على أبرز تداعيات الهجوم على مطار الرياض وتداعيات الحرب اليمنية على السعودية والخليج. ومعي في الاستوديو مروة جمال. مروة مرحبا.
8: أهلا بك خليل وأهلا بكل المستمعين.
1: أهلا بك. يعني جماعة أنصار الحوثي جددت تهديدها بمزيد من استهداف المطارات السعودية بعد هذا الاستهداف، هل لك أن تطلعين على أجواء هذا الهجوم الأخير وكيف كانت تداعياته بهذه الشدة؟
8: بالتأكيد خليل، دعنا نقول أن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن جددت تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف بحسبهم، وذلك بعد يوم من هجومها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الهجوم الذي أوقع 12 قتيلا وأكثر من 300 مصاب، هو الهجوم الثالث الذي استهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية. وهنا من المهم أن ننوه خليل إلى أن حصيلة الضحايا التي خلفها هذا الهجوم لم تشهدها السعودية منذ 10 أعوام بحسب وكالة رويترز.
1: طيب، تحذيرات السفارات الأجنبية لمواطنيها في استخدام المطارات السعودية.
8: دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين السعوديين المتواجدين خارج المملكة الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي إلى التواصل مع بعثات المملكة في الدول المتواجدين فيها للحصول على المساعدة والإرشادات العامة.
1: طيب،
8: اللازمة لذلك
1: المترتب بقى على هجمات الحوثيين على السعودية غير التأثير على حركة السفر.
8: على خلفية هذا التصعيد، مدد مطار الرياض الدولي تعليق العمل فيه اليوم الأحد بحسب ما أفاد به مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة فرانس بريس اليوم، فيما أشارت منصة فلايت رادار 24 المتخصصة في مراقبة حركة الطيران إلى تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى. وهناك ارتباك في الحقيقة خليل بين في حركة السفر من وإلى المملكة، وهناك ارتباك أيضا في سير العملية التعليمية في العاصمة، إذ انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور واطلعت عليها وكالة فرانس بريس.
1: مؤكد سنتابع تداعيات الحرب في اليمن على ما يحدث في استهداف أهداف داخل السعودية. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة مروة جمال، ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط. سنتحول بعد لحظات إلى متابعة لما يحدث داخل اليمن.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: في اليمن نفسه تواصلت المعارك على أكثر من محور، أهمها مساعي القوات الحكومية من خلال الضربات الجوية المكثفة لما تقول إنهاء الحصار الحوثي لمدينة تعز، أهم شريان في المدن اليمنية يربطها بمضيق باب المندب الاستراتيجي. الحديث يدور حول مئات الغارات والهجمات خلال ساعات، والبيانات المتبادلة حول التقدم وتكبيد كل طرف خسائر للآخر تتوالى. تطلعنا على أحدث تلك التطورات خاصة في تعز الصحفية من هناك آفاق الحاج.
10: غارات مكثفة للطيران الحرب الحكومي استهدفت تحصينات ومعسكرات الجماعة الحوثي في المحيط الشرقي لمدينة تعز. سبقها غارات استهدفت مواقع للجماعة في صنعاء ومأرب، وكذلك تعزيزات في مناطق جنوب شرق مدينة تعز، وتحديدا في جبهة الأقروض والشقب التي يضغط فيها الحوثيون بشكل مستميت خلال اليومين الماضيين عبر تحشيدات مستمرة للتقدم باتجاه جبل صبر الاستراتيجي الذي يطل على مركز مدينة تعز وأجزاء واسعة من ريفها الغربي، في الوقت الذي قالت فيه القوات الحكومية إنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين خلال الساعات الماضية في منطقة العروس أعلى قمة في جبل صبر. في المقابل يتحدث الحوثيون في بياناتهم الرسمية عن استكمال السيطرة وتأمين مناطق الصل وسامع في الريف الجنوبي من تعز، وكذلك مناطق بين مرتفعات كهبوب الاستراتيجية ومديرية الوزاعية جنوبا، وهو ما تنفيه التصريحات العسكرية الحكومية التي تؤكد سيطرتها الكاملة على جبال كهبوب وحتى مضيق باب المندب، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مديرية الوزعية. على مستوى عمليات الاستهداف، فقالت القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 1900 عملية استهداف لأهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين خلال يوم واحد في مختلف الجبهات، نتج عنها تحييد أكثر من 1000 عنصر حوثي وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية وسيلة نقل وإمداد عسكري. يلقي استمرار هذا التصعيد العسكري في المحافظة بتبعاته الثقيلة على الوضع الإنساني في مدينة تعز، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية، إذ تبدو الشوارع والأسواق اليوم شبه خالية وسط أزمة خانقة في الوقود والغذاء. أكثر من مليون إنسان يقطنون المدينة، بينهم عشرات الآلاف من النازحين.
1: آفاق الحاج الصحفية في اليمن تحدثنا عن أوضاع اليمن والقتال والحرب هناك، وأيضا الأوضاع الإنسانية في تعز تحديدا. حذرت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليا من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات الحوثية، واتهمتها بعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية الرئيسية وعلى رأسها الأدوية اللازمة لجميع حالات المرضى بما فيها الحالات الحرجة. نستمع إلى أصوات من تعز عن الأوضاع الصحية في ظل نضب الأدوية.
3: تم عرقلة وصول المواد الأساسية بما فيها الصحية والطبية، وحاليا كل يوم يزداد الحصار وتزداد معه أوجاع الناس.
11: تسبب هذا الحصار في نفاد الوقود الذي يهدد بتعطيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وتوقف سيارات الإسعاف.
12: انهيار الخدمات الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية مع اقتراب نفاد الأدوية والمحاليل الطبية والوقود في المستشفيات، وهذا يهدد خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال. فيعني المريض ينتظر جرعة دواء تنقذ حياته، والأطفال يحتاجون إلى حضانة، والأمهات تنتظر إنقاذ مواليدها، بينما الإمدادات الطبية مهددة بالنفاد، فإنها مأساة لا تحتمل الصمت أو التأجيل.
13: في ظل هذه الأوضاع يواجه المواطن معاناة يومية للحصول على الرعاية الصحية، فهناك مريض يعجز عن شراء الدواء، وآخر يؤجل علاجه بسبب ارتفاع التكاليف، وأسر تضطر إلى الاستدانة لإنقاذ حياة أفرادها، وتزداد المعاناة مع صعوبة الوصول إلى المستشفيات ونقص الإمكانيات الطبية.
1: تداعيات على الأبنية الصحية والأدوية في تعز للحصار الحوثي كما تقول وزارة الصحة اليمنية. أما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة تابعة للحوثيين أدانت ما تقول إنه استهداف مباشر ومتعمد من قبل الطيران السعودي لمدرسة الجيل الجديد في عزلة الحازة قرية العرمة بمدينة صبر الموادم في محافظة التعز أثناء تواجد الطلاب. كذلك أدانت قيامه بغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء. لنستمع إلى أصوات من تعز.
9: يحاول الحوثي توظيف مزاعم قصف الطيران لمدرسة في تعز لحشد التعاطف والتأثير في الرأي العام. هذه المزاعم لا توجد، لذلك يحاول من خلالها الحوثي الحشد بعد عجزه عن إقناع الناس بدوافعه الإيديولوجية، حيث كانت في الأيام الأخيرة بعض القبائل قد امتنعت عن دفع أبنائها وحشدهم للجبهة الحوثي بسبب حجم الخسائر التي رأوها في محافظة تعز.
14: الطيران لا يستهدف إلا أهداف عسكرية. طبعا ميليشيا الحوثي تعمل على ضرب أهداف مدنية عشان تتهم الطيران بذلك.
15: تعيش مدينة تعز تحت حصار حوثي قاتل جدا، كل يوم يزعم أنه التحالف والجيش يقصفون التعز، يقصفوا مدرسة، هذا كله افتراءات. هو من يخصف المدينة والقرى. اليوم الناس متداول أنه في صنعاء سقط صاروخ حوثي بجانب سوق الزمر، وبالغلط طبعا سقط لفوق رؤوس الناس في مناطق الحوثي نفسه.
1: أصوات من تعز تفند مزاعم الحوثيين بقصف مدرسة الجيل الجديد من قبل الطيران السعودي هناك. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات ونتحول إلى غزة. تقول مصادر للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية أقدمت خلال الساعات القليلة الماضية على توسيع نطاق ما يسمى بالمنطقة الصفراء، وأطلقت تحذيرات للقاطنين بخيام مهترئة للنازحين بحي الشجاعية للمغادرة إلى مناطق نزوح جديدة. ووفق المصادر، عمد الجيش الإسرائيلي إلى شن أكثر من عملية قصف ما أودى بحياة مزيد القتلى والجرحى في غزة. تتزامن هذه التطورات مع مرور عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. عدنان البرش مراسل بي بي سي في شؤون غزة يطلعنا على أحدث التطورات.
16: أصيب في قطاع غزة منذ ساعات صباح هذا اليوم 8 فلسطينيين على الأقل، من بينهم سيدة حامل، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في مدينتي خان يونس وغزة، وذلك وفقا للمصادر الطبية، فيما تواصل القصف المدفعي وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة وفقا لشهود عيان. وكان 6 فلسطينيين على الأقل أصيبوا في وسط وغرب خان يونس، فيما أصيب عدد آخر بجراح جراء إطلاق نار مكثف من قبل الدبابات والآليات الإسرائيلية تجاه خيام النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأدى هذا التطور وهذه الأوضاع لا سيما مع تقدم للدبابات والآليات الإسرائيلية لحدوث موجة نزوح جديدة بالقرب من شارع صلاح الدين تحديدا في حيي الشجاعية والزيتون. قتل 7 فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام منذ يوم أمس، فيما أصيب العشرات أيضا بجراح مختلفة. وقالت أيضا تقارير محلية أن هناك عدد من الإصابات الخطيرة جراء قصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. وكان يوم أمس يوما حافلا جراء التصعيد الإسرائيلي الذي طال تدمير قرابة 7 منازل، وهذا أدى أيضا إلى أحداث أضرار بالغة وكبيرة جدا في صفوف المنازل المجاورة وسقوط أعداد من القتلى والجرحى. وتقول وزارة الصحة أيضا في بيانها اليومي أنه منذ توقيع وقف إطلاق النار، والذي يصادف اليوم ذكرى مرور عام على هذا الاتفاق الذي وقع في 11 من أكتوبر تشرين الأول عام 2025، فقد بلغ عدد القتلى منذ توقيع هذا الاتفاق أكثر من 1165 قتيلا، والإصابات إلى أكثر من 5000 آخرين.
1: وعن موجات النزوح الجديدة التي يشهدها غرب حي الشجاعية بشرق مدينة غزة بعد تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه شارع صلاح الدين واقترابها من مناطق سكنية في الحدي، يحدثنا بعض مواطني الشجاعية.
4: طلعنا نجري لهم بقولوا فين زوح فين زوح حجرال كله يطلع من هان يخل المخيم. ايش في ايش في قال بدها تيجي ضربة هان من عند الزهرة. وطلعنا من هان وصارنا وين تردى تحت عند الشمعة. بعد شوية اللي هم قصفوا الخيم كلها طارت وما صارش يعني حلتنا ولا حاجة فيش إلا ما مسح نسكن يعني. يعني هلقيت المكعب الأصفر صار على موقف الشجاعية. وإحنا خايفين نقعد هنا إحنا من ناس متوى غير المكان من ناس مكان غير هذا المتوى.
5: والله إحنا جاتنا إشارة قبل المغرب بشوية بإخلاء المكان بالكامل فالناس حاولنا أن نطلع الناس من هان فضربوا المكان وانتهت الإشارة ورجعت مع بعض الناس. بدأت قوات الاحتلال تنزل على المكان داخل المخيم بإطلاق ماق قصيف بالمسيرات بأشياء يعني شيء مرعب يعني. فاتفاجأنا بالصبح بتقديم الخط الأصفر. إحنا هجرة جديدة ونزوح جديد بس للأسف هجرة من غير مكان. إحنا مش عارفين إحنا قاعدين في الشوارع.
17: الجيش قالوا لنا أخلوا المربع كامل. طلعنا على الشارع رن الجيش تاني قال لهم كله يطلع على عمر المختار. بعد ما طلعنا على عمر المختار تم استهداف اللي في العمارة اللي في المستركة عندنا. احنا جيت بعد ما صار القصف رجعنا على خيامنا لقيناه مهدمات وقعات فوقيها ردم وغبر وكله كله مسطحات. احنا قاعدين في الشوارع مرميين.
1: مخاوف نزوح جديدة تنتاب سكان شرق غزة في الشجاعية. نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي والساعة تقترب من الدقيقة 16:30 بعد 3 بتوقيت غرينتش إلى جولة إخبارية أعدتها أمنة خليل وتقرأها مروى جمال.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 15 طفلا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين كانوا في طريقهم إلى اليمن. جماعة أنصار الله الحوثي تجدد التحذير من استخدام المطارات السعودية مهددة باستهدافها باستثناء مكة والمدينة، والسلطات السعودية تبقي مطار الرياض الدولي مغلقاً بعد هجوم حوثي أودى بحياة 12 شخصاً وأصاب أكثر من 300 آخرين في أكبر حصيلة ضحايا تشهدها المملكة منذ 10 أعوام. وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن تحذر من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين. مواطن من تعز:
11: المرافق الصحية اليوم في المدينة تواجه خطر التوقف التام عن العمل.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال 24 ساعة الماضية، فيما أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات فلسطينية على النزوح من الأطراف الغربية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد تقدم قواتها نحو مناطق سكنية قريبة من شارع صلاح الدين بحسب مصادر محلية. فلسطينيون يشكون من استمرار اعتداءات المستوطنين على مزارعين في موسم حصاد الزيتون. إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية:
19: عدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103,000.
8: تجدد التوترات في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مع احتجاجات ومواجهات على خلفية خلافات تتعلق بالرموز الكردية وإدارة المناطق المحلية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
18: بي بي سي.
1: ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات وإلى قراءة في أبرز ما تداوله متفاعلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنضم إلي الزميلة دينا ناجي.
18: يوميات الشرق الأوسط.
1: دينا مرحبا. ليس أقل ما في جعبتك من خبر عن الجامع الأموي في حلب، سنأتي إليه، ولكن لنبدأ من الأحداث الساخنة السعودية.
20: الأحداث الساخنة بالفعل من السعودية سوف نبدأ. وضربة جديدة لمطار الملك خالد بتخلف أكبر عدد من الضحايا تشهده المملكة منذ 10 أعوام. وسائل التواصل الاجتماعي رصدت أصوات عدد من المسافرين المذعورين ممن تواجدوا داخل المطار أثناء القصف.
1: كيف جاءت التعليقات؟
20: في الحقيقة رغم أن المملكة قد أعلنت بحسب مصادر كثيرة أن إعادة العمل بالمطار سوف تكون خلال عدد من الساعات ليس بالكثير، الكثيرين بدأوا يسألوا عن متى سوف يستطيع العودة إلى أو ممارسة السفر أو الوصول إلى وجهاتهم المطلوبة. وفي هذا الإطار السفارة السعودية في مصر أكدت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن كل من تأثرت رحلته بالأحداث عليه بالتواصل مع السفارة لطلب المساعدة.
1: نعم، نتحول إلى مكان آخر يعج طبعا بالأحداث وبالفقد، إلى غزة، لأن الصورة صورة مؤلمة إلى حد كبير.
20: الصوت كان أكثر إلاما في الحقيقة، الفيديو كان لشاب بيرابط أمام ثلاجة الموتى حيث ترقد والدته والتي قتلت في القصف. هذا الشاب كان يرفض رفضا تاما أن يتحرك، شاكيا لله فقد كل أهله.
1: يعني أن تأتي هذه الصورة في 11 من أكتوبر وهو
20: التزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله إلى حيز التنفيذ. بالفعل كانت نعم. ذكرى مؤلمة، يعني ما يحدث الآن مؤلم.
1: طيب إلى سوريا بقى دينا، وهذا الخبر المفرح طيب عن الجامع الأموي، ولكن ليس في دمشق ولكن في حلب.
20: نعم. بالفعل بعد 13 عاما بيعاد فتح أبواب الجامع الأموي بعد إغلاقه بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بأجزاء واسعة من القبة والمئذنة الشهيرة خلال سنوات الحرب، بالذات في عام 2013. في الحقيقة الافتتاح كان بحضور المفتي العام لسوريا الشيخ أسامة الرفعي وعدد كبير من السوريين الذين أخذوا في التهليل والتكبير فرحا بعودة واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية في المدينة.

0: في الضفة الغربية سجلت خلال اليومين الماضيين اعتداءات كثيرة من جانب المستوطنين على قاطفي الزيتون في مختلف بلدات ومحافظات الضفة، كما سجلت إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق. وقد هاجم مستوطنون مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، استولوا على مركبة تعود إلى المجلس القروي وعمدوا إلى نهب ما تحمله من أكياس ثمار الزيتون ومعدات زراعية وفق شهود من هناك. إلى مزيد من أصوات المزارعين.
1: فاتوا علينا هم أربعة وبيحكوا لنا تركوا كل اللي بإيديكم المفارش وكل الزيتون هيك، وهي منطقة عسكرية واطلعوا منهم. طبعا ما خلناش ناخذ ولا إشي، خليناهم على الأرض وظلنا مروحين. هلا احنا مروحين، احنا توقعنا انه نيجي ثاني يوم يعني نلاقي كل شيء تمام. فحد المواطنين كان ورانا شافهم هم طالوا المفرش الزيتون وحطوه بالتندر معهم.
2: احنا نزلنا طبيعي على زيتوننا يعني بنلقط في زيتوننا، فاجأنا انهم نزلوا علينا ما شفناهم إلا هم بحط الزيتون، هم منو تيجي هون، هجموا على الأغراض هم يأخذوهن، شايف كيف ما ما ما ما سمحنا لهم، قلنا لهم جيبوا الشرطة جيبوا الجيش نتفاهم، إحنا بنحكي معهم، إحنا في أرضنا وفي زيتوننا، ما عطناش مجال نحكي يعني، بدهم يأخذوا الأغراض يأخذوا الشوادر يأخذوا الزيتون. صارت الشباب تيجي من البلد عرفوا بالموضوع، طبعا حد ما شافوا تجمعات الشباب احنا اخذنا الاغراض شاف كيف طلعنا يعني صار اطلاق نار، احنا لما مشينا شاف كيف صار اطلاق نار، ما بعرف هم طخوا بالهواء طخوا على الارض، فالحمد لله ما حدا يعني صاب ما حدا يعني زي ما تقول انضر، طلعت سليم الحمد لله.
3: فاجأنا ولا في سيارة امن واقفة يعني زي ما تقول بعيد عنا حوالي 200 متر، بعد شوي طلع طيارة الدرون وصار يصور في الشو اللي بنشتغل، وبحجة انه كان احنا ضاربين احجار عليهم وطردونا وما خلوناش نلم اغراضنا وصاروا يصيحوا وهويات ومش هويات وفحصوا كل شيء. هسه بالنسبة للزيتون اللي ملقطينه طبعا ما خلوناش نلمه ونروح، خلينا نجيب سيارة نروح اغراضنا.
0: وعن استهداف أشجار الزيتون في الضفة تحدثنا إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية.
4: بال 2025 كانت عنا عدد أشجار الزيتون اللي تم اقتلاعها 91 ألف شجرة، يتوجه إلى الأشجار المعمرة اللي هي بتشكل الدخل الاقتصادي على العائلة الفلسطينية. بالعام الحالي إحنا بنحكي عن 91 ألف شجرة، لكن إحنا لغاية يمكن الصباح فتحت على تقييم الأضرار والعدد الأشجار التي تم انتهاكها في كل محافظات الوطن ما يقارب 103 ألف. يعني إحنا وما زالت السنة ضايل في عنا والموسم والكم الهائل من العنف وقصوى الانتهاك الشجرة بكل الوسائل، سواء كان بالقطع أو بالتكسير أو بالمنشار الكهربائي أو بالحرق. أيضا هناك مساحات كبيرة من الدنومات اللي تم حرقها في الأراضي الفلسطينية، وهناك أيضا سرقة الثمار، حتى المزارعين الذين يتوجهون إلى القطاف يتعرضون للانتهاك والضرب، وهناك حالات سجلت مبارح لحاله كانت 19 حالة تم وصولها إلى المستشفيات اللي هم جرى ضربهم بحماية جيش الاحتلال.
0: إيمان جرار مدير الخدمات الزراعية برام الله.
5: حمل تطبيق
6: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
5: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: لا تزال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسياسات العقوبات والحصار تلقي بتبعاتها على الاقتصاد الإيراني والعاملين فيه، ومن أهم هذه المجالات المجال السياحي. نستمع إلى أصوات عاملين في السياحة عن تحديات القطاع في إيران في ظل الحصار على الطيران وإلغاء الرحلات.
7: لا تزال السياحة في إيران بالنسبة إلى بعض السياح وجهة لا بديل لها، سواء في مجال السياحة العلاجية أو السياحة للمناطق الطبيعية، ويرجع ذلك إلى انخفاض التكاليف المناسبة للسياح. وعلى الرغم من أن الأخبار السلبية تسببت في بعض المشكلات لبعض السياح، كما أن تعليق حركة النقل الجوي حال دون دخول بعض السياح من عدد من الدول، فإن هذه العوائق لم تتمكن من منع الراغبين في زيارة إيران بشكل كامل من الوصول إليها.
8: شهدنا خلال هذه الفترة مشاركة واسعة من جانب العديد من العاملين في قطاع السياحة والمهتمين بالتراث الثقافي وحتى الحرفيين في مختلف المجالات، إلى جانب إقامة مهرجانات وفعاليات.

0: فعاليات متنوعة، وحتى الآن تقام في مختلف أنحاء المحافظة العديد من الفعاليات المتنوعة، من بينها مهرجانات حصاد الرمان والجوز ومهرجان القهوة والتمور، وهي فعاليات تتميز بها محافظة خوزستان، وتمتد هذه البرامج والفعاليات من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الغرب والشرق.
1: إذا أردنا أن نلقي نظرة على وضع السياحة في بلادنا خلال فترة الحرب، فلا يمكننا أن ننكر أن السياحة تأثرت بالحرب، فقد تعرضت مواقع سياحية عديدة للقصف، بما في ذلك الفنادق والمراكز السياحية والمجتمعات الترفيهية، كما انخفض عدد السياح الأجانب بنحو 50%. ومع ذلك لم تتوقف السياحة في البلاد، حيث استقبلنا نحو 2 مليون زائر من الخارج، معظمهم في إطار السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية. إضافة إلى ذلك، تشير الإحصاءات إلى تسجيل نحو 29 مليون رحلة هذا العام داخل البلاد عبر الرحلات الجوية أو النقل البري أو القطارات.
2: وبهذا التقرير عن تأثر القطاع السياحي خاصة في إيران بالعقوبات والحصار، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوميات الشرق الأوسط من BBC، برنامج يأتيكم من الأحد إلى الخميس. غدا نلقاكم في حلقة جديدة. يمكنكم التواصل معنا دوما على الرقم 002-0101-11-3099 برسائل الواتساب. أشرفت على حلقة اليوم ديال العزة، أعدتها مروى جمال وأخرجتها نغم إسماعيل، وكان معنا في الهندسة الصوتية أيمن محسن، وكنت معكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة لكم منا جميعا كل التحية. السلام عليكم ورحمة الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
3: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. تواجد خليجي ملفت للنظر في روسيا، يتمثل عبر السفارات والقنصليات المختلفة الموجودة في موسكو وغيرها. نشاط دبلوماسي مهم وعميق يكون جسر بين موسكو والعواصم الخليجية لتعزيز روابط السياسة والثقافة والتعاون على كل الأصعدة. من بين السفراء يلي حرفياً ما بيهدوا أبداً، بيضلهم بحركة دائمة، سفير مملكة البحرين أحمد الساعاتي، عميد الدبلوماسيين العرب في روسيا، هو موجود معنا اليوم لنتحدث أكثر عن النشاط الدبلوماسي وخبرته في روسيا بشكل عام. سعادة السفير، نرحب بك بداية.
4: شكراً جزيلاً، واسمحي لي أن أوجه تحية للشعب اللبناني في هذه الظروف، ومن موسكو وكذلك من الشعوب العربية التي تتضامن مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة اللي تمر فيها.
3: شكراً سعادة السفير. بدنا نبدأ بداية بالحديث عن خبرتك الشخصية. أكثر من 10 سنين في روسيا كما تحدثنا، فترة عمل طويلة وغنية جداً بالسلك الدبلوماسي في موسكو، وحضرتك مثل ما ذكرنا تم تعيينك مش من زمان عميد الدبلوماسيين والسفراء العرب في روسيا.
4: نعم، أنا أعتقد أني محظوظ جداً أني أنا خدمت في دولة مهمة في حجم روسيا، وأيضاً أنا سعيد أن أنا أتيحت لي فرصة أن أشتغل مع الشعب الروسي في فترة جداً مهمة في تاريخ روسيا الحديثة. بدأت تقريباً منذ 10 سنوات، أنا إن شاء الله في سبتمبر سأكمل 11 سنة، وهذه أول فرصة عمل لي. أنا جديد على السلك الدبلوماسي لأن خلفيتي كانت في الإعلام، وبعد ذلك كنت في النواب، كنت نائب في البرلمان. وأعتقد أن هذه الفترة كانت ثرية جدا، يعني استطعنا مع زملائي السفراء العرب والخليجيين أن ننسج علاقات متينة جدا مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات، وفادنا أن روسيا أيضا كان توجهها إلى العالم العربي قوي في 10 سنوات وفي 5 سنوات الأخيرة منذ بدأت الحرب مع أوكرانيا. هذه التجربة كانت يعني ثرية لي أنا كشخص كمسؤول، وكذلك كانت لبلدي، يعني نسجنا علاقة في مختلف المجالات وبالتحديد في المجالات الثقافية والاقتصادية. زار العديد من رؤساء الدول الخليجية والعربية في روسيا، وكنا على وشك عقد القمة العربية الروسية العام الماضي وتأجلت، وعندنا طموح ونسعى الآن من خلال جامعة الدول العربية أن نعقد هذه القمة إن شاء الله في العام القادم عندما تهدأ الأمور في منطقة الشرق الأوسط.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: سعادة السفير، علاقة روسيا مع الدول العربية والدول الخليجية بالتحديد علاقة مميزة للغاية، هي فعلا علاقة ثابتة هادئة لا تتأثر بالمتغيرات الدولية والجيوسياسية، وحضرتك يعني عندك أكثر تفاصيل عن هذه العلاقة بطبيعة الحال من وراء شغلك بالسلك الدبلوماسي. كيف ممكن اليوم أنه نقيم وجهة نظر روسيا، أو كيف تتعامل روسيا مع شركائها، حلفائها، أصدقائها، ما بعرف كيف ممكن نسميهم بشكل عام، لأنه العالم بتخبط سياسي وجيوسياسي دائم ومستمر؟
4: للأسف احنا كنا محرومين من روسيا سنوات طويلة، أيام الاتحاد السوفيتي، خاصة دول الخليج لم تكن لدينا علاقات مع الاتحاد السوفيتي ما عدا دولة الكويت التي بدأت في سنة 65. الدول الخليجية الأخرى بدأت العلاقات بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي، وبدأ روسيا الاتحادية. فهذه السنوات حاولنا نعوضها خلال الفترة البسيطة. الآن البحرين مثلا تحتفل هذا العام بمرور 36 سنة. المملكة العربية السعودية بدأت العلاقة دبلوماسي من 100 سنة مع روسيا، ولكن انقطعت بعد فترة بسيطة، واستمر الانقطاع حوالي 70 سنة، يعني ما كانت علاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية. السنوات الأخيرة اكتشفنا عالم جديد، يعني حتى بعض المسؤولين في دول الخليج يقولون لي احنا انحرمنا من روسيا، هذه الدولة العريقة التي تحمل ثقافة وتحمل تقاليد وهذه المساحة الجغرافية. بالتأكيد كان هناك عدد من الخليجيين يدرسون في الاتحاد السوفيتي واصبحوا الان موجودين عندنا في مناصب وخاصه في من خلال جامعه الصداقه. ولكن السنوات الاخيره يعني 10 سنوات الاخيره او ربما 15 توثقت بشكل قوي، واكتشفنا في روسيا عالم جديد لم نألفه. يعني كانت علاقاتنا منحصره مع الولايات المتحده ومع اوروبا، وربما قليلا مع الشرق مع الهند واليابان وكوريا. ولكن عندما جئنا إلى روسيا وجدنا هذه الدولة فيها كنز من الحضارة ومن الثقافة ومن الموارد الاقتصادية الكبيرة، فأسسنا صناديق تعاون، صناديق استثمارية مشتركة، تبادل زيارات، لجان صداقة، لجان أعمال، فأصبحت النتائج جدا جيدة وانعكست على البلدين. يعني استفدنا، ولأول مرة صاروا يجونا الخليجيين. يعني السنوات الأربع الماضية استقبلت موسكو مئات الألوف من الخليجيين، خاصة لما روسيا ألغت التأشيرات أمام السياح الخليجيين وهناك طيران مباشر، فشجعت زيارة العديد من الخليجيين. وعندما اكتشفوا روسيا وموسكو بالتحديد وقعوا في حبها، شافوا هذه المدينة الجميلة بشوارعها بمبانيها عمرانها الجميل وشعبها. يعني كان عندهم انطباع خاطئ ان الشعب.
3: بدي اسالك انت سعاد سفير عن هذه النقطه. نعم. عذرا على المقاطعه. نعم. لانه فعلا تم اتخاذ خطوات سهلت كسر هذه الصوره النمطيه. يعني اليوم السائح الخليجي او المواطن الخليجي الذي كان يتوجه الى اوروبا مثلا لنقل عواصم اوروبيه معينه، صار اليوم بالنسبه له موسكو هي بديل عن هذه العواصم. بالعكس لقى انه فيها امان اكثر، نظافه اكثر، ترحيب اكثر، اقل حتى عنصريه. وهذه وقائع نسمعها من الناس اللي بتجي بتزور موسكو وروسيا. شو الأفكار النمطية اللي بتسمعها حضرتك المسبقة عن روسيا والشعب الروسي بس تزور البحرين أو دول عربية أخرى، وبتحرص حضرتك على أنه تصححها أنه لا، البلد مش هيك، الناس منا هيك؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: أول سؤال كانوا يسألون اللي يأتون إلى موسكو أو يرغبون في زيارة، هل البلد أمان؟ يعني دائما يسألوا، كانوا عندهم انطباع أن هذا البلد فيها مافيات أو فيها اعتداءات أو فيها عنصرية أو الشعب أنه هو غير ودي، فكان عندهم تخوف يعني أن يأتوا إلى روسيا، ويفتكروا أنهم رايحين بلد متخلف ما في تقدم، ما في مطاعم، ما في كذا. يعني ربما كانت الصورة النمطية أو ربما حتى من أيام الاتحاد السوفيتي، لكن لم يعرفوا روسيا بحلتها الجديدة. يعني روسيا بعد ما أصبحت روسيا كدولة أصبحت مدينة عصرية، يعني سواء بمبانيها، سواء بثقافتها، سواء في جميع المناحي. يعني فالصورة النمطية كانت خاطئة، وأسهمت الآن المحطات اللي عملتها مؤخرا روسيا، خاصة روسيا اليوم العربية، أسهمت في توضيح هذه الصورة. الزيارات الآن المتكررة من الروس إلى منطقة الخليج والأسابيع الثقافية المشتركة بيّنت أن روسيا دولة متقدمة وتتفوق أيضا على الغرب. والنقطة الأهم أن هنا في تسامح ديني كبير. عندما يأتون الخليجيين وهم يرتدون الملابس التقليدية، والسيدات يلبسون النقاب أو الحجاب، أو الرجال يلبسون، يجدون كل الترحيب، يجدون كل المحبة، يصوروا معهم الناس. على العكس في أوروبا أو في بعض الدول الغربية الذين يعتدون على الخليجيين أو ما غير مرحب فيهم لأنهم مسلمين، بالإضافة إلى الطعام الحلال. يعني ويجدوا هنا في كل المطاعم أن في قائمة طعام حلال، وفي مساجد، وفي مدن إسلامية بالكامل. يعني مثل مدينة كازان عندما يذهب، أو إلى الشيشان أو القوقاز، فيها مناطق إسلامية وفيها مساجد وفيها. فهذه عززت ورغبت الخليجيين أن يزوروا ويختاروا روسيا وموسكو كوجهة أولى في السفر والسياحة، بالإضافة إلى المستوى المعيشة. يعني الغلاء هنا لا يقارن بأوروبا، ما يصرفونه في موسكو ربما يقل النصف بما يصرفونه في لندن أو في باريس. وأيضا نقطة المسافة الجغرافية، المسافة يعني في الطيران من منطقة الخليج إلى أوروبا 6-7 ساعات، ولكن إلى روسيا حوالي 4-5 ساعات. يعني فالمدة الزمنية قصيرة جدا في السفر. والنقطة الأساسية أيضا اللي مهمة بالنسبة لنا كخليجيين، الجو. حرارة الجو عندنا الطقس في الصيف 3 شهور جدا حارة، ويذهبون إلى الأماكن الباردة. فروسيا كلها مناطق جوها معتدل في الصيف، وهذا أيضا يشجع السياح على السفر.
3: صحيح، بلطف الجو شوي المطر اللي بينزل بشكل يومي تقريبا سعادة السفير. ولكن بدنا نتحدث عن كل هذه الأفكار المسبقة، علينا نتحدث عن دور الغرب بنشر وترويج هذه الأفكار. كنا عم ندردش مع حضرتك شوي تحت الهواء كل العقوبات والضغوطات التي نحن تعرضنا لها كإعلاميين. حضرتك كنت صحافي قبل ما تصير سفير وقبل ما تصير سياسي أيضا، كيف تقرأ هذا المشهد أنه اليوم الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية ونشر حقوق الإنسان وحرية التعبير اليوم هو يضغط لكي يغلق صفحات لقناة إعلامية تريد أن تتحدث عن وجهة نظر أخرى بكل بساطة؟
4: والله أنا حضرت من يومين ندوة بين سيد سيرجي غارغانوف، هو مفكر روسي وشخصية أمريكية أيضا سياسية عريقة على اليوتيوب، ولفت نظري أن هذه الشخصية الأمريكية يقول أن الغرب الجمعي أوروبا وأمريكا الشعوب في دي إن إيه تبعها في عداء على روسيا مش من الآن. اتفاجأت بهذه المقولة التي تأتي ليس من روسيا، تأتي من واحد سياسي أمريكي. للأسف أنا لاحظت أن هذه العدوانية موجودة في كثير في الغرب غير مبررة، ليست بسبب حرب أوكرانيا، لأن أيضا قبل حرب أوكرانيا كانت العقوبات موجودة، وكانت روسيا يعني دائما من أيام الاتحاد السوفيتي. يعني احنا فيما يتعلق بمحاصرة الأجهزة الإعلام ومنع الأصوات، هذه مش غريب على الغرب. يعني حتى احنا في الدول الإسلامية عانينا كثيرا من الصورة النمطية التي يصورونها للإسلاموفيا، ويعتبروننا احنا ناس متخلفين ونركب الخيول والجمال ونعيش في الصحراء، وكانوا يعاملوننا معاملة سيئة للأسف، ما يسمحون صوتنا يوصل. إلى الآن لو تلاحظوا في الإعلام الغربي في عندهم عداء غير
3: الإسلامي، هو إرهابي العالم الغربي سعادة السفير، هو إرهابي هكذا يقولون.
4: بالتأكيد يعني صحيح. إذا يمنع أنك صوتك يوصل إلى الطرف الآخر، لكن لحسن الحظ أن مهما سكروا الأبواب الآن في تفاهم من مستويات كثيرة في الغرب، الآن يتفهمون لأن انفتح العالم وفي وسائل تواصل اجتماعي يشوفوا الشخصية الحقيقية سواء كانت في الدول العربية أو في روسيا، وهذا التواصل الآن انكسر الجليد. أنا لاحظت أن حتى في منتدى سانت بيترز كثير من الأصوات اللي طلعت في الغربية في المنتدى التي تنتقد.
3: كنت أسأل عن هالمنتدى نعم. سعد سفير اللي بتابعك على السوشيال ميديا بيشوف قدي نشاطك اسم الله، يعني عن جد حرفيا ما بتقعد بالسفارة أو مستقر بموسكو كاستقرار، بين منتدى سان بيترسبورغ إلى قمة قزان وقمم واجتماعات ومنتديات أخرى، كيف بتلاحظ يعني كيفية عمل هذه المنتديات في بلد يقال بأنه يفرض عليه عقوبات وعم بلد مسكر وعشوائي؟ الناس اللي ما بتعرف هذا الأرض بفكر أنه ما في شيء نهائيا، عن جد أنه بلد فاضي ما في حتى ربما مواد أساسية للحياة. كيف بتلاحظ عبر هذه المنتديات الصورة الروسية بشكل عام؟
1: هذا البرنامج برعاية RT.
4: والله أنا لاحظت أن النشاط الثقافي والنشاط الكرنفالي في روسيا يعني متعب أيضا للسفراء من كميتها، يعني في المدن الروسية في من الأقصى الشمال لأقصى الغرب، يعني من فلاديفوستوك في كازان في تترستان في كل مكان منتديات كثيرة وفعاليات كثيرة معظمها ثقافية واقتصادية، وهذه دليل على حيوية هذا الشعب رقم واحد، دليل على ثقافة هذا الشعب، وأيضا الأبواب كلها مفتوحة. احنا نستلم دعوات بشكل يومي للمشاركة في مناسبات ويضعوننا دائما في الصف الأول، مش لأن احنا سفراء، حتى ضيوفنا من دول الخليجية والعربية يفتحون الأبواب، والهند وأفريقيا كما نعلم الآن في منتدى القمة الثالثة بين روسيا وأفريقيا، ليس بسبب الحرب، ولكن الثقافة الروسية هي ثقافة ليست طاردة وإنما تستوعب. وأعتقد هذا الفكر جاي من أيام الاتحاد السوفيتي اللي كان يريدوا ينشروا الثقافة العقيدة الشيوعية، فكانوا يحتضنوا شعوب العالم المضطهدين من أفريقيا ومن آسيا، فصارت جامعة الصداقة التي خرجت عشرات الألوف من الخريجين الاتحاد السوفيتي، والآن أصبحوا بعضهم سفراء هنا في موسكو. فأنا أعتقد أنه غير صحيح أن يقال أن روسيا دولة منغلقة. للأمانة أنا هنا 11 سنة لم أجد حتى زملائي السفراء لم نجد أي مشكلة في سواء التواصل مع الناس أو التعبير عن أفكارنا أو حد سألنا. يعني حتى السياح الذين يأتون هنا يعيشون حياة مريحة ويسافروا ويروحوا ويتكلموا وينشروا، لا يوجد كما هو مصور أن هناك كبت وأنك هناك دكتاتورية. بالعكس أنا أجد حتى الرئيس بوتين قريب للناس، يقابل الشباب، يقابل الأطفال، يقابل الناس في المؤتمرات في المنتديات، يعني أحيانا يتجاوز حتى الإجراءات الأمنية. يعني المنتدى الأخير في سانت بيترز يعني أكثر من 20,000 شخص كانوا في مساحة صغيرة ويتحاورون. أنا أعتقد أن روسيا تستوعب العالم كله، ووجدنا في روسيا هي بلد صديق وبلد قريب. وقبل شوية قلتي كيف نعرف أن هل نحن حلفاء، إحنا ما نريد كلمات أحلاف وتحالفات قدر ما نريد نستخدم كلمة الصداقة والشراكة، وهي الكلمة الصحيحة التي تبني
3: يعني كما دائما يقول أصلا المسؤولون الروس سعد سفير، صداقة قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة دون التعدي على مصالح الدول. لقاءاتكم أيضا سياسية بطبيعة الحال سعد سفير، اجتمعتم مع نائب وزير خارجية روسيا لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيورجي بوريسينكو بحضور سفراء عرب آخرين. كيف تنظر روسيا إلى ما يجري في العالم كله الآن؟ يعني أكيد ما رح تقدر تخبرنا كل شيء يتم في هذه اللقاءات خلف الأبواب المغلقة، ولكن ماذا تلمس حضرتك من تحليل روسيا أو وجهة نظر روسية لما يجري في العالم كله؟
4: روسيا طبعا وريثة الاتحاد السوفيتي، يعني دبلوماسية عريقة ومش جديدة، يعني عندهم برغماتية، دولة برغماتية واقعية. ولكن المهم اللي يميز السياسة الروسية هي الصدق. عندما نجلس مع المسؤول الروسي لا يوعدنا في الشمس بيد والقمر بيد، يعني يقول لنا الموقف الروسي الحقيقي بكل احترام، حتى إذا اختلف معنا في نقطة يتحدث معنا ويقول لنا المبررات. احنا نجلس مع الوزير لافروف ونجلس مع النواب الوزير ومع النواب في البرلمان، دائما احنا يستمعوا وأبوابهم دائما مفتوحة. يعني يكفي ان احنا كسفراء نطلب موعد، نجد الموعد في اليوم التالي ونذهب بأريحية إلى الوزارة ونتكلم بشفافية معهم. ساعات ننتقد بعض المواقف وأحيانا نشكرهم على مواقف. وكان موجود وزير خارجية البحرين قبل أسبوع في موسكو، هو الآن يرأس مجلس التعاون الخليجي، وعقدنا اجتماع جدا شفاف مع السيد لافروف وتكلمنا بكل الأمور التي تتعلق بالحرب في منطقة الخليج وغلق مضيق هرمز. وكان لروسيا اجتهاد أو موقف مغاير لمواقفنا بخصوص فتح المضيق، لأن هي كانت تريد تربط موضوع المضيق بالحرب في الخليج، وإحنا كنا نريد نعالج موضوع المضيق بشكل مستقل لأنه ممر دولي. لكن في نهاية المطاف حتى إذا اختلفت مع الروس دائما يبقون الصداقة ويبقون العلاقة مفتوحة. يعني بالنسبة للقضايا العربية طبعا لا أحد يزايد على الموقف الروسي في موضوع القضية الفلسطينية، يعني نجد أن موقف متقدم جدا جدا، الموقف الروسي داعم للحق الفلسطيني ودائما مساند، وأيضا يريد يفتح حوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني بحيث أنه على أساس الدولتين، حل الدولتين، ويكون حل عادل للشعب الفلسطيني. بالنسبة للقضية اللبنانية أيضا نجد أن موجودة روسيا وموقفها دائما داعم، والسفير الروسي نشط في بيروت، والسفير اللبناني هنا أيضا على اتصال مع وزارة الخارجية ودائما يشيد بموقف الروسي والفعاليات الروسية والإعلام الروسي. وقبل فترة بسيطة فتح البيت اللبناني في موسكو، وأيضا هذا بيت اجتماعي ويدعم تواجد
3: صحيح.
4: البيت اللبناني في موسكو. فأعتقد أن روسيا قريبة جدا للقضايا العربية. يعني
3: في نقطة حلوة حكيت عنها سعد سفير، موضوع الخلاف بوجهة النظر السياسية مع روسيا، قلت أنه الحوار قائم حتى لو الخلاف موجود. كيف يتم إدارة هذا الخلاف وهذا النقد البناء السياسي بينكم وبين الطرف الروسي الرسمي؟
4: الروس لديهم مواقف مبدئية في بعض الملفات والقضايا بحكم أن أولا هي دولة كبيرة عظمى لها مصالح، وسبب الثاني أن روسيا أيضا عليها التزامات كعضو في مجلس الأمن، فهي ليست قراراتها عشوائية أو متناقضة، يعني دائما تكون موجودة. فنحن كسفراء وكدبلوماسيين نعرف الموقف الروسي لأنه يبنى على حقائق، يبنى على وقائع. لكن هم أيضا لديهم المرونة مرات، يعني لما قدمت مجموعة العربية برئاسة مملكة البحرين قبل شهرين مشروع قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، كان الموقف الروسي متشدد جدا وكانوا رافضين، يريدوا أنه هو لا يريدوا قرارات تصدر تؤجج الأزمة، لكن استطعنا بالتحاور معهم أن يمتنعوا عن التصويت في مجلس الأمن. فالروس على قد ما هم عندهم مبادئ وعندهم التزامات في بعض الملفات، ولكن لديهم المرونة حتى في العلاقات مع إسرائيل. تعرفوا أن في أكثر من 2.5 مليون من أصول روسية هم يعيشون في إسرائيل حاليا، لكن رغم ذلك العلاقات الإسرائيلية الروسية بين شد وجذب، يعني من أجل تحقيق المصالح. يعني أنا أعتقد أن روسيا مواقفها الدولية عادلة، تلجأ إلى القوانين الدولية. يعني إلى الآن المرجعية الأمم المتحدة هي مرجعية تستند عليها روسيا في مواقفها وقراراتها، ولا تستند على مرجعية القوة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
3: حضرتك سفير وحضرتك متمكن ومتمرس في علم وعالم الدبلوماسية والبراغماتية سعادة السفير، ولكن كل ما نشهده اليوم على الساحة الدولية يرجع إلى منطق القوة، إن كان كيف يتصرف الأمريكي، لا أريد تحليل سياسي هنا، ولكن عم نحكي وقائع، أو كيف يتصرف حتى الإسرائيلي في لبنان وغيره من قتل مدنيين وصحفيين وإلى آخره. هل يمكن أن نعود لحكم المنطق والدبلوماسية والقواعد الدولية كما يفعل الطرف الروسي مثلا برأيك، أو من خلال متابعتك منقول إنه الأمل مفقود على الآخر بالسياسة الدولية؟
4: نحن كدبلوماسي لا نفقد الأمل بتاتا، ويجب أن نتشبث ليس فقط بالأمل، بالشرعية الدولية، لأن إذا فقدنا هذه الشرعية الدولية تتحول إلى نظام القانون الغاب، وقانون الغاب دائما القوي يغلب الضعيف وبيكونوا كثير ضحايا. وأيضا من أجل إنقاذ البشرية، لأن إذا دخلنا في سباق التسلح والحروب واستخدام القنابل النووية والأسلحة الخطيرة، أعتقد أنه سيكون له مردود مدمر على البشرية وعلى الكرة الأرضية. نحن نمر بفترة صعبة الآن خلال 5 سنوات الماضية بسبب الأنظمة الجديدة التي طرأت، سواء كانت التشدد في إسرائيل من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، أو النظام الغربي في في في غير يعني أقدر أسمي الغرب، لم يعد لهم يعني مرجعيات كما كانت. يعني القوى السياسية الآن التي تحكم في أوروبا ليست كما كانت، يعني القادة المعروفين مثل شارل ديغول، مثل تشرشل، مثل هذين كانوا قادة لا يتكررون. الآن الجيل الجاي يجي رئيس وزراء سنة سنتين ويطلع. يعني لاحظت أنت في ألمانيا تغيروا 4-5 رؤساء مستشارين في خلال 4-5 سنوات، بريطانيا 6 رؤساء 7 وزراء، فهذا لا يسمح بتراكم واستمرارية بسبب الضغوط الشعبية اللي تصير وتغيير الانتخابات. لذلك أنا أعتقد أن تمسكنا بالأمم المتحدة وإصلاح الأمم المتحدة، لأن هناك نقاط ضعف أو في خلل في الأمم المتحدة، بمعنى خاصة في موضوع المجلس الأمن واستخدام الفيتو، هذا صار يعني يساء استخدام هذا الحق. هذا الحق كان ممكن صالح في سنوات ماضية، لكن الآن بسبب تشعب الأزمات والمشاكل وتضارب المصالح لا يمكن السماح لدولة واحدة أن تعطل الإرادة الدولية. لذلك لابد من إيجاد آلية أخرى وإضافة دول موزونة، يعني مثل آسيا ليست لديها صوت في مجلس الأمن، مثلا أفريقيا ليس لديها صوت في مجلس الأمن. أنا أعتقد يجب توسيع نطاق مجلس الأمن وإيجاد آلية أن تمنع أن دولة واحدة تستفرد وتوقف القرارات. فالمرجعية أنا أعتقد أن روسيا لازت مستمسكة بالأمم المتحدة، رغم أنها خلقت منظمة البريكس، لكن بريكس ليست هي البديل للأمم المتحدة، هي تعاون، منظمة تعاون اقتصادي وليست منظمة تضم كل دول العالم.
3: هي أبدا لن تقول إن كانها بديل، يعني روسيا
4: كانوا يفكروا أنها تكون نواة بديل، أن تعمل توازن بين الأقطاب الدولية.
3: بحاجة نحن لتوازن سعادة السفير على الساحة الدولية، بحاجة لتوازن جدا كبير، لأنه فيه فعلا نوع من الفوضى خرجت عن السيطرة. طيب بين العمل الدبلوماسي والعمل الإعلامي أو السياسي، بتشتاق للصحافة حضرتك ولا مرتاح كسفير هلأ؟ وين الضغط أكثر أو أقل؟
4: والله الصحافة هي كما تعلمين هي مهنة البحث عن المتاعب،
3: صحيح،
4: ودائما كانت، وخاصة الآن كما شاهدتم في كثير من الضحايا، في عدم احترام للصحافة، في عدوان على الصحافة، وللأسف بعض المؤسسات صارت مؤسسات أكاذيب، يعني بدل ما هي تكون تبحث عن الحقيقة صارت تغير وجه الحقيقة. لذلك احنا محتاجين في هذه المرحلة إلى الدبلوماسية، لأن الدبلوماسية هي اللي حل المشاكل وتقريب الشعوب، تقريب المؤسسات، تقريب الدول. أعتقد العمل الدبلوماسي مهم جدا، والمرونة طبعا، يعني برغماتية والمرونة مهمة جدا. أحتاج طبعا إلى العمل الدبلوماسي من أجل الاطلاع، يعني النولج والاطلاع وجمع المعلومات، لكن العمل الدبلوماسي أنا أعتقد أنه أقرب لي كإنسان وكمسؤول يعني.
3: نعم. يمكن اليوم الصحافي قادر على أنه يكون نوعا ما موضوعي مثل ما علمونا أيام الجامعة، ويمكن ما حضرتك كمان كنت تشتغل فترة من فترات. اليوم الصحافي قادر أنه يكون دبلوماسي وبراغماتي، أو لازم هو يكون جزء من فعلا معركة الحقيقة المطلقة بالعالم؟
4: أنا لا أعتقد أن هناك صحفي غير موضوعي. كل الصحفيين لما يبحثون عن المعلومة يبحثون عن الحقيقة، لكن مشكلة في مؤسساتهم، مؤسساتها يا تكون مسيسة يا تكون تجارية، هي تلوي عنق الحقيقة. لذلك نرى بعض المؤسسات الغربية صحفيين ومراسلين يجبرونهم على أن يقولوا كلام أو يغيروا أو يجتزئوا من تغطياتهم أو يمنعوا نشر، وأحيانا يقيلوا بعض المراسلين والصحفيين لأنهم يقولون الحقيقة. لكن الحمد لله الآن لدينا أداة أقوى من المؤسسات وهي السوشيال ميديا. كل واحد الآن يستطيع أن يعبر عن نفسه من خلال مواقع، رغم أن السوشيال ميديا أيضا عليها رقابة وفي عليها كنترول، لكن يستطيع بشكل أو آخر من خلال البرودكاست أو من خلال البوستينج يستطيع أن يعبر أو ينقل الحقيقة. وهذه السوشيال ميديا في الحقيقة ساهمت بشكل كبير في الحروب اللي صارت عندنا، خاصة في حرب غزة. لو تشوف الآن الرأي العام الدولي تغير تماما. صحيح. ليس بسبب المؤسسات الموجودة الإعلامية، ولكن بفضل السوشيال ميديا. وهذا الآن قاعدين لكل الدول العالم، حتى الدول تنفق أموال من أجل أن نشر الذباب الإلكتروني ونشر الخلافات في السوشيال ميديا. لكن الآن الشعوب أصبحت أكثر وعي، تستطيع أن تميز بين الحقيقة وبين الأخبار الكاذبة.
3: هو الوعي يتم ترويج له وتعزيزه سعادة السفير، انطلاقا أيضا من عبر منصة أو منابر معينة. نحن نحاول قدر المستطاع تصحيح الصورة الخاطئة عن روسيا، عن السياسة الروسية، من خلال لقاءات مع ناس مثل حضرتك لديهم خبرة كافية تمكنهم من قول وجهة النظر حول هذا الموضوع. شو بتوجه كلمة للمستمعين ببيروت سعادة السفير وللبنانيين بشكل عام؟
4: قبل ما أوجه طبعا كلمة للبنان بتكون طويلة جدا لمحبتنا للبنان، أنا أريد أقول أن روسيا بخير، لأن لديها مؤسسات كبيرة وعريقة، مؤسسات بحثية، مراكز دراسات، جامعات، مفكرين، يعني جدا على مستوى متخصص وأكاديمي وسياسي أكثر مما هو متوقع. أنا كل يوم أكتشف أن هناك شخصيات ومؤسسات في روسيا يعني عمرها أكثر من 100 و200 سنة. أما ما أوجهه للشعب اللبناني، طبعا لبنان في قلب كل عربي، يعني لبنان دولة يعني كنا نسميها سويسرا الشرق وستبقى سويسرا الشرق، لأن شعب اللبناني لديه قدرة خارقة على أن يصلح ما يتكسر بسرعة شديدة. نجد أن عندما يحصل القصف خلال نص ساعة ينظف المكان ويعيد ترميم مكانه ويبتدي يعمل. فأنا لا أخاف على لبنان، لأن الشعب اللبناني ما بين حرب طائفية ولا بين حرب دينية، هذا الحرب مختلقة. الشعب اللبناني سنوات عاشوا مع بعض، كل الطوائف والملل عايشين ومنصهرين في بوتقة واحدة، لكن هذه حرب الآخرين في لبنان. وهذه الحرب ليست جديدة، يعني حتى من قبل يعني 50-70 سنة كانت دائما لبنان الحروب التجسس والحروب الدولية كانت تطبخ وتنفذ في لبنان. لبنان كانت مركز للكتاب، كانت مركز للصحافة، كل الصحفيين العالميين انطلقوا من لبنان، والعرب الصحافة يعني الصحافة المصرية الأهرام أسسوها لبنانيين، دور النشر اللبنانية. فلبنان ظلت وستبقى يعني منارة للثقافة والحضارة، وأنا متفائل أن في النهاية سيتفقون على كلمة سواء، كل الشخصيات والطوائف اللبنانية سيتفقون على محبة لبنان، لأن ما عن لهم غير لبنان. غير لبنان أين سيذهبون يعني؟
3: تماما، شعب بكفي على الرغم من كل شيء سعادة السفير. نعم. الحروب. نعم. والضغوطات. شكرا جزيلا، لا يمل من الحديث مع حضرتك سعادة السفير، ولكن للأسف وقتنا انتهى. سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو، عميد الدبلوماسي العرب أحمد السعادة، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، كان ممتع للغاية. مستمعينا شكرا لكم، بأمان الله.
2: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
1: يومياً في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: برامس إنكم تجوا. بينظم مركز بربارة نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلأ حبكت معك على سيجارة، خليك هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بقصائد أحلام ملونة للوطن والإنسان، مرسومة بكلمات بتضويها نديل سهراني ع أفكار وأمنيات. الشاعر والإعلامي زياد عقيقي ضيف لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات محمد الحسن والمخرج محمد حمدان.

أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. لبنان يترقب قرار الأمم المتحدة بخصوص قوات اليونيفل. الجنوب وعد الاعتداءات مجددا والمفاوضات محور حديث المواقف. بري يؤكد على الوحدة ويطالب بمستثمرين لقطاع الكهرباء. جون بلاك للعودة إلى اتفاق إسلام أباد وتطويره لتجنب خراب المنطقة. باسيل لبنان يريد السلام مع إسرائيل وفق شروط. إبراهيم النيمي لصوت كل لبنان التفاوض الخيار الاستراتيجي الأفضل للمرحلة الراهنة. ضبط شحنة المتفجرات محور مواقف وقائد الجيش يؤكد حرب الجيش على الإرهاب والأسلحة والمخدرات لم تتوقف. جعجع يدعو لاتخاذ الدولة موقفا حازما لاستكمال مسار حصر السلاح. وزير الخارجية إلى موسكو ووزير المال إلى بانكوك. وفي النشرة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتين إلى الرياض بعد الاعتداء عليه وتسير رحلات إضافية إلى الدمام.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم. تتوزع الجهود الرسمية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل على اهتمامات عدة، بدءا من متابعة ملف قوات اليونيفيل التي يطالب المجتمع السياسي اللبناني الأمم المتحدة بالإبقاء عليها، في حين تميل الترجيحات إلى تكليف قوة دولية بديلة دون تأكيد ذلك حتى الساعة. وفي المقابل يحضر المسارين المالي والدبلوماسي من خلال زيارتي وزير الخارجية يوسف رجي إلى روسيا ووزير المال ياسين جابر إلى بانكوك للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي. وفي الداخل يبقى ملف اعتكاف وزير الطاقة والمياه جوصدي حاضرا، خاصة بعد كلام النائب ملحم رياشي اليوم عن احتمال تحول سلوك الوزير إلى استقالة في حال لم تنفذ المطالب. الجنوب في ظل كل ذلك عانى من الاعتداءات التي أدت إلى سقوط المزيد من الشهداء في مقابل المزيد من التدمير. فقد عاش الجنوب اللبناني نهارا جديدا من الاعتداءات، وفي آخر المستجدات ما تعرضت له بلدة كفر تبنيت لجهة سقوط قذائف مدفعية عدة، كما طاول القصف المدفعي طريق المحمودية الجرمق. كذلك تعرضت أطراف بلدتي ياطر وبيت ليف وبلدة حداثة لقصف مدفعي متقطع استهدف أيضا وادي زبقين. حسين معنا والتفاصيل.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه بالقصف المدفعي الذي استهدف المنصوري والنبطي الفوكة والقنطرة وكفر تبنيت وأطراف بلدات بيت يحون وبرعشيت وحداثة وحريص وعيت الجبل وياطر وبيت ليف ومنطقة ربع تبن في كفر شوبة والمحمودية والجرمك. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي الحجير والخيام وكفر تبنيت، كما شن الطيران الحربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري ومجدل زون وكفر تبنيت ووادي الحجير والقنطرة. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق كوخ إكسبريس قرب ثانوية الصباح في النبطي الفوكة. وفي مسلسل التفجيرات نفذت قوات الاحتلال اليوم سلسلة تفجيرات في بيوت السياد والخيام وحداثة. وفي بلدة فرون قضاء بنت جبيل انفجر جسم مشبوه من مخلفات الحرب في أحد حقول الزيتون، ما أدى إلى استشهاد المهندس حسين علي رمضان الذي كان يتفقد حقله. وقد عمل فريق الإسعاف الرسالي بمؤازرة الجيش اللبناني على سحب جثمانه، كما أدى الانفجار إلى اندلاع النيران في الحقول المجاورة وعملت فرق الدفاع المدني على إخمادها. كذلك الأمر في بلدة ياطر حيث أسفر القصف المدفعي عن استشهاد العسكري المتقاعد علي سويدان في حقل الزيتون عند أطراف البلدة، وعمل أيضا فريق الإسعاف الرسالي على سحب الجثمان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: مجلس إدارة مجلس الجنوب برئاسة المهندس هشام حيدر جال في عدد من بلدات جزين وجبل الريحان للاطلاع على المشاريع المنجزة وتفقد المشاريع الإنمائية والاطلاع على سير تنفيذها. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة في حادث عملياتي على الحدود مع لبنان. وقالت المدن إن لبنان تلقى رسائل تهديد بأنه في حال قرر الحزب الانضمام إلى أي حرب إلى جانب إيران فإن الرد الإسرائيلي سيكون عنيفا ويشتمل على فتح جبهات باتجاه مناطق جديدة، وأنه سيحمل الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق أي صاروخ من قبل الحزب باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لأنه بذلك تكون الدولة اللبنانية فشلت في مهمة سحب السلاح ومنعه من استخدام صواريخه، كما فشلت في امتلاك قرار الحرب والسلم. وكان قد أحصى مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة العامة الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من أذار حتى 11 من تشرين الأول ب 4387 شهيدا في مقابل 12424 جريحا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثامن من تشرين الأول إلى 8954 شهيدا و 30660 جريحا. وبانتظار المفاوضات في جلستها المقبلة، يبدأ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف. وتتضمن الزيارة سلسلة لقاءات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين يوم غد الاثنين. وفي اهتمام مالي لبناني دولي، غادر وزير المال ياسين جابر إلى بانكوك للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن يعقد لقاءات لاستكمال المفاوضات مع لبنان. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن علاقته مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جيدة، وأن التواصل مستمر مع الرئيسين، مشددا على أنه لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل كل المشكلات والأزمات التي تحاصرنا. وتناول الرئيس بري ملف الكهرباء معتبرا أنه ضرورة مثل الماء والهواء في لبنان، وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة هذا الملف الذي لا مهرب من معالجته، ودعا إلى استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع وفق صيغة البيئوتي، أي البناء والتشغيل ونقل الملكية، لافتا إلى أن سلام يبدي كل تجاوب واهتمام بهذا الملف. وعن التبادل الناري بين السعودية والحوثيين في اليمن، قال الرئيس بري إنه يدمي قلوبنا، ما يحصل هو نحن ضد نحن. وفي موقف ذات دلالة، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة إكس إن العودة إلى اتفاقات إسلام أباد مع تطويرها هي السبيل لتجنب خراب كامل في المنطقة، وأرى أن شركات النفط الكبرى وشركات السلاح ستكون المستفيدة من أي خراب يطال المنطقة، محذرا من أن المراهنة على دعم خارجي هي وهم وخيال. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جدد موقفه الرافض لانخراط لبنان في حروب مرتبطة بصراعات وأجندات خارجية، وإذ أعلن رفضه مضامين اتفاق الإطار مع إسرائيل بصيغته الحالية، أكد عدم معارضته مبدأ التفاوض وصولا إلى السلام وفق شروط تحفظ حقوق لبنان وتحفظ سيادته.
4: وما نرى أنه لا مصلحة للبنان بالدخول بحروب هي حروب آخرين على أرضه، يستعمل فيها لبنان، يستعمل فيها شباب لبنان، تستعمل فيها أرض لبنان، ونتائجها كارثية عم بتكون على كل اللبنانيين، ليس على حزب الله وبيئته فقط، إنما على كل اللبنانيين، بغض النظر عن من هو الرابح فيما يحصل في الإقليم وأين يتضرر لبنان أو يستفيد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، إنما الأذى المباشر يقع على لبنان، على اقتصاده، على سيادته وعلى كل شعبه.
2: النائب إبراهيم منيمني وفي حديث لصوت كل لبنان شدد على أن أي حوار إنما يجب أن يبنى على إقرار عدم جدوى السلاح، أما كل ما هو غير ذلك فهو التبويس لحى ومسايرة وحوار عقيم.
5: الملفت أنه ما في أي اعتبار للمصلحة الوطنية والمصلحة اللبنانية، كل الذين يراهنون اليوم على أنه حزب الله يعود إلى رشده ويبلش يفتح قنوات تواصل أو يبلش في نوع من مسار تنازل للداخل لحتى نقدر نحمي نفسنا، وعلى الأقل نلاقي نوع من تسوية داخلية نواجه فيها التهديدات الإسرائيلية والاحتلال اللي عم بيصير بجنوب، هيدا لليوم غير موجود، لا بل في مكابرة برفع السقف السياسي وكأنه شيئا لم يكن بتحالف وتبعية لإيران، حتى لو أدى هيدا الموضوع إلى خسارة أرض ولا تسلم إلى الدولة اللبنانية. النموذج تلال علي الطاهر هو بجسد حقيقة كيف تفكير حزب الله اليوم.
2: النائب حسن فضل الله قال إذا استطاعت الدبلوماسية أن تأتي لنا بالتحرير فنحن لا نمانع، ولكن ليس بدبلوماسية التنازل والاستسلام والخضوع وجعل الجيش اللبناني تحت وصاية جهات أجنبية.
6: الإدارة الأمريكية استنفرت لأن هناك من أعلن أنه في إيواء للمتضررين من العدوان الإسرائيلي. نحن لسنا معنيين باستنفارهم وبمواقفهم.
2: النائب وائل أبو فعور رأى من المنصورة أن إسرائيل أسقطت اتفاق الإطار بل مزقته إربا. بصرف النظر عن المساعي الصادقة لدى رجال الدولة في لبنان، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب، وإنه ربما يشكل ذلك فرصة لنا كلبنانيين لإعادة إنتاج مقاربة تفاوضية مختلفة تقوم أولا على الوفاق الداخلي اللبناني وعلى استراتيجية تفاوضية واضحة. المطران إلياس عودي شدد على ضرورة احترام قوانين الدولة وصون استقلال الوطن.
7: لا بد من التوقف عند من يصادرون دور الدولة أو لا يطبقون قوانينها أو يتسببون بخرابها، ثم يسألون أين الدولة ويحملونها ثقل أوزارهم. طبعا من واجب الدولة بسط سيادتها وحماية حدودها وشعبها وتأمين راحته واستقراره وسلامة حياته، إنما على الجميع أولا الخضوع للدولة.
2: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن لبنان والمنطقة فوق برميل بارود، وواقع المنطقة مترابط ومعقد، والأوراق المستورة كبيرة وخطيرة وهائلة الأثر. وضمن هذا النطاق، حماية لوازم صيغة لبنان ضرورة وجود، والأساس الميثاقي أكبر دفاعات لبنان الوطني وأهم أسباب بقائه، ودون ذلك لبنان نحو التمزق. تتابع السلطات المختصة تحقيقاتها في ملف المواد الشديدة الانفجار التي ضبطت عند الحدود وفي محل الظهر البيدر، وتتولى الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني التحقيقات الأولية بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم. وقد كشفت معطيات إضافية بشأن مصدر الشحنة والجهة أو الجهة التي كانت تنتظر وصولها. واليوم أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل العماد رودولف هيكل خلال رعايته السباق الثاني للجيش أن مهمات الجيش مستمرة على الحدود وفي الداخل لمكافحة الإرهاب والإتجار بالأسلحة والمخدرات ومنع التهريب.
8: أساساً اللبناني كلهم بدون الدولة، وبيعرفوا أنه بلد دولة ونحن بلاهن ما بنعمل وطن. الوطن بيتألف من شعبه ومن دولته ومن مؤسساته، وهيك كمل فيها إن شاء الله، وإذا الله راضي بيراضي كل اللبنانيين وبإشراف كامل اللبنانيين. بالنسبة للسامر كامب اللي بنعمله كل سنة، إن هلأ صرنا نعمل 2 منه بالسنة، وإن شاء الله بنرجع خدمة العالم. الشغل ماشي على حدود وين ما كان بالداخل، وعلى الإرهاب وعلى المخدرات وعلى الأسلحة وعلى التهريب.
2: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن الحادثة هي الأخطر منذ سنوات، مشددا على أنه لا ينبغي أن تقتصر التوقيفات على سائق السيارة ومرافقه، بل يجب أن تستمر التحقيقات حتى تفكيك سلسلة القيادة بكاملها. ودعا إلى تطهير أجهزة الدولة من العناصر المقربة من حزب الله، معتبرا أن هؤلاء لا يستطيعون مواجهة الميليشيا، كما طالب بوجوب التحرك في مواجهة السلاح. النائب زياد حواد طالب بتحقيق يحدد المسؤولين والمتورطين والهدف من نقل هذه الشحنة إلى الضحية الجنوبية وإمكان استخدامها. وإذا ثبت تورط حزب الله، فعلى الدولة والقضاء الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الحزب وتوقيف القيادات والعناصر والمتورطين وحظر كل نشاط له بما فيه النشاط السياسي، فمشروع الدولة أمام الاختبار وأمن اللبنانيين في خطر كبير. في ملف العفو العام، كتب نادي قضاة لبنان على منصة إكس مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوط والحملات التي تقدم العفو كحل لرفع مظلومية مفترضة. وتبقى أمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وللحقول دون تحول العفو إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة والعقاب. المبادرة اللبنانية للعفو العام أعربت عن استنكارها الشديد لكلام النادي، وسألت أين كان صوت نادي القضاة أمام هذه الاختلالات المتراكمة، وكيف يمكن الحديث عن حماية العدالة دون مساءلة منظومتها، عن الأسباب التي أوصلت آلاف السجناء وعائلاتهم إلى هذه المأساة. وذكرت بأن قانون العفو العام لم يصدر عن جهة خارجة عن المؤسسات الدستورية، بل أقره مجلس النواب اللبناني صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع. النائب بلال عبد الله انتقد موقف نادي القضاة من قانون العفو العام وكتب عبر إكس: استغرب لماذا يحاول النادي والذي راهن أن يلعب دورا إصلاحيا في مسار العدالة أن يغطي التجاوزات العديدة للقضاء العسكري وبعض الأجهزة الأمنية في زمن الوصاية، وقال يصدرون البيان تلو البيان ضد قانون العفو العام وهذا حق ديمقراطي، ولكن أنصحهم بزيارة السجون ليتحققوا من تباطؤ العدالة. ألغت شركة طيران الشرق الأوسط رحلتين كانتا مقررتين اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض بسبب إقفال مطار الملك خالد الدولي. في المقابل سيارت الشركة رحلتيها إلى كل من جدة والدمام بشكل طبيعي وفق المواعيد المحددة. أما بالنسبة إلى يوم غد الاثنين فمن المرجح إلغاء رحلتين إلى الرياض في حال استمرار إقفال المطار، فيما ستسير رحلة جدة في موعدها المحدد. كذلك قررت الميدل إيست تسير رحلة إضافية إلى الدمام عند الساعة 11 من صباح الثلاثاء مع السماح للمسافرين الذين كانت لديهم حجوزات إلى الرياض بتغيير حجوزاتهم والسفر على متنها من دون دفع أي رسوم جزائية. إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة شمال البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل. وكان في النشرة: لبنان يترقب قرار الأمم المتحدة بخصوص قوات اليونيفيل. الجنوب واعد الاعتداءات مجددا والمفاوضات محور حديث المواقف. بري يؤكد على الوحدة ويطالب بمستثمرين لقطاع الكهرباء. جنبلاط للعودة إلى اتفاق إسلام أباد وتطويره لتجنب خراب المنطقة. نسيل لبنان يريد السلام مع إسرائيل وفق شروط. منيمني لصوت كل لبنان: التفاوض الخيار الاستراتيجي الأفضل للمرحلة الراهنة. ضبط شحنة المتفجرات محور مواقف، وقائد الجيش يؤكد حرب الجيش على الإرهاب والأسلحة والمخدرات. جعجع يدعو لاتخاذ الدولة موقفا حازما لاستكمال مسار حصر السلاح. وزير الخارجية إلى موسكو ووزير المال إلى بانكوك. وكان في النشرة: طيران الشرق الأوسط ترغي رحلتين إلى الرياض بعد الاعتداء عليه وتسير رحلات إضافية إلى الدمام. إذن كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لإصغائكم. إلى الملتقى في 12:15.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جا عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 وتلت بعد الظهر على صوت كل لبنان.

مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل. بهالصيفية صبحية ندى بترافق

يمتعكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف مواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة. أهلا بكم. لا يزال التوتر والحذر الشديدان يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه، وتنفذ آلة الحرب الإسرائيلية قصفا استهدف المنصوري والنبطية الفوق والقنطرة وكفر تبنيت وأطراف بلدات بيت يحون وبرعشيت وحداثة وحريص وعيت الجبل وياطر وبيت ليف ومنطقة رباع تبن في كفر شوبة والمحمودية والجرمق. وترافق القصف المدفعي مع حملة تمشيط واسعة استهدفت وادي الحجير والخيام وكفر تبنيت. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن علاقته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مستمرة، مشددا على أنه لا مفر أمامنا إلا استعمال سلاح الوحدة الوطنية لحل كل المشكلات والأزمات التي تحاصرنا. وتناول ملف الكهرباء معتبرا أنه ضرورة مثل الماء والهواء في لبنان، مشيرا إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة هذا الملف الذي لا مهرب من معالجته. ودعا رئيس المجلس إلى استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم لإطلاق عجلة القطاع وفق صيغة البي أو تي، أي البناء والتشغيل ونقل الملكية، لافتا إلى أن السلام يبدي كل تجاوب واهتمام بهذا الملف. وعن التبادل الناري بين السعودية والحوثيين في اليمن قال بري إنه يدمي قلوبنا، ما يحصل هو نحن ضد نحن. شارك وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسة على رأس وفد من ضباط الجيش في فعاليات معرض مراكش الدولي للطيران الذي يقام في المملكة المغربية برعاية الملك محمد السادس. وعلى هامش المعرض التقى اللواء منسة الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المملكة المغربية عبد اللطيف لدي، وأكد الجانب المغربي دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأهمية وقف الاعتداءات وحماية المدنيين ومساندة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. حملت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وزيرة التربية والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في الإضراب وتداعياته على الجامعة نتيجة التسويف في إقرار ملف التفرغ كاملا وبالأسماء. أعلنت الحكومة اليمنية أنها قصفت بالطائرات والمسيرات والمدفعية أهدافا عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن العمليات أدت لإرباك منظومات القيادة والسيطرة وتعطيل دفع التعزيزات والإمداد الحوثية. كما كشفت أنها نفذت 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية حوثية ضمن عملية فجر اليمن. وبعد الاعتداء الذي طاول مطار الملك خالد في الرياض صباح اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن اعتداء جديدا استهدف مطار الملك فهد بالدمام، مشيرة إلى أن العمل جار لتقييم الأضرار. وكان بيان سعودي تركي باكستاني مصري مشترك قد أعلن إدانة الهجمات المستمرة لميليشيا الحوثي على السعودية، ما معتبرا أنها تصعيد خطير، مؤكدا دعم المملكة فيما تتخذ من تدابير لمواجهتها، محملا الميليشيا مسؤولية هذه الهجمات وطلبها بوقفها فورا. إلى ذلك أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث أكد الشيباني تضامن سوريا الكامل مع السعودية في مواجهة تصاعد استهداف ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. ومنذ بعض الوقت كشفت الخارجية السعودية أن وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الإيراني بحث فيه التصعيد الأحدث بالمنطقة والجهود بشأنه. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قازم غريب أبادي أن واشنطن نقلت إلى طهران ردها على الشروط الإيرانية السبعة عبر الوسيط القطري، مشيرا إلى أن بلاده تدرس الموقف الأمريكي. كان هذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة، شكرا لإصغائكم، تصبحون على خير.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.